له مثل أجره، لأن الدال على الخير كفاعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الهامش، رواه البخاري في الجهاد رقم 2942 ومسلم في فضائل الصحابة رقم 2406. الهامش أيضا كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 64 بعد 100 و65 بعد 100. انتهى الهامش. وسائل الدعوة. السؤال: إن مما وقع فيه الخلاف بين الدعاة إلى الله عز وجل أمر وسائل الدعوة، أمر وسائل الدعوة، فمنهم من يجعلها عبادة توقيفية وبالتالي ينكر على من يقيمون الأنشطة المتنوعة الثقافية أو الرياضية أو المسرحية كوسائل لجذب الشباب ودعوتهم، ومنهم من يرى أن الوسائل تتجدد بتجدد الزمان، وللدعاة أن يستخدموا كل وسيلة مباحة في الدعوة إلى الله عز وجل. نرجو من فضيلتكم بيان الصواب في ذلك. الجواب: الحمد لله رب العالمين، لا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة كما أمر الله بها في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. والإنسان الداعي إلى الله يشعر وهو يدعو إلى الله عز وجل أنه ممتثل لأمر الله متقرب إليه به. ولا شك أيضا أن أحسن ما يدعى به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى هو أعظم واعظ للبشرية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس الآية 57. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: أبلغ الأقوال موعظة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: أبلغ الأقوال موعظة، فقد كان يعظ أصحابه أحيانا موعظة يصفونها بأنها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الهامش، رواه أبو داود في السنة رقم 4607 والترمذي في العلم رقم 2678 وابن ماجه في المقدمة رقم 42. انتهى الهامش. فإذا تمكن الإنسان من أن تكون عظته بهذه الوسيلة فلا شك أن هذه خير وسيلة، أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى أن يضيف إلى ذلك أحيانا وسائل مما أباحه الله فلا بأس بهذا، ولكن بشرط أن لا تشتمل هذه الوسائل على شيء محرم كالكذب أو تمثيل دور الكافر مثلا في تمثيليات أو تمثيل الصحابة رضي الله عنهم أو الأئمة أئمة المسلمين من بعد الصحابة أو ما أشبه ذلك مما يخشى منه أن يزدري أحد من الناس هؤلاء الأئمة الفضلاء. ومنها أيضا ألا تشتمل التمثيلية على تشبه رجل بامرأة أو العكس، لأن هذا مما ثبت فيه اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. المهم أنه إذا أخذ بشيء من هذه الوسائل أحيانا من أجل التأليف ولم يشتمل هذا على شيء محرم فلا أرى به بأسا. أما الإكثار منها وجعلها هي الوسيلة للدعوة إلى الله والإعراض عن الدعوة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتأثر المدعو إلا بمثل هذه الوسائل فلا أرى ذلك، بل أرى أنه محرم، لأن توجيه الناس إلى غير الكتاب والسنة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله أمر منكر، لكن فعل ذلك أحيانا لا أرى فيه بأسا إذا لم يشتمل على شيء محرم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين من 67 بعد 100 وحتى 69 بعد 100. انتهى الهامش. اختلاف طرق الدعاة نعمة.
السؤال: من الدعاة من ينتهج أسلوب التربية والتعليم للمدعوين، ومنهم من ينتهج أسلوب الوعظ والتذكير في الأماكن العامة التي يجتمع فيها النساء، فما رأي فضيلتكم في هذا وأي الأسباب أنجح؟ الجواب: الذي أرى أن هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد أن جعلهم يختلفون في الطريق أو الوسيلة في الدعوة إلى الله، فهذا رجل واعظ أعطاه الله سبحانه وتعالى بيانا وقدرة على الكلام وتأثيرا، فهذا يعتبر الوعظ أحسن بالنسبة له، وهذا آخر أعطاه الله تعالى لينا ورفقا ولطفا يدخل به إلى قلوب الناس، ومثل هذا الداعية صاحب أسلوب أفضل من الأول، ومثل هذا الداعية صاحب أسلوب أفضل من الأول، ولا سيما إذا كان لا يحسن الحديث، لأن بعض الدعاة يملك العلم لكنه لا يحسن مخاطبة الآخرين. إن فضل الله سبحانه وتعالى موزع بين عباده، وهو قد رفع بعضهم فوق بعض درجات، فالذي أراه أن على الإنسان أن يستعمل الأسلوب الذي يعتقد أنه أنفع وأجدى وأنه به أقوم، ولا يدخل نفسه في أمر يعجز عنه، بل عليه أن يكون واثقا من نفسه مستعينا بالله عز وجل حتى إذا وردت عليه الإرادات تخلص منها. الهامش: كتاب الدعوة، رقم 5، بن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحتين 70 بعد 100 و 71 بعد 100. انتهى الهامش. أريد أن أكون داعية. السؤال: أنا شاب أريد أن أكون داعية، ولكن لا يوجد لدي الأسلوب المناسب، هل الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي المفيد يكفي بأن أقوم بنشره أو توزيعه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: نعم، لا شك أن الإنسان قد لا يتمكن من الدعوة بنفسه، ولكنه يتمكن من الدعوة بنشر الكتب النافعة والأشرطة النافعة، ولكن بناء على أنه لا يستطيع الدعوة بنفسه، فإنه لا ينشر هذه الكتب ولا هذه الأشرطة إلا بعد عرضها على طالب علم ليعرف ما فيها من خطأ، حتى لا يوزع هذا الرجل ما كان خطأ وهو لا يشعر به. وله أيضا من أساليب الدعوة أن يتفق مع طالب علم بأن يكتب طالب العلم ما فيه الدعوة إلى الخير، ويكون تمويل هذا على هذا الرجل الذي لا يستطيع الدعوة بنفسه. الهامش: كتاب الدعوة، رقم 5، ابن عثيمين، الجزء الثاني، رقم 171. انتهى الهامش. الدعوة إلى ما لم يفعله الداعية. السؤال: إذا كان الداعية يدعو إلى شيء لا يستطيع تطبيقه بعد المحاولة على ذلك، ويرى أن هذا المدعو سوف يقدر على القيام به، فهل يدعو إليه؟ الجواب: إذا كان هذا الداعي الذي يدعو إلى الخير لا يستطيع أن يفعله بنفسه، فعليه أن يدعو غيره إليه. ولنفرض لذلك أن رجلا يدعو إلى قيام الليل، ولكنه لا يستطيع أن يقوم الليل، فلا تقول إذا كنت لا تستطيع فلا تدعو إلى قيام الليل. رجل يدعو إلى الصدقة وهو لا يستطيع ولا يملك أن يتصدق، نقول أدعو. وأما شيء يدعو إليه وهو يستطيعه ولا يفعله، فلا شك أنه سفه في العقل وضلال في الدين. وأما شيء يدعو إليه وهو يستطيعه ولا يفعله، فلا شك أنه سفه في العقل وضلال في الدين. الهامش: المصدر السابق، الجزء الثاني، رقم 173. انتهى الهامش. نصيحة الشيخ للدعاة: إن دعاة السوء والشر يحبون أن يتفرق دعاة الخير، لأنهم يعلمون أن اتحادهم وتعاونهم سبب لنجاحهم، وأن تفرقهم سبب لفشلهم، وإن كل واحد منا معرض للخطأ، فإذا رأى أحدنا من أخيه خطأ فليبادر بالاتصال به وتحقيق الأمر معه،
فقد يكون الخطأ خطأ في ظننا ولكنه في الواقع ليس كذلك، كما أنه لا يجوز اتخاذ الخطأ سببا للقدح في الداعية والتنفير منه، فهذا ليس من سمات المؤمنين، فضلا عن أن يكون من سمات الدعاة إلى الله عز وجل. والدعوة المقصودة هي التي تكون على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، سورة يوسف الآية 108. والبصيرة تكون فيما يدعو إليه الشخص وفي حال من يدعوهم وفي أسلوب الدعوة. والبصيرة فيما يدعو إليه الشخص تقتضي العلم، فلا يتكلم الشخص إلا بما يعلم أنه حق أو بما يغلب على ظنه أنه الحق، إذا كان الشيء الذي يدعو إليه مما يسوغ فيه الظن. أما أن يدعو الشخص وهو يجهل فإنه يهدم أكثر مما يبني، مع أنه آثم إثما كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سورة الإسراء الآية 36. والبصيرة بحال من يدعوهم من مقتضياتها أن يفرق الداعية في دعوته بين الإنسان الجاهل وبين الإنسان المعاند المكابر. والبصيرة بأسلوب الدعوة هي أن يعرف الداعية كيف يدعو الناس، هل يدعو بالعنف والشدة والقدح فيما هم عليه، أم يدعو باللين والرفق وتحسين ما يدعوهم إليه دون أن يقبحهم فيما هم عليه. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 174 و175. انتهى الهامش. دعوة المسيحي وهل يعطى القرآن؟ السؤال: لو طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا؟ الجواب: ليس لك أن تعطيه، ولكن تقرأ عليه القرآن وتسمعه القرآن وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية، لقوله تعالى في كتابه العزيز: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، سورة التوبة الآية 6. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم. الهامش رواه البخاري بمعناه في الجهاد رقم 2990 ومسلم في الإمارة رقم 1869. انتهى الهامش. فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، ولكن يعلم ويقرأ عليه القرآن ويوجه ويدعى له، فإذا أسلم سلم له المصحف، ولا مانع أن يعطى بعض كتب التفسير أو بعض كتب الحديث إذا رجي انتفاعه بذلك، أو بعض تراجم معاني القرآن الكريم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء 6 رقم 372 و373. انتهى الهامش. تهيئة الفرصة أمام المرأة للدعوة إلى الله عز وجل. السؤال: هل من سبيل إلى تهيئة الفرصة أمام المرأة الداعية إلى الله سبحانه؟ الجواب: لا أعلم مانعا في ذلك متى وجدت المرأة الصالحة للقيام بالدعوة إلى الله سبحانه، فينبغي أن تعان وأن توظف وأن يطلب منها أن تقوم بإرشاد بنات جنسها، لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من بنات جنسهن، وأن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة إلى طريق الحق من الرجل، فقد تستحي المرأة من الرجل فلا تبدي له ما يهمها، وقد يمنعها مانع من سماع الدعوة من الرجل، لكنها مع المرأة الداعية بخلاف ذلك، لأنها تخالطها وتعرض ما عندها وتتأثر بها أكثر.
فالواجب على من لديها علم من النساء أن تقوم بالواجب نحو الدعوة والتوجيه إلى الخير حسب طاقتها، لقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. وقوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية سورة يوسف الآية 8 بعد 100. وقوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سورة فصلت الآية 33. وقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم الرجال والنساء، والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السابع رقم 325 و326، انتهى الهامش. أسلوب النقد بين الدعاة والتعقيب عليه. الهامش نشرت في الصحف اليومية الجزيرة الرياض الشرق الأوسط يوم السبت 22 من الشهر السادس من عام 1412 للهجرة، انتهى الهامش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والبغي والعدوان، وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما بعث به الرسل جميعا من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وأمره بإقامة القسط، ونهاه عن ضد ذلك من عبادة غير الله والتفرق والتشتت والاعتداء على حقوق العباد. وقد شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين، ويتكلمون في أعراض طلبة العلم والدعاة والمحاضرين، يفعلون ذلك سرا في مجالسهم، وربما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس، وقد يفعلونه علانية في محاضرات عامة في المساجد. وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة، منها أولا أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، بل من خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم، واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة. ثانيا أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق صفوفهم، وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم، خاصة وأن الدعاة الذين نيل منهم هم من أهل السنة والجماعة المعروفين بمحاربة البدع والخرافات والوقوف في وجه الداعين إليها وكشف خططهم وألاعيبهم. ولا نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. ثالثا أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والكذب عليهم والتحريض ضدهم فيما كتبوه وسجلوه. وليس من حق الأخوة الإسلامية أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إخوانهم من طلبة العلم والدعاة وغيرهم. رابعا إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة، ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة، وسببا في كثرة الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر على مصاريعها لضعاف النفوس الذين يدأبون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا. خامسا
أن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له، وإنما هو من التوهمات التي زينها الشيطان لأصحابها وأغراهم بها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات الآية 12. والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحمل على أحسن المحامل. وقد قال بعض السلف: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. سادسا: وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤخذ به ولا يثرب عليه فإذا كان أهلا للاجتهاد، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن، حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق، ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين. فإن لم يتيسر ذلك ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة فيكون ذلك بأحسن عبارة وألطف إشارة ودون تهجم أو تجريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه، ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. فالذي أنصح به هؤلاء الإخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبته أيديهم أو تلفظت به ألسنتهم مما كان سببا في إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن وشغلهم عن طلب العلم النافع وعن الدعوة إلى الله بالقيل والقال عن فلان وفلان، والبحث عما يعتبرونه أخطاء للآخرين وصيدها وتكلف ذلك. كما أنصحهم أن يكفروا عما فعلوا بكتابة أو غيرها مما يبرئون فيه أنفسهم من مثل هذا الفعل، ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم، وأن يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعباد، وأن يحذروا من التعجل في إطلاق التكفير أو التفسيق أو التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الهامش متفق على صحته، البخاري في الأدب رقم 6104 ومسلم في الإيمان رقم 60. انتهى الهامش. ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبه، عملا بقول الله عز وجل في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سورة النساء الآية 83. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويجمع قلوبهم وأعمالهم على التقوى، وأن يوفق جميع علماء المسلمين وجميع دعاة الحق لكل ما يرضيه وينفع عباده، ويجمع كلمتهم على الهدى ويعيذهم من أسباب الفرقة والاختلاف، وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السابع من الصفحة 11 بعد 300 وحتى 14 بعد 300. انتهى الهامش.
التعقيب. السؤال: صدر عن سماحتكم بيان قبل أسابيع حول أسلوب النقد بين الدعاة، فتأوله بعض الناس بتأويلات مختلفة، فما قول سماحتكم في ذلك؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا البيان الذي أشار إليه السائل أردنا فيه نصيحة إخوان العلماء والدعاة بأن يكون نقدهم لإخوانهم فيما يصدر من مقالات أو ندوات أو محاضرات أن يكون نقدا بناء بعيدا عن التجريح وتسمية الأشخاص، لأن هذا قد يسبب شحناء وعداوة بين الجميع. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. رواه مسلم في النكاح رقم 1401. انتهى الهامش. ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه بلغه أن بعض الناس قال: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فخطب الناس صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الهامش رواه مسلم في النكاح رقم 1401. انتهى الهامش. فمقصودي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن التنبيه يكون بمثل هذا الكلام: بعض الناس قال كذا، وبعض الناس يقول كذا، والمشروع كذا، والواجب كذا، فيكون الانتقاد من غير تجريح لأحد معين، ولكن من باب بيان الأمر الشرعي حتى تبقى المودة والمحبة بين الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء. ولست أقصد بذلك أناسا معينين، وإنما قصدت العموم جميع الدعاة والعلماء في الداخل والخارج. فنصيحتي للجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد من طريق الإبهام لا من طريق التعيين، إذ المقصود التنبيه على الخطأ والغلط، وما ينبغي من بيان الصواب والحق من دون حاجة إلى تجريح فلان وفلان، وفق الله الجميع. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء السابع رقم 315 و316. انتهى الهامش. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنكار المنكر. السؤال: إنني فتاة أسكن في السكن الداخلي مع طالبات، وقد هداني الله إلى الحق وأصبحت متمسكة به ولله الحمد، لكنني متضايقة جدا مما أرى حولي من المعاصي والمنكرات الخاصة من بعض زميلات الطالبات كسماع الأغاني والغيبة والنميمة، وقد نصحتهن كثيرا، ولكن بعضهن يهزأ بي ويسخر مني ويقولون إنني معقدة. سماحة الشيخ، أرجو إفادتي، ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الواجب عليك إنكار المنكر حسب الطاقة وبالكلام الطيب والرفق وحسن الأسلوب مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك حسب علمك، ولا تشاركيهن في الأغاني ولا في الغيبة ولا في غيرها من الأقوال والأفعال المحرمة، واعتزليهن حسب الإمكان حتى يخوضوا في حديث آخر، لقول الله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سورة الأنعام الآية 68. ومتى أنكرت بلسانك حسب الطاقة واعتزلت عملهن لم يضرك فعلهن ولا عيبهن لك، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة المائدة الآية 10. فأبان سبحانه أن المؤمن لا يضره من ضل إذا لزم الحق واستقام على الهدى،
وذلك بإنكار المنكر والثبات على الحق وحسن الدعوة إليه وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا وسينفعهن وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا.

الأعراف الآية 28 بعد 100. وقال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين، سورة هود الآية 49. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، سورة العنكبوت الآية 69. وفقك الله لما يرضيه، ومنحك الصبر والثبات، ووفقك ووفق أخواتك وأهلك وزميلاتك لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب وهو الهادي إلى سواء السبيل. الهامش، مجلة البحوث، ابن باز رحمه الله، العدد رقم 30، في الصفحتين 17 بعد 118 بعد 100. انتهى الهامش. حكم التبليغ عن مروجي المخدرات لمن خاف على نفسه. السؤال: شخص يعرف بعض مروجي المخدرات لكنه لا يستطيع أن يبلغ عنهم لخوفه على نفسه منهم أو لوجود صلة قرابة تربطه بهم، ما هو الحكم لو بلغ عنهم وتعرض للضرب أو للقتل، وهل يكون ذلك في سبيل الله؟ الجواب: أولا، أنه لا يلزم من إخباره بهم أن يعملوا به، أنه لا يلزم من إخباره بهم أن يعملوا به، لأن الواجب على الجهات المبلغة ألا تخبر بمن بلغ. الجواب مرة أخرى: أولا، أنه لا يلزم من إخباره بهم أن يعلموا به، لأن الواجب على الجهات المبلغة ألا تخبر بمن بلغ، بل إن وثقت به عملت بمقتضى هذه الثقة، وإن لم تثق به لم تلتفت إلى قوله. ولو أننا فتحنا الباب للإعلان عن اسم كل من جاء ليخبر عن منكر لم يأتي أحد ليبلغ السلطات، لأن كل إنسان سوف يخاف على نفسه من الأذية القولية أو الفعلية، ولكن الواجب على السلطات أن يعلنوا ألا يعلنوا عن اسم من أبلغهم، وكما قلت إن وثقوا بقوله عملوا بمقتضى هذه الثقة، وإن لم يثقوا فإنهم لا يلتفتون إلى هذا القول. ولا شك أنه لو أخبر عن هذا المبلغ فإنه يناله في الغالب أذية، إما بالقول أو بالفعل أو ما أشبه ذلك، وفي هذا ضرر عليه. وإذا لم يكن هناك إيمان قوي في النفوس قد يمنعها الخوف من أن تقوم بواجب التبليغ، ولكنه يزول بكتمان المبلغ ما يجب عليه من الكتمان. ولكن يجب نصح هؤلاء قبل رفعهم إلى الجهات المسؤولة، فإن انتهوا فهذا المطلوب، وإن لم ينتهوا وجب رفعهم ولو كانوا أولي قربى. الهامش، أخبار الحسبة أو أخبار الحسبة، العدد رقم 2، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. الطريقة المثلى في إنكار المنكر. السؤال: نلحظ كثيرا من الشباب المتحمس لإنكار المنكر ولكنهم لا يحسنون الإنكار، فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهؤلاء، وما هي الطريقة المثلى في إنكار المنكر؟ الجواب: نصيحتي لهم أن يتثبتوا في الأمر، وأن يتعلموا أولا حتى يتيقنوا أن هذا الأمر معروف أو منكر بالدليل الشرعي، حتى يكون إنكارهم على بصيرة لقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، سورة يوسف الآية 8 بعد 100. مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقبل منهم، وحتى يصلحوا أكثر مما يفسدون، لقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. وقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الهامش

0: هو مسلم في البر والصلة رقم 2592، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، الهامش. رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594، انتهى الهامش. والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة، ومما ينبغي للداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من أسبق الناس إلى ما يأمر به، ومن أبعد الناس عما ينهى عنه، حتى لا يتشبه بالذين ذمهم الله بقوله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، سورة البقرة الآية 44. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، سورة الصف الآية 32. وحتى يتأسى به في ذلك وينتفع الناس بقوله وعمله، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 75 و76، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم من لا ينكر المنكر لأنه يفعله. السؤال: يقول بعض الناس عندما تقول له: لماذا لا تنكر هذا المنكر؟ يقول: كيف أنكره وأنا أفعله؟ فيحتج بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، سورة البقرة الآية 44، وحديث الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه في النار، فكيف الرد على هذا؟ الجواب: نقول إن الإنسان مأمور بترك المنكر ومأمور بالإنكار على فاعل المنكر، فإذا قدر أنه لم يترك المنكر فإنه يبقى عليه واجب آخر، وهو الإنكار على فاعل المنكر. وما جاء في الآية الكريمة فإن فيها اللوم موجه على كونه يأمر الناس وهو لا يفعله، لا على كونه يأمرهم. ولهذا قال: أفلا تعقلون؟ هل من العقل أن الإنسان يأمر غيره بالبر ولا يفعله؟ هذا خلاف العقل، كما أنه خلاف الشرع. فالنهي ليس منصبا على كونه يأمر الناس، بل على كونه يجمع بين الأمرين: يأمر الناس وهو لا يفعل. وكذلك ما جاء في الحديث من الوعيد الشديد في من يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، فيجتمع إليه أهل النار فيقول لهم: إنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي. هذا أيضا يدل على أن هذا الرجل يصاب بهذا العذاب، لكن لو كان لا ينكر ما ندري قد يكون عذابه أشد. الهامش: ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشرعية، الصفحة 32 و33، الصفحة 32 و33، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط التاسع، وننتقل إلى الشريط العاشر. الشريط العاشر: الوجه الأول: كيفية النهي عن المنكر بالقلب. السؤال: ما كيفية النهي عن المنكر بالقلب؟ الجواب: هو أن يكره المنكر ولا يجلس مع أهله، لأن جلوسه معهم بغير إنكار يشبه فعل بني إسرائيل الذي لعنهم الله عليه في قوله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، سورة المائدة الآية 78 و79. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 74 و75، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السؤال: ما حكم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع ذلك؟ الجواب: حكمه أنه عاصٍ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ضعيف الإيمان، وعليه خطر عظيم من أمراض القلوب وعقوباتها العاجلة والآجلة، كما قال الله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. سورة المائدة الآية 78 و79. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الهامش رواه أبو داود في الملاحم رقم 4338، والترمذي في التفسير رقم 3057، وابن ماجه في الفتن رقم 4005 بنحوه. انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا للقيام بهذا الواجب العظيم على الوجه الذي يرضيه. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 37 في الصفحة رقم 169، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم تغيير المنكر باليد ولمن يكون؟ السؤال: هل يغير المنكر باليد، ولمن يكون التغيير باليد مع ذكر الأدلة حفظكم الله؟ الجواب: الله جل جلاله وصف المؤمنين بإنكار المنكر، والأمر بالمعروف وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر بالمعروف. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورة التوبة الآية 71. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورة آل عمران الآية 104. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سورة آل عمران الآية 110. والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، وما ذاك إلا لأهمية وشدة الحاجة إليه. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة المختصة بذلك فيما جعل إليها، وأهل الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع. أما من لا يستطيع ذلك، أو إذا غير بيده يترتب عليه الفتنة والنزاع والمضاربات، فإنه لا يغير بيده، بل ينكر بلسانه، ويكفيه ذلك لئلا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره، كما نص على ذلك أهل العلم. أما هو فحسبه أن ينكر بلسانه فيقول: يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا يجب تركه، هذا يجب فعله، ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن. ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره بقلبه ويظهر كراهته ولا يجلس مع أهله، فهذا من إنكاره بالقلب، والله ولي التوفيق. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 36 في الصفحتين 21 بعد 100 و22 بعد 100، الشيخ بن باز يرحمه الله. انتهى الهامش. الحكم على الناس بين الجواز والمنع. السؤال: هل يجوز للإنسان أن ينصب نفسه حكما على غيره في كل المواقف؟ ومتى يسوغ شرعا للشخص أن يقول هذا خبيث وهذا غير ذلك؟ الجواب: لا يصلح للإنسان أن ينصب نفسه حكما على الناس وينسى نفسه، بل على الإنسان أن ينظر إلى عيوب نفسه أولا قبل أن ينظر إلى عيوب غيره. لكن إذا نصب المسلم نفسه ناصحا لإخوانه، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، فهذا شيء طيب، ولا يقال إنه نصب نفسه حكما على الناس. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سورة الحجرات الآية 10. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. الهامش رواه البخاري في المظالم رقم 2446 ومسلم في البر رقم 2585. انتهى الهامش. ويقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية 21. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في الإيمان رقم 55. انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 13 ومسلم في الإيمان رقم 45. انتهى الهامش. وعلى الإنسان أن يصلح نفسه أولا، ثم يحاول إصلاح الآخرين من باب محبة الخير لهم والنصيحة إليهم، وليس من باب تنقيص الآخرين أو التماس عيوبهم، فإن هذا هو ما نهى عنه الإسلام، وإنما في حب الخير لهم. وبالنسبة لقول الإنسان: هذا خبيث وهذا غير ذلك، فالإنسان المسلم لا يسوغ له شرعا أن يقول ذلك في حق أخيه المسلم، إلا إذا كان معروفا بالانحراف ومعروفا بالمقاصد السيئة. من يعرف حاله يجب عليه أن يقول ما يعلم عن خبثه وانحرافه، إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة دينية، بأن يحذر الناس منه حتى يمكنهم مقاومة خطره. أما إذا قال ذلك لمجرد النيل منه أو لمجرد الذم، فهذا لا يجوز، لأن هذا يصبح تعرضا شخصيا لا مصلحة فيه. ولا شك أن الحكم على الناس يحتاج إلى روية وتثبت، فالإنسان لا يعتمد على ظنه، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، سورة الحجرات الآية 12. وكذلك يجب على الإنسان ألا يعتمد في هذا الموضوع على خبر فاسق، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، سورة الحجرات الآية 6. ولهذا على المرء أن يتجنب الظنون السيئة ولا يحكم لمجرد ظنونه، وعليه أن لا يقبل الأخبار ممن جاء بها بدون تمحيص وبدون تثبت، ولا يحكم على الناس إلا بموجب العلم الشرعي، فإذا كان عنده علم شرعي فإنه يحكم بموجب ما ثبت لديه، أما إذا كان جاهلا بالأحكام الشرعية فلا يجوز له الحكم على تصرفات الناس. وعلى المرء أن لا يخوض في هذه المجالات التي ليس له بها علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سورة الإسراء الآية 36. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف الآية 33. فالذي ليس عنده علم لا يصدر الأحكام بمجرد ظنه أو مجرد رأيه أو ما تمليه عليه نفسه، بل عليه أن يتوقف، لأن الأمر خطير جدا، ومن رمى مؤمنا بما ليس فيه أو وصفه بصفة لا تنطبق عليه فإن ذلك يرجع وباله عليه، كما جاء في الحديث: إن الإنسان إذا لعن من لا يستحق اللعنة فإن اللعنة ترجع على من قالها. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 4908 والترمذي في البر رقم 1978 من حديث ابن عباس، وأبو داود رقم 4905 من حديث أبي الدرداء. انتهى الهامش. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو ما شابه ذلك من الألقاب السيئة. يقول الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سورة الحجرات الآية 11. فالمسلم يجب عليه أن يتحفظ من هذه المجالات، وأن يكون عنده علم وبصيرة يستطيع الحكم بها على نفسه أولا وعلى الناس ثانيا، كما أنه يجب أن تكون عنده تؤدة وتثبت وبعد نظر وعدم تسرع في الأمور. الهامش كتاب الدعوة رقم 7 الفوزان الجزء الثاني من الصفحة 68 بعد 100 وحتى الصفحة 70 بعد 100 انتهى الهامش. تغيير المنكر لولي الأمر. السؤال: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف، فما العمل معه؟ الجواب: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف، ولكن العنف الذي لا يخدم المصلحة ولا يحصل به إلا ما هو أشر لا يجوز استعماله، لأن الواجب اتباع الحكمة، والعنف الذي منه الضرب والتأديب والحبس إنما يكون لولاة الأمور، وأما عامة الناس فعليهم بيان الحق وإنكار المنكر، وأما تغيير المنكر ولا سيما باليد فإن هذا موكول إلى ولاة الأمور، وهم الذين يجب عليهم أن يغيروا المنكر بقدر ما يستطيعون، لأنهم هم المسؤولون عن هذا الأمر. ولو أراد الإنسان أن يغير المنكر بيده كلما رأى منكرا لنتجت عن هذا مفسدة، ولهذا يجب اتباع الحكمة في هذا الأمر. إنك تستطيع أن تغير المنكر في البيت الذي ترعاه بيدك، ولكن يجب عليك أن تبلغ من يملك تغيير هذا المنكر في السوق. الهامش كتاب الدعوة رقم 4 ابن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين 38 و39 انتهى الهامش. هذا من تغيير المنكر. السؤال: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في رمضان، وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسيا أن يذكره بصيامه؟ الجواب: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع إذا حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها. ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الهامش رواه البخاري في الصوم رقم 1933 ومسلم في الصيام رقم 1155 انتهى الهامش. ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سورة البقرة الآية 86 بعد 200، فقال الله تعالى: قد فعلت. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 126 انتهى الهامش. أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره، لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 49 انتهى الهامش. ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه حال النسيان بعدم المؤاخذة. أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه. الهامش كتاب الدعوة رقم 4 ابن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين 63 بعد 164 بعد 100 انتهى الهامش. كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكمة المقصودة. السؤال: ما هي الكيفية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي الحكمة المقصودة في هذا المقام؟ الجواب: هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في الإسلام ومن فرائضه العظام، ولأن القيام بذلك في أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح المجتمعات الإسلامية ونجاتها من عقاب الله سبحانه وتعالى في العاجل والآجل واستقامتها على الصراط المستقيم. ولهذا يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران الآية 10 بعد 100. فجعلهم خير أمة أخرجت للناس بسبب هذه الأعمال الطيبة. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، سورة آل عمران الآية 4 بعد 100. فوصفهم بالفلاح المطلق لهذا الأمر العظيم، وهو دعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم الطيب. والفلاح هو الحصول على كل خير، وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، سورة التوبة الآية 71. فوعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على أنه واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات، كل بحسب طاقته، وليس خاصا بأحد عن أحد، وهو من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة، لكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعلم، لا بالجهل ولا بالعنف والشدة، فينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة. فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله، والمنكر هو ما نهى عنه الله ورسوله. فالواجب على الآمر والناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم، سواء كان رجلا أو امرأة، وإلا فليمسك عن ذلك. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سورة يوسف الآية 8 بعد 100. فقوله تعالى على بصيرة أي على علم، ويقول جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. والحكمة هي العلم، والدعوة إلى الله من جنس المعروف والنهي عن المنكر، لأنها بيان للحق وإظهار له للناس. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يكون عنده من السلطة ما يردع بها صاحب المنكر، ويلزم بها من ترك المعروف الواجب. والدعوة إلى الله أوسع من ذلك، وهي البيان للناس وإرشادهم إلى الحق. والخلاصة أن الواجب على الداعي إلى الله هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يكون على علم وبينة، حتى لا يأمر بما يخالف الشرع، وحتى لا ينهى عما هو موافق للشرع. والواجب أيضا أن يكون ذلك بالرفق وعدم العنف وعدم الكلمات البذيئة، بل يكون بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقال سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز، الجزء 7 في الصفحة 27 بعد 300 وحتى 29 بعد 300، انتهى الهامش. وصية للهيئة بالرفق والأسلوب الحسن من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الله، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأشفع لمعاليكم مع كتاب هذا الرسالة التي كتبها إلي المدعو عين عين عين ألف المصرية الجنسية المتضمنة الإفادة عما حصل لزوجته من سوء المعاملة من بعض رجال الهيئة في جدة، وأرجو بعد الاطلاع عليها وصية الهيئة في جدة وغيرها بالرفق والأسلوب الحسن في إنكارهم المنكر، ولا سيما كشف الوجه من المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا يخفى أن كشف الوجه محل خلاف بين أهل العلم وشبهة، فالواجب الرفق في إنكاره والدعوة إلى الحجاب بالأسلوب الحسن من دون حاجة إلى طلب الجواز أو الإقامة أو إركابها السيارة إلى المكتب، ولا سيما الغريبات من النساء، فإنهن أحق بالرفق لغلبة الجهل عليهن واعتيادهن الكشف في بلادهن إلا من رحمه الله. وأسأل الله سبحانه أن يمنحكم التوفيق لكل ما فيه رضاه ويعينكم على كل خير، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السابع رقم 317. انتهى الهامش. ضوابط إنكار المنكر. السؤال: قام أحد الإخوان بالإنكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء، فرد عليه ذلك الشخص بقوله: لا يحق لك أن تنكر علي في هذا، فالمسألة فيها سعة، فما هي ضوابط إنكار المنكر؟ وهل صحيح أنه لا ينكر في المسائل الخلافية؟ وما حكم من ينكر على الغير في المسائل الخلافية؟ الجواب: المسائل الخلافية هي التي تكون محل اجتهاد، وليس فيها نص صريح ولا دليل صالح ولا دليل صحيح يرجح أحد القولين، ووقع فيها الخلاف بين الأئمة المشهورين، وهي تتعلق بفروع الشريعة، فهذه لا ينكر فيها بشدة على أحد المجتهدين، مثل الجهر بالبسملة والقراءة خلف الإمام والتورك في الثنائية وقبض اليدين بعد الرفع من الركوع وعدد تكبيرات الجنازة ووجوب الزكاة في العسل وفي الخضروات والفواكه والفطر بالحجامة ووجوب الفدية على المحرم إذا نسي وقص شعره أو تطيب ناسيا ونحو ذلك. أما إذا كان الخلاف ضعيفا ومصادما لنص صريح فإنه ينكر على من تركه، ويكون الإنكار بالدليل كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه، والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما، والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ووجوب السلام للخروج من الصلاة ونحو ذلك. أما إذا كان الخلاف في العقائد كصفة العلو والاستواء وإثبات الصفات الفعلية لله تعالى وخلق أفعال العباد والتكفير بالذنوب والخروج على الأئمة والطعن في الصحابة وصفة البداء لله تعالى والغلو في علي وذريته وزوجته وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان وإنكار الكرامات والبناء على القبور والصلاة عندها ونحو ذلك، فهذا ينكر على من خالف فيه بشدة، حيث إن الأئمة متفقون فيه على قول السلف، وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم. الهامش: اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين 96 بعد 197 بعد 100. انتهى الهامش. وجوب الأمر بالمعروف وإن غضب المأمور. السؤال: إذا حاولنا منع النميمة والغيبة بين الناس، فإن من نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر يقوم بسبنا ويغضب علينا، فهل علينا إثم بسبب غضبه حتى لو كان أحد الوالدين؟ وهل نمنعهم أم ندع ما لا يعنينا في هذا الأمر المهم؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: من أهم الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة التوبة الآية 71. فأوضح سبحانه في هذه الآية أن من صفات المؤمنين والمؤمنات الواجبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران الآية 110. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 49، انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم من ترك ذلك كثيرة، فالواجب عليكن وعلى كل مؤمن ومؤمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو غضب من أنكرتم عليه، ولو سبكن فلا بد من الصبر تأسيا بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، كما قال عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، سورة الأنفال الآية 46. وقال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين، سورة الأنفال الآية 46. وقال سبحانه عن لقمان الحكيم إنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، سورة لقمان الآية 17. ولا شك أن صلاح المجتمع واستقامته إنما يكون بالله سبحانه ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فساده وتمزقه وتعرضه للعقوبة العامة من أعظم أسبابه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الهامش رواه أحمد في الجزء الأول رقم 2 و5 و7 و9، وأبو داود في الملاحم رقم 4338، والترمذي في التفسير رقم 3057، وابن ماجه في الفتن رقم 4005 بنحوه، انتهى الهامش. وقد حذر الله سبحانه عباده من سيرة الكفار من بني إسرائيل في قوله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، سورة المائدة الآيتان 78 و79. فنسأل الله أن يوفق جميع المسلمين حكاما ومحكومين للقيام بهذا الواجب على خير وجه، وأن يصلح أحوالهم، وأن يعيذ الجميع من أسباب غضبه وانتقامه، إنه سميع مجيب. الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين رقم 100 و101، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. البدع والتحذير منها. البدعة في العبادات فقط. السؤال: متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر؟ وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط أم يشمل العبادات والمعاملات؟ الجواب: البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش متفق على صحته، البخاري في الصلح رقم 2697، ومسلم في الأقضية رقم 1718، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام، ووصله مسلم في الأقضية في الصفحتين رقم 18 و1718، انتهى الهامش.
1: وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين. أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي، وما خالفه فهو عقد باطل، ولا يسمى بدعة في الشرع لأنه ليس من العبادة. الهامش مجلة الدعوة، تاريخ 7 الشهر 9 الشهر 11 من عام 10 و400 ألف للهجرة، العدد رقم 1244، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. البدعة، السؤال: ما هي البدعة؟ الجواب: البدعة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الهامش رواه أبو داود في السنة رقم 4607، والترمذي في العلم رقم 2678، وابن ماجه في المقدمة رقم 42. انتهى الهامش. وإذا كان كذلك فإن البدعة سواء كانت ابتدائية أم استمرارية يأثم من تلبس بها، لأنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، أعني أن الضلالة هذه تكون سببا للتعذيب في النار. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من البدع فمقتضى ذلك أنه مفسدة محضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخصص، قال: كل بدعة ضلالة. ثم إن البدعة في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية، لأن معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم تتم، وأن هذا المبتدع أتمها بما أحدث من العبادة التي يتقرب بها إلى الله كما زعم. فعليه نقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والواجب الحذر من البدع كلها، وألا يتعبد الإنسان إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليكون إمامه حقيقة، لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع إماما له في هذه البدعة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. الهامش المجموع الثمين، الجزء الأول في الصفحة 28 و29، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. ضوابط البدعة، السؤال: ما معنى البدعة وما ضابطها؟ وهل هناك بدعة حسنة؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ وجزاكم الله خيرا. الهامش حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، رواه مسلم في الزكاة رقم 1017، وفي العلم رقم 1017. انتهى الهامش. الجواب: البدعة شرعا ضابطها التعبد لله بما لم يشرعه الله، وإن شئت فقل التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون. فالتعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى الآية 21. والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الهامش رواه أبو داود في السنة رقم 4607، والترمذي في العلم رقم 2678، وابن ماجه في المقدمة رقم 42. انتهى الهامش. فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون فهو مبتدع، سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين، وإن كانت تسمى بدعة في اللغة، ولكن ليست بدعة في الدين، وليست هي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الدين بدعة حسنة أبدا، والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع، وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة، وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة أي يبدأ العمل بها أو يتبعها بعد تركها، أو يفعل شيئا يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به. فهذه ثلاثة أشياء: الأول إطلاق السنة على من ابتدأ العمل، وهذا سبب الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التصدق على القوم الذين قدموا عليه صلى الله عليه وسلم وهم في حال صعبة جدا، فحث على التصدق، فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الهامش: رواه مسلم في الزكاة والعلم رقم 1017. انتهى الهامش. فهذا الرجل سن سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع. الثاني: السنة التي تركت ثم فعلها إنسان فأحياها، فهذا يقال عنها سنها بمعنى أحياها وإن كان لم يشرعها من عنده. الثالث: أن يفعل شيئا وسيلة لأمر مشروع، مثل بناء المدارس وطبع الكتب، فهذا لا يتعبد لله بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره، فكل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الهامش: رواه مسلم في الزكاة وفي العلم رقم 1017. انتهى الهامش. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. الهامش: المجموع الثمين، الجزء الأول، في الصفحتين 29 و30، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. الاحتفال بالموالد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على كلمة نشرتها جريدة المدينة بعددها الصادر في يوم الاثنين الموافق 28 من الشهر 12 من عام 10 و400 ألف للهجرة. مضمونها أن الأخ جمال محمد القاضي رأى في برنامج أبناء الإسلام الذي يبث من التلفاز السعودي حلقة تشتمل على الاحتفال بعيد الميلاد، ويسأل جمال: هل عيد الميلاد يجيزه الإسلام؟ إلى آخره. والجواب: لا ريب أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين عيدين يجتمعون فيهما للذكر والصلاة، وهما عيد الفطر والأضحى بدلا من أعياد الجاهلية، وشرع عيادا تشتمل على أنواع من الذكر والعبادة كيوم الجمعة ويوم عرفة وأيام التشريق، ولم يشرع لنا سبحانه عيدا للميلاد ولا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين، ومن التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم. فالواجب على أهل الإسلام ترك ذلك والحذر منه وإنكاره على من فعله، وعدم نشر أو بث ما يشجع على ذلك أو يوهم إباحته في الإذاعة أو الصحافة أو التلفاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش: متفق عليه، البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري جازما به. الهامش: علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام، ووصله مسلم في الأقضية رقم 18 و 1718. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الهامش رواه مسلم في الجمعة رقم 867، انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أحمد الجزء الثاني رقم 50، انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي لفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3456، ومسلم في العلم رقم 2669، انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان:
3: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
2: لفضيلة الشيخ
3: محمد بن صالح العثيمين.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على المبعوث إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس السادس من شهر ذي القعدة عام 1445، نسر بما من الله به من اللقاء في هذا المسجد، مسجد الأمير خالد بن سعود في مدينة الرياض، وبمناسبة تقديم الجوائز من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سعود على المتفوقين في الدورة، دورة الفقه التي كانت في هذا المسجد، من علماء موثوقين مشهورين بالعلم، وقد سمعتم تعدادهم في كلمة المقدم. نسر بهذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة. وإنه قد اقترح أن يكون موضوع هذا اللقاء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. ولكن قبل أن أتكلم على هذا، أود أن أعلق تعليقا يسيرا على ما يتعلق في هذا الموضوع مما تلاه الطالب وفقه الله من آخر سورة براءة، حيث قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أنه لا يمكن للمؤمنين أن ينفروا في الجهاد كافة أي عامة، لأن هذا يعطل مصالح كثيرة من الإسلام، ومنها الفقه في الدين. ولكن قسم الله تعالى المؤمنين في هذه الآية إلى قسمين: قسم خرجوا في الجهاد في سبيل الله فنفروا في الجهاد في سبيل الله، وقسم آخر قعدوا ليتفقهوا في دين الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بل ينفر بعضهم وبعضهم لا ينفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة طائفة يعني لا الكل، ليتفقهوا في الدين. من المتفقهون في الدين؟ أهم القاعدون أم النافرون؟ نعم، القاعدون. يتفقه القاعدون في الدين أي في دين الله، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي هذه الآية دليل واضح على أن الفقه في دين الله يعادل الجهاد في سبيل الله، بل قد يكون أولى منه، لأن الجهاد ينبني على العلم والفقه، فمن ليس عنده علم ولا فقه فكيف يجاهد؟ كيف يعرف أحكام الجهاد؟ كيف يعرف سير الجيوش؟ كيف يعرف ماذا نعامل به الأعداء؟ إذن العلم مقدم وسلم لجميع العبادات، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. في هذه الآية الكريمة مما يتعلق بالقراءات، نقرأ قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ونقرأ في نفس الآيات: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. في الآية الأولى ولينذروا بكسر اللام، وفي الثانية وليجدوا بسكون اللام، فما هو الفرق؟ الفرق أنه إذا كانت اللام لام الأمر فإنها تسكن إذا وقعت بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد ثم، وإذا كانت اللام لام التعليل فإنها تكسر ولو وقعت بعد هذه الحروف. ولهذا نجد بعض القراء يسكن لام التعليل إذا وقعت بعد الواو أو بعد الفاء أو ثم، وهذا غلط، بل هي بعد لام التعليل مكسورة ولو وقعت بعد الواو أو ثم أو الفاء. فمن قال مثلا ليتفقهوا في الدين ولينذروا، فهل قراءته صحيحة؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا، لا لا صحيح، لأن اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل، ولام التعليل مكسورة بكل حال، فنقول الصواب ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا بلاغ للناس أنا بقرأ وإذا أخطأت قول أخطأت. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. هل القراءة صحيحة؟ لا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب، لأن اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل، ولام التعليل مكسورة بكل حال. أما لام الأمر فهي كما سمعتم تسكن بعد الواو وبعد الفاء وبعد ثم، فبعد الواو مثل قوله وليجدوا فيكم غلظة، وبعد ثم مثل قوله ثم ليقطع، وبعد الفاء مثل قوله فلينظر. أما ما يتعلق بموضوع اللقاء فهو الكلام على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إرادة الله سبحانه وتعالى غير معلومة لنا، لا نعلم ماذا أراد الله بخلقه عموما أو بواحد من خلقه خصوصا إلا بآثار تلك الإرادة، إلا بآثار تلك الإرادة، لأن إرادة الله من علم الغيب، فلا نعلم مراد الله إلا بآثار هذه الإرادة. فإذا رأينا أن رجلا فقهه الله في دينه وبصره به وكان يعبد الله على بصيرة ويدعو الناس إلى دين الله على بصيرة، علمنا أن الله أراد به خيرا. ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا. ونظير هذا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

عليه بذله من مال أو علم أو جاه واستغنى بنفسه وكذب بما يجب التصديق به علمنا أن الله سوف ييسره للعسر. فإرادة الله لها علامات وإلا فهي غير معلومة لنا. ولهذا قال العلماء القدر سر مكتوم لا يعلم إلا إذا وقع. واعلم أن الفقه في الدين بالمعنى الشرعي لا بالمعنى الاصطلاحي هو العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته والعلم بأحكامه الكونية والشرعية. انتبه، الفقه في الدين شرعا هو العلم بالله وأسمائه وصفاته والعلم بأحكامه الكونية والشرعية. أما الفقه اصطلاحا فهو العلم بأحكامه الشرعية فقط، وهي المتعلقة بأفعال المكلفين. فما هو المراد بهذا الحديث؟ أهو المعنى الشرعي العام أو المعنى الاصطلاحي الخاص؟ الجواب الأول، المعنى الشرعي العام. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته هو ما يسمى عند العلماء بعلم العقيدة، وهذا هو الفقه حقيقة، بل سماه العلماء الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، لأنه متعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، فهو أشرف من الفقه الأصغر المتعلق بأفعال المكلفين، لأن العلم يشرف بشرف موضوعه. العلم بالله عز وجل أن تعلم بالله سبحانه وتعالى وبما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا العلم هو أشرف النوعين من نوعي الفقه. تفقه ما يتعلق بذات الله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى موجود دل على وجوده كل ما في الكون، كما قال السفاريني رحمه الله: دلت على وجوده الحوادث، وهذا يعني به الدليل المنظور. أما الدليل الفطري فإن الإنسان مفطور في أصل خلقته على الاعتراف بالله عز وجل. فإذا قال لنا قائل: ما هو الدليل على أن مدبر الكون هو الله عز وجل؟ قلنا: الدليل أنواع، منها أن يقال هذه الحوادث عن المخلوقات هل حدثت بنفسها أو حدثت صدفة أو حدثت بموجب؟ كم الاحتمالات؟ الاحتمالات العقلية ثلاثة: إما أن تكون أوجبت نفسها بنفسها، أو وجدت صدفة هكذا، أو لها موجب. من المعلوم أنه لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأنها قبل أن توجد عدم، والعدم لا يتولد منه إيجاد، فبطل هذا الاحتمال. هل وجدت صدفة؟ الجواب لا، لأن وجودها على هذا النظام البديع وعدم التصادم وعدم التناقض، وأنه لا يمكن أن يكون الليل في محل النهار ولا النهار في محل الليل، ولا أن تكون الشمس قمرا والقمر شمسا حسب ما أجرى الله العادة، نعلم أنها لها موجب، لم تكن صدفة، لأن الموجود صدفة لا يمكن أن يكون منتظما، فبطل هذا الاحتمال الثالث. ما الذي بقي؟ إيش؟ الاحتمال الثالث، وهي أنها وجدت بموجب. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. هذا الاستفهام يحتاج إلى جواب. ما هو جواب قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من يعرف الجواب يرفع يده. تفضل قم. أم خلقوا من غير شيء؟ الجواب لم يخلقوا من غير شيء. أم هم الخالقون؟ ليس هم الخالقين، إذا لا بد لهم من خالق. من هو الله؟ تمام.
ولهذا يسمى هذا النوع من إيه إيه

0: إقامة الحجة يسمى الصبر والتقسيم، كقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا، وهو من أقوى الأدلة العقلية. إذن لم يخلقوا أنفسهم لأنهم عدم قبل الوجود، ولم يخلقوا من غير خالق لأن هذا غير ممكن، فلهم خالق وهو الله عز وجل. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم وهو من أسرى بدر سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هذه الآية في صلاة المغرب، لأنه قرأ سورة الطور حتى وصل إلى هذه الآية، يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول إنها كدت أطير، ووقع الإيمان في قلبه، لأنه دليل قاطع وبرهان ساطع على أن ثمة خالق وهو الله عز وجل. أما الإيمان بأسماء الله وصفاته فالقرآن الكريم مملوء من ذلك، حتى إنه في آخر سورة الحشر ذكر 17 اسما من أسماء الله، كل اسم منها يتضمن صفة أو صفتين أو أكثر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. هذه الأسماء تدل على معاني عظيمة لا يفهمها إلا ذو الفقه. والنظر بهذا مثلا الخالق على أي شيء تدل؟ تدل على ذات الخالقة، وتدل على صفة الخلق، وتدل على صفة العلم، وتدل على صفة القدرة. كم مدلولاتها الآن؟ 4: ذات الخالق، صفة الخلق، صفة العلم، صفة القدرة. من يفقه هذا منا إلا من آتاه الله فقها بأسماء الله وصفاته. أما كونها تدل على ذات الخالق فواضح الخالق، وأما كونها تدل على صفة الخلق فلأنه لا يمكن في أي لغة من لغات العالم أن يكون هناك اسم مشتق إلا وأصل المعنى موجود في هذا الاسم. هل يمكن أن يوجد خالق بلا خلق؟ أجيبوا جماعة، لا يمكن. هل يمكن أن يوجد سميع بلا سمع؟ لا. بصير بلا بصر؟ لا. قدير بلا قدرة؟ لا. لا يمكن في أي لغة من لغات العالم أن يوجد اسم مشتق من معنى ثم لا يوجد ذلك المعنى فيه. إذن الخالق دل على صفة الخلق. كيف دل اسم الخالق على صفة العلم؟ كيف دل ذلك على صفة العلم؟ لأن الخلق خلق على هيئة معينة، لا بد للخالق أن يكون عالما بهذه الصفة. أرأيت لو قيل لك اصنع هذا المسجل وأنت لم تقرأ كيف يصنع، هل تصنعه؟ الجواب لا. طيب، إذن الخلق لا بد من علم يتقدم على الخلق. القدرة، هل الخالق تدل على القدرة؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا قدر على الخلق، فالعاجز لا يمكن أن يكون خالقا. ثم نزيد أيضا معنى رابعا وهو الإرادة. إذا الخالق لا بد أن يكون مريدا وإلا لما وقع الخلق. فأقول لكم بارك الله فيكم، الفقه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أعظم بكثير من الفقه فيما يتعلق بأحكامه الشرعية، وقد غفل كثير من الناس عن هذا المعنى وظنوا أن الفقه هو المعنى الاصطلاحي وهو معرفة ما يتعلق بأفعال المكلفين، وهذا فهم قاصر. الفقه بأحكام الله الكونية والشرعية هذا أيضا من الفقه. أحكام الله الكونية يعني ما يقدره على خلقه في هذا الكون، ونحن نشاهد أن ما يقدره الله في هذا الكون يتغير ويتبدل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وتلك الأيام المداولها بين الناس، واليوم خير وغدا أمر آخر، والإنسان في سراء اليوم وغدا في الحزن وهلم جرا. هذه الأحكام الكونية التي يقدرها الله على العباد لا بد أن نفهم ونفقه لماذا قدره الله عز وجل، لماذا قدره. لو قال قائل إن الله تعالى يقدر الجد يعني عدم انبات الأرض، والقحط يعني عدم نزول المطر، أي مصلحة لنا في هذا التقدير؟ هذا قد يرد على القلب، أي مصلحة لنا في هذا التقدير؟ الجواب اسمعه من كلام الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، أتم الآية، بما كسبت أيدي الناس، اقرأوا آخرها، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لحكمة عظيمة، وهي استقامة الناس على دين الله. فإذا كسبت الأيدي، والمراد كسب النفس، إذا كسبت ما لا يرضي الله عز وجل أصابهم الله تعالى بهذه المصائب لأجل أن يرجعوا إلى الله، فكانت الحكمة فيها غاية، غاية عظيمة. لا بد أن نفهم أحكام الله الكونية، ثم نسأل: هل أحكام الله الكونية معلومة لنا قبل أن تقع؟ عجيب يا أخوان، نحتاج إلى توقف. أحكام الله الكونية معلومة لنا قبل أن تقع، يعني هل نحن نعلم ما سيقدر الله غدا؟ لا، ولا نعلم ما يقدره علينا نحن، ونحن نقدر والله يقدر، وتقدير الله فوق تقديره. كم من شيء يقدره الإنسان ويجزم بفعله ولكن لا يفعل. ولهذا قيل للأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. يعني الإنسان يعزم أحيانا على الشيء وليس عنده تردد فيه، ثم به ينقض هذه العزيمة بدون أي سبب. كذلك يهم بالشيء ويتجه إليه فيصرف الله همته إلى شيء آخر بدون أي سبب معلوم. فالله عز وجل يقدر الأشياء ويحكم على عباده بدون أن يعلم الناس بحكمه القدري إلا إذا وقع. ولهذا نقول: الإيمان بالقدر من الفطر في دين الله، أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله تعالى قد قدر ذلك وانتهى، انتهى الأمر. يقول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار، ويقول عز وجل: كل شيء عنده بمقدار. فالأحكام الكونية هي المقادير التي لا يمكن أن يشد عنها أي إنسان مهما بلغ في السلطان والقوة والقدرة والجنون والمال، لا يمكن أن يخرج عن أحكام الله. يعني بذلك الأحكام إيش؟ الكونية التي يقدرها الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يضادها إطلاقا. ولهذا يكتب الموت على كل متكبر والجبار، وعلى كل ذي سلطان، وعلى كل ذي قدرة. وانظروا كيف أهلك الله تعالى آدم بألطف الأشياء. لماذا أهلكها يا أخي؟ قم قم عشان تجيب على السؤال، قم أجب على سؤالي، انتبه بارك الله فيك. طيب، بماذا أهلك الله آدم؟ بالريح التي هي من ألطف الأشياء. لماذا؟ لأنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فافتقروا بقوتهم، فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أهلكهم الله بالريح سهلة، ليعلم هؤلاء أن الله أشد منهم قوة. هل خرجوا عن حكم الله القدري أو لا؟ لا، ما استطاعوا أن يتخلصوا. فرعون كان يفخر بأن الأنهار تجري من تحت، ويقول لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ سخر بالماء. وبماذا أهلك؟ بالماء، أي بما كان يفتخر به، وعجز أن يصادم حكم الله القدري، بل هو الذي سعى بنفسه إلى ذلك، إلى هلاك. لما خرج موسى وقومه اتبعهم فرعون بجنوده، ولم يبق جندي واحد منه. ولما بلغوا إلى البحر الأحمر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يعني هلكنا. لماذا؟ لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، هلكوا إما في البحر وإلا في فرعون. لكن إيمان موسى عليه الصلاة والسلام ويقينه قال: كلا إن معي ربي سيهدين، موقن بأنه لا هلاك، لأن الله معه بالنصر والتأييد وسيهديه السبيل الذي ينجو به. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر، فضرب البحر فانفلق، انفلق 12 طريقا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 أسباب. انفلق البحر، وفي نفس اللحظة صار يابسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. انفلق وكان كل فرق كالطود العظيم، قال العلماء كالجبل العظيم. وذكر في بعض الأخبار أن الله جعل في هذه الأطواد منافذ لينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض حتى لا يقع في نفوسهم قلق. ولما انتهى موسى وقومه خارجين، وانتهى فرعون وقومه داخلين، أمر الله البحر فعاد إلى حاله بالأحوال. أدرك فرعون الغرق، ماذا قال لما أدرك الغرق؟ اقرأ. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انظر كيف الذل، لم يقل آمنت بالله رب السماوات والأرض، مع أن موسى يقول رب السماوات والأرض، لا، قال فرعون: ما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض. لكن في تلك اللحظة ما قال آمنت برب السماوات والأرض، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فجعل نفسه تابعا لبني إسرائيل الذين كانوا يقتلوا أبناءهم ويستحيي نساءهم، وهذا غاية ما يكون من الذل. ولكن ماذا قيل له؟ قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك، لتكون لمن خلفك، يعني لمن يبقى بعدك من بني إسرائيل، آية فيعرفوا أنه قد مات. وذلك أن بني إسرائيل قد أصيبوا بالرعب والخوف من فرعون، فإذا لم يشاهدوه ميتا لا تطمئن نفوسهم، فأراهم الله إياه ميتا. والشاهد من هذا يا أخواني أن أحكام الله القدرية لا يمكن أن يفر منها أحد، وعلمنا بها وبأسرارها وبحكمها من الفقه. أما أحكام الله الشرعية فهي كل ما أوجبه الله على عباده، كل ما أوجبه الله على عباده من الأعمال التكليفية فهي من الأحكام الشرعية. ولنضرب هذا مثلا: الطهارة من الأحكام، أي الصنفين؟ الشرعية. الفقه في الطهارة: ما موجبها، ما أسبابها، ما رافع الأحداث، وما أشبه ذلك، هذا من الفقه في الدين. وما أكثر الذين لا يفقهون في دين الله في هذا الشيء. مثلا كلنا يعرف أن الوضوء أن تغسل وجهك ويديك للمرفقين وتمسح برأسك وتغسل رجليك، أليس كذلك؟ نعرف هذا. لكن لماذا كانت هذه الأعضاء بالذات هي التي تتطهر؟ علمنا بالحكمة من هذا هو الفقه الحقيقة، حتى نعرف الأسرار. الوجه مستقبل الإنسان، وفيه الكلام والشم والبصر يحتاج إلى تطهير. ولهذا إذا غسل الإنسان وجهه خرجت خطايا وجهه مع آخر قطرة من الماء. ليس المراد أن ننظف وجهه عن القذر عن الوسخ، لا، المراد أن أطهر وجهي من الذنوب التي تترتب على النظر المحرم والشم المحرم والذوق المحرم والكلام المحرم. طيب، اليدين، ما أكثر ما نبطش ونأخذ ونعطي على وجه المحرم؟ إذن اليدين تحتاجان إلى إيش؟ تطهير حسي أو معنوي؟ نعم، معنوي، هذا هو الأصل. الحسي ربما لا تحتاج كثير، يمكن الإنسان يكون تنظف بالصابون نهائيا وجلده من أنظف ما يكون، لكن هذا ليس المراد. المراد الحقيقي الطهارة من الدنيا. اليد تعطي وتأخذ وتعمل عملا لا يرضي الله، لا بد أن تطهره، لا بد أن تطهره. طيب، الرأس وش فيه؟ في كل شيء. فيه الأذنان تسمع، وهل سماعنا كله حلال؟ نعم، نسمع الحرام ونستمع إلى الحرام، أليس كذلك؟ نسمع ونستمع. وهنا أسأل طلاب العلم، ما الفرق بين نسمع ونستمع؟ تفضل. السمع بلا قصد، يعني الإنسان لا يقصد. مر الإنسان في معازف لكنه مار في السوق، لم يتقصد الاستماع ولم يركن إليها، هذا سامع. سمع المعازف ووقف وجعل يستمع، هذا إيش نسميه؟ استماع. ولهذا تسن السجدة، سجدة التلاوة، للقارئ ومن؟ والمستمع دون السامع. للقارئ والمستمع دون السامع، المستمع الذي ينصت القراءة ويتابع، والسامع الذي مر بإنسان يقرأ آية سجدة فقام القارئ فسجد، هذا السامع لا يسن له السجود لأنه لم يستمع. طيب، إذن نحن نسمع ونستمع إلى شيء محرم، تحتاج إلى تطهير، تحتاج هذه الأذن التي كان بها السمع المحرم إلى تطهير. فما تطهيرها؟ مسح الرأس ومنه الأذنان. ولماذا لم يكن الرأس قريب من الأعضاء أن يوصل غسلا؟ لماذا؟ للمشقة. أرأيتم لو فرض الله علينا غسل رؤوسنا وفيها الشعر الكثير ونحن في ذنب الشتاء، أيكون في ذلك مشقة؟ أجيبوا، نعم لا شك، يبتل الشعر ومتى يبتل، ثم يتقاطر الماء من الشعر على الثياب فيحصل بذلك أذى، وربما حصل بذلك مرض. فكان من رحمة الله أن فرض علينا مسحه وجعل مسحه مجزيا عن غسله، هذا من الفقه في الدين. والأذن من الرأس، أرأيتم لو فرض علينا أن نصل الأذن؟ يحصل في هذا مشقة، وربما يحصل أذى على آلة السمع. أما الرجلان فكذلك أيضا غسلهما تطهير لهما من الذنوب التي مشى الإنسان إليها. وما أكثر ما يمشي الناس إلى الذنوب، فهذا من الفقه في الدين. إذن ليس الفقه أن تعرف أن هذا حلال وهذا حرام فقط، ولكن الفقه أن تعرف الحكم والإصرار في شريعة الله عز وجل. نأتي إلى الصلاة، روضة، الصلاة روضة من رياض الإيمان والعلم، ولهذا كانت أشرف وأفضل الأعمال البدنية، لأنها روضة، والله روضة لمن أحل الله قلبه. أتجد عملا أطيب وألذ من عمل يقف الإنسان فيه بين يدي الله عز وجل يخاطب الله ويحاور الله. تشعر بأنك بين يدي الله عز وجل وهو مستوى على عرشه جل وعلا في أعلى شيء، وأنت في الأرض وأنت بين يديه، ومع ذلك يخاطبك ويحاورك. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. استمع، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل هذا الفقه يا أخواني يقع في نفوسنا عندما نقرأ هذه السورة في الصلاة؟ عجيب، أكثر الناس لا يعلمون هذا، والذين لا يعلمون يغفلون عن هذا. من منا يشعر إذا قال الحمد لله رب العالمين الله إن الله سمعه وأجابه قال حمدني عبدي؟ والله لو شعرنا بهذا حق الشعور لوجدت الإنسان أكمل ما يكون من حلول القلب. إذن علينا أن نفقه، إذا قال الإنسان الرحمن الرحيم سمعه الله وأجابه بقوله إيش؟ أثنى علي عبدي، لأنه كرر المدح بصفات الكمال وهذا ثناء. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قال مالك يوم الدين فهذا إيش؟ تمجيد لله وبيان لعظمته وسلطانه. يوم الدين يا إخواني، يوم الدين يعني يوم الجزاء، يعني يوم الجزاء تتلاشى فيه جميع الفوارق إلا بين المتقين والمعتدين. الملك يأتي يوم القيامة ملكا؟ أجيبه لا. الغني يأتي يوم القيامة غنيا؟ لا. كلهم يحشرون حفاة عراة غرلا على حد واحد طبقة واحدة إلا بين المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. في ذلك اليوم يظهر مجد الرب وعظمة الرب. يقول الله عز وجل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الجواب لله الواحد القهار. ينادي الرب جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه احد، ما في ملك اليوم، لله الواحد القهار. هذا معنى يسير من معاني الصلاه، حضور القلب، الخضوع للرب، الخشوع. هذا أكثر الناس لا يفهم، يعني يقوم الإنسان يصلي كأنه حركة آلية فقط. وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. نحن نؤدي هذا الصلاة غالبا على هذا النحو، آلة متحركة، قيام وركوع وسجود وقعود، لكن فقه لا. إذا الركوع، إيش فقه الركوع؟ ما هو فقه الركوع؟ الركوع انحناء بالظهر، وهذا تعظيم للبدن. ولهذا عند لقاء المعظم الذين لا يعرفون تجدهم اذا لاقوا المعظم ماذا يصنعون؟ ايش؟ ينحنون له تعظيما. طيب، في هذا التعظيم ابلغ من هذا، تعظيم قلبي، تشعر بانك بين يدي عظيم وانك امامه ذليل. في هذا الركوع، تعظيم قولي. ماذا تقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنون أن يستجاب له، عظموا فيه الرب. ولهذا كان المشروع أن نقول سبحان ربي العظيم في السجود. إيش فقه السجود؟ لا، فقه السجود المعنى الآن: ما هو أشرف شيء في الإنسان وأعلى شيء في الإنسان؟ وجهه، جبهته. يرى أعلى شيء فيه وأشرف شيء فيه في مواطئ الأقدام، في مواطئ الأقدام، ويجعل قدمه وجبهته على حد إيش؟ على حد سواء، ذل لله عز وجل. وفي هذه الحال التي نزل فيها وأنزل أعلى ما فيه وأشرف ما فيه إلى الأرض، ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي الأعلى. ينزه الله الأعلى سبحانه وتعالى عن السفول، لأنه الآن وقع في حال تعتبر سفلى، فينزه الرب عن السفول. انظر يا أخوان، وكلما كان الإنسان في سفول فإنه ينزه الرب. الصحابة إذا سافروا كانوا إذا علوا نشدا ماذا يقولون؟ يكبرون الله، وإذا هبطوا واديا سبحوا. ليش؟ لأن الإنسان إذا على نشدا تعاظم في نفسه، تعاظم في نفسه وأنه فوق، فيقول إيش؟ الله أكبر. مهلا مهلا يا نفس، هنا من هو أكبر منك؟ الله أكبر. وإذا نزل سافلا، فيسبح الرب عز وجل عن النزول وعن السفول، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فتأملوا فقه في الدين، يعني ليس الدين حركات فقط. ولهذا لما كان ديانتنا نسأل الله عاملنا بعفوه، لما كان ديانتنا حركات غالبها ولسنا نشعر بفقه هذه الحركات ضاع منا شيء جديد. الصلاة روضة من رياض الإيمان والعلم والخشية والتقوى، لكن لمن فقها في دين الله. نأتي إلى الزكاة، هل المقصود بالزكاة مجرد نفع الفقير أو لا؟ أجيب الذي يقول لا ترى أبنتحن يلهكم. وش أهم مقصود الزكاة؟
1: تطهير تذكير.
0: تطهير إيش؟
1: تطهير الإنسان يجي يأخذ من الزكاة.
0: طيب
1: في قلبه.
0: لا بأس، هذا من فقه أن تعلم أن الزكاة يقصد بها تطهير الإنسان. خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها. ولم يقل يصطني بها الفقير. الحكمة والفقه من الزكاة هو هذا: تطهر الأخلاق، تزكي الأعمال، تزكي المال. ولهذا جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. أكثر الناس يرون أن المقصود نفع الفقير، ولهذا تجده يبذل الزكاة على إغماض. لكن الزكاة فقهها أنها ذل لله وعبادة لله وعنوان على محبة الله، لأن المال محبوب إلى النفوس، ولا يبذل المحبوب إلا لمحبوب أشد، أليس كذلك؟ المال محبوب ولا غير محبوب للنفوس؟ وتحبون المال حبا جميلا، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. لا يمكن أن يبذل الإنسان شيئا محبوبا إلا لما هو أحب. فالزكاة بذلها عنوان على محبة الإنسان لله. إذا شعرنا بهذا، هل يجد الإنسان حرجا أن يبذل زكاته؟ الجواب لا. وإذا شعرنا بذلك
2: لم يحاول بعض الناس أن يتملص من الزكاة، لأن يعني بعض الناس الآن يأتي يسأل أسئلة ليتملص من الزكاة حتى أن تقول له هذا المال لا زكاة فيه فيفرح. الصوم، ما المراد بالصوم؟ هل المراد أن يقوي الإنسان بطنه من الجوع ويلهب كبده من العطش، أو شيء آخر؟ شيء آخر. المراد أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بكف نفسه عن محبوباته طلب لرضا الله. الطعام محبوب إلى النفوس، والشراب محبوب إلى النفوس، والنكاح محبوب إلى النفوس، فيدعو الإنسان هذه الأشياء المحبوبة إليه والتي جبل على محبتها بأي شيء لله عز وجل، يجد لذة في الصوم وحبا للصوم لأنه يترك هذه المحبوبات لله عز وجل. ولهذا كان جزاء الصوم من بين سائر الأعمال على الله بدون حساب. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه من أجلي وشهوته من أجلي، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا معنى عظيم أعظم مما يقال إن في الصوم صحة وإذابة للفضلات وما أشبه ذلك مما يتكلم فيه أهل الطب. نحن لا ننكر أن يكون هناك فائدة طبية جسمية، لكن الأهم من ذلك هو إيش؟ التعبد لله عز وجل وكف النفس عن محبوباتها طاعة لله ووصولا إلى الرضا. انظر يا أخي، الزكاة كف محبوب، والصوم كف النفس عن محبوب، صح ولا لا؟ الزكاة كف محبوب كف المال، والصوم كف النفس عن المحبوب، وإنما نوع الله التكليف من أجل أن يعلم هل الإنسان صادق في العبادة أو أن العبادة التي تناسبه يقوم بها والتي لا تناسب يقوم بها. ولهذا لو قيل للغني أعطنا 30,000 ريال ونسمه عنك في الصوم، يوافق لما يوافق؟ يوافق، غني ما يهمه، لكن الصوم يتعبه. لهذا جعل الله العبادات مرة بدل المحبوب وبدل المحبوب، جعل الله العبادات مرة بدل المحبوب ومرة كف النفس عن المحبوب. ونأتي إلى الحج، والحج نوع من الجهاد في سبيل الله. قالت عائشة: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فما المقصود بالحج يا أخي؟ هذا الحج الذي قتل معناه في عصرنا الحاضر، صار كثير من الناس يحجون أو يعتمرون شبه النزهة، كأنما يذهبون لرحلة تنزيهية لا يفهمون المعنى. ما معنى الحج؟ الحج في الحقيقة جهاد، فيه بذل المال وفيه بذل النفس وفيه معاناة المشقات، كل هذا من خصائص الجهاد. فهل نحن نشعر أننا نذهب إلى مكة لنتعبد إلى الله عز وجل بالطواف على بيته والسعي بين الصفا والمروة إلى آخره، أو أن كثير من الناس يقول يذهب إلى الحج ليقال إنه حاج؟ كثير من الناس على هذا المعنى ما يفهمون. تذهب إلى الكعبة لتطوف ببيت الله تعظيما لله أو تعظيما لهذه الأحجار؟ أجيب يا أخي. طيب، تقبل الحجر الأسود تبركا بالتقبيل أو تعظيما لله؟ تعظيما لله واتباعا لرسول الله. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ونهيك به فقها وعلما، حين قبل الحجر قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلت. هذا الفقه الحقيقي. أكثر الناس الآن يرون أن تقبيل الحجر من باب التبرك، حتى رأينا بعض الناس يمسح الحجر أو الجأر الإيمان ثم يمسح به وجهه ويمسح به صدره ويمسح به طفلا كان معه طفل. إذن يشعرون بأن هذا تقديس للأحجار لا تعظيم لرب الأحجار، وهذا من النقل. طيب السعي بين الصفا والمروة، هل المقصود أن يعذب الإنسان بالتردد بين هذين الجبلين؟ أجيب لا، المقصود التعبد لله واستحضار ما دفع الله من ضرورة لهاجر أم إسماعيل. هاجر أم إسماعيل أتى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله إلى هذا المكان إلى مكة، وأسكنهم أسكن هاجر وابنها إسماعيل هذا المكان الذي قال الله تعالى عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أسكنهم وجعل عندهم جرابا من تمر ووعاء من ماء، سقاء من ماء، جرابا من تمر وسقاء من ماء. ولما ولى مدبرا أن هاجر ولم يدع لها إلى ذلك، قالت: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: إذن لا يغيرنا. بقيت تأكل من التمر تشرب من الماء حتى نفت، فجاءت الأم. وبالطبع إذا جاءت الأم سوف إيش؟ سوف يقل لبنها فيجوع الطفل، فكان هذا الطفل يتلوى من الجوع ويبكي ويصيح وليس عندها أحد، فجعلت نظرت إلى أقرب جبل لها فإذا هو إيش؟ الصفا. صعدت تتحسس لتسمع أحدا يغيثها، ولم يحصل. ثم نزلت، ولما نزلت في بطن الوادي الذي هو الآن محل السعي جعلت تشتد سعيا وركضا. لماذا؟ حتى لا يغيب ولدها عن بصرها. ثم لما صعدت الوادي جعلت تمشي إلى المروة وتحسس، لم يكن أحد. في المرة السابعة نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر الله وركض برجله أو جناحه الأرض حتى فارت زمزم ماء، فأقبلت إلى الماء تحجره لئلا يسيح بالأرض لأنها مشبقة جائعة عاطشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة. ثم جعلت تشرب من هذا الماء، وهذا الماء من ذلك الوقت إلى يومنا هذا يغني عن الطعام. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وجعلت تشرب فدر لبنها وروي طفلها. ثم قيض الله لها من يسكن عندها، والقصة معروفة مشهورة. المهم أن نعرف أننا حينما نسعى بين الصفا والمروة كأننا محتاجون بل مضطرون إلى عفو الله أن ينقذنا من ذنوبنا. وهلم جرا في جميع مشاعر الحج كلها تذكير بعظمة الله وما له من الحقوق، وكلها إظهار لافتقارنا إلى الله عز وجل وأننا في أشد ما يكون من الضرورة إلى الله، فلنفهم هذا ولنفهم هذا. أما المعاملات فحدث ولا حرج، كل شيء حرم الله على العباد من المعاملات ليس المقصود به أن يضيق الله على العباد أبدا. نحن نعلم تحريم بيع الحمل في البطن أو لا؟ الحمل في البطن حرام بيعه ولا حلال؟ حرام. الحمل في البطن بيعه حلال أو حرام؟ والله ما أظن أحد يجهل هذا. حرام، لا يجوز بيع الحمل في البطن. لماذا؟ لماذا لا يكتسب الناس يبيعون الأحمال في البطون؟ لأنه يتضمن الغرض، وإذا تضمن الغرض وخرج الحمل على غير ما يريد المشتري. لنفرض أن المشتري قدر بأن الحمل أنثى فخرج ذكرا، أو يقدر أن الحمل حي فخرج ميتا،
0: هل يحصل نزاع بين البائع والمشتري؟ الجواب نعم، يحصل نزاع، والنزاع يولد العداوة والبغضاء، والعداوة والبغضاء تنافي ما جاء الدين به من المحبة والإلفة والوئام. كذلك أيضا بيع الحمل إذا قدرنا أنه لا يمكن النزاع فيه لأن البائع المشتري لا يمكن أن يخاصم البائع، فإن المشتري سيكون في قلبه ندم عظيم إذا ظهر الأمر على خلاف ما يريد. وكذلك لو ظهر أن الحمل متعدد ندم البائع، والشرع جاء بدفع الندم عن النفوس ودفع العداوة والبغضاء، والمقام يطول بنا لو أردنا أن نعدل، لكني أدعو نفسي وإياكم إلى البصيرة في دين الله وإلى معرفة أسرار الله تعالى وحكمه في أحكامه حتى نكون ممن فقهه الله في دينه، وبذلك نتفاءل على الله أنه أراد بنا خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.
3: شكر الله لفضيلة الشيخ محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
0: آمين.
3: سؤال من مكتب الجاليات، يقول: يقوم بعض مكاتب الجاليات بتحجيج بعض من أسلموا حديثا وذلك ليؤدوا فريضة الحج، فهل فضيلة الشيخ من حجج مسلما يكون له مثل أجره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا؟ وهل يجوز دفع الزكاة لتلك المكاتب لتحجيج هؤلاء المسلمين الجدد مع العلم أن بعضهم فقير؟ أفتونا مأجورين.
0: الحمد لله رب العالمين. نعم، من أعان حاجا على أداء الفريضة كان له مثل أجره، لأنه أعان على الخير، ولأن الحج نوع من الجهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، فله مثل أجر هذا الحاج وليس مثل أجر من حج تطوعا، لأن هذا الحاج يؤدي فريضة، فلمن جهزه أجر الفريضة. ولذلك لو سألنا السائل: هل الأفضل أن أحج أن أبذل دراهم ليحج عني شخص تطوعا، أو أن أعين من أراد أن يؤدي الفريضة؟ قلنا الثاني أفضل، أن تعين من يؤدي الفريضة. وأما هل يجوز أن تدفع من الزكاة؟ فمن العلماء من قال بذلك، وقال إنه يجوز أن يدفع من الزكاة ما يحج به الفقير إذا لم يؤدي الفريضة، ولا سيما أن هؤلاء يحصل بإعطائهم فائدتان: الفائدة الأولى أداء الفريضة، والفائدة الثانية تأليف قلوبهم ليزداد إيمانهم. والمؤلف قلوبهم لهم حظ من الزكاة بنص القرآن، فلا حرج أن يعطي الإنسان زكاته لمن يؤدي هذه الفريضة إذا كان فقيرا، لكنني أرى أن لا يؤدي الزكاة في هذا الباب، وأن يؤديها في أبوابها المعروفة، ويعطي هذا تطوعا وتبرعا لينال أجره.
3: يقول فضيلة الشيخ: أدركتني صلاة العشاء في الحرم وقد ضاق الحرم بالمصلين، ولا يستطيع المصلي أن يركع أو يسجد إلا على من أمامه، فهل أصلي معهم والحالة هذه صلاة لا أتم ركوعها وسجودها، أم أنتظر حتى تنتهي الصلاة ثم أصلي منفردا بعد اتساع المكان؟
0: صلي معهم، وإذا لم تستطع أن تسجد إلا على ظهر إنسان، فمن العلماء من يقول أسجد على ظهره، ومنهم من يقول لا تسجد ولكن انتظر حتى يقوم الناس من سجودهم، وحينئذ يتسع المكان، وهذا أقرب
4: لئلا يؤدي إلى الفعل الأول، لأن الفعل الأول يؤدي إلى التشويش على المصلي الذي سجدت على ظهره، ولأنه لا يخلو الإنسان كمال الطمأنينة وهو ساجد على ظهر الإنسان، لكن ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، أو يومي إيمان لأنه عاجز عن السجود، فهو بالخيار بين هذا وهذا. وأما ترك الصلاة فلا ينبغي أن نفوت الجماعة مع فضلها، لأن المصلين أمم لا يعلم بهم إلا الله عز وجل، فالصلاة معهم أفضل.
3: فضيلة الشيخ، الناس وخصوصا الشباب بحاجة للفقه في طرق الدعوة، فهل من توجيه حول هذا الموضوع؟
4: نعم، لا شك أن الفقه في الدعوة إلى الله عز وجل أمر مهم، والفقه في الدعوة إلى الله يحتاج إلى أمور، منها أن يفقه الإنسان حال المدعو، أن يفقه الإنسان حال المدعو، وهو ما يسمى في اصطلاح المتأخرين فقه الواقع، لأن المدعوين يختلفون، منهم من يدعى بالقوة، ومنهم من يدعى باللين، ومنهم من يدعى جهرا، ومنهم من يدعى سرا حسب الحال. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، أخبره بحالهم ليكون على استعداد لمجادلتهم إن جادلوا، فلا بد من العلم بحال المدعو. كذلك أيضا لا بد من العلم بما يدعو إليه ليكون على بصيرة، فيعلم حكم الله فيه ثم يختار الأهم فالأهم. ولهذا أسألكم: هل من المناسب إذا رأيت كافرا يشرب دخانا، هل من المناسب أن تنهاه عن شرب الدخان قبل أن تدعوه إلى التوحيد؟ أجيب، هل من المناسب؟ السؤال محدد، قل لا ولا نعم. هل من المناسب أن أدعوه أن أقول اترك الدخان، أو أن أدعوه إلى التوحيد؟ إلى التوحيد لا شك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتبدأ بالأهم فالأهم. ولكن يرد علينا مسألة تشكل على بعض الدعاة، لنفرض أن الرجل قدم إلى بلد إسلامي أهله مسلمون، لكنهم يشركون في القبور، يذهبون إليها يدعونها ويستغيثون بها، هل من الأحسن أن يدعوهم إلى الصلاة وإقامة الصلاة ويشرح صدورهم لدعوته، ثم بعد ذلك يبين لهم يبين ما هم عليه من الشرك ويدعو إلى التوحيد، أو أن يشابههم أولا بالدعوة إلى التوحيد ويقول: أنتم مشركون باستغاثتكم بهذه القبور؟ الأول يدعوهم إلى ما يتفقون معه على طلبه حتى تستقر نفوسهم وتطمئن قلوبهم، ويكون هذا من باب الذرائع أو من باب الوسائل وليس من باب المقصود، وبذلك يكون فقيها في الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك من الناس من تدعوه بشدة، ومن الناس من تدعوه بلين حسب الحال. ولا يخفى علينا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الأعرابي الذي بال في المسجد، عامله بماذا؟ باللين واللطف. وعامل الرجل الذي كان لابسا ذهبا خاتما من ذهب، عامله بالشدة. الأول الذي بال في المسجد لما صاح الناس به وسجروه قال: اتركوه، لا تزعموه، يعني لا تقطعوا عليه بول، دعوا يتبول. ولما انتهى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ماء يطهره، ودعا الأعرابي وقال: تعال، هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأداء والقدر، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والصلاة، أو كما قال. عمله بإيش؟ باللين، لأنه أعرابي جاهل يظن أن هذه الفسحة في المسجد كالبر. وماذا قال الأعرابي؟ إيش؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. ليش؟ لان محمد عليه الصلاه والسلام عمله باللطف واللين وبين له حتى اطمان، والاولون الصحابه اخذتهم الغيره فاندفعوا وزجروا، ولكنه حقيقه تحجر واسعا، فضل الله واسع. الصحابه رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك الا غيره لدين الله عز وجل وتعظيما للمسجد. فهم اذا قدر انهم مخطئون في اجتهادهم فلهم اجر، اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. اما الذي كان لابسا خاتم ذهب فان الرسول نفسه نزعه من اصبعه وطرحه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من النار فيلقيها او قال يضعها في يده. فالمهم ان تفهم الفرق، ان تفهم الفرق بين من يدعى الى الاسلام وهو مقبل، وبين من يدعى الى الاسلام وهو مستكبر معاند. فلكل انسان منزلته.
3: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، تعلمون وجود فرق مثل جماعة التبليغ والإخوان والسلفية وكل فرقة تهاجم الأخرى، فنرجو من الله ثم من فضيلتكم توجيه كلمة لعل الله أن ينفع بها وجزاكم الله خيرا.
4: هذه الكلمة التي وجهها قلتها في عدة مجالس ولعل بعضكم سمعها، وأن هذا التفرق خلاف ما أمر الله به. ويكفينا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إننا نسأل هؤلاء الفرق ماذا تريدون في المنهج الذي تسيرون عليه؟ سيقولون ماذا تتوقعون أن يجيبوا به؟ نقول نريد بذلك رضا الله وإقامة دين الله. هل رضا الله وإقامة دين الله أن تتفرقوا شيعا؟ كل واحد منكم يلمز الآخر بالألقاب السيئة التي لا يقولها إلا عدو. الجواب لا، ليس هذا من دين الله، وليس هذا من منهج من رضي الله عنهم من السابقين الأولين. السابقون الأولون يختلفون على أمر أعظم مما اختلف به هؤلاء، ومع ذلك قلوبهم صافية لا تختلف. ولا يخفى علينا ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف في أمور أهم، فقد ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بعد غزوة الأحزاب إلى الخروج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد، وقال لهم محرضا إياهم على المبادرة، قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. والعصر هي أفضل الصلوات الخمس، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها من بين سائر الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حان وقت الصلاة ولم يصلوا إلى بني قريظة، ماذا تتوقعون أن يفعلوا؟ هل يصلون أو ينتظرون حتى يصلوا بني قريظة؟ نعم اختلفوا. فمنهم من قال نصلي في الوقت ولا نؤخر الصلاة، ومنهم من قال لا نصلي في الوقت. الذين قالوا نصلي في الوقت قالوا إن الله تعالى قال في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والذين قالوا نؤخرها قالوا هذه قضية خاصة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الصلاة فلا نصلي إلا في بني قريظة. فقال لهم الآخرون، يعني ما قالوا بألسنتهم لا، لأنه ما وقع بينهم مناظرة فيما نعلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بقوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة أراد بذلك المبادرة، كما تقول لصاحبك لا يؤذن المغرب إلا وأنت عندي. فأيهم أيهم المصيب في نظركم؟ نعم، الذين صلوا هم المصيبون، لأنهم تمسكوا بدليل محكم وهو وجوب الصلاة في وقتها، وأولئك تمسكوا بدليل محتمل، ومعلوم أن الدليل المحكم مقدم

0: وإصلاحي وتبليغي وما إلى ذلك من الألقاب، هذا غلط، وهذا هو ما يتمناه أعداء الصحوة الإسلامية، أن يكون التطاحن بينهم والتباغض بينهم، فالتفرق محرم شرعا ونتيجته سيئة. والواجب أن يجتمع الكبراء من هؤلاء وهؤلاء ويدرسوا بينهم ما يحصل من خلاف، ثم يحاول تصحيحه. أما أن يأخذ بعضهم عرض بعض من وراء الجبر ويسبه ويقول فيه ما يقول، فهذا والله عين الضلال وليس من طريقة المسلمين. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فنصيحتي لإخواني أن يتفقوا على كلمة سواء على دين الله، وأن لا يضلل بعضهم بعضا، وأن لا يجعلوا الولاء والبراء منوطا بأشخاص معينين. الحق واحد والحق مراد الجميع إن شاء الله، فلنكن ساعين في الاتفاق عليه.
1: السؤال ما قبل الأخير؟
0: لا، كل اللي مضت قبل الأخير.
1: جزاك الله. طيب شنو يقول
0: لك؟ قلنا وصلنا الأخير، قلنا سأل الأخير.
1: طيب فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل العلوم الطبية كالطب والهندسة من التفقه في دين الله؟
0: ليست هذه العلوم من التفقه في دين الله، لأن الإنسان لا يدرس فيها الكتاب ولا السنة، لكنها من الأمور التي يحتاجها المسلمون. ولهذا قال بعض أهل العلم إن تعلم الصناعات والطب والهندسة والجيولوجيا وما أشبه ذلك من فروض الكفايات، لا لأنها من العلوم الشرعية، لكن لأنها لا تتم بها مصالح الأمة، لا تتم مصالح الأمة إلا بها. ولهذا أنبه الإخوان الذين يدرسون مثل هذه العلوم أن يكون قصدهم بتعلم هذه العلوم نفع إخوانهم المسلمين ورفع أمتهم الإسلامية. الأمة الإسلامية الآن ملايين، لو أنها استغلت مثل هذه العلوم فيما ينفع المسلمين لكان في ذلك خير كثير، ولما احتجنا إلى الكفار نمد أكفنا إليهم في تحصيل كمالياتنا، بل وفي تحصيل ضرورياتنا أحيانا. فهذه العلوم إذا قصد بها الإنسان القيامة بمصالح العباد صارت مما يقرب إلى الله، لا لذاتها ولكن لما قصد فيها. أما أنها فقه في الدين فليس فقه في الدين، لأن الفقه في الدين هو الفقه بأحكام الله تعالى الشرعية والقدرية، والفقه في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته كما قدمنا في الكلام الأول.
1: السؤال من امرأة تقول: كنت لا أصلي ولا أصوم، ومن الله علي بالهداية بعد أن تزوجت بزوج أحسبه والله حسيبه أنه من الصالحين، فنصحني ودعاني ووجهني للخير، ولكن أتته رسالة من أحد الأشقياء ووسوس عليه وأخبره أن لي علاقة معه قبل الزواج، فأخذ هذا الزوج يشك في زوجته ويضربها على حسب مقالها إلى آخر ما تشتكي منه. السؤال: هل أقضي الصلاة والصيام التي كنت في السابق لا أصلي ولا أصوم؟ وما نصيحتكم لزوجي؟ وما نصيحتكم لهذا الذي تسبب أو اتصل به؟ جزاكم الله خيرا.
0: أما قضاء الصلاة والصوم فإن كانت جاهلة، مثل أن تكون قد عاشت في محل بعيد في بادية بعيدة لا تفقه من دين الله شيئا، فليس عليها شيء لأن معذورة بجهلها، لا تقضي صوما ولا صلاة. وأما إذا كانت عالمة لكنها متعمدة، فإن القول الراجح أن تارك الصلاة كافر مرتد.

0: والكافر لا يقضي ما فاته من العبادات إذا أسلم، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لكن إذا كان الأمر هو الاحتمال الثاني وقد تزوجت وهي في حال لا تصلي فيه فيها ولا تصوم، فلا بد من إعادة العقد، إعادة العقد عليها، وذلك لأن الكافرة المرتدة لا تحل للمسلم، فلا بد من إعادة العقد. وإعادة العقد في هذه الحال لا تحتاج إلى مأذون، بل يمكن أن يحضر إمام المسجد وشاهدا معه ويقول ولي المرأة له: زوجتك بنتي فلانة، ويكون كل ما مضى معفوا عنه حيث لم يكونوا يعلمون، والأولاد الذين جاءوا هم أولاد شرعيون لوالدهم، لأن هذا حصل منه بشبهة. أما ما يتعلق بالزوج فإن الواجب عليه أن يعرض عن قول من نم إليه، لأن الله يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وما دام يعرف من زوجته الصلاح في الوقت الحاضر وأنها امرأة تابت إلى الله عز وجل فلا يهمه ما حصل. وهذا الذي نم إليه رجل كاذب، لأن ولا يقبل خبره، لأنه إذا كان بينه وبينها علاقة من قبل ونحن لم نعلم توبته فهو فاسق، لا تقبل له شهادة. فنصيحتي لهذا الزوج أن لا يهتم بهذه الورقة وأن لا يضيع هذا القائل، لأنه لو كان ناصعا حقا وعلم أن المرأة قد تابت وحسنت حالها كان الواجب عليه أن يسكت. وأما الزوج فنصيحتي له ما ذكرت أن يعرض عن هذا، وما دامت الزوجة قد أرضته الآن وعرف أنها على جانب من الاستقامة فليحمد الله تعالى وليعش معها عيشة سعيدة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنصح ما يحصل لبعض الأزواج من الشك في زوجاتها، لأن كثير من الناس عنده غيرة قوية، وإذا رأى من زوجته أدنى شك بنى عليه، مع أنه ليس شكا في الواقع بل هو وهم وتخيلات يلقيها الشيطان في قلبه ليفرق بينه وبين زوجته. والشيطان أحب شيء إليه أن يفرق بين الرجل وزوجته، ولهذا روي أنه يبعث جنوده، يعني الشيطان يبعث جنوده ليذل الناس، فيأتيه الجندي من جنوده ويقول: فعلت كذا فعلت كذا، وأضللت فلانا عن كذا وأضللت فلانا عن كذا، ثم يأتيه الجندي ويقول: فرقت بين الرجل وزوجته. فيلتزمه الشيطان، يلتزمه يحتضنه ويقول له: أنت أنت، يعني أنت الجيد الذي فرقت بين الرجل وزوجته. فنصيحتي للإخوان الذين ابتلاهم الله تعالى بهذه الأوهام أن يدعوها. وأنا لا أطهر كل امرأة، لكن أقول على الإنسان أن يتأنى وأن يبتعد عن وساوس الشيطان، حتى إن بعضهم يأتيه الشيطان من وجه آخر وهو من جهة الطلاق. الطلاق ابتلي بعضهم أنه إذا أكل وقال بسم الله قال له الشيطان: تعالى طلق زوجك. وإذا فتح المصحف ليقرأ قال الشيطان له: طلق زوجك. وابتلي بعضهم إلى حد أنه قال: أنا لماذا لا أستريح، لماذا لا أطلق زوجتي بالفعل وأقول زوجتي طالق وأستريح من هذه الوساوس. وأسألكم الآن، لو أن الإنسان قال هذا القول وقال: أنا لماذا لا أستريح من هذه الوساوس التي أقلقتني وأقول زوجتي طالق وافتك منها، لو فعل ذلك وطلق هل تطلق الزوجة؟ لا تطلق الزوجة. ليش؟ لأن هذا الطلاق طلاق في إغلاق، يعني مكره عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. لولا ما في قلبه من هذا القلق ما طلق أبدا. نظير ذلك وهي مسألة غريبة، بعض الناس يشك هل أحدث أو لا، يشك أحدث أو لا، فيقول ليش ما أحدث وأدع القلق، وهل هذا دواء؟ نعم لا، ليس دواء. الدواء ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. ومعنى هذا الحديث أنك اترك القلق، اترك الشك، اطرحه واعمل بالأصل. والدين الإسلامي يا أخواني، والحمد لله، نسأل الله أن يهدينا وإياكم إليه وأن يثبتنا عليه إلى الممات. الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه القلق والشك والحيرة، يريد من أبنائه أن يكونوا منفتحين فرحين بفضل الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وما أكثر ما يفتح الشيطان عمله علينا في هذه النحو، يجتهد الإنسان ويفعل الشيء ثم لا يكون الأمر على مراده ثم يقول لو أني فعلت. اترك هذا، هذا أمر قضي وانتهى، ولا يمكن ترده تلويم نفسك أو تنديم نفسك، لا يرد. خلك دائما في راحة وطمأنينة حتى تكون مسلما حقيقة، والله موفق.
1: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجه الثاني: وفي هذا المعنى أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب الحذر من مشابهة أعداء الله في أعيادهم وغيرها، وأشرف الخلق وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته، ولم يحتفل به أصحابه بعده رضي الله عنهم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة. ولو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره خيرا لسبقنا إليه أولئك الأخيار، ولعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحثهم عليه أو فعله بنفسه. فلما لم يقع شيء من ذلك علمنا أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين التي يجب تركها والحذر منها امتثالا لأمر الله سبحانه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالموالد هم الشيعة الفاطميون في المئة الرابعة، ثم تبعهم بعض المنتسبين إلى السنة في هذه البدعة جهلا وتقليدا لهم ولليهود والنصارى، ثم انتشرت هذه البدعة في الناس. والواجب على علماء المسلمين بيان حكم الله في هذه البدع وإنكارها والتحذير منها لما يترتب على وجودها من الفساد الكبير وانتشار البدع واختفاء السنن، ولما في ذلك من التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة الذين يعتادون مثل هذه الاحتفالات. وقد كتب أهل العلم في ذلك قديما وحديثا وبينوا حكم الله في هذه البدع، فجزاهم الله خيرا وجعلنا من أتباعهم بإحسان. وهذه الكلمة الموجزة أردنا بها التنبيه للقراء على هذه البدع ليكونوا على بينة. وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة نشرت في الصحف المحلية وغيرها غير مرة. ولا ريب أن الواجب على المسؤولين في حكومتنا وفي وزارة الإعلام بوجه أخص وعلى جميع المسؤولين في الدول الإسلامية منع نشر هذه البدع والدعوة إليها، أو نشر ما يوهم الناس إباحتها، أداء لواجب النصح لله ولعباده، وقياما بما أوجب الله من إنكار المنكر، ومساهمة في إصلاح أوضاع المسلمين وتطهيرها مما يخالف الشرع المطهر. والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم للتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحذر من كل ما يخالفهما، وأن يصلح قادتهم ويوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده ومحاربة ما خالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع، الصفحة 81، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السبحة. السؤال: ما حكم التسبيح بالسبحة أو بالمسبحة؟ وإذا كان حكمها النفي فهل يجوز التسبيح بها على أساس عد مقدار التسبيح؟ الجواب: تركها أولى، وقد كرهها بعض أهل العلم، والأفضل التسبيح بالأصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعقد التسبيح والتهليل بالأنامل، وقال: إنهن مسؤولات مستنطقات. الهامش أخرجه أبو داود في الصلاة رقم 1501 والترمذي في الدعوات رقم 3583 وأحمد الجزء السادس رقم 371. الهامش أيضا الفتاوى كتاب الدعوة الصفحة 76، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. هل السبحة بدعة؟ السؤال: يقول الحديث كل بدعة ضلالة، يعني ليس هناك بدعة غير ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. السؤال: هل السبحة تعتبر بدعة؟ وهل هي بدعة حسنة أم بدعة ضلالة؟ الجواب: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله أو التهليل أو التحميد أو التكبير، فهي وسيلة وليست مقصودة. ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله، أي بأصابعه، لأمور. الأمر الأول أن الأصابع مستنطقات كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن عدد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرا من أولئك الذين يستعملون المسبحة فنجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك، لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه أو تهليله أو تحميده أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيدي وهو غافل القلب، يلتفت يمينا وشمالا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر لقلبه غالبا. الأمر الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات، وأنا استغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه. فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن يجتنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا كان الأيمن مفضلا على الأيسر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله، وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الهامش رواه البخاري في الأطعمة رقم 5376 ورواه مسلم في الأشربة رقم 2022. انتهى الهامش. وقال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الهامش رواه مسلم بنحوه في الأشربة رقم 2020، انتهى الهامش. فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعا للسنة وأخذا باليمين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين، لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدعة في الدين، وتسبيح المسبحة إنما هي وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع. الهامش نور على الدرب، الصفحة 68، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. الاحتفال بعيد الميلاد. السؤال: ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين مثلا أو أكثر أو أقل من السنين لولادة الشخص، وهو ما يسمى بعيد الميلاد أو إطفاء الشمعة؟ وما حكم حضور ولائم هذه الاحتفالات؟ وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب الدعوة أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين، ولا أصل لها في الشرع المطهر، ولا تجوز إجابة الدعوة إليها لما في ذلك من تأييد للبدع والتشيع عليها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى الآية 21. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، سورة الجاثية الآيتان 18 و19. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، سورة الأعراف الآية 3. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الهامش أخرجه مسلم في الجمعة رقم 867، انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع، هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالمواليد، وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من سنتهم وطريقتهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الهامش أخرجه في الصحيحين البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3456، ومسلم في العلم رقم 2669، انتهى الهامش. ومعنى قوله فمن أي هم المعنيون بهذا الكلام، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أحمد الجزء الثاني رقم 50 و92، انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى معلومة كثيرة، وفق الله الجميع لما يرضيه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع في الصفحة 83 بعد 200، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم الاحتفالات بالموالد ونحوها. السؤال: أحدث بعض المشايخ احتفالات لا أعرف لها وجها في الشرع، كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبليلة الإسراء والمعراج والهجرة النبوية، نرجو أن توضح لنا ما دل عليه الشرع في هذه المسائل حتى نكون على بينة. الجواب: لا ريب أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة، كما قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة من الآية 3. وقد توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به شرائع الدين، فليس لأحد أن يحدث في دينه ما لم يشرعه الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. الهامش رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وأخرج مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش علقه البخاري في البيوع والاعتصام ووصله مسلم في الأقضية رقم 18 ورقم 1718. انتهى الهامش. ومعنى قوله فهو رد أي مردود، لا يجوز العمل به، لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله بها، وقد أنكر سبحانه في كتابه المبين على من فعل ذلك، فقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى من الآية 21. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الهامش رواه مسلم في الجمعة رقم 867. انتهى الهامش. والأحاديث والأثار في إنكار البدع والتحذير منها كثيرة، لا يتسع هذا الجواب لذكرها. وهذه الاحتفالات التي ذكرت في السؤال لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله وأحرصهم على هداية الأمة وإرشادها إلى ما ينفعها ويرضي مولاها سبحانه وتعالى، ولم يفعلها أصحابه رضي الله عنهم، وهم خير الناس وأعلمهم بعد الأنبياء وأحرصهم على كل خير، ولم يفعلها أئمة الهدى في القرون المفضلة، وإنما أحدثها بعض المتأخرين، بعضهم عن اجتهاد واستحسان من غير حجة، وأغلبهم عن تقليد لمن سبقهم في هذه الاحتفالات. والواجب على جميع المسلمين هو السير على ما درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والحذر مما أحدثه الناس في دين الله بعدهم، فذلك هو الصراط المستقيم والمنهج القويم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، سورة الأنعام الآية 53 بعد 100. وثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه هذه الآية ثم خط خطا مستطيلا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. الهامش رواه أحمد الجزء الأول رقم 425-465 والدارمي في المقدمة رقم 206. انتهى الهامش. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سورة الأنعام من الآية 53 بعد 100. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة الحشر الآية 7. ومما ذكرنا من الأدلة يتضح لك أن هذه الاحتفالات كلها بدعة يجب على المسلمين تركها والحذر منها، والمشروع للمسلمين هو التفقه في الدين والعناية بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها في جميع الأزمان، لا في وقت المولد خاصة، وفيما شرع الله سبحانه غنية وكفاية عما أحدث من البدع. أما ليلة الإسراء والمعراج فالصحيح عند أهل العلم أنها لا تعرف، وما ورد في تعيينها من الأحاديث فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنها ليلة 27 من رجب فقد غلط، لأنه ليس معه حجة شرعية تؤيد ذلك. ولو فرضنا أنها معلومة فالاحتفال بها بدعة، لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله بها، ولو كان ذلك مشروعا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أسبق إليه وأحرص عليه ممن بعدهم، وهكذا زمن الهجرة. لو كان الاحتفال به مشروعا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو فعلوه لنقل، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه بدعة. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم وإياهم من جميع البدع والمحدثات، وأن يسلك بالجميع صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الهامش كتاب التحذير من البدع، من الصفحة 46 وحتى 49، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الاحتفال بالمولد النبوي. السؤال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ الجواب: أولا، ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست معلومة على الوجه القطعي، بل إن بعض العصريين حقق أنها ليلة 9 من ربيع الأول وليست ليلة 12 منه، وحينئذ فجعلوا الاحتفال ليلة 12 منه لا أصل له من الناحية التاريخية. ثانيا، ومن الناحية الشرعية، فالاحتفال لا أصل له أيضا، لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه لأمته، ولو فعله أو بلغه لوجب أن يكون محفوظا، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر من الآية 9. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله، وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله عز وجل ونتقرب به إليه. فإذا كان الله تعالى قد وضع للوصول إليه طريقا معينا وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية في حق الله عز وجل، أن نشرع في دينه ما ليس منه، كما أنه يتضمن تكذيب قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، سورة المائدة من الآية 3. فنقول: هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون موجودا قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة. ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار محبته وتنشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من العبادات. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادة. كذلك الحال، فالعواطف نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أيضا، لما فيه من الميل إلى شريعته. إذن فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة. وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله ما ليس منه، فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم. ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة ما لا يقره شرع ولا حس ولا عقل، فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه أكبر من الله والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا تلى التالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله ولد المصطفى قاموا جميعا قيام رجل واحد يقولون إن روح الرسول صلى الله عليه وسلم حضرت فنقوم إجلالا لها، وهذا سفه. ثم إنه ليس من الأدب أن يقوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره القيام له، فأصحابه وهم أشد الناس حبا له وأشد منا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك وهو حي، فكيف بهذه الخيالات؟ الهامش، مجلة المجاهد، العدد رقم 22، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة الإسراء الآية الأولى. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرضها أولا 50 صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها 50 في الفرض و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينا لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ونقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة، فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتم. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الإسلام في شيء، وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة الآية الثالثة. وقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. سورة الشورى الآية 21. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة، تنبيها للأمة على عظم خطرها وتنفيرا لهم من اقترافها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي بسند جيد: وكل ضلالة في النار. وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الهامش رواه أبو داود في السنة رقم 4607، والترمذي في العلم رقم 2678، وابن ماجه في المقدمة رقم 42. انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال. ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كافية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة، أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها، وإنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله له من الدين وتحريم كتمان العلم، رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار حتى ظنها بعض الناس من الدين، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش كتاب التحذير من البدع من الصفحة 16 وحتى الصفحة 20، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الاحتفال بالمولد النبوي في المسجد. السؤال: هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية في ليلة 12 من شهر ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد؟ واختلفنا فيه، قيل بدعة حسنة وقيل بدعة غير حسنة. الجواب: ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 من شهر ربيع الأول ولا في غيرها، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام، لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه، ولا أمر بذلك، ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، فعلم أنه بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما بها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجمعة رقم 867. انتهى الهامش. وأخرجه النسائي بسناد جيد وزاد: وكل ضلالة في النار. الهامش النسائي في العيدين الجزء الثاني في الصفحتين 88 بعد 189 بعد 100. انتهى الهامش. ويغني عن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك، من غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم عليه دليل شرعي. والله المستعان. ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة. الهامش كتاب التحذير من البدع في الصفحتين 58 و59، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الطريقة التيجانية. السؤال: عندنا ناس كثيرون متمسكون بالطريقة التيجانية، وأنا سمعت في برنامجكم نور على الدرب أن هذه الطريقة مبتدعة ولا يجوز اتباعها، لكن أهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي لكن أهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي صلاة الفاتح، ويقولون إن صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل صلاة الفاتح هذه هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حيث يقولون إن من كان يقرأ صلاة الفاتح وتركها يعتبر كافرا، ويقولون إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها فما عليك شيء، وإذا تحملتها وتركتها تعتبر كافرا. وقد قلت لوالدي إن هذا لا يجوز، فقال لي: أنت وهابي وشتماني، فنرجو التوجيه. الجواب: الطريقة التيجانية لا شك أنها طريقة مبتدعة أو مبتدعة، ولا يجوز لأهل الإسلام أن يتبعوا الطرق المبتدعة لا التيجانية ولا غيرها، بل الواجب الاتباع والتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، سورة آل عمران الآية 31. يعني قل يا محمد للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، سورة الأعراف الآية 3. ويقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر الآية 7. ويقول تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سورة الأنعام الآية 53 بعد 100. والسبل هي الطرق المحدثة من البدع والأهواء والشبهات والشهوات المحرمة، فالله أوجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم، وهو ما دل عليه القرآن الكريم وما دلت عليه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة. هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه. أما الطريقة التيجانية أو الشاذرية أو القادرية أو غيرها من الطرق التي أحدثها الناس فلا يجوز اتباعها إلا ما وافق شرع الله منها أو غيرها، فيعمل به لأنه وافق الشرع المطهر، لا لأنه من الطريقة الفلانية أو غيرها للآيات السابقة ولقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب الآية 21. وقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، سورة التوبة من الآية 100. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وصلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا، ولكن صيغة لفظها لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا فيها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق. وهذا اللفظ لم ترد به الإجابة الصحيحة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة عليه لما سأله الصحابة عن ذلك. فالمشروع للأمة الإسلامية أن يصلوا عليه الصلاة والسلام بالصيغة التي شرعها لهم وعلمهم إياها دون ما أحدثوه. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك وآل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3370 ومسلم في الصلاة رقم 406. انتهى الهامش. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 2269 ومسلم في الصلاة رقم 406. انتهى الهامش. وفي حديث ثالث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 405. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها قد أوضحت صفة الصلاة عليه التي رضيها لأمته وأمرهم بها. أما صلاة الفاتح وإن صح معناها في الجملة فلا ينبغي الأخذ بها والعدول عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صحة الصلاة عليه المأمور بها، مع أن كلمة الفاتح لما أغلق فيها إجمال قد يفسر من بعض أهل الأهواء بمعنى غير صحيح، والله ولي التوفيق. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 39 من الصفحة 45 بعد 100 وحتى 48 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من يطلب من مريديه تذكره عند عروض المعصية لهم. السؤال: قال شيخ لمريده الذي يريد أن يدرس في أوروبا وهو يودعه: يا بني، إذا سولت لك نفسك بالمعصية هناك فتذكر شيخك يصرف الله عنك هذا السوء وهذه الفاحشة، فهل هذا شرك بالله؟ الجواب: هذا منكر عظيم وشرك بالله جل وعلا، لأنه فزع إلى الشيخ لينقذه من هذا الشيء، والواجب أن يقول: فاذكر الله واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم به. وأما أن يصيه بأن يذكر شيخه فهذا من أخطاء غلاة الصوفية، يوجهون مريديهم وتلاميذهم إلى أن يعبدوهم من دون الله، ويلجأوا إليهم ويتوكلوا عليهم في قضاء الحاجات وتفريج الكروب، وهذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله وأن يفزع إليه سبحانه فيما يهمه، ويسأله العون والتوفيق، لا إلى شيخه الذي علمه أن يفزع إليه. والله المستعان. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 39، في الصفحتين 49 بعد 150 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. وبهذا ينتهي الشريط العاشر، وننتقل إلى الشريط الحادي عشر.
3: الشريط الحادي عشر: الوجه الأول، حكم السفر إلى بعض المشايخ لأخذ بعض الطرق الصوفية أو لوضع القرابين. السؤال: عندنا في السودان شيخ له أتباع كثيرون يتفانون في خدمته وطاعته والسفر إليه، معتقدون أنه من أولياء الله، فيأخذون منه الطريقة السمانية أو الصوفية، وتوجد فيه قبة كبيرة لوالده يتبرك بها هؤلاء الأتباع، ويضعون فيها ما تجود بها أنفسهم من النذور، ويضمون الذكر بضرب الدفوف والطبول والأشعار. وفي هذا العام أمرهم شيخهم بزيارة قبر شيخ آخر، فسافروا رجالا ونساء في 100 سيارة، فكيف توجهونهم؟ الجواب: هذا منكر عظيم وشر كبير، فإن السفر إلى زيارة القبور منكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. الهامش، رواه البخاري في فضل الصلاة رقم 1197، ومسلم في الحج رقم 827. انتهى الهامش. ثم إن التقرب لأصحاب القبور بالنذور أو الذبائح أو الصلوات أو بالدعاء والاستغاثة بهم كله شرك بالله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يدعو صاحب قبر ولو كان عظيما كالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يستغاث بهم، كما لا يجوز أن يستغاث بالأصنام ولا بالأشجار ولا بالكواكب. أما لعبهم بالدفوف والطبول وتقربهم بذلك إلى الله سبحانه فهو من البدع المنكرة، وكثير من الصوفية يتعبدون بذلك، فكله منكر وبدعة وليس مما شرعه الله، وإنما يشرع الدف للنساء في العرس خاصة إظهارا في العرس خاصة إظهارا للنكاح، وليعلم أنه نكاح وليس بسفاح. كذلك من البدع ووسائل الشرك البناء على القبور واتخاذها مساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها، كما روى الإمام مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم في الجنائز رقم 2970. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه البخاري في الجنائز رقم 1330، ومسلم في المساجد رقم 529. انتهى الهامش. فيجب أن تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يجوز التبرك بها ولا التمسح بها، كما لا يجوز دعاء أهلها والاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم، فكل هذا من عمل الجاهلية. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من ذلك، والواجب على أهل العلم أن ينصحوا هذا الشيخ وأن يعلموه أن هذا العمل عمل باطل ومنكر، وأن ترغيبه للناس في الاستعانة بالأموات ودعوتهم من دون الله أن هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، ويجب على المسلمين أن ألا يقلدوه ولا يتبعوه ولا يغتروا به، فالعبادة حق الله وحده وهو الذي يدعى ويرجى. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. وقال سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه

تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. سورة يونس الآية 66. يعني المشركين. وعلى جميع من يستطيع إنكار هذا المنكر أن يساهم في ذلك، وعلى الدولة إن كانت مسلمة أن تمنع ذلك، وأن تعلم الناس ما شرع الله لهم وأوجبه عليهم من أمر الدين حتى يزول هذا الشرك. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 39، صفحة رقم 143، وحتى الصفحة 45 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. رفع الصوت بالقرآن عند الميت. السؤال: عندما يموت ميت يرفعون صوت قراءة القرآن بمكبرات في بيت العزاء، وعندما يحملونه بسيارة الموتى يضعون مكبرات للصوت أيضا، حتى صار المرء بمجرد سماعه القرآن يعلم أن هناك ميتا فيتشائم لسماعه القرآن، وحتى أصبح لا يفتح على قراءة القرآن إلا عند موت إنسان. ما الحكم في ذلك مع توجيه النصح لمثل هؤلاء؟ الهامش، فتاوى الشيخ الفوزان، نور على الدرب، الجزء الثاني، إعداد فايز موسى أبو شيخة. انتهى الهامش. الجواب: إن هذا العمل بدعة بلا شك، فإنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، والقرآن إنما تخفف به الأحزان إذا قرأه بينه وبين نفسه، لا إذا أعلن به على مكبرات الصوت. كما أن اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضا من الأمور التي لم تكن معروفة، حتى إن بعض العلماء قال إنه بدعة، ولهذا لا نرى أن أهل الميت يجتمعون لتلقي العزاء، بل يغلقون أبوابهم، وإذا قابلهم أحد في السوق أو جاء أحد من معارفهم دون أن يعدوا لهذا اللقاء عدته فإن هذا لا بأس به. أما استقبال الناس فهذا لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يعدون اجتماع أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافية. الهامش، جزء من حديث أخرجه مسلم برقم 934 في الجنائز. انتهى الهامش. نصيحتي لإخواني أن يتركوا هذه الأمور المحدثة، فإن ذلك أولى بهم عند الله، وهو أولى بالنسبة للميت أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبنياحتهم عليه. يعذب يعني يتألم من هذا البكاء وهذه النياحة، وإن كان لا يعاقب عقوبة الفاعل، لأن الله تعالى يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، سورة فاطر الآية 18. والعذاب ليس عقوبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. الهامش، جزء من حديث أخرجه البخاري برقم 1804 في العمرة، ومسلم برقم 1937 في الإمارة. انتهى الهامش. بل إن الألم والهم وما أشبه ذلك يعد عذابا، ومن كلمات الناس الشائعة قولهم: عذبني ضميري. والحاصل أنني أنصح إخواني بالابتعاد عن مثل هذه العادات التي لا تزيد من الله إلا بعدا، ولا تزيد موتاهم إلا عذابا. حكم قول صدق الله العظيم. السؤال: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن؟ الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم 3303. انتهى الهامش. الحمد لله وحده، والصلاة على رسوله وآله وصحبه، وبعد: قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون،

0: قال سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة السلف رحمهم الله مع كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه، فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1918. انتهى الهامش. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم. حكم قول صدق الله العظيم عند انتهاء قراءة القرآن. السؤال: إنني كثيرا ما أسمع من يقول إن صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، وقال بعض الناس إنها جائزة، واستدلوا بقوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، سورة آل عمران الآية 95. وكذلك قال لي بعض المثقفين إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال له حسبك، ولا يقول صدق الله العظيم. وسؤالي: هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا. الجواب: اعتياد الكثير من الناس أن يقول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم هذا لا أصل له ولا ينبغي اعتياده، بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة، فينبغي ترك ذلك وألا يعتاده لعدم الدليل. وأما قوله صلى الله وأما قوله تعالى صدق الله من سورة آل عمران الآية 95 فليس في هذا الشأن، وإنما أمره الله عز وجل أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها، وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن، ولكن ليس هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة، لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، سورة النساء الآية 41، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. الهامش: رواه البخاري في فضائل القرآن رقم 5050. انتهى الهامش. قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية، وهي قوله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، أي يا محمد على هؤلاء شهيدا، أي على أمته عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صدق الله العظيم بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. والمقصود أن ختم القرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع المطهر، أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به. الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السابع رقم 329 و331. انتهى الهامش. حقيقة التصوف. السؤال: ما حقيقة التصوف؟ وهل في التصوف جوانب حسنة وجوانب سيئة؟ وهل التصوف مفصول عن الفقه؟ أرجو من فضيلتكم التحدث إلي عن الحضرة النبوية التي توجد في المفهوم الصوفي، وهل هي حقيقة؟ عندي في السودان بعض رجال المتصوفة يستدلون على بناء القباب على الميت بالقبة المشيدة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم الدين في ذلك؟ ما هي حقيقة هذه الأسماء الفوتى والقطبي ورجال الكون في المفهوم الصوفي؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: أولا، اقرأ في ذلك كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية، وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل فيما يتعلق بمسائل التصوف. ثانيا، ليس في إقامة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمن يتعلل بذلك في بناء قباب على قبور الأولياء والصالحين، لأن إقامة القبة على قبره لم تكن بوصية منه ولا من عمل أصحابه رضي الله عنهم ولا من التابعين ولا أحد من أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، إنما كان ذلك من أهل البدع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الهامش: رواه مسلم في الجنائز رقم 969. انتهى الهامش. فإذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بناء قبة على قبره، ولم يثبت ذلك عن أئمة الخير، بل ثبت عنه ما يبطل ذلك، لم يكن لمسلم أن يتعلق بما أحدثه المبتدع من بناء قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 183. انتهى الهامش. الطرق الصوفية. السؤال: مشكلة التصوف ما معناه وما موقفه في الإسلام؟ أعني الطريقة التيجانية والقادرية والشيعة. تلك الطرق قد تركزت في نيجيريا، فمثلا الطريقة التيجانية هناك صلاة تسمى صلاة البكرية، مبدأها: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، إلى قوله: حق قدره ومقداره العظيم. فهذه الصلاة قد أوتيت ميزة أفضل وأكبر من الصلاة الإبراهيمية، ولقد رأينا ذلك في كتابهم المسمى جواهر المعاني، الجزء الأول في الصفحة 36 بعد 100. وهل هذا صحيح؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: قيل إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبههم بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقراء. قيل إن الصوفية نسبوا إلى الصفة لشبههم بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقراء، كانوا يأوون إلى صفة في المسجد النبوي، وهذا ليس بصحيح، فإن النسبة إلى الصفة صفي بتشديد الفاء وياء النسب دون واو. وقيل نسبوا إلى صفوة لصفاء قلوبهم وأعمالهم، وهذا خطأ أيضا، لأن النسبة إلى صفوة صفوي، ولأنهم تغلب فيهم البدعة وفساد العقيدة. وقيل نسبوا إلى الصوف لأنه كان شعارا لهم في اللباس، وهذا أقرب إلى اللغة وإلى واقعهم. الهامش: أفرد باب خاص عن التيجانية وبدعهم فيرجع له في فتاوى اللجنة الدائمة. انتهى الهامش. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 182. انتهى الهامش. الطرق الصوفية وأورادها. السؤال: حكم الطرق الصوفية والأوراد التي نظموها ورتبوها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وحكم من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسلم عليه بقوله: السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: الطرق والأوراد التي ذكرتها طرق وأوراد محدثة ومبتدعة، ومن جملتها طريقة التيجانية والكتانية، ولا يشرع من أورادهم إلا ما وافق الكتاب والسنة الصحيحة. وأما ما ذكر في السؤال أن بعض الناس دخل على الكتاني فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره يقظة وقال: السلام عليك يا عين العيون إلى آخره، فهذا باطل لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد موته يقظة ولا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، سورة المؤمنون الآية 15 و16. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. الهامش: رواه الإمام مسلم بنحوه في الفضائل رقم 2278. انتهى الهامش. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الثاني رقم 184. انتهى الهامش. بدع المساجد والغلو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله، وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب معالي وزير العدل المحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1437 وتاريخ 17 من الشهر الثامن من عام 92 و300 ألف للهجرة، المشتمل على ما تضمنه خطاب رئيس المؤسسة الثقافية في سيلان من الاستفتاء عما يفعله بعض المصلين في جامع الحنفي في كولومبو من أنهم يقفون في الجانب الأيمن من المسجد وأمامهم صورة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتلون الصلاة عليه، ويطلب رئيس المؤسسة الثقافية هناك بيان الفتوى الشرعية في هذه المسألة ومعرفة حكمها. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إن إدخال صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ما أو إحداثها فيه بدعة منكرة، والمثول عندها والوقوف أمامها بدعة أخرى منكرة أيضا، حد الناس إليها غلوهم في الصالحين، وأوقعهم فيها تجاوزهم الحد في تعظيم الأنبياء والمرسلين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الهامش: رواه أحمد، الجزء الأول رقم 347، والنسائي في المناسك، الجزء الخامس رقم 268 و269، وابن ماجة في المناسك رقم 3029. انتهى الهامش. ولم يعهد هذا العمل عن الصحابة ومن بعدهم من خير القرون رضي الله عنهم مع تفرقهم في البلاد وبعدهم عن المدينة المنورة، وقد كانوا أعظم منا حبا لرسول الله وأكثر تقديرا وأحرص على الخير وأتبع للدين، فلو كان هذا العمل مشروعا لما تركوه ولا أهملوه، بل هو ذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، لذلك حذروه وصانوا أنفسهم عن الوقوع فيه. فعلينا معشر المسلمين أن نقفو آثارهم ونسلك سبيلهم، فإن الخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، وذلك ببنائها عليها أو الصلاة عندها أو دفن الأموات فيها، خشية من الغلو في الصالحين وتجاوز الحد في تقديرهم، فيفضي بهم ذلك إلى دعائهم من دون الله والاستعانة بهم في الشدائد. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تحذيرا للمسلمين من أن يصنعوا مثل صنيعهم فيقعوا في مثل ما وقعوا فيه من البدع والوثنية. هذا وإن تصوير قبور الصالحين في المساجد أو تعليقها على جدرانها أو اتخاذ الصالحين فيها من في حكم دفنهم في المساجد أو بنائها على قبورها على قبورهم، فإنها جميعها ذريعة إلى الوثنية الجاهلية ومدعاة إلى عبادة غير الله، وذرائع الشر مما يجب على المسلمين سد بابها حماية لعقيدة التوحيد وصيانة لهم من الوقوع في مهاوي الضلال. روى البخاري ومسلم أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الهامش، رواه البخاري في الصلاة رقم 427 ومسلم في المساجد رقم 528. انتهى الهامش. ولهما عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الهامش، رواه البخاري في الصلاة رقم 435 ومسلم في المساجد رقم 531. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش، رواه مسلم في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش، رواه مالك في الموطأ في قصر الصلاة رقم 85 مرسلة، وأحمد بنحوه الجزء الثاني رقم 246 من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الهامش، رواه أبو داود في المناسك رقم 2042 وأحمد الجزء الثاني رقم 367. انتهى الهامش. وأمر بالصلاة عليه حيثما كان، وأخبر أن صلاتنا تبلغه أينما كنا حين صلاتنا عليه، دون أن يكون أمامنا قبره أو صورة قبره. فإحداث تلك الصور ووضعها في المساجد من البدع المنكرة التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله، فيجب على علماء المسلمين أن ينكروا ذلك على فاعليه، وعلى أولي الأمر والشأن أن يزيلوا صورة القبور من المساجد قضاء على الفتنة وحماية لحمى التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الأول رقم 304. انتهى الهامش. حكم قصد سيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: بعض الناس يذهب إلى المدينة لقصد زيارة القبر النبوي، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: لا يجوز هذا القصد، وإنما يجوز السفر إلى المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي، فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقد ورد النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فيدخل في النهي سائر البقاع والقبور، فلا تقصد للصلاة فيها أو التبرك بها أو التعبد فيها. وأما الأمر بزيارة القبور فإن الحكمة فيه تذكر الآخرة، وهو يحصل بقبور
1: أي بلد، فإنها لا تخلو قرية غالبا من وجود مقابر بفنائها، فزيارة تلك القبور تذكر الآخرة وينتفع الأموات بالدعاء لهم. فأما القبر النبوي فقد ورد النهي عن اتخاذه عيدا، أي تكرار زيارته كما يتكرر العيد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الهامش رواه أبو داود في المناسك رقم 2042، وأحمد في الجزء الثاني رقم 367. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الهامش رواه أبو داود في المناسك رقم 2041، وأحمد الجزء الثاني رقم 527. انتهى الهامش. فيعم ذلك المسلم من قريب أو بعيد. وأما الأحاديث التي في فضل قبره عليه الصلاة والسلام فكلها ضعيفة أو موضوعة، مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. الهامش رواه الدارقطني الجزء الثاني رقم 278، والبيهقي الجزء الخامس رقم 246، وابن عدي في الكامل الجزء الثاني رقم 382، وانظر السلسلة الضعيفة رقم 47 ورقم 1021. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري، أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا. الهامش رواه الطيالسي رقم 65، والبيهقي الجزء الخامس رقم 245، وانظر إرواء الغليل رقم 1127. انتهى الهامش. وقوله: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الهامش الدارقطني الجزء الثاني 278. انتهى الهامش. وقوله: من حج ولم يزرني فقد جفاني. الهامش ابن عدي في الكامل الجزء الثامن رقم 14، وانظر الضعيف رقم 45. انتهى الهامش. وكلها باطلة لا أصل لها، وقد بين العلماء بطلانها كما في الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية، والرد على السبكي لابن عبد الهادي، والرد على النبهاني للألوسي. ولا يغتر بمن يروج هذه الأحاديث ويترجمها، ولا يفهم أن منع زيارته حط من قدره، فإن محبته عليه الصلاة والسلام ثابتة في قلوب أتباعه، ولا ينقصها بعدهم عن قبره، والله أعلم. الهامش فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ ابن جبرين من الصفحة 23 وحتى 25. انتهى الهامش. المصافحة بعد الصلاة بصفة دائمة. السؤال: ما حكم الشرع في المصافحة عقب الصلاة؟ هل هي بدعة أم سنة؟ وبيان أدلة الحكم. الهامش الجواب: المصافحة عقب الصلاة بصفة دائمة لا نعلم له أصلا، بل هي بدعة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد صدرت فتوى في ذلك. الهامش الحديث الأول علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام، ووصله مسلم في الأقضية رقم 18 ورقم 1718. الحديث الثاني رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. الهامش أيضا فتاوى إسلامية دار الأرقم للشيخ بن باز رحمه الله صفحة رقم 179. انتهى الهامش. العلم والفتيا والاجتهاد. أجمع كتبا ولكن لا أقرأها. أنا رجل ولله الحمد لدي العديد من الكتب النافعة والمفيدة والمراجع، لكنني لا أقرأها بل أختار منها البعض، هل يلحقني إثم في جمع هذه الكتب عندي في البيت، مع العلم أن بعض الناس يأخذون من عندي بعض الكتب يستفيدون منها ثم يرجعونها؟ الجواب: ليس على المسلم حرج في جمع الكتب المفيدة وحفظها لديه في مكتبة لمراجعتها والاستفادة منها ولتقديمها لمن يزوره من أهل العلم ليستفيدوا منها، ولا حرج عليه إذا لم يراجع الكثير منها. أما إعارتها إلى الثقات الذين يستفيدون منها فذلك مشروع وقرب لله سبحانه لما فيه من إعانة على تحصيل العلم، ولأن ذلك داخل في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية الثانية، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الهامش: رواه مسلم في الذكر رقم 2699. الهامش أيضا: فتاوى هيئة كبار العلماء، الجزء الثاني، في الصفحة رقم 969، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الاجتهاد والفتيا. السؤال: هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحا لكل إنسان، أو هناك شروط لا بد أن تتوافر في المجتهد؟ وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح؟ وما درجة الحديث القائل: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أو ما معناه؟ الجواب: باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان أهلا لذلك، بأن يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات والأحاديث، قادرا على فهمها والاستدلال بهما على مطلوبه، وعالما بدرجة ما يستدل به من الأحاديث وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها، حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها، عارفا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص ليتأتى له الاستدلال بها والاستنباط منها. وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه أو يفتي الناس بغير علم، بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي ثم بأقوال أهل العلم ونظرهم في الأدلة وطريقتهم في الاستدلال بها والاستنباط، ثم يتكلم أو يفتي بما اقتنع به ورضيه لنفسه دينا. أما حديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، الهامش: رواه الدارمي في سننه في المقدمة رقم 157. انتهى الهامش. فالحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار رواه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي في سننه عن عبد الله بن أبي جعفر المصري مرسلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الهامش: فتاوى هيئة كبار العلماء، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الفتية بغير علم. السؤال: بعض المعلمات قد يفتين الطالبات بمسائل شرعية من غير علم، فما حكم ذلك؟ الجواب: نوجه الجواب على هذا السؤال على المستفتيات والمفتيات. أما المستفتيات فلا يجوز لهن أن يستفتين من النساء ولا من الرجال إلا من يغلب على ظنهن أنه أهل للفتوى، بحيث يكون معروفا بالعلم، لأن هذا دين، والدين يجب أن يحتاط له المرء. وإذا كان الرجل لو أراد السفر إلى بلد ما لم يعتمد في السؤال في عن طريقها على أي واحد من الناس، بل يبحث عن الرجل الدليل الذي يعرف الطرق. فكذلك الطريق إلى الله وهو شرعه لا يستفتى فيه إلا من يعلم أو من يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. أما بالنسبة للمفتيات فإنه لا يحل لهن أن يفتين بغير علم، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف الآية 33. فقرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به، وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، سورة الأنعام الآية 44 بعد 100. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الهامش رواه البخاري في العلم رقم 110 ومسلم في المقدمة رقم 3 من حديث أبي هريرة، وقد ورد عن غير واحد من الصحابة. انتهى الهامش. فالواجب على من وجه إليه السؤال ألا يتكلم في الجواب عنه إلا عن علم، بحيث يكون عالما بذلك، إما بنفسه إن كان أهلا للبحث والنظر في الأدلة، وإما عن عالم يثق به، لأن هذا دين، والمفتي يخبر عن دين الله وعن حكم الله وشريعته، فيجب عليه أن يحتاط احتياطا بالغا. الهامش: دليل الطالب المؤمنة الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: تأثير الزمن على الفتوى. السؤال: كثيرا ما يدور بين الناس بأن الأمور التي كانت محرمة مثل المذياع في السابق أصبح حلالا الآن، ويقولون بأن تغير الزمان أو المكان له أثر على الفتوى أو في الفتوى، أرجو من فضيلتكم بيان الحق في ذلك، وكيف نرد على من يقول ذلك، جزاكم الله خيرا. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. الجواب: الفتوى في الحقيقة لا تتغير بتغير الزمان، ولا بتغير المكان، ولا بتغير الأشخاص، ولكن الحكم الشرعي إذا علق بعلة فإنه إذا وجدت فيه العلة ثبت الحكم الشرعي، وإذا لم توجد لم يثبت الحكم الشرعي. وقد يرى المفتي أن يمنع الناس من شيء أحله الله لهم لما يترتب على فعل الناس له من المحرم، كما فعل عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث حين رأى الناس تتابع فيها فألزمهم بها، وكان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما رأى عمر الناس تتايعوا في هذا ألزمهم بالثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم. وكذلك ما حصل في عقوبة شارب الخمر، كانت العقوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر لا تزيد على 40 جلدة، ثم إن الناس كثر شربهم الخمر، فاستشار عمر الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا بأن يجعل العقوبة 80 جلدة. فالأحكام الشرعية لا يمكن أن يتلاعب بها الناس، كلما شاءوا حرموا وكلما شاءوا أوجبوا، وإنما يرجع إلى العلل الشرعية التي تقتضي الوجوب أو عدمه. وأما بالنسبة للمذياع فلم يقل أحد بتحريمه من علماء التحقيق، وإنما قال بتحريمه أناس جهلوا حقيقة الأمر، وإلا فإن العلماء المحققين، وأخص منهم شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، لم يروا أن هذا من المحرمات، بل رأوا أن هذا من الأشياء التي علمها الله عز وجل الخلق، قد تكون نافعة وقد تكون ضارة بحسب ما فيها. وكذلك مكبر الصوت الميكروفون أيضا أنكره بعض الناس أول ما ظهر لكن بدون تحقيق، وأما المحققون فلم ينكروه، بل رأوا أنه من نعم من نعمة الله عز وجل أن يسر لهم ما يوصل خطبهم ومواعظهم إلى البعيدين به أو عنه. الفتوى في هذا العصر. السؤال: ما رأيكم في المقولة التي تقول إن أمور العصر تعقدت وأصبحت متشابكة، لذلك لابد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟ الهامش، مجلة البحوث الإسلامية، العدد رقم 32، الصفحة رقم 117، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الجواب: إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة الشرعية، وإذا صدرت الفتوى عن جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق، لكن هذا لا يمنع العالم أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهر. مكانة أهل العلم وفضلهم. السؤال: ما هي مكانة وفضل أهل العلم في الإسلام؟ الجواب: مكانة أهل العلم أعظم مكانة، لأنهم ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يجب عليهم من بيان العلم والدعوة إلى الله ما لا يجب على غيرهم، وهم في الأرض كالنجوم في السماء يهدون الخلق الضالين التائهين، ويبينون لهم الحق ويحذرونهم من الشر، ولذلك كانوا في الأرض كالغيث يصيب الأرض القاحلة فتنبت بإذن الله. ويجب على أهل العلم من العمل والأخلاق والآداب ما لا يجب على غيرهم، لأنهم أسوة وقدوة، فكانوا أحق الناس وأولى الناس بالتزام الشرع في آدابه وأخلاقه. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية، بل من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. التسرع في الفتوى من عامة الناس. السؤال: عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس مثلا بالفتيا فيه والإبداء آرائهم في تلك المسألة وبغير علم غالبا، فما تعليقكم يا فضيلة الشيخ على هذه الظاهرة؟ وهل يعتبر هذا الأمر من التقديم بين يدي الله ورسوله؟ الجواب: من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بغير علم، لأن الله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف الآية 33. والواجب على الإنسان أن يكون ورعا خائفا من أن يقول على الله بغير علم، وليس هذا من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال، على أنها وإن كانت من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال فإن الإنسان ينبغي له أن يتأنى وأن يتروى، وربما يكون الجواب الذي في نفسه يجيب به غيره فيكون هو كالحكم بين المجيبين، وتكون كلمته هو الأخيرة الفاصلة. وما أكثر ما يتكلم الناس بآرائهم، أعني في غير المسائل الشرعية، فإذا تأنى الإنسان وتأخر ظهر له من الصواب من أجل تعدد الآراء ما لم يكن على باله. لهذا فإني أنصح كل إنسان إذا تأنى لهذا فإني أنصح كل إنسان إذا تأتى أن يكون هو الأخير في التكلم ليكون كالحاكم بين هذه الآراء، ومن أجل أن يظهر له في الآراء المختلفة ما لم يظهر له قبل سماعها. هذا بالنسبة للأمور الدنيوية. أما الأمور الدينية فلا يجوز أبدا أن يتكلم الإنسان إلا بعلم يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أقوال أهل العلم. الهامش، ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة، الصفحتين 44، من الصفحتين 44 وحتى 46، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. متى يكون الخلاف معتبرا؟ السؤال: متى يكون الخلاف في الدين معتبرا؟ وهل يكون الخلاف في كل مسألة أم له مواضع معينة؟ نرجو بيان ذلك. الجواب: أولا اعلم أن خلاف علماء الأمة الإسلامية إذا كان صادرا عن اجتهاد فإنه لا يضر من لا يوفق للصواب، من لم يوفق للصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الهامش: رواه البخاري في الاعتصام رقم 7352. انتهى الهامش. ولكن من تبين له الحق وجب عليه اتباعه بكل حال، والاختلاف الذي يقع بين علماء الأمة الإسلامية لا يجوز أن يكون سببا لاختلاف القلوب، لأن اختلاف القلوب يحصل فيه مفاسد عظيمة كبيرة، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، سورة الأنفال من الآية 46. والخلاف المعتبر بين العلماء والذي ينقل ويذكر هو الخلاف الذي له حظ من النظر، أما خلاف العامة الذين لا يفهمون ولا يفقهون فلا اعتراف به، ولهذا يجب على العامي أن يرجع إلى أهل العلم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل من الآية 43. وأما قول السائل هل يكون في كل مسألة، فليس كذلك، الخلاف قد يكون في بعض المسائل، وبعض المسائل مجمع عليها ليس فيها خلاف ولله الحمد، ولكن في بعض المسائل التي يختلف فيها الاجتهاد أو يكون بعض الناس أعلم من بعض في الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة هي التي يكون فيها الخلاف، أما المسائل الأصلية فإنها يقل فيها الخلاف. الهامش: من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع. انتهى الهامش. موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة. السؤال: ما هو موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة بين الأحزاب والجماعات؟ الجواب: الواجب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك، وكل حزب أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه، فدين الله واحد وهو صراط المستقيم، وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه، وهو طاعة الله واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب لا يدين بهذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق. الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 57 و58 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الاجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد. السؤال: ما حكم الاجتهاد في الإسلام وما شروط المجتهد؟ الجواب: الاجتهاد في الإسلام هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية، وهو واجب على من كان قادرا عليه، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل الآية 43، سورة الأنبياء الآية 7. والقادر على الاجتهاد يمكنه معرفة الحق بنفسه، ولكن لا بد أن يكون ذا سعة في العلم واطلاع على النصوص الشرعية وعلى الأصول المرعية وعلى أقوال أهل العلم لئلا يقع فيما يخالف ذلك، فإن من الناس طلبة علم الذين لم يدركوا من العلوم إلا الشيء اليسير، من ينصب نفسه مجتهدا فنجده يعمل بأحاديث عامة لها ما يخصصها، أو يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها، أو يعمل بأحاديث أجمع العلماء على أنها على خلاف ظاهرها ولا يدري عن إجماع العلماء، ومثل هذا على خطر عظيم. فالمجتهد لابد أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية، وعنده علم بالأصول التي إذا عرفها استطاع أن يستنبط الأحكام من أدلتها، وعلم بما عليه العلماء بألا يخالف الإجماع وهو لا يدري. فإذا كانت هذه الشروط في حقه موجودة متوافرة فإنه يجتهد، ويمكن أن يتجزأ الاجتهاد بأن يجتهد الإنسان في مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها ويكون مجتهدا فيها، أو في باب من أبواب العلم كأبواب الطهارة مثلا يبحثه ويحققه ويكون مجتهدا فيه. الهامش: فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. آداب الخلاف. السؤال: فضيلة الشيخ، كثير من الخلاف الذي ينشأ بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله، والذي يسبب الفشل وذهاب الريح، كثير منه ناشئ بسبب الجهل بأدب الخلاف، فهل لكم من كلمة توجيهية في هذا الموضوع؟ الجواب: نعم. الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل هو تحري الأسلوب الحسن والرفق في الدعوة وفي مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك، وألا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول مما يسبب الفرقة والاختلاف والتباغض والتباعد، بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحرى الأساليب النافعة والرفق في كلمته حتى تقبل كلمته وحتى لا تتباعد القلوب عنه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقول له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44. والله يقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، سورة العنكبوت الآية 46. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594. انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2592. انتهى الهامش. فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة، وأن يحذر الشدة والعنف، لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف والفرقة بين الإخوان. والمقصود هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفادة من الدعوة، وليس المقصود إظهار علمك أو إظهار أنك تدعو إلى الله أو أنك تغار لدين الله، فالله يعلم السر وأخفى، وإنما المقصود أن تبلغ دعوة الله وأن ينتفع الناس بكلمتك، فعليك بأسباب قبولها وعليك الحذر من أسباب ردها وعدم قبولها. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 55 وحتى الصفحة 56 بعد 100، من الصفحة 55 بعد 100 وحتى الصفحة 56 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الفتوى وشروط المفتي. السؤال: انتشرت الفتوى حتى صار الصغير يفتي، فنرجو بيان شروط المفتي والفتوى. الجواب: كان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتوى لعظم أمرها ومسؤوليتها وخوفا من القول على الله بلا علم، لأن المفتي مخبر عن الله مبين لشرعه، فإن قال على الله بلا علم فقد وقع فيما هو صنو للشرك. واستمع إلى قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف الآية 33. فقرن الله سبحانه القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك، وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سورة الإسراء الآية 36. فلا ينبغي أن يتسرع الإنسان في الفتوى، بل ينتظر ويتدبر ويراجع، فإن ضاق الوقت فحول المسألة إلى من هو أعلم منك لتسلم من القول على الله بلا علم. وإذا علم الله من نيتك الإخلاص وإرادة الصلاح فسوف تصل إلى المرتبة التي تريدها بفتواك، فمن اتقى الله فسيوفقه الله ويرفعه. والذي يفتي بلا علم أضل من الجاهل، فالجاهل يقول لا أدري ويعرف قدر نفسه ويلتزم الصدق، أما الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء بل ربما فضل نفسه عليهم فيضل ويضل ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم فهذا شره عظيم وخطره كبير. الهامش مجموعة دروس وفتاوى، مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكية، الجزء الثالث، في الصفحتين 54 و55 بعد 300، الشيخ محمد بن عثيمين، انتهى الهامش. كلمة في مستوى الإفتاء في العالم الإسلامي. السؤال: فضيلة الشيخ، ما هو تقييمكم لمستوى الإفتاء في العالم الإسلامي؟ هل هو بخير أم لكم وجهة نظر فيه؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فلا شك أن المسلمين في كل مكان في أشد الحاجة إلى الإفتاء بما يدل عليه كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلوات والتسليم، وهم في أشد الحاجة للفتاوى الشرعية المستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه. وإن من الواجب على أهل العلم في كل مكان في العالم الإسلامي وفي كل مكان يقطنه مسلمون الاهتمام بهذا الواجب والحرص على توضيح أحكام الله وسنة رسوله التي جاء بها للعباد في مسائل التوحيد والإخلاص لله، وبيان ما وقع فيه أكثر الناس من الشرك وما وقع فيه كثير منهم من الإلحاد والبدع المضلة، حتى يكون المسلمون على بصيرة، وحتى يعلم غيرهم حقيقة ما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق. والعلماء ورثة الأنبياء، فالواجب عليهم عظيم في بيان شرع الله لعباده وبيان الأحكام والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا بالآراء المجردة، كما أن على العلماء أن يبينوا محاسن الإسلام وما دعا إليه من مكارم الأخلاق حتى يدخل في الإسلام من عرفه، ويشتاق إليه من سمع ما فيه من الخير والأعمال الصالحة، وهذا كله سيعود بالخير على البلاد والعباد. وإن من أحسن ما حبان الله به في هذه البلاد برنامجا مفيدا تتوله جماعة من العلماء المسلمين الذين يجيبون عن كثير من الأسئلة التي يسألها المسلمون من الداخل والخارج، ولهذا أنصح بسماعه والاستفادة منه، وأنصح لجميع العلماء بأن يعنوا بمراجعة الكتب الإسلامية المعروفة حتى يستفيدوا منها، وكتب السنة مثل الصحيحين وبقية الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرها من كتب الحديث المعتمدة وكتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوهم من أهل السنة، كما أوصي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من كتب علماء السنة، كما أوصي إخواني قبل ذلك كله بقراءة كتاب الله وتدبره، فهو أصدق كتاب وأشرف كتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الإسراء الآية 9.

الهامش مجلة الهامش رواه البخاري في العلم رقم 71 ومسلم في الزكاة رقم 1037 انتهى الهامش. راجيا من الله أن يوفق العلماء في كل مكان لما فيه إظهار الحق وتبيان أحكام الدين. الهامش مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 32 صفحة رقم 116 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. التثبت في الفتوى. السؤال: نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها، وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين فاختلط عليهم الأمر، ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية والله يرعاكم ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية والله يرعاكم. الجواب: يجب على المسلم أن يحتاط لدينه وألا يأخذ الفتوى ممن هب ودب، لا مكتوبة ولا مذاعة ولا من أي طريق لا يتثبت منه، سواء كان القائل علمانيا أو غير علماني، ولا بد من التثبت في الفتوى، لأنه ليس كل من أفتى يكون أهلا للفتوى، فلا بد من التثبت. والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه فلا يعجل في الأمور ولا يأخذ الفتوى من غير أهلها، بل يتثبت حتى يقف على الصواب ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة وفضل العلم حتى يحتاط لدينه قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل الآية 43 وسورة الأنبياء الآية 7. وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة، فلا يسأل من يتهم في دينه أو لا يعرف علمه أو لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف عن جادة أهل السنة. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 36 ابن باز رحمه الله الصفحة رقم 121 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. السؤال: أنا طالب علم، كثيرا ما توجه إلي المسائل عن أمر من الأمور سواء في العبادة أو غيرها، فأعرف الإجابة جيدا إما عن سماع أحد المشايخ أو في الفتاوى، ولكن يصعب علي استحضار الدليل الصحيح، فقد يصعب علي ترجيحه، فبماذا توجهون طلبة العلم في ذلك؟ الجواب: لا تفتي إلا على بصيرة، وأرشدهم إلى غيرك ممن تظن في البلد أنه خير منك، واعلم بالحق، وإلا فقل وأرشدهم إلى غيرك ممن تظن في البلد أنه خير منك وأعلم بالحق، وإلا فقل أمهلوني حتى أراجع الأدلة وانظر في المسألة، فإذا اطمأننت إلى الصواب بالأدلة فأفتهم بما ظهر لك من الحق. وأوصي المدرسين لأجل هذا السؤال وغيره أن يعنوا بتوجيه الطلبة إلى هذا الأمر العظيم، وأن يحثهم على التثبت في الأمور وعدم العجلة في الفتوى والجزم في المسائل إلا على بصيرة، وأن يكونوا قدوة لهم في ذلك بالتوقف عما يشكل والوعد بالنظر فيه بعد يوم أو يومين أو في الدرس الآتي، حتى يتعود الطالب ذلك من الأستاذ بعدم العجلة في الفتوى والحكم إلا بعد التثبت والوقوف على الدليل والطمأنينة إلى أن الحق ما يقوله الأستاذ، ولا حرج أن يؤجل إلى وقت آخر حتى يراجع الدليل وحتى يراجع كلام أهل العلم في ذلك. فقد أفتى مالك في مسائل قليلة ورد مسائل كثيرة قال لا أدري، وهكذا غيره من أهل العلم. فطالب العلم من مناقبه ألا يعجل وأن يقول لا أدري فيما يجهل، والمدرسون عليهم واجب عظيم بأن يكونوا قدوة صالحة في أخلاقهم وأعمالهم الطلبة. ومن الأخلاق الكريمة أن يعود الطالب عن كلمة أن يعود الطالب على كلمة لا أدري.

0: وتأجيل المسائل حتى يفهم دليلها وحتى يعرف حكمها، مع التحذير من الفتوى بغير علم والجرأة عليها والله الموفق. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية رقم 47، الشيخ بن باز، في الصفحتين 73 بعد 100 74 بعد 100. انتهى الهامش. حكم الحديث عن الغيوب الماضية. السؤال: نسمع من يقول عرف كذا أو حدث كذا قبل 100 عام، عرف كذا أو حدث كذا قبل 100 مليون سنة أو 150 مليون سنة، هل يجوز لهم أو يمكنهم أن يقدروا حدوث بعض الأشياء؟ ثم هل يعد ما بيننا وبين آدم عليه السلام، هل يعد بملايين السنين؟ الجواب: قول بعضهم حدث كذا منذ 1 مليون سنة أو أقل أو أكثر هو من التخريص الذي لا دليل عليه، والغيوب الماضية لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله أو أخبار الثقات، ولا يعلم ما بيننا وبين آدم إلا الله، قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، سورة الإسراء الآية 17. وقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، سورة إبراهيم الآية 9. فما يقال في بعض وسائل الإعلام أو بعض الكتب عن بعض الآثار من تحديد ملايين السنين للأشياء هو تخرص وافتراء وقول بلا علم. الهامش، كتاب الدعوة رقم 8، الشيخ الفوزان، الصفحة 37، بل الصفحة 27. انتهى الهامش. اتباع المذاهب الأربعة. السؤال: لقد ظهر بين الشباب ظاهرة، ألا وهي أنهم يقولون: لا نتبع شيئا من المذاهب الأربعة، بل نجتهد مثلهم ونعمل مثل ما عملوا ولا نرجع إلى اجتهادهم، فما رأيكم في هذا وما نصيحتك لهؤلاء؟ الجواب: هذا الكلام قد يستنكر بالنسبة لبعض الناس، ولكن معناه في الحقيقة لمن تأهل صحيح، فلا يجب على الناس أن يقلدوا أحدا، ومن قال إنه يجب تقليد الأئمة الأربعة فقد غلط، إذ لا يجب تقليدهم ولكن يستعان بكلامهم وكلام غيرهم من أئمة العلم، وينظر في كتبهم رحمهم الله وما ذكروا من أدلة، ويستفيد من ذلك طالب العلم الموفق. أما القاصر فإنه ليس أهلا أن يجتهد، وإنما عليه أن يسأل أهل الفقه ويتفقه في الدين ويعمل بما يرشدونه إليه حتى يتأهل ويفهم الطريقة التي سلكها العلماء، ويعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة والوسائل لذلك في مصطلح الحديث، ومعرفة أصول الفقه وما قرره العلماء في ذلك، حتى يستفيد من هذه الأشياء ويستطيع الترجيح فيما تنازع فيه الناس. أما ما أجمع عليه العلماء فأمره ظاهر وليس لأحد مخالفته، وإنما النظر فيما تنازع فيه العلماء، والواجب في ذلك رد مسائل النزاع إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، سورة النساء الآية 59. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، سورة الشورى الآية 10. أما أن يجتهد وهو لا يستطيع ذلك فهذا من الأغلاط الكبيرة، ولكن يسعى بالهمة العالية في طلب العلم ويجتهد ويتبصر ويسلك مسالك أهل العلم، فهذه هي طرق العلم في دراسة الحديث وأصوله والفقه وأصوله واللغة العربية وقواعدها والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، فيستعين بهذه الأمور على ترجيح الراجح في مسائل الخلاف مع الترحم على أهل العلم ومع السير على منهجهم الطيب والاستعانة بكلامهم وكتبهم الطيبة وما أوضحوه من أدلة وبراهين في تأييد ما ذهبوا إليه وتزييف ما ردوه، وبذلك يوفق طالب العلم لمعرفة الحق إذا أخلص لله وبذلك وبذل وسعه في طلب الحق ولم يتكبر، والله سبحانه ولي التوفيق. الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين رقم 160 و 161 انتهى الهامش. اختلاف الأئمة. السؤال: لماذا اختلف الأئمة الأربعة في بعض الأمور الشرعية؟ هل الرسول يعرف بأن هؤلاء سيأتون بعده؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أو لا يعرف أن الأئمة الأربعة رحمهم الله سيأتون بعده، لأنه لا يعلم الغيب وإنما يعلم ما علمه الله. أما أسباب اختلاف العلماء فكثير منها أن كل واحد منهم لا يحيط بالعلم كله، فقد يخفى عليه ما علمه غيره، وقد يفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح. وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام، فراجعه تجد المطلوب واضحا إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الثاني رقم 118 انتهى الهامش. لا حيرة في اختلاف العلماء. السؤال: أنا طالب في السنوات الأولى من كلية الشريعة، وكثيرا ما يرد علينا مسائل مختلف فيها، وقد يكون الراجح في بعض هذه المسائل مخالفا لبعض أقوال العلماء الآن، أو نأخذ المسائل ولكن لا شيء يرجح منها فنصبح في حيرة من أمرنا، فماذا نفعل في حكم المسألة المختلف عليها أو عندما نسأل من عامة الناس جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا السؤال الذي أورده السائل لا يحصل لطالب الشريعة فقط، بل هو عام لكل أحد. إذا رأى اختلاف العلماء حول فتوى فإنه يقف حيران، ولكن الحقيقة أن لا حيرة في ذلك، لأن الإنسان إذا اختلفت عليه الفتوى فإنه يتبع من يراه أقرب إلى الحق لغزارة علمه وقوة إيمانه، كما أن الإنسان إذا كان مريضا ثم اختلف عليه طبيبان فإنه يأخذ بقول من يرى أنه أرجح لما وصفه له من دواء، وإن تساوى عنده الأمران أي لم يرجح أحد العالمين المختلفين، فقال بعض العلماء إنه يتبع القول الأشد لأنه أحوط، وقال بعض العلماء يتبع الأيسر لأنه الأصل في الشريعة الإسلامية، وقيل يخير بين هذا وهذا، والراجح أنه يتبع الأيسر لأن هذا موافق ليسر الدين الإسلامي، لقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سورة البقرة الآية 85 بعد 100، وقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. الهامش رواه البخاري في العلم رقم 69 انتهى الهامش. ولأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يرفع هذا الأصل، وهذه القاعدة لمن لا يستطيع أن يتوصل إلى معرفة الحق بنفسه، فإن كان يستطيع ذلك كطالب العلم الذي يستطيع أن يقرأ ما قيل في هذه المسألة فيرجح ما يراه راجحا بالأدلة الشرعية عنده، فإنه في هذه الحال لابد أن يبحث ويقرأ ليعرف ما هو أصح من هذه الأقوال التي اختلف فيها العلماء. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين من الصفحة 45 حتى 47. انتهى الهامش. مصادر تلقي العلم وكتب المعاصرين. السؤال: ما رأي فضيلتكم في من ينفر من قراءة كتب الدعاة المعاصرين؟ انتهى الهامش. مصادر تلقي العلم وكتب المعاصرين. السؤال: ما رأي فضيلتكم في من ينفر من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرى الاقتصار على كتب السلف الأخيار وأخذ المنهج منها؟ ثم ما هي النظرة الصحيحة أو الجامعة لكتب السلف رحمهم الله وكتب الدعاة المعاصرين والمفكرين؟ الجواب: أرى أن أخذ الدعوة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، وهذا رأينا جميعا بلا شك. ثم يلي ذلك ما ورد عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن أئمة الإسلام في من سلف. أما ما يتكلم به المتأخرون والمعاصرون فإنه يتناول أشياء حدثت هم بها أدرى، فإذا اتخذ الإنسان من كتبهم ما ينتفع به في هذه الناحية فقد أخذ بحظ وافر. ونحن نعلم أن المعاصرين إنما أخذوا ما أخذوا من العلم ممن سبق، فلنأخذ نحن مما أخذوا منه، ولكن أمورا قد استجدتهم بها أبصر هنا منا، ثم إنها لم تكن معلومة لدى السلف بأعيانها. ولهذا أرى أن يجمع الإنسان بين الحسنيين، فيعتمد أولا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا على كلام السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة وأئمة المسلمين، ثم على ما كتبه المعاصرون الذين يكتبون عن أشياء حدثت في زمانهم لم تكن معلومة بأعيانها عند السلف. الهامش المصدر السابق في الصفحتين 65 و66. انتهى الهامش. رجوع المفتي إلى الصواب. السؤال: إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة تبين له أن ما أفتى به غير صحيح، فماذا عليه أن يفعل؟ الجواب: عليه أن يرجع إلى الصواب ويفتي بالحق ويقول أخطأت، كما قال عمر: الحق قديم. فعليه أن يرجع إلى الصواب ويفتي بالحق ويقول أخطأت في المسألة الأولى، أفتيت بكذا وكذا ثم اتضح لي أنها خطأ والصواب كذا وكذا، ولا بأس عليه في ذلك، بل هذا هو الواجب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس المفتين لما سأله الناس عن التلقيح وهو تأبير النخل قال: ما أظنه يضره لو ترك، ثم أخبروه بأنه يضره فقال: إنما أخبرتكم عن رأيي، والرأي يخطئ ويصيب، وأما ما أحدثكم به عن الله فإني لن أكذب على الله. الهامش رواه مسلم في الفضائل رقم 2361 بنحوه. انتهى الهامش. وأمرهم أن يرجعوا إلى التلقيح. كذلك عمر رضي الله عنه أفتى بإسقاط الإخوة في مسألة المشركة، ثم أفتى بالتشريك بناء على ما ترجح لديه في ذلك. فالرجوع إلى ما يعتقد العالم أنه الصواب والحق أمر معروف، وهو طريق أهل العلم والإيمان، ولا حرج في ذلك ولا نقص، بل ذلك يدل على فضله وقوة إيمانه حيث رجع إلى الصواب وترك الخطأ. ولو قال بعض الناس أو بعض الجهل إن هذا عيب فهذا ليس بشيء، الصواب أنه أفضل وأنه منقبة وليس بنقص. الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 72 بعد 100 و73 بعد 100. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط الحادي عشر وننتقل إلى الشريط الثاني عشر.
1: الشريط الثاني عشر الوجه الأول.

طلب العلم من أجل الدنيا والشهادات. السؤال: مما يشاع بين طلاب العلم وخاصة في الكليات والمؤسسات العلمية قولهم العلم ذهب مع أهله، وأنه لا يوجد أحد يتعلم في المؤسسات العلمية إلا من أجل الشهادات والدنيا، فبماذا يرد عليهم؟ وما الحكم إذا اجتمع قصد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم لنفع نفسه ومجتمعه؟ الجواب: هذا الكلام ليس بصحيح، ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام وأمثاله، ومن قال هلك الناس فقد أهلكهم، ولكن ينبغي التشجيع والتحريض على طلب العلم والتفرغ لذلك والصبر والمصابرة على ذلك وحسن الظن بطلبة العلم إلا من علم منه خلاف ذلك. ولما حضرت المنية معاذا فيما يذكر أوصى من حوله بطلب العلم وقال إن العلم والإيمان مكانهما من أرادهما وجدهما، يعني مكانهما في كتاب الله العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين، وإنما العالم يقبض بعلمه، فالعلم يقبض بموت العلماء، لكن لا تزال بحمد الله طائفة على الحق منصورة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الهامش، رواه البخاري في صحيحه في العلم رقم 100، انتهى الهامش. وهذا هو الذي يخاف يخاف أن يتقدم للإفتاء والتعليم الجهل فيضلون ويضلون. وهذا الكلام الذي يقال ذهب العلم ولم يبق إلا كذا وكذا يخشى منه التثبيط لبعض الناس، وإن كان الحازم والبصير لا يثبطه ذلك، بل يدفعه إلى طلب العلم حتى يسد الثغرة. والفاهم المخلص والصادق البصير بمثل هذا الكلام لا يثبطه ذلك، بل يتقدم ويجتهد ويثابر ويتعلم ويسارع لشدة الحاجة للعلم، وليسد الثغرة التي زعمها هؤلاء القائلون إنه لم يبقى أحد. والحاصل أنه وإن نقص العلم وذهب أكثر أهله فإنه ولله الحمد لا تزال طائفة على الحق منصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الهامش، رواه مسلم في الإمارة رقم 2290، انتهى الهامش. فعلينا أن نجتهد في طلب العلم وأن نشجع عليه وأن نحرص على سد الثغرة والقيام بالواجب في مصرنا وغيره عملا بالأدلة الشرعية المرغبة في ذلك، وحرصا على نفع المسلمين وتعليمهم، كما ينبغي أن نشجع على الإخلاص والصدق في طلب العلم. ومن أراد الشهادة ليتقوى بها على تبليغ العلم والدعوة إلى الخير فقد أحسن في ذلك، وإن أراد المال ليتقوى به فلا بأس أن يدرس ليتعلم وينال الشهادة التي يستعين بها على نشر العلم، وأن يقبل منه هذا العلم وأن يأخذ المال الذي يعينه على ذلك، فإنه لولا الله سبحانه ثم المال لم يستطع الكثير من الناس التعلم وتبليغ الدعوة. فالمال يساعد المسلم على طلب العلم وعلى قضاء حاجته وعلى تبليغه للناس. ولما ولي عمر رضي الله عنه أعمالا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مالا، قال أعطه من هو أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به. وما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مالا، قال أعطه من هو أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به. وما جاءك من هذا المال

أنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا فلا تتبعه نفسك. الهامش خرجه البخاري في الزكاة رقم 1473 ومسلم في صحيحه في الزكاة رقم 1045. انتهى الهامش. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ورغبهم حتى دخلوا في دين الله أفواجا، ولو كان حراما لم يعطهم، بل أعطاهم قبل الفتح وبعده. وفي يوم الفتح أعطى بعض الناس على 100 من الإبل، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، ترغيبا في الإسلام ودعوة إليه. وقد جعل الله سبحانه للمؤلفة قلوبهم حقا، وقد جعل الله سبحانه للمؤلفة قلوبهم حقا في الزكاة، جعل في بيت المال حقا لهم ولغيرهم من المدرسين والقضاة وغيرهم من المسلمين، والله وليه التوفيق. الهامش مجلة البحوث رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله، من الصفحة 57 بعد 100 وحتى الصفحة 60 بعد 100. انتهى الهامش. الفتوى والاجتهاد. السؤال: متى يحق للشاب أن يجتهد ويفتي؟ الجواب: إن الاجتهاد في المسائل له شروط، وليس يحق لكل فرد أن يفتي ويقول في المسائل إلا بعلم وأهلية وقدرة على معرفة الأدلة وما يكون منها نصا أو ظاهرا، والصحيح والضعيف، والناسخ والمنسوخ، والمنطوق والمفهوم، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين ولا بد من طول ممارسة ومعرفة بأقسام الفقه وأماكن البحث وآراء العلماء والفقهاء وحفظ النصوص أو فهمها. ولا شك أن التصدي للفتوى من غير أهلية ذنب كبير وقول بلا علم، وقد توعد الله على ذلك بقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، سورة النحل الآية 16 بعد 100. وفي الحديث: من أفتى بغير تثبت فإنما إثمه على من أفتى. الهامش رواه أحمد الجزء الثاني رقم 321 وأبو داود في العلم رقم 3657 وابن ماجة في المقدمة رقم 53. انتهى الهامش. وعلى طالب العلم ألا يتسرع في الفتوى ولا يقول في المسألة إلا بعد أن يعرف مصدر ما يقول ودليله ومن قال به قبله، فإن لم يكن أهلا لذلك فليعطي القوس باريها، وليقتصر على ما يعرف ويعمل بما حصل عليه، ويواصل التعلم والتفقه حتى يحصل على حالة يكون فيها أهلا للاجتهاد، والله الهادي إلى الصواب. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحتين 72 و73. انتهى الهامش. فتن النساء والعورات والآداب. ظاهرة السائقين والخدم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شكى إلي الكثير من الناس ظاهرة كثرة السائقين والخدم، وأن البعض يستخدمهم في غير قدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شكى إلي الكثير من الناس ظاهرة كثرة السائقين والخدم، وأن البعض يستخدمهم في غير ضرورة ملحة أو حاجة ماسة، والبعض منهم على غير دين الإسلام،

0: ويحصل منهم فساد كبير على عقيدة المسلمين وأخلاقهم وأمنهم إلا من شاء الله منهم. ورغب إلي البعض أن أكتب في هذا الشأن نصيحة للمسلمين تتضمن تحذيرهم من التمادي والتساهل في هذا الأمر، فأقول مستعينا بالله: لا شك أن كثرة الخدم والسائقين والعمال بين المسلمين وفي بيوتهم وبين أسرهم وأولادهم له نتائج خطيرة وعواقب وخيمة لا تخفى على عاقل، وأنا لا أحصي من يتذمر ويتضجر منهم وما يحصل من بعضهم من المخالفات لقيم هذه البلاد وأخلاقها، وما تمادى الناس وتساهلوا في جلبهم وتمكينهم من بعض الأعمال، وأخطرها الخلوة بالنساء والسفر بهن إلى مكان بعيد أو قريب ودخولهم البيوت واختلاطهم بالنساء. هذا بالنسبة إلى السائقين والخدم. أما الخادمات فلا يقل خطرهن عن أولئك بسبب اختلاطهن بالرجال وعدم التزامهن بالحجاب والتستر وخلوتهن بالرجال داخل البيوت، وربما تكون شابة وجميلة وقد تكون غير عفيفة لما اعتادته في بلادها من الحرية المطلقة والسفور ودخول أماكن العهر والدعارة وما ألفته من عشق الصور ومشاهدة الأفلام الخليعة. يضاف إلى ذلك ما يتصف به بعضهن من الأفكار المنحرفة والمذاهب الضالة والأزياء المخالفة لتعاليم الإسلام. ومن المعلوم أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم بها غير المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفرة بإخراج الكفار من الجزيرة، فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة، فلا يجوز استخدامهم ولا السماح لهم بذلك. فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان، لأنها معقل الإسلام ومنبعه ومهبط الوحي، فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمر كالبرودي وهم الرسل الذين يقدمون من دول كافرة لمهمات وكباعة الميرة ونحوها مما يجلب إلى بلاد المسلمين مما يحتاجون إليه، ويقيم أياما لذلك ثم يرجع إلى بلاده حسب التعليمات التي يضعها ولي الأمر. فوجود غير المسلمين فيه خطر عظيم على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم ومحارمهم، وقد يفضي الأمر إلى موالاة الكفار ومحبتهم والتزي بزيهم. ومن اضطر إلى خادم أو سائق أو خادمة فالواجب أن يتحرى الأفضل فالأفضل من المسلمين لا من الكفار، وأن يجتهد في اختيار من كان أقرب إلى الخير وأبعد عن مظاهر الفسق والفساد. ولأن بعض المسلمين يدعي الإسلام وهو غير ملتزم بأحكامه فيحصل به ضرر عظيم وفساد كبير، فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويحفظ عليهم دينهم وأخلاقهم، وأن يغنيهم بما أحل لهم عما حرم عليهم، وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد والقضاء على أسباب الشر والفساد. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الهامش، مجلة الدعوة، العدد رقم 1037 في 24 من شهر شعبان من عام 8400 للهجرة. انتهى الهامش. حكم مقابلة المرأة للسائق والخادم. السؤال: ما حكم مقابلة الخدم والسائقين، وهل يعتبرون في حكم الأجانب؟ علما بأن والدتي تطلب مني الخروج أمام الخدم وأن أضع على رأسي إيشارب، فهل يجوز هذا في ديننا الحنيف الذي أمرنا بعدم معصية أوامر الله عز وجل؟ الجواب: السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال، يجب التحجب عنهما إذا كان ليس من المحارم، ولا يجوز السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما.
1: الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165 ورواه أحمد الجزء الأول رقم 18 و26 من حديث عمر ورواه أحمد في الجزء الثالث رقم 339 من حديث جابر والجزء الثالث رقم 446 من حديث عامر ابن ربيعة. انتهى الهامش. حكم ركوب المرأة وحدها مع سائق أجنبي. السؤال: ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها في داخل المدينة؟ وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة من النساء مع السائق وحدهن؟ الجواب: لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرما لها وليس معهما غيرهما، لأن هذا في حكم الخلوة، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعهما محرم. الهامش: رواه البخاري في كتاب النكاح رقم 5233 ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165 وأحمد في الجزء الأول رقم 18 و26. انتهى الهامش. أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة، لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر، وهذا في غير السفر. أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. متفق على صحته. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 2006 ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر، والله ولي التوفيق. الهامش الشيخ بن باز رحمه الله، مجلة البلاغ، العدد رقم 1026 في 17 من شهر جماد الآخرة من عام 10400 للهجرة. انتهى الهامش. حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول وأنا كاتبه محمد ابن صالح العثيمين أنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة بالسيارة إلا أن يكون محرما لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل وامرأة إلا مع ذي محرم. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 2006 ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. أما إذا كان معهم امرأتان فأكثر فلا بأس، لأنه لا خلوة حينئذ بشرط أن يكون مأمونا وأن يكون بغير سفر، والله الموفق. الهامش فتوى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وعليها توقيعه. انتهى الهامش. أهمية الغطاء في وجه المرأة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بهداه، وهذا نصه. أرجو من فضيلتكم إجابتي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة، وهل هو واجب أوجبه الدين الإسلامي؟ وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلك؟ إنني أسمع الكثير وأعتقد أن الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك، ومنذ ذلك الوقت سار التشديد على استعماله حتى أصبح يراه الجميع أنه فرض على كل امرأة، كما قرأت أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الراشدين كانت المرأة تشارك الرجل في الكثير من الأعمال، ك كما تساعده في أيام الحروب، فهل هذه الأشياء حقيقة أم أن فهمي غلط لا أساس له؟ إنني أنتظر الإجابة من فضيلتك لفهم الحقيقة وحذف ما هو مشوه. انتهى. الجواب: الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة، وكانت تبدي وجهها وكفيها عند الرجال، ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها، وحسما لمادة الفتنة بها، وذلك بعد نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى في الآية من سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد منها هن وغيرهن من النساء لعموم العلة المذكورة والمعنى في ذلك. وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، سورة الأحزاب الآية 33. فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع، ومثل قوله عز وجل في سورة الأحزاب أيضا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، سورة الأحزاب الآية 59. وأنزل الله في ذلك أيضا آيتين أخريين في سورة النور، وهما قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، سورة النور الآيتان 30 و 31. والبعولة هم الأزواج، والزينة هي المحاسن والمفاتن، والوجه أعظمها. وقوله سبحانه: إلا ما ظهر منها، المراد به الملابس في أصح قولي العلماء، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، سورة النور الآية 60. ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء، وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم، أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا، وهن العجائز، إذا كنا غير متبرجات بزينة، فعلم بذلك أن الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه، وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأنهن فتنة. ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن، وما ذاك إلا لكونه أبعد لهن من الفتنة. وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما ما يدل على وجوب ستر المرأة وجهها من عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب، وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد فرضه الله سبحانه وتعالى وليس من عمل الأتراك. أما مشاركة النساء للرجال في كثير من الأعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد ونحو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة، كما قالت أم سليم رضي الله عنها: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي الجرحى ونحمل الماء ونداوي المرضى، وهكذا كان عملهن لا عمل النساء اليوم في كثير من الأقطار التي يدعي أهلها الإسلام التي اختلطن بالرجال في مجالات الأعمال وهن متبرجات متبذلات، فآل الأمر إلى تفشي الرذيلة وتفكك الأسر وفساد المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله أن يهدي الجميع إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وإياك وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل به، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث في الصفحة 54 بعد 300، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الحجاب. الهامش برنامج نور على الدرب، الصفحة 44، ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: بحمد الله تعالى اقتنعت بشرعية الحجاب الساتر لكل البدن، وقد التزمت بلبس ذلك الحجاب منذ سنوات وللآن، وقد قرأت الكثير من الكتب في الحجاب، وبخاصة في كتب التفسير المختلفة، وهي تتعرض لموضوع الحجاب في أثناء تفسير بعض السور مثل سورة النور والأحزاب، ولكنني لا أدري كيف وفق بين لبس المسلمات في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وأهمية الحجاب الذي أكاد أراه فرضا على جميع النساء. الجواب: يجب أن نعلم أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما كان قبل الحجاب والنساء فيه كاشفات الوجوه ولا يجب عليهن التستر، والثاني ما كان بعد الحجاب وهو بعد السنة السادسة، فهذا التزم فيه النساء رضي الله عنهن بالحجاب، وصرنا كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لبناته ونساء المؤمنين وأزواجه: يدنين عليهن من جلابيبهن، فصرنا رضي الله عنهن يلبسن أكسية سوداء ولا يبدين إلا عينا واحدة ينظرن بها الطريق، وما زال الناس والحمد لله في بلادنا هذه على الطريق، طريق الكتاب والسنة. وأسأل الله تعالى أن يبقي على نسائنا ما من به عليهن من هذا الحجاب الساتر الذي هو مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح المضطرد. الهامش فتوى للشيخ محمد صالح العثيمين وعليها توقيعه. انتهى الهامش. التبرج في الخارج. السؤال: في أوقات سفرنا إلى خارج المملكة هل يجوز أن أكشف وجهي وأرمي الحجاب لأننا بعدنا عن بلدنا ولا أحد يعرفنا، ولأن والدتي تعمل المستحيل وتحرض والدي على أن يجبرني على كشف وجهي، لأنهم يعتبروني عندما أغطي وجهي أنني ألفت النظر إليهم، راجية منك يا والد الشيخ أن تجيب عن أسئلتي في مجلة الدعوة حتى أتمكن من إطلاعهم عليها، وفقكم الله ورعاكم لما فيه خير هذا الدين القويم. الجواب: لا يجوز لك ولا لغيرك من النساء السفور في بلاد الكفار، كما لا يجوز ذلك في بلاد المسلمين، بل يجب الحجاب عن الرجال الأجانب سواء كانوا مسلمين أو كفارا، بل وجوبه عن الكفار أشد، لأنه لا إيمان لهم يحجزهم عما حرم الله. ولا يجوز لك ولا لغيرك طاعة الوالدين ولا غيرهما في فعل ما حرم الله ورسوله، والله سبحانه يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن تحجب النساء عن الرجال غير المحارم أطهر لقلوب الجميع، وقال سبحانه في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، سورة النور الآية 31.
0: إلى أن قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، سورة النور الآية 31، الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 870، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. النظر إلى النساء في وسائل الإعلام المتنوعة. السؤال: ما حكم النظر في من قبل الرجال في وجوه وأجسام النساء الممثلات أو المغنيات المعروضة على شاشات التلفزيون أو السينما أو الفيديو أو الصورة على الورق؟ الجواب: يحرم النظر لما يسبب ذلك من الفتنة. والآية الكريمة في سورة النور، وهي قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، سورة النور الآية 30. هذه الآية تعم النساء المصورات وغيرهن، سواء كنا في الأوراق أو شاشات التلفاز أو في غير ذلك. الهامش المرجع السابق العدد رقم 923، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. مصافحة المرأة الأجنبية. السؤال: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وإذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه؟ فما الحكم؟ وهل يختلف إذا كان المصافح شابا أو شيخا أو كانت امرأة عجوزا؟ الجواب: لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا، سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. الهامش رواه البخاري بل النسائي في البيعة في الجزء السابع رقم 149، وابن ماجه في الجهاد رقم 2874، وأحمد الجزء السادس رقم 357. انتهى الهامش. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، وما كان يبايعهن إلا بالكلام. الهامش رواه البخاري في الطلاق رقم 5288، ومسلم في الإمارة رقم 1866. انتهى الهامش. ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد ذرائع المفضية إلى الفتنة. الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 885، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. خروج الزوجة للعمل. السؤال: ما الحكم إذا خرجت الزوجة للعمل في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربية مسلمة للإشراف على أولادها أثناء غيابها بعد موافقة زوجها؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان ما ذكرت من الشروط على ألا يترتب على ذلك خلوة زوجها بمن في البيت حتى لا تقع الفتنة. فإذا لم يكن في البيت من يزيل هذه الخلوة وجب على المرأة البقاء في بيتها ولا حاجة لخروجها، حيث إن زوجها مكلف بالإنفاق عليها. الهامش فتاوى إسلامية الجزء الثالث الصفحة رقم 386، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. عمل المرأة المسلمة. السؤال: هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشؤون الدينية والأوقاف؟ الجواب: عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون مكاتب خاصة للنساء، مثل أن يكون للنساء مكتب في توجيه مدارس البنات أو ما أشبه ذلك ولا يحضره إلا النساء، فإن عملها في هذا المكتب لا بأس به. الحالة الثانية: إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال والنساء، فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يكون الرجل شريكا لها فيه،
1: وهما في مكان واحد، وذلك لما يحصل من الفتنة باختلاط النساء بالرجال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة النساء، وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال منها، حتى في أماكن العبادة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في بعد المرأة عن الرجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أولها قريب من الرجال فكان شرها، وآخرها بعيد عن الرجال فكان خيرها. وهذا دليل واضح على أن للشارع نظرا في بعد المرأة عن الاختلاط بالرجل. ومن تدبر أحوال الأمم تبين له أن في اختلاط النساء بالرجال فتنة عظيمة لا يزالون يئنون منها، ولكن لا يمكنهم الخلاص الآن، فقد اتسع الخرق على الراقع. الهامش نور على الدرب، الشيخ محمد العثيمين، في الصفحتين 82 و83. انتهى الهامش. الاختلاط في المصانع. السؤال: ما حكم معاملة النساء كالرجال في المصانع أو في المكاتب غير الإسلامية؟ وما حكم النفس فيها إذا التي تعرضت بالهلاك لمرض خطير يؤدي علاجه إلى تجريد المسلمة في هذه الحالة المذكورة، ولو في دول إسلامية حيث الأطباء فيها كلهم رجال؟ الجواب: أما في حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه، وهو الكفر بالله جل وعلا، ولا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر. وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام، وواجب على مسؤولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة، لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة. وأما تجريد الرجل للمرأة المسلمة من أجل علاجها، فإذا دعت الضرورة إلى العلاج ولم يوجد من يعالجها سوى رجل فيجوز ذلك، ولكن يكون بحضرة زوجها إن أمكن، وإلا فبوجود نساء من محارمها، ولا يجرد منها إلا ما تدعو الضرورة لكشفه من جسمها. والأصل في جواز ذلك أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج عن الأمة عند الضرورة، كقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، سورة المائدة الآية 6، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. الهامش فتاوى هيئة كبار العلماء، الجزء الثاني، الصفحة رقم 613، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الاختلاط في الجامعات. السؤال: هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة وقاعة يختلط فيها الرجال والنساء، علما بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله؟ الجواب: الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يدرس في جامعات مختلطة، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعات، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جنبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة، ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة، لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فهو حرام ولا يجوز. فنسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد. الهامش دروس وفتاوى في الحرم المكي، الصفحة 15 بعد 300، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها. السؤال:
0: ما حكم تعطر المرأة وتزيونها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة؟ هل لها أن تفعل هذا الفعل؟ وما هي الزينة التي تحرم على المرأة المسلمة عند النساء؟ يعني ما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء؟ الجواب: خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. الهامش: رواه الترمذي في الأدب رقم 2786، وقال حسن صحيح وأبو داود بنحوه في الترجل رقم 4174 و4175، والنسائي في الزينة الجزء الثامن رقم 153. انتهى الهامش. ولما في ذلك من الفتنة. أما إذا كانت المرأة ستركب في سيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة، فهذا لا بأس به، لأنه ليس في هذا محذور،

تمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب. وبهذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 444. انتهى الهامش. ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد، أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهو حلال، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنام البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في اللباس رقم 2128. الهامش أيضا من الأحكام الفقهية في الفتاوى النسائية في الصفحة 53 و54 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: تطيب المرأة عند الخروج. السؤال: هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج؟ الجواب: يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع النسائي ولا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 444. انتهى الهامش. ولأحاديث أخرى وردت في ذلك، ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة بها، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج لقوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سورة الأحزاب الآية 33. ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما. الهامش مجلة الدعوة في 18 من الشهر الرابع من عام 10 و400 ألف للهجرة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. المجلات الخليعة. السؤال: يسأل القارئ خالد عاشور من جدة قائلا: ما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغرية وتهتم بأخبار الممثلين والممثلات، وما حكم من يعمل في هذه المجلات ومن يساعد على توزيعها ومن يشتريها؟ الجواب: لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية أو الدعاية إلى الزنا والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى أفساد المجتمع ونشر الرذائل. وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة الآية 2. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في العلم رقم 2674. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ونساء كاسيات عاريات

0: عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنام البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه أيضا في اللباس رقم 2128. انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم، وأن يهدي القائمين على وسائل الإعلام وعلى شؤون الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع ونجاته، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومن مكائد الشيطان، إنه جواد كريم. الهامش، مجلة الدعوة، العدد رقم 1032، ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الأزياء. السؤال: ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء أي البردة للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة، وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصور النساء؟ الجواب: لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم، لأن اقتناء الصور حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. الهامش، رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3226، ومسلم في اللباس رقم 2106. انتهى الهامش. ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل، وعرفت الكراهية في وجهه. وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها، فما كل زي يكون حلالا، قد يكون هذا الزي متضمنا لظهور العورة إما لضيقه أو لغير ذلك، وقد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها، والتشبه بالكفار محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش، رواه الإمام أحمد في الجزء الثاني رقم 50 و92. انتهى الهامش. فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء، لأن منها ما يكون تشبها بغير المسلمين، ومنها ما يكون مشتملا على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا إلى منبعها، أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقاة من غير المسلمين. الهامش، أسئلة مهمة أجاب عليها ابن عثيمين في الصفحة 24. انتهى الهامش. تقديم المال عند الولاة. السؤال: ما رأي الشرع فيما تفعله بعض الناس فيما تفعله بعض النساء اليوم، حيث إنها إذا رزقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها بما يسمى بالحفالة، وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال قد يثقل كاهل الزوج ويسبب بعض المشاكل، هل له أصل في الشرع؟ الجواب: الهدية للمولود عند ولادته لا بأس بها في الأصل، لأن الأصل في الهدية وفي جميع المعاملات الحل والصحة، إلا ما قام الدليل على تحريمه. فإذا جرت العادة بأن الناس إذا ولد لهم الولد أهدي إليه أو أهدى إليه أقاربه شيئا من المال، فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان تبعا للعادة والعرف لا تعبدا لله عز وجل، لأنني لا أعلم شيئا من السنة الآن في استحباب ذلك، لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة، إلا أن هذه العادة إذا تضمنت ضررا على أحد فإن الضرر لا ينبغي سلوكه. فلو كانت هذه العادة كما ذكر السائل تثقل كاهل الزوج، بحيث تلح الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يثقل كاهله لتهديه إلى من ولد له الولد، فإن ذلك ينهى عنه لما فيه من أذية الزوج وإحراجه. أما ما جرت به العادة من التهادي بالشيء اليسير الذي يوجد المودة والمحبة فلا بأس به. الهامش، نور على الدرب، الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 34 والخامسة والثلاثين. انتهى الهامش. تقبيل الرجل لابنته. السؤال: هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وسواء كان التقبيل في خدها أو في فمها أو نحوه، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم؟ الجواب: لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة، على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة، لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قبل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها، ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوط. وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة، أما مع الشهوة فيحرم ذلك، لأن على الجميع، حسما لمادة الفتنة وسدا لذرائع الفاحشة، والله ولي التوفيق. الهامش: كتاب الدعوة الفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين 88 و89 بعد 100. انتهى الهامش. تقبيل المحارم. السؤال: ما حكم تقبيل المحارم؟ الجواب: تقبيل المحارم إذا كان لشهوة وهو بعيد، أو خاف الإنسان ثوران الشهوة وهو أيضا بعيد، لكن قد يقع أحيانا فيما لو كانت المحارم محارم بالرضاع أو المصاهرة. أما المحارم بالقرابة فلا أظن أن هذا يقع، لكن المحارم بالمصاهرة أو بالرضاع ربما يقع. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه من ثوران الشهوة فهو حرام بلا شك، وإذا كان لا يخاف فإن تقبيل الرأس والجبهة لا بأس به، وأما التقبيل على الخد أو الشفتين فإنه ينبغي تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلا، أو للأم مع ابنها، فإن هذا أمره أسهل، لأنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي مريضة فقبلها على خدها وقال: كيف أنت يا بنية. الهامش: دروس وفتاوى الحرم المكي، في الصفحة 84 بعد 200 للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. اللباس القصير للأطفال. السؤال: بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا قصيرة تكشف عن الساقين، وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلنا: نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا، فما رأيكم بذلك؟ الجواب: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة، لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره، أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها. والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين، وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء، فالحياء من الإيمان. الهامش: فتاوى المرأة جمع محمد المسند، الصفحة 77 والفتوى للشيخ محمد العثيمين. انتهى الهامش. منع الأهل من الحجاب الشرعي. السؤال: رجل متزوج وله أبناء، زوجته تريد أن ترتدي الزي الشرعي وهو يعارض ذلك، فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم؟ الجواب: إننا ننصحه أن يتقي الله عز وجل في أهله، وأن يحمد الله عز وجل الذي يسر له مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل بسلامتها من الفتن. وإذا كان الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة التحريم الآية 6. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل الرجل المسؤولية في أهله فقال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، الهامش رواه البخاري في الاستقراض رقم 2409 ومسلم في الإمارة رقم 1829 انتهى الهامش. فكيف يليق بهذا الرجل أن يحاول إجبار زوجته على أن تدع الزي الشرعي في اللباس إلى زي محرم يكون سببا للفتنة بها ومنها؟ فليتق الله تعالى في نفسه، وليتق الله في أهله، وليحمد الله على نعمته أن يسر له مثل هذه المرأة الصالحة. وأما بالنسبة لزوجته فإنه لا يحل لها أن تطيعه في معصية الله أبدا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الهامش نور على الدرب، الشيخ محمد العثيمين في الصفحة 80 انتهى الهامش. ذهاب المرأة للطبيب. السؤال: تضطر المرأة إلى الذهاب للطبيب للفحص عليها مما يستلزم إظهار شيء من جسدها، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيب لا بأس به، وقد ذكر أهل العلم أنه لا بأس به، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج النظر إليه، إلا أنه لا بد أن يكون معها محرم وبدون خلوة من الطبيب بها، لأن الخلوة محرمة، وهذا من باب الحاجة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه إنما أبيح مثل هذا لأنه محرم تحريم الوسائل وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة 46 بعد 800 انتهى الهامش. انفراد الطبيب بالممرضة. السؤال: أنا طبيب في غرفة الكشف، ترافقني ممرضة في نفس الغرفة، وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى، فما هو رأي الشرع في هذا؟ الجواب: حكم هذه المسألة حكم التي قبلها، فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة، ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة، لا في غرفة الكشف ولا في غيرها، للحديث السابق ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله. ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم، وعلى النساء للنساء وحدهن. الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحة 26 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص. السؤال: ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص؟ الجواب: إذا كان الاختصاص واحدا والحذق متساويا بين الرجل والمرأة، فإن المرأة لا تذهب إلى الرجل، لأنه لا داعي لذلك ولا حاجة. أما إذا كان الرجل أحذق من المرأة أو كان اختصاصه أعمق، فلا حرج عليها أن تذهب إليه، وإن كان هناك امرأة، لأن هذه حاجة، والحاجة تبيح مثل هذا. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش. سفر المرأة بالطائرة بدون محرم. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مع وجود الأمن بدون محرم؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341 انتهى الهامش. قال ذلك وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. الهامش رواه البخاري في كتاب الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341 انتهى الهامش. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: هل امرأتك آمنة على نفسها؟ أو هل معها نساء؟ أو هل هي مع جيرانها؟ فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم، ولأن الخطر حاصل حتى في الطائرة، ولنمشي جميعا في تتبع ذلك. فهذا الرجل الذي أراد أن تسافر امرأته بالطائرة، متى يرجع من تشييعها؟ إنه يرجع عند انتظارها ركوب الطائرة، وستبقى في هذه الصالة بدون محرم. ولنفرض أن الرجل دخل معها حتى أدخلها الطائرة وأقلعت الطائرة، أفلا يمكن أن ترجع الطائرة أثناء الطريق؟ هذا وارد، ويحصل أن الطائرة قد ترجع لخلل فني أو للأحوال الجوية. ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي ستهبط فيها، ولكن المطار صار مشغولا أو صارت أجواء المطار غير صالحة للهبوط، ثم انتقلت الطائرة إلى مكان آخر، فهذا محتمل. ولنفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر، لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر بسبب طارئ حدث له. ولنفرض أن هذا الاحتمال انتفى وجاء المحرم في الوقت المقرر، يتبقى عندنا من الخطر من الذي يكون إلى جنب هذه المرأة في الطائرة. لن تكون امرأة على كل حال، فقد يكون إلى جوارها رجل، وهذا الرجل قد يكون أخونا عباد الله، يضحك إليها ويتحدث إليها ويمزح معها ويأخذ رقم تليفونها ويعطيها رقم هاتفه. أليس هذا ممكنا؟ من الذي يسلم من هذه الأخطار؟ ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم بدون تفصيل وبدون تقييد. لكن قد تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولم يعلم عن هذه الطائرات، فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرات، فلا تسافر المرأة على البعير إلا مع ذي محرم، لأن الرسول ما يعلم عن الطائرات التي تقطع المسافة ما بين الطائف إلى الرياض في ساعة وربع، بينما كان يقطع في شهر كامل. فالجواب على هذا أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فإن رب الرسول سبحانه يعلم، والله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سورة النحل الآية 89. فأنا أحذر إخواني من هذه الظاهرة الخطيرة، وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم، كما أحذرهم أيضا من خلو السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد، لأن الأمر خطير، كما أحذرهم أيضا من خلو قريب الزوج بالمرأة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، أي احذر منه أشد الحذر. والغريب أن بعض العلماء عفى الله عنهم قال معنى قوله الحمو الموت أي أن الحمو لابد من دخوله على المرأة، أي أن الحمو لابد من دخوله على امرأة قريبة، كما أن الموت لابد منه. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5232 ومسلم في السلام رقم 2172. انتهى الهامش. سفر المرأة بدون محرم للحج والعمرة. السؤال: امرأة تريد السفر إلى جدة للعمرة وودعها محرم لها من الرياض وركبت الطائرة واستقبلها في جدة محرم آخر، هل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا كان الأمر قد وقع فقد انتهى، ومع ذلك فإن هذا حرام عليها، لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذه امرأة سافرت بدون محرم، فصدق عليها الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تقول: إن محرمها إذا شيعها إلى المطار واستقبلها المحرم الآخر زال المحذور، والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك إلا خوف المحذور، فإذا زال المحذور فلا بأس. فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق النهي، قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلغي الغزوة وأن يذهب مع امرأته،
1: وهل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال هل امرأتك آمنة أو غير آمنة؟ لا. هل قال معها نساء أو لا؟ لا. ما قال. هل قال هي عجوز أو شابة؟ هل قال معها نساء أو لا؟ لا. ما قال. هل قال هي عجوز أم شابة؟ ما قال. فالأصل بقاء اللفظ على عمومه، لا سيما أن قصة هذا الرجل وقعت مؤيدة أو مؤيدة للعموم. وأما كون محرمها يشيعها للمطار فأرجو أن تكونوا معي في هذه المسألة، إن كنت أخطأت فصححوا خطأي، وإن كنت أصبت فوافقوني على هذا وحذروا الناس. هذا الذي ذهب معها إلى المطار، من العادة أن الصالة التي للمسافرين لا يدخلها أحد إلا المسافرون وحدهم، فمحرمها سيشيعها إلى هذه الصالة ويرجع، هذا الغالب. إذا رجع هل من المؤكد 100% أن الطائرة ستقلع في الوقت المحدد؟ لا، قد تتأخر. ثم إذا أقلعت في الوقت المحدد وسارت في الجو، هل من المضمون بالتأكيد أنه سيبقى الجو ملائما، أو قد تحدث حالات توجب رجوع الطائرة؟ الجواب قد تحدث مثل هذه الحالات. ثم لو فرض أنها استمرت ووصلت إلى البلد الذي فيه الهبوط، فقد لا يتسنى ذلك فتذهب إلى مكان آخر، فمن يقابلها في المطار الثاني؟ وإذا قدر أنها هبطت في المطار الذي تريد الهبوط فيه، فهل المحرم الذي كان من المقرر أن يقابلها هل مقابلته إياها مضمونة وفي الوقت نفسه؟ هي غير مضمونة، فقد يعتريه مرض وقد يضيع، وقد تكون السيارات مزدحمة فينحبس بازدحام السيارات، كل هذا وارد، أليس كذلك؟ سلمنا أن كل هذه الموانع فقدت وجاءت المسألة على ما يرام، ولكن من الذي يجلس إلى جانبها في الطائرة؟ والله أعلم، قد يجلس إلى جانبها رجل عفيف وغيور على محارم المسلمين فيحميها، وقد يكون أحسن من محرمها، وقد يجلس إلى جانبها فاجر ماكر مخادع يغرها ويغريها. وما دامت المسألة خطيرة والشارع له تشوف بالغ لحفظ الأعراض، حتى قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، سورة الإسراء الآية 32، ولم يقل ولا تزنوا، حتى نبتعد عن كل ما قد يكون سببا للوصول إلى الزنا. فإن الواجب على المؤمن الخائف من الله عز وجل الغيور على محارمه ألا يمكن أحدا من محارمه من السفر إلا بمحرم، وما أيسر الأمر، اذهب معها وارجع فما فيه كلفة والحمد لله. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة رقم 590، انتهى الهامش. حكم الخروج مع السائق إلى المدارس والأسواق. السؤال: سائلة تقول نحن عائلة كبيرة ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى المدارس والأسواق والأقارب، فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها علما بأنه لا يوجد معنا رجل في السيارة؟ الجواب: لا حرج في ذلك مع السائق إذا كان الموجود ثنتين فأكثر وليس هناك ريبة، فلا بأس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على وجه لا ريبة فيه، وإذا تيسر أن يكون معهن رجل فذلك خير وأصلح، ولكن لا يجب ذلك، بل يكفي ما يزيل الخلوة وهو وجود امرأة ثانية فأكثر أو رجل آخر غير السائق مع توافر عدم الريبة، لأن وجود المحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحد. أما إذا كانت المسافة تعتبر سفرا فلا يجوز سفرها بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341 كما تقدم، انتهى الهامش. ولا بد من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينها وبينه. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس، الصفحة 78، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم كثرة خروج المرأة للأسواق دون حاجة. السؤال: كثير من النساء يخرجن بكثرة إلى الأسواق بحاجة وبغير حاجة، وقد يخرجن من غير محرم، مع ما في السوق من فتن، فما قولكم وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا شك أن بقاء المرأة في بيتها خير لها كما جاء في الحديث، وبيوتهن خير لهن. الهامش رواه أحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة رقم 76، انتهى الهامش. ولا شك أن إطلاق الحرية لها في الخروج خلاف ما يأمر به الشرع من حماية المرأة والحرص على وقايتها من الفتنة. والواجب على الأولياء أن يكونوا رجالا بمعنى الكلمة، فقد قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء، فقد قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء، سورة النساء من الآية 34. ومع الأسف فقد بدأ المسلمون في تقليد أعداء الله في جعل السيادة للنساء، حتى صار النساء هن القوامات وهن المدبرات لشؤون الرجال. ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أنهم أهل التقدم والحضارة، وبؤسا لهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الهامش رواه البخاري في المغازي رقم 4425، انتهى الهامش. وكلنا يعرف أن النساء كما وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الهامش البخاري في باب الحيض رقم 304، ومسلم في كتاب الإيمان رقم 80، انتهى الهامش. فالواجب على الرجال أن ينفذوا ما جعل الله فيهم مع أهليهم من القيام على المرأة. وعلى العكس من ذلك، فقد يكون الرجل سيء الخلق فيمنعه حتى من الخروج لصلة الأقارب الذين تجب صلتهم كالأم والأب والأخ والعم والخال مع أمن الفتنة، ويقول لها: لن تخرجي أبدا، فأنت حبيسة البيت. ويذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هن عوان عندكم، أي أسيرات. الهامش رواه أحمد الجزء الخامس في الصفحتين 72 و73، والترمذي في الرضاع رقم 1163، وابن ماجة في النكاح رقم 1351، انتهى الهامش. أي أسيرات، فأنت أسيرة عندي، لا تخرجي ولا تتحركي ولا تذهبي ولا يأتيك أحد ولا تزوري أختا لك في الله، والدين وسط بين هذين. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكية الجزء الثالث في الصفحتين 50 و51 بعد 200، الشيخ محمد بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم حجاب المرأة والرد على المفتري. السؤال: قرأت في رسالتكم القيمة حجاب المرأة المسلمة أنه يجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها، ولكن سمعت رجلا يقول إن رأي الشيخ يقوله لعامة الناس لمنع حدوث الفتن، وإنك لو جلست مع الشيخ وناقشته لكان رأيه غير ذلك، وأنه سيفتي بجواز كشف الوجه والكفين، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ الجواب: أرد على هذا المفتري بأنه كذاب، والإنسان المؤمن يجب أن يكون أمره واضحا في حال الإسرار وفي حال الإعلان. صحيح أن بعض المسائل قد يكون إعلان الفتوى فيها ضارا، ولكن إذا أفتي فيها بوجه ظاهر ينتفي هذا الضرر، كما ذكر عن بعض العلماء أنه كان يفتي في بعض مسائل الطلاق سرا خوفا من الوقوع في المحظور إذا أفتى بها علنا وعلى جميع الناس. لكن هذه المسألة، يعني مسألة الحجاب، نحن نشدد فيها بالنسبة للوجه، ونرى أن كشف الوجه من أعظم أسباب الفتنة على الرجال وعلى النساء، وأن البلاد التي أجازها علماؤها كشف الوجه لم يقتصر الناس فيها على ما أفتوا به من الوجه فقط، بل توسعوا في هذا وكشفت الرؤوس وكشفت الأعناق وكشفت النحور، وهذا شيء مشاهد ومحسوس. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وأن يعلموا أنه كما تكون الفتنة في المال ويتجرأ الناس فيه على المعاملات بالغش والكذب والخيانة والربا، فإن الفتنة تكون في النساء كذلك، بل إن الفتنة في النساء أعظم، لقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. سورة آل عمران من الآية 14. فبدأ بالنساء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5096 ومسلم في الذكر رقم 2740. انتهى الهامش. فواجب على المسلمين أن يتقوا الله في أهليهم وأنفسهم وفي أزواجهم وفي بناتهم وفي أخواتهم حتى لا تشيع الفاحشة والفتنة في نساء المؤمنين. الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1308 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم من يطلب من زوجته الكشف على أقاربه. السؤال: تزوجت رجلا وبعد الزواج طلب مني ألا أستر وجهي عن إخوانه وإلا طلقني، فماذا أفعل وأنا خائفة من الطلاق؟ الجواب: لا يجوز للرجل أن يفسح المجال لزوجته في السفور للرجال، ولا يليق به أن يكون هكذا ضعيفا ومتساهلا مع أهله حتى تكشف وجهها لإخوانه ولأعمام أو لأعمامه أو لزوج أخته أو لبني عمها ونحوهم ممن ليس محرما لها، فهذا لا يجوز وليس لها طاعته، إنما الطاعة في المعروف، بل عليها أن تتحجب وتتستر ولو طلقها، فإن طلقها فسوف يرزقها الله خيرا منه إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. سورة النساء من الآية 30 بعد 100. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الهامش رواه أبو نعيم أو أبو نعيم في الحلية الجزء الثاني رقم 196 بنحوه. قال العجلوني في كشف الخفا رقم 2199 رواه أبو نعيم عن ابن عمر وقال: غريب ولكن له شواهد، إلى آخره. انتهى الهامش. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سورة الطلاق من الآية 4. ولا يجوز للزوج أن يتوعدها بالطلاق إذا تحجبت وتعاطت ما هو من أسباب العفة والسلامة، نسأل الله العافية. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 66 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم قيادة المرأة السيارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور أو حرمت هذه الأمور، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. سورة الأحزاب الآية 33. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سورة الأحزاب الآية 59. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور الآية 31. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة، وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى. ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات، مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار. وقال الله تعالى بما وراء ذلك من الأخطار وقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف الآية 33. وقال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة البقرة الآية 69 بعد 100. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري في النكاح رقم 5096 ومسلم في الذكر رقم 2740. انتهى الهامش. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعده من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الهامش رواه البخاري في المناقب رقم 3606 ومسلم في الإمارة رقم 1847. انتهى الهامش. وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله، وأن يحذر الفتن والداعين إليها، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف. وقال الله: شر الفتن وأهلها، وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء، ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضا وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم قيادة المرأة للسيارات. السؤال: أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة، وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين. القاعدة الأولى: أن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم. والقاعدة الثانية: أن درء المفسدة إذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح أو أعظم مقدم على جلب المصالح. فدليل القاعدة الأولى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سورة الأنعام من الآية 108. فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مصلحة، لأنه يفضي إلى سب الله تعالى. ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، سورة البقرة من الآية 19 بعد 200. وقد حرم الله تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءا للمفسدة الحاصلة بتناولهما. وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة، فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة، فمن مفاسد هذا نزع الحجاب، لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال، ولا تعتبر المرأة جميلة وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها، أي أنه إذا قيل جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد، فيقال جميلة اليدين، جميلة الشعر، جميلة القدمين، وبهذا عرف أن الوجه مدار القصد. انتهى الشريط 12، وننتقل إلى الشريط 13. الشريط 13، الوجه الأول. ولازلنا في الإجابة على سؤال الشيخ عن حكم قيادة المرأة للسيارات. يقول فضيلته أيضا: وربما يقول قائل إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون هذا الحجاب، بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارات، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى. وعلى فرض إنه يمكن تطبيقه في بداية الأمر فلن يدوم طويلا، بل سيتحول في المدى القريب إلى ما كانت عليه النساء في البلاد الأخرى، كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة نزع الحياء منها، والحياء من الإيمان كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض إلى الفتنة، ولهذا كانت مضرب المثل فيه، ويقال: أحيا من العذراء في خدرها. وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها. ومن مفاسدها أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت، والبيت خير لها كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عشاق القيادة يرون فيها متعة، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة. ومن مفاسدها أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده، لأنها وحدها في سيارتها متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل. وإذا كان أكثر الناس يعانون من هذا في بعض الشباب، فما بالك بالشابات إذا خرجت حيث شاءت يمينا وشمالا في عرض البلد وطوله، وربما خارجه أيضا. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب بسيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملا من المرأة. ومن مفاسدها أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة، مثال ذلك الوقوف عند إشارات الطريق، وفي الوقوف عند محطات البنزين، وفي الوقوف عند نقط التفتيش، وفي الوقوف عند رجال المرور عند تحقيق في مخالفة أو حادث، وفي الوقوف لتعبئة إطار السيارة بالهواء البنشر، وفي الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق فتحتاج المرأة إلى إسعافها، فماذا تكون حالها حينئذ؟ ربما تصادف رجل ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها، لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة ازدحام السيارات في الشوارع أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات وهم أحق بذلك من المرأة وأجدر. ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة الحوادث، لأن المرأة بمقتضى طبيعتها أقل من الرجل حزما وأقصر نظرا وأعجز قدرة، فإذا داهمها الخطر عاجزت عن التصرف. ومن مفاسدها أنها سبب للإرهاق في النفقة، فإن المرأة بطبيعتها تحب أن تكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره. ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء كلما ظهر زي رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد، وإن كان أسوأ مما عندها ألا ترى إلى غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة؟ ألا ترى إلى ماصتها وإلى غيرها من أدوات حاجياتها؟ وعلى قياس ذلك، بل لعله أولى من السيارة التي تقودها، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد. وأما قول السائل: وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع سائق الأجنبي؟ فالذي أرى أن كل واحد منهما فيه ضرر، وأحدهما أضر من الثاني من وجه، ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما. وأعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستنبع قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها. وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام، يريد أعداء الإسلام أن يقضوا أو يقضوا عليه. ولكن هذا من أعجب العجيب إذا وقع من قوم من مواطنين ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستظلون برايتنا، قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي، فأعجب بما هم عليهم من أخلاق تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة، وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. وظن هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم مادي بسبب تحررهم هذا التحرر، وما ذلك إلا لجهلهم أو جهل كثير منهم بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية وما تنطوي عليه من حكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المساجد ودفع المفاسد. فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يقول إن المرأة الشريفة لا تحتاج حجابا. السؤال يقول: كثيرا ما نسمع دعوات موجهة للمرأة تدعوها لخلع الحجاب، وتقول لها إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال بشرفها في حصن حصين لا تمتد إليها الأعناق، وربما تخدع بعض النساء بهذا الكلام، فما تعليقكم على هذا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: تعليقنا هو أن هذه دعوة باطلة مصادمة للكتاب والسنة والعقل والطبيعة الإنسانية، فإن كل امرأة تبدو كاشفة الوجه حاسرة عن مفاتنها لابد أن يتعلق بها الرجال مهما كانوا، ولابد أن تؤذى مهما كانت عفيفة، وربما يغويها الشيطان ويجرها إلى الفاحشة، إما لهوى في نفسها مع كثرة المحاولة من أهل الفسوق، وإما للضغط عليها حتى تأتي على ما يريدون. وإذا كانت المرأة شريفة فإن شرفها يزداد إذا تحجبت الحجاب الشرعي الذي يتضمن أول ما يتضمن تغطية الوجه، وهذا أمر معلوم بالعقل والفطرة والطبيعة الإنسانية إن الرجال ميالون إلى النساء ولا أحد أشرف ولا أعف من نساء الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك أمرنا بالحجاب. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة، من الصفحتين 70 و 71 لشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان. السؤال: ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان؟ هل يجوز؟ علما بأنه يتوافر أطباء من الرجال في المجال نفسه وفي البلد نفسه. الجواب: لقد سعينا كثيرا وعملنا كثيرا مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال وطب النساء للنساء، وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها، وهذا هو الحق، لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى. إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به، والله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. سورة الأنعام من الآية 19 بعد 100. وإلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء، وأن يكون قسم الأطباء على حدة وقسم الطبيبات على حدة، أو يكون مستشفى خاصا للرجال ومستشفى خاصا للنساء، حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار. هذا هو الواجب على الجميع. الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 29 و30 للشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم اختلاط المرأة مع الرجل في العمل. السؤال: ما حكم من يقول إن اختلاط المرأة مع الرجال في مجال العمل لا بأس به، وحجته في ذلك أنه ليس في ذلك خلوة، ونرجو الدليل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: نقول إن اختلاط النساء بالرجال في مجال الأعمال فتنة عظيمة، ولا يعرفها إلا من سمع عن الشعوب التي تختلط رجالها بنسائها ماذا يحصل من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 440، انتهى الهامش. مع أنهم مجتمعون في عبادة واحدة وهي الصلاة، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ابتعاد المرأة عن الرجل، وجعل آخر الصفوف للنساء هو الخير، وهذا هو الدليل الذي يدل على أن الدين الإسلامي يحبذ ابتعاد النساء عن الرجال. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه، انتهى الهامش. حجاب الخادمة. السؤال: هل يلزم أن تحتجب الخادمة التي تعمل في المنزل عن مخدومها؟ الجواب: نعم، عليها أن تحتجب عن مخدومها وألا تتبرج بالزينة لديه، ويحرم عليها الخلوة بها لعموم الأدلة، ولأن في عدم تحجبها وفي تبرجها بالزينة ما يثير الفتنة بها، وهكذا خلوته بها من أسباب تزيين الشيطان له الفتنة بها، والله المستعان. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 81 الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم الجلوس في البيت الذي فيه خادمة بدون خلوة. السؤال: ما حكم الجلوس في البيت الذي فيه خادمة بدون خلوة؟ الجواب: مسألة الخادمة أصبحت من المشكلات الاجتماعية التي لها خطر عظيم، وكم نسمع من أمور يندى لها الجبين من جراء استخدام هؤلاء الخدم ذكورا وإناثا، وقد تبين ضررها العظيم في المجتمع مع كونها مظهر ترف ولا تدفع الحاجة إليه. وفيه من أسباب الفتنة ما يقتضي أن تكون الحكمة منعه. فأولا، لا ينبغي لأي عاقل أن يستخدم خادما لبيته إلا عند الضرورة القصوى وليس لمجرد الحاجة أو الرفاهية، فهذا ضرر للدين وسفه في العقل وضياع للمال. وثانيا، لابد أن تكون الخادمة ملتزمة بالشرع فتتحجب حجابا كاملا عن الرجال الذين في البيت، ولا يجوز أن تكون سافرة متبرجة. ثالثا، لابد أن يكون حضورها مع محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وبعض الناس يستحضر الخدم تقليدا لغيرهم مما جر عليهم بلاء عظيما، ومن ذلك أن النساء يتركن أولادهن لتربية الخدم ولن يجد الأبناء مثل حنان الأم وتربيتها. وبخصوص السؤال، فما دامت الخادمة متحجبة حجابا كاملا مثل غيرها من النساء فلا بأس بالبقاء في المجلس الذي هي فيه، وما دام ليس هناك خلوة ولا

أمور دينهن، وكان يسمح لهن بالحضور خلف الرجال في المساجد لطلب العلم. لماذا لا يقتدي العلماء بالرسول الكريم وإن كانوا قد قاموا ببعض الشيء في هذا المجال؟ إلا أنه لا يكفي ونطلب زيادة، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا العلماء بحمد الله، وأنا أيضا فعلت ذلك مرات كثيرة هنا وفي مكة والطائف وجدة، وليس عندي مانع من أن أخصص وقتا للنساء في أي مكان إذا طلب مني ذلك، وهذا أيضا موقف زملاء العلماء. وبرنامج نور على الدرب فتح الله به خيرا كثيرا، وبإمكان المرأة أن ترسل إلى البرنامج بأسئلتها وسيجاب عليها من خلاله. والبرنامج يذاع مرتين كل ليلة من إذاعتين نداء الإسلام والقرآن الكريم، ويمكن للنساء أيضا أن يكتبن لدار الإفتاء، وتتولى الإجابة على هذه التساؤلات لجنة من العلماء مشكلة لهذا الغرض. وعلى أي حال، العلم للرجال والنساء على السواء، ولا مانع من حضور المرأة للمحاضرات بشرط الاحتجاب وعدم التبرج. الهامش: فتاوى المرأة في الصفحتين 15 و16 للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم كشف المرأة كفيها وساعديها للرجال الأجانب. السؤال: ما رأيكم في أن كثيرا من النساء التي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد، وذلك عند غير محارمهن، وهذا أكثر الموجود في الأسواق؟ الجواب: لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن إسورة. وقال الله تعالى للمؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، سورة النور الآية 31. وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئا من زينتها، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئا يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس؟ إنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل، وأن يقدمن الهدى على الهوى، ويعتصمن بما أمر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي هن أمهات المؤمنين وأكمل النساء أدبا وعفة، حيث قال لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سورة الأحزاب الآية 33. ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة العظيمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سورة الأحزاب 33. وأنصح الرجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء، فيقوموهن بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة، فإنهم عن ذلك مسؤولون ولربهم ملاقون، فلينظروا بماذا يجيبون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، سورة آل عمران الآية 30. الهامش: فتاوى معاصرة من الصفحتين 34 وحتى 36 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم لبس النقاب والبرقع واللثام. السؤال: إنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهي ما يسمى بالنقاب. والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء. ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب في الاتساع شيئا

0: شيئا فأصبح يظهر من العينين فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيرا من النساء يكتحن عند لبسه. وهن أي النساء إذا نوقشنا في هذا الأمر احتججنا بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كنا يفعلنه، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب. الهامش: رواه البخاري في جزاء الصيد رقم 1838. انتهى الهامش. فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد. الهامش: فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم الحفلات المختلطة بين الجنسين وكذلك العلاج بالموسيقى. السؤال: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين وما حكم العلاج بالموسيقى؟ الجواب: الحفلات لا تكون بالاختلاط، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن. أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية، نعوذ بالله من ذلك. أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له، بل هو من عمل السفهاء، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء، وهي من آلات الملاهي، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق. وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس اسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة. أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضا إلى مرضهم، ويثقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهامش: فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 10 و11 للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم تساهل النساء في إبداء أذرعتهن أو شيء من أجسادهن في الصلاة. السؤال: يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما، وكذلك قدمها وربما بعض ساقها، فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟ الجواب: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة كلها. فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الهامش: رواه أحمد في الجزء السادس رقم 218، وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح، وأبو داود في الصلاة رقم 641، والترمذي في الصلاة رقم 377، وابن ماجه في الطهارة رقم 655. انتهى الهامش. والمراد بالحائض البالغة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. الهامش: رواه الترمذي في الرضاع رقم 1173. انتهى الهامش. ولما روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها الهامش: رواه أبو داود في الصلاة رقم 640. انتهى الهامش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من الصفحتين 15 و16 للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الرد على حديث كشف الوجه. السؤال: ما هو جوابكم على حديث العروسة التي قدمت لخطيبها مشروبا كاشفة عن وجهها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن الحديث في صحيح مسلم؟ الجواب: هذا الحديث وأمثاله مما ظاهره أن نساء الصحابة رضي الله عنهن يكشفن وجوههن، هذا ينزل على ما قبل الحجاب، لأن الآيات الدالة على وجوب الحجاب للمرأة كانت متأخرة في السنة 6 من الهجرة، وكان النساء قبل ذلك لا يجب عليهن ستر وجوههن وأيديهن، فكل النصوص التي ترد يمكن أن تحمل على هذا، ولكن قد ترد أحاديث فيها ما يدل على أنها بعد الحجاب، فهذه هي التي تحتاج إلى جواب، مثل حديث المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل بن عباس رديفا له في حجة الوداع، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقد استدل بهذا من يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه. وهذا الحديث بلا شك من الأحاديث المتشابهة التي فيها احتمال الجواز وفيها احتمال عدم الجواز. أما احتمال الجواز فظاهر، وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز فإننا نقول: هذه المرأة محرمة، والمشروع في حق المحرمة أن يكون وجهها مكشوفا، ولا نعلم أن أحدا من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ابن العباس. فأما الفضل ابن العباس فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل صرف وجهه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة أو الخلوة بها ما لا يجوز لغيره، كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر وبدون ولي، وأن يتزوج أكثر من 4، والله عز وجل قد فسح له بعض الشيء في هذه الأمور، لأنه أكمل الناس عفة، ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة. وعلى هذا فإن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث من المتشابه، والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلى النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر، والأمر كما تعلمون ظاهر الآن في البلاد التي رخص للنساء فيها بكشف الوجوه. فهل اقتصر النساء التي رخص لهن بكشف الوجوه على كشف الوجه؟ الجواب لا، بل كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والصدر أحيانا، وعجز هؤلاء أن يمنعوا نساءهم مما يعترفون بأنه منكر ومحرم. وإذا فتح باب الشر للناس فثق أنك إن فتحت مصراعا فسوف ينفتح مصاريع كثيرة، وإذا فتحت أدنى شيء فسيشيع حتى لا يستطيع الراقع أن يرقعه. فالنصوص الشرعية والمعقولات العقلية كلها تدل على وجوب ستر المرأة وجهها. وإني لأعجب من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ويجوز لها أن تكشف كفيها، فأيهما أولى بالستر؟ أليس الكفان؟ لأن نعومة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك الرجلين. وأعجب أيضا من قوم يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ويجوز أن تكشف وجهها، فأيهما أولى بالستر؟ هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم وتبيح لها أن تكشف الوجه؟ الجواب: أبدا، هذا تناقض، لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام. ما أظن أحدا يقول للخطيب الذي أوصاه أن يخطب له امرأة: يا أخي ابحث عن قدميها أهي جميلة أو غير جميلة، ويترك الوجه، فهذا مستحيل. بل أول ما يوصيه به هو البحث عن الوجه، كيف الشفتان، كيف العينان، وهكذا. أما أن يبحث عن القدم ويدع الوجه فهذا مستحيل. فإذا محل الفتنة هو الوجه. وكلمة عورة لا تعني أيها الإخوة أنه كالفرج يستحيى من إخراجه أو من كشفه، وإنما نقول عورة أي يجب أن يستر، لأنه يعور المرأة بالفتنة بالتعلق بها. وإني لأعجب من قوم يقولون إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج شعرات أو أقل من شعر رأسها، ثم يقولون يجوز أن تخرج الحواجب الرقيقة الجميلة والأهداب الظليلة السوداء والأحجاب الرقيقة المفرقة المقرونة حسب رغبة الناس. فهذه لا بأس ولا مانع من إظهارها، ثم ليت الأمر يقتصر على إخراج هذا الجمال وهذه الزينة. بل في الوقت الحاضر يجمل بشتى أنواع المكياج من أحمر وغيره. أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقا أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها. ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة، كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان قال: لأن الناس الآن عندهم ضعف إيمان، والنساء عند كثير منهن عدم العفاف، فكان الواجب أن يستر هذا الوجه حتى لو قلنا بإباحته، فإن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب ستره، لأن المباح إذا كان وسيلة إلى محرم صار محرما تحريم الوسائل. وإني لأعجب أيضا من دعاة السفور بأقلامهم وما يدعون إليه اليوم، وكأنه أمر واجب تركه الناس، بل قد نقول إنه لو كان أمرا واجبا تركه الناس ما صارت هذه الأقلام تحرر هذه الكلمات وتدعو إليه. فإذا كان هذا على القول بأنه جائز إنما هو من باب المباح، فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو ونحن نرى عواقبه الوخيمة في من قالوا بهذا القول؟ والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر، وهذه من المسائل التي تفوت كثيرا من طلبة العلم. قد يكون عند الإنسان علم نظري ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن يرى إلى أحوال الناس ونتائج القوم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحيانا يمنع من شيء أباحه الشارع جلبا للمصلحة. كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، أي أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحدا، أو بكلمات متعاقبات على ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، فإن هذا الطلاق يعتبر واحدة. لكن لما كثر هذا في الناس قال أمير المؤمنين عمر: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، ومنعهم من مراجعة الزوجات لأنهم تعجلوا هذا الأمر، وتعجله حرام. أقول حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه، فإن الأمانة العلمية والرعاية المبنية على الأمانة تقتضي ألا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل، مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل، وأن تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك. الهامش مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي، الجزء الثالث، من الصفحة 19 وحتى الصفحة 23 بعد 200، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم بقاء الممرضة في المستشفى مع المرضى وما فيه من خلوة. السؤال: أنا ممرض وأعمل في تمريض الرجال، ومعي ممرضة تعمل في القسم نفسه وفي وقت ما بعد الدوام الرسمي، ويستمر ذلك حتى الفجر، وربما حصل بيننا خلوة كاملة، ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع، فهل نترك الوظيفة مخافة الله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق؟ نرجو توجيهنا بما ترون. الجواب: لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضا مداوما وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة، بل هذا غلط ومنكر عظيم، وهذا معناه الدعوة للفاحشة، فإن الرجل إذا خلى بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165، وأحمد الجزء الأول رقم 18 و26 من حديث عمر، وأحمد في الجزء الثالث رقم 339 من حديث جابر، الجزء الثالث في رقم 446 من حديث ربيعة بن عامر. انتهى الهامش. فلا يجوز هذا العمل، والواجب عليك تركه لأنه محرم ويفضي إلى ما حرم الله عز وجل، وسيعوضك الله خيرا منه إذا تركته لله سبحانه، لقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق الآية الثالثة، ولقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق الآية الرابعة. وهكذا الممرضة عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها، لأن كل واحد منكم مسؤول عما أوجب الله عليه وما حرم عليه. الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 24 وحتى 26، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الحجاب للبدوية والحضرية. السؤال: إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو، وهناك النساء يلبسن ثيابا تغطي العورة ولكنها قصيرة وبعض الأحيان ضيقة، فبماذا تنصحون هؤلاء؟ الجواب: لا شك أن الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار المحاسن، لقول الله تعالى عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سورة الأحزاب الآية 33. قال علماء التفسير: معنى التبرج إظهار المحاسن والمفاتن. فالواجب على المرأة أن تكون متسترة متحجبة إذا كانت بحضور رجل أو أكثر من غير محاربها، بعيدة عن الفتنة، كما قال عز وجل في سورة الأحزاب أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. فأطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء التستر والتحجب من جهة النساء، وعدم التبرج حتى لا تفتن ولا تفتن. وقال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، سورة النور الآية 31. وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، سورة الأحزاب الآية 59. والجلباب لباس تضعه المرأة فوق رأسها وعلى جميع بدنها فوق ثيابها العادية لمزيد الستر والبعد عن الفتنة. هكذا ينبغي للمرأة سواء كانت بدوية أو حضرية. الواجب عليها أن تتمسك بحكم الإسلام وأن تجتهد في ستر عورتها، وأن تكون ثيابها وسطا لا ضيقة تبين حجم العورة ولا واسعة تبين العورة، ولكن وسط بين ذلك، مع ستر الرأس والوجه واليدين عند وجود رجل أجنبي، وإن كان ابن عمها أو ابن خالها أو زوج أختها أو أخا لزوجها. وهكذا في صلاتها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن حولها رجل ليس من محارمها. أما الكفان فإن كشفتهما فلا بأس، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما القدمان فيجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز كشفهما، ويكون سترهما بإرخاء القميص أو لبس الجوربين ونحوهما حين أداء الصلاة. الهامش، مجلة البحوث، العدد رقم 31، في الصفحة 11 بعد 100 وحتى 12 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم المجلات التي عليها صور النساء. السؤال: ما رأيكم في المجلات التي تباع في الأسواق وعليها صور النساء متبرجات فاتنات، وهل يجوز بيعها؟ الجواب: جميع المجلات والصحف يجب أن تمنع إذا كانت تشتمل على صور النساء، لأنها فتنة، ووافقت الدولة والحمد لله على ذلك، وكذا وزير الإعلام قد صدر منه الأمر بمنع ذلك. فالواجب على الجميع التعاون لحماية المسلمين من هذه المجلات والصحافة التي تنشر الرذائل والصور الخليعة، سواء كانت داخلية أو خارجية، لأن ذلك منكر يجب القضاء عليه بواسطة المسؤولين عن ذلك. والواجب على وزارة الإعلام والمراقبة الدينية متابعة ذلك وعمل ما يلزم للقضاء عليه. سدد الله خطاهم ووفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية، عدد رقم 31، في الصفحة 19 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الاسترسال مع البائع في الكلام. السؤال: بعض النساء تسترسل في الكلام مع البائع بكلام لا داعي له، فما حكم ذلك؟ الجواب: على المرأة ألا تزيد أثناء محادثتها للرجال على ما تقتضيه الحاجة، وقد تكون هذه الزيادة في الكلام سببا في إيقاظ الفتنة النائمة، فصوت المرأة مثير للفتنة حتى في موطن العبادة وإذا سهى الإمام وهي في المسجد، فالمشروع في حقها التصفيق، وفي التلبية تخفض صوتها حتى لا يسمعها الرجال، وكذا في قراءة القرآن، وهذا في أماكن العبادة. فكيف الأسواق التي هي شر المكان؟ فكيف الأسواق التي هي شر الأماكن؟ هذا بالإضافة إلى أن الاسترسال من الخضوع بالقول الذي نهيت المرأة عنه. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورة الأحزاب، الآية 32. وعلى الباعة ألا يكون سببا في استرسال النساء في الكلام. وإذا رأى البائع من إحدى النساء استرسالا كان عليه أن ينكر عليها أو يكف عن إجابتها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق، الآية 2. الهامش، فتاوى معاصرة، الدكتور صالح المنيان، الجزء الأول، في الصفحتين رقم 40 و41. وبهذا انتهى الهامش. أيضا ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: شروط المحرم. السؤال: البالغ من العمر 15 عاما، هل يصح أن يكون محرما مع أمه وأخته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: ذكر أهل العلم أن من شرط المحرم أن يكون بالغا عاقلا، فإذا بلغ الرجل 15 عاما أو نبت له شعر العانة أو أنزل المني باحتلام أو غيره فقد بلغ، وصح أن يكون محرما إذا كان عاقلا. وعلى هذا فيكون من بلغ 15 عاما محرما لأخته وأمه. الهامش، كتاب الدعوة، رقم 5، ابن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحتين 22 و23 بعد 100. انتهى الهامش. المرأة هل تحضر مجالس العلم؟ السؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم سواء كان فقها حكميا أو فقها متصلا بالعقيدة والتوحيد، بشرط أن لا تكون متطيبة ولا متبرجة، ولا بد أن تكون بعيدة عن الرجال غير مختلطة بهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها، فصار آخرها خيرا من أولها. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة رقم 129. انتهى الهامش. تدريس الأعمى للبنات. السؤال: في بعض المدارس الثانوية للبنات يكون معلم القرآن رجلا كفيف البصر، وتضطر طالبات لكشف وجوههن للقراءة، فما حكم ذلك علما بأن البعض يطالب بعدم وجود الرجل؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يلزمها الحجاب عند الرجل الأعمى، وله دليلان. أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. الهامش رواه مسلم في الطلاق رقم 1480. انتهى الهامش. والدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها وأقرها على ذلك. الهامش رواه البخاري في العيدين رقم 950 ومسلم في صلاة العيد تحت رقم 892. انتهى الهامش. وأما حديث أفا عم يا وان أنتما، الهامش رواه أبو داود في اللباس رقم 4112 والترمذي في الأدب رقم 2778 وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة، لم يوثقه غير ابن حبان. انتهى الهامش. وأما حديث أفا عم وان أنتما فإن فيه راويا مجهولا فلا يقاوم هذين الحديثين الصحيحين. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 60 و61. انتهى الهامش. حكم نظر المرأة للرجل. السؤال: ما حكم نظر المرأة للرجل من خلال التلفزيون أو النظرة الطبيعية في الشارع؟ الجواب: نظر المرأة للرجل لا يخلو من حالين سواء كان في التلفاز أو غيره. واحد: نظر بشهوة وتمتع، فهذا محرم لما فيه من المفسدة والفتنة. اثنان: نظرة مجردة لا شهوة فيها ولا تمتع، فهذا لا شيء فيها على الصحيح من أقوال العلم. وهي جائزة لما ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها عنهم وأقرها على ذلك. ولأن النساء يمشين في الأسواق وينظرن إلى الرجال وإن كن متحجبات، فالمرأة تنظر الرجل وإن كان هو لا ينظرها، ولكن بشرط ألا تكون هناك شهوة وفتنة، فإن كانت شهوة أو فتنة فالنظرة محرمة في التلفزيون وغيره. الهامش فتاوى المرأة للشيخ ابن عثيمين في الصفحة 43. انتهى الهامش. حكم نظر المرأة للرجال الأجانب. السؤال: ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب؟ الجواب: ننصح المرأة بالامتناع عن مشاهدة صورة الرجال الأجانب، فخير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها، ولا فرق في ذلك بين المصارعات والمباريات وغيرها، فإن المرأة ضعيفة التحمل، وكثيرا ما يحدث من نظر المرأة لتلك الأفلام وصور الفاتنة ثوران الشهوة والتعرض للفتنة، فالبعد عن أسبابها أقرب إلى السلامة، والله المستعان. الهامش فتاوى المرأة ابن جبرين في الصفحة 44. انتهى الهامش. لا تجوز المراسلة بين الشبان والشابات. السؤال: ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام؟ الجواب: لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه لما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة، ولكن لا يزن به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به، وحتى وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال أن يبتعد عنه، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه. الهامش رواه أبو داود في الملاحم رقم 4319 وأحمد في الجزء الرابع من الصفحة رقم 431 وفي الصفحة رقم 441. انتهى الهامش. ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير، ويجب الابتعاد عنها. وإذا كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام، أما مراسلة الرجال للرجال والنساء للنساء فليس فيها شيء إلا أن يكون هناك أمر محظور. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 44. انتهى الهامش. العلاقات قبل الزواج. السؤال: ما رأي الدين في هذه العلاقات؟ الجواب: قول السائلة قبل الزواج إن أرادت قبل الدخول وبعد العقد فلا حرج، لأنها بالعقد تكون زوجته وإن لم تحصل مراسيم الدخول. وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل ذلك فإنه محرم ولا يجوز، فلا يجوز لإنسان أن يستمتع مع امرأة أجنبية منه، لا بكلام ولا بنظر ولا بخلوة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. والحاصل أنه إذا كان هذا الاجتماع بعد العقد فلا حرج فيه، وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه لا يجوز وهو حرام عليه، لأنها أجنبية وحتى يعقد له عليها. الهامش فتاوى المرأة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة 51. انتهى الهامش. حكم المراسلة. السؤال: إذا كان الرجل يقوم بعمل المراسلة مع المرأة الأجنبية وأصبحا متحابين، هل يعتبر حراما هذا العمل؟ الجواب: لا يجوز هذا العمل، فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال. وكثيرا ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتنا وتغرس حب الزنا في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها. فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها الامتناع عن المراسلة والمكالمة ونحوها للدين والعرض، والله الموفق. الهامش فتاوى المرأة ابن جبرين الصفحة 58. انتهى الهامش. مكالمة المرأة في التليفون. السؤال: ما الحكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون؟ الجواب: لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول، سواء كان في التليفون أو في غيره، لقوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، سورة الأحزاب الآية 32. فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة، ولكن بقدر الضرورة. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة رقم 60. انتهى الهامش. الخروج بدون استئذان. السؤال: عندما تخرج المرأة للسوق القريب من بيتها لشراء بعض الحاجات لها ولأبنائها وزوجها لا يعلم بذلك، فهل عليها في ذلك إثم؟ الجواب: على المرأة أن تطلب من زوجها إذنا عاما في الخروج للأشياء الضرورية للحاجة إلى ذلك، ومتى بدت لها حاجة فخرجت وهي محتشمة متحفظة غير متبرجة ولا متجملة، بل في ثياب بذلة ملتزمة غض البصر والبعد عن الريبة وما يسبب الفتنة، وأسرعت بعد قضاء حوائجها اللازمة، فلا بأس عليها ولا إثم إن شاء الله. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 10 بعد 100. انتهى الهامش. حكم جلوس المرأة مع أقارب زوجها. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها وهي محجبة حجاب السنة؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تجلس مع أخي زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي، وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها، لأنها عورة وفتنة. إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة ولا خلوة بأحد منهم، أما الجلوس الذي فيه خلوة أو تهمة لهم لها بالشر فلا يجوز. أما الجلوس الذي فيه خلوة أو تهمة لها بالشر فلا يجوز. وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن باز رحمه الله من الصفحة 57 بعد 100 وحتى 58 بعد 100، انتهى الهامش. حجاب الكبيرة. السؤال: هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 70 أو 90 عاما أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم؟ الجواب: قال الله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والله سميع عليم، سورة النور الآية 60. والقواعد هن العجائز التي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن، لكن تحجبهن أفضل وأحوط، لقوله سبحانه: وأن يستعففن خير لهن، ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صوتها وإن كانت عجوزا غير متبرجة بزينة. أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب، ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 60 و61 بعد 100، انتهى الهامش. إبداء الكف والقدم. السؤال: هل يجوز لي إبداء كفي فقط أمام إخوة زوجي، وهل تختلف الحال بحضرة زوجي؟ الجواب: على المرأة التستر الكامل عن كل أجنبي، سواء شقيق الزوج أو زوج الأخت أو ابن العم أو غيرهم، وسواء بحضرة محرم أو غيبته، وذلك بأن تستر محاسنها وما يسبب الفتنة من الوجه والذراع والساق والصدر ونحو ذلك. فأما الكف والقدم فالظاهر أنه يجوز للمرأة إبداؤه لحاجة التناول والأخذ والإعطاء ونحو ذلك، ولكن إن خيف فتنة وجب ستره، كما إذا رؤي الأجنبي يحدق نظره في المرأة ويطيل النظر إليها، وبهذا يعرف أن الخلطة والمجالسة للأجانب قد تمنع إذا خيف ضررها، والله أعلم. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 77 بعد 100، انتهى الهامش. صوت المرأة. السؤال: يقال إن صوت المرأة عورة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: المرأة موضع قضاء وطر الرجال، فهم يميلون إليها بدافع غريزة الشهوة، فإذا تغنجت في كلامها زادت الفتنة. ولذلك أمر الله المؤمنين إذا سألوا النساء حاجة أو متاعا أن يسألوهن من وراء حجاب، فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. ونهى النساء إذا خاطبن الرجال أن يخضعن بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، كما في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، سورة الأحزاب الآية 32. فإذا كان هذا هو الشأن والمؤمنون في قوة إيمانهم وعزته، فكيف بهذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وقل التمسك بالدين؟ فعليك الإقلال من مخالطة الرجال الأجانب وقلة التحدث معهم إلا في حاجة ضرورية، مع عدم الخضوع واللين في القول للآية المذكورة. وبهذا تعلمين أن الصوت المجرد والذي ليس معه خضوع ليس بعورة، لأن النساء كن يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن أمور دينهن، وهكذا كن يكلمن الصحابة في حاجتهن ولم ينكر ذلك عليهن. وبالله توفيق. الهامش فتاوى المرأة اللجنة الدائمة في الصفحة رقم 209. انتهى الهامش. صوت المرأة عورة. السؤال: ما حكم سماع الرجل الأجنبي صوت المرأة في التليفون أو في غيره من قنوات الاتصال؟ الجواب: صوت المرأة عورة عند الرجال الأجانب على الصحيح، ولذلك لا تسبح في الصلاة عندما ينوب الإمام شيء كما يسبح الرجال، بل تقتصر على التصفيق، ولا يجوز أن تتولى الأذان العام الذي يستدعي رفع الصوت، وهكذا لا ترفع صوتها بالتلبية في الإحرام إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، لكن أجاز بعض العلماء مخاطبتها للرجال بقدر الحاجة كجواب سؤال، ولكن ذلك بشرط البعد عن الريبة وبشرط الأمن من إثارة الشهوة، لقوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، سورة الأحزاب الآية 32. فإن مرض شهوة الزنا قد يتمكن من القلب عند ترقيق المرأة كلامها أو خوضها فيما يحدث بين الزوجين ونحو ذلك. وعلى هذا فللمرأة أن ترد على التليفون بقدر الحاجة، سواء كانت المرأة بدأت بالاتصال أو ردت على من اتصل بها هاتفيا، حيث إنها في هذه الحال مضطرة إلى ذلك. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 11 بعد 200. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم سماع قراءة المرأة المسجل؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الجواب: يجوز سماعها للنساء، ويجوز للرجال إذا لم يترتب عليه فتنة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 45، اللجنة الدائمة في الصفحة رقم 97. انتهى الهامش.
1: النكاح وما يتعلق به وعشرة النساء. حكم الشرع في تحديد النسل. السؤال: هل يوجد نص في الكتاب والسنة يحرم استعمال بعض العقاقير كحبوب منع الحمل؟ وما هي نظرتكم في تحديد النسل؟ وما العواقب التي تترتب على ذلك؟ إن إذا نظرنا إلى العالم نجد أن الانفجار السكاني يزيد بنسبة تفوق الاقتصاد الغذائي، فهل نقول إن الإجماع من العلماء والأطباء قائم كما كان في عهد الصحابة، إن كان يصح فرجائي توضيح ذلك؟ الجواب: صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة 8 المنعقدة بالرياض بتاريخ الربيع الأول بتاريخ شهر ربيع الأول من عام 96 و300 ألف للهجرة، في حكم منع النسل أو تحديده أو تنظيمه. ومضمون هذا القرار يقول: تحريم تحديد النسل مطلقا لمصادمته للفطرة الإنسانية السليمة التي فطرنا الله عليها، ولمنافاته لمقاصد الشريعة الإسلامية من الترغيب في النسل، ولما فيه من إضعاف كيان المسلمين بتقليل عددهم، ولأنه شبيه بعمل أهل الجاهلية، وفيه سوء ظن بالله، ولا يجوز منع الحمل بأي وسيلة من الوسائل إذا كان الحامل عليه خوف الفقر، لما في ذلك من سوء ظن بالله، وقد قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورة الذاريات الآية 58. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سورة هود الآية 6. أما إذا كان منع الحمل لضرورة ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية، بل تضطر إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، فيجوز ذلك. وأما أخذ الأدوية من حبوب ونحوها لتأخير الحمل فترة لمصلحة تعود إلى الزوجة كضعفها ضعفا لا تقوى معه على أن تتابع الحمل بل يضرها ذلك فلا حرج فيه، وقد يتعين تأخيره فترة حتى تستجم، أو منعه بالمرة إذا تحقق الضرر، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وتقديم أقوى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين عند التعارض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الهامش فتوى اللجنة الدائمة. انتهى الهامش. الأصل هو تعدد الزوجات. السؤال: هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة؟ الجواب: الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد الله وحده. ويدل على ذلك قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سورة النساء الآية الثالثة. ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سورة الأحزاب الآية 21. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه بلغني كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الهامش رواه البخاري في كتاب النكاح رقم 5063. انتهى الهامش. وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد، والله ولي التوفيق. الهامش مجلة البلاغ العدد رقم 1015 في 19 من شهر ربيع الأول من عام 10 و400 ألف للهجرة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. تعدد الزوجات سنة. السؤال: هل تعدد الزوجات مباح في الإسلام أم مسنون؟ الجواب: تعدد الزوجات مسنون مع القدرة، لقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سورة النساء الآية الثالثة. ولفعله عليه الصلاة والسلام فإنه قد جمع 9 نسوة ونفع الله بهن الأمة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما غيره فليس له أن يجمع أكثر من 4، ولما في تعدد الزوجات من المصالح العظيمة للرجال والنساء وللأمة الإسلامية جمعاء، فإن تعدد الزوجات يحصل به للجميع غض الأبصار وحفظ الفروج وكثرة النسل وقيام الرجل على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف. أما من عجز عن ذلك وخاف ألا يعدل فإنه يكتفي بواحدة، لقوله سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. سورة النساء الآية الثالثة. وفق الله المسلمين جميعا لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. الهامش مجلة البلاغ العدد رقم 1028 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. تأخير تزويج الفتاة. السؤال: إذا تقدم شخص لخطبة فتاة ولكن ولي الفتاة رفض تزويجها بقصد حرمانها من الزواج، ما حكم الإسلام في ذلك؟ الجواب: الواجب على الأولياء البدار بتزويج مولياتهم إذا خطبهن الأكفاء ورضين بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

ورضينا بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الهامش رواه الترمذي في النكاح رقم 1084، وابن ماجه في النكاح أيضا رقم 1967، وهو مرسل وله شاهد عند الترمذي رقم 1085 عن أبي حاتم المزني. انتهى الهامش. ولا يجوز عضلهن من أجل تزويجهن على من لا يرضين.

لزوجهن على من لا يرضين من أبناء عمهن أو غيرهم، ولا لطلب المال الكثير، ولا لغير ذلك من الأغراض التي لم يشرعها الله ورسوله. والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة الأخذ على يد من عرف بالعدل، والسماح لغيره من الأولياء بالتزويج لمولياتهم الأقرب فالأقرب، منعا وتنفيذا للعدل، وحماية للشباب والفتيات من الوقوع فيما حرم الله عليهم بأسباب عضل أوليائهم وظلمهم. نسأل الله للجميع الهداية وإيثار الحق على هوى النفس وإيثار الحق على هوى النفوس. الهامش كتاب الدعوة صفحة رقم 165، والفتوى للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. تأخير الزواج بسبب التعليم. السؤال: هناك عادة منتشرة وهي رفض الفتاة أو والدها الزواج ممن يخطبها لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي، أو حتى لأجل أن تدرس لعدة سنوات، فما حكم ذلك؟ وما نصيحتك لمن يفعله؟ فربما بلغ بعض الفتيات سن 30 أو أكثر بدون زواج. الجواب: حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الهامش الحديث الأول رواه الترمذي في كتاب النكاح رقم 1084، والثاني رواه البخاري في كتاب النكاح أيضا رقم 5065 و5066، ورواه مسلم في النكاح أيضا رقم 1400. انتهى الهامش. وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج، فالذي أنصح به إخواني المسلمين من أولياء النساء وأخوات المسلمات من النساء ألا يمتنعن من الزواج من أجل تكميل الدراسة أو التدريس، وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها، وكذلك أن تبقى مدرسة لمدة سنة أو سنتين ما دامت غير مشغولة بأولادها، وهذا لا بأس به، على أن كون المرأة تترقى في العلوم الجامعية مما ليس لنا به حاجة أمر يحتاج إلى نظر. فالذي أراه أن المرأة إذا أنهت المرحلة الابتدائية وصارت تعرف القراءة والكتابة بحيث تنتفع بهذا العلم في قراءة كتاب الله وتفسيره وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها، فإن ذلك كافي. اللهم إلا أن تترقى لعلوم لا بد للناس منها كعلم الطب وما أشبهه، إذا لم يكن في دراسته شيء محذور من اختلاط أو غيره. الهامش رسالة أو رسالة أسئلة مهمة أجاب عنها الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 26 و27. انتهى الهامش. رؤية المخطوبة. السؤال: من أسباب الطلاق يا سماحة الشيخ عدم رؤية الزوج لزوجته قبل الدخول عليها، وديننا الإسلامي قد أباح ذلك، فما تعليق سماحتكم حول هذا الموضوع؟ الجواب: لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق إذا وجدها خلاف ما وصفت له، ولهذا شرع الله سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى

النكاح رقم 2082 والحاكم الجزء الثاني رقم 165 بإسناد حسن. وصححه الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه، وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الهامش رواه الترمذي في النكاح رقم 1087 والنسائي في النكاح رقم في الجزء السادس رقم 69 وابن ماجه في النكاح رقم 866 وأحمد في الجزء الرابع رقم 244 و246. انتهى الهامش. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب امرأة فقال له صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ الهامش رواه مسلم في النكاح رقم 1424. انتهى الهامش. وهذه الحديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح، لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة، وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد وسعادة المجتمع في العاجل والآجل. فسبحان الذي شرعها وأحكمها وجعلها كسفينة نوح، من ثبت عليها نجا ومن خرج عنها هلك. الهامش مجلة الدعوة تاريخ 14/4/1400 للهجرة للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حدود رؤية المخطوبة. السؤال: إذا تقدم شاب لخطبة فتاة هل يجب أن يراها؟ وأيضا هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: لا بأس، ولكن لا يجب، بل يستحب أن يراها وتراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يخطب أن ينظر إليها، لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما. فإن كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح. وقال بعض أهل العلم: يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور، ولا يجوز ذلك مع خلوة بها، بل لا بد أن يكون معها أبوها أو أخوها أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الهامش متفق عليه، رواه البخاري في النكاح رقم 5233 ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165 وأحمد في الجزء الأول رقم 18/26 من حديث عمر وأحمد من حديث عمر، ورواه أحمد الجزء الثالث رقم 339 من حديث جابر في الجزء الثالث رقم 446 من حديث عامر ابن ربيعة. الهامش أيضا مجلة البحوث الإسلامية العدد رقم 26 في الصفحتين 36/100 و37/100 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. لا يجوز للمخطوبة التزين أمام الخاطب. السؤال: هل يجوز للمخطوبة الظهور أمام الخاطب بالكحل والزينة والعطر، وما حكم الشبكة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها امرأة أجنبية عن الخاطب، فهي كالنساء اللاتي في السوق، ولكن الشرع رخص للخاطب أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها للحاجة إلى ذلك، ولأن

إن هذا أحرى أن يؤدم بينهما، أي أن يؤلف بينهما، ولا يحل لها أن تخرج إليه متجملة أو متزينة، لا بثيابها ولا بالمكياج، لأنها أجنبية عنه، ولأن الخاطب إذا رآها في هذه الزينة ثم تغيرت بعد زوالها فإنه سوف تتغير الصورة عنده، وربما تكون رغبته نفورا منها. والذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة، بشرط أن لا يخلو بها ولا يطيل المكالمة المباشرة معها إن كلمته، وكذلك لا يجوز له أن يتصل بها هاتفيا، لأن ذلك فتنة يزينها الشيطان في قلب الخاطب والمخطوبة، وإذا عقد له عليها فله أن يكلمها، وله أن يخلو بها وأن يباشرها، ولكننا ننصح بعدم مجامعتها، لأنه إذا جامعها قبل الدخول المعلن ووضعت في وقت مبكر فربما تتهم المرأة، وكذلك لو توفي عنها قبل الدخول المعلن ثم وضعت فإنها تتهم أيضا. أما الشبكة فهي عبارة عن هدية يعطيها الخاطب مخطوبته إشارة إلى أنه راض بها وراغب فيها، ولا بأس، لأن الناس ما زالوا يفعلون ذلك وإن كانت باسم آخر. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 لابن عثيمين، الجزء الثاني رقم 85 و86. انتهى الهامش. لبس الدبلة. السؤال: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج، علما أن هذه الدبلة من غير الذهب؟ الجواب: لا نعلم لهذا العمل أصلا في الشرع، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التختم بالذهب. الهامش روى ذلك البخاري في الاستئذان رقم 6235 ومسلم في اللباس رقم 2066 من حديث البراء. الهامش أيضا فتاوى إسلامية، الجزء الثاني في الصفحة رقم 370، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. المغالاة في المهور. السؤال: أرى ويرى الجميع أن الكثير من الناس يبالغون في المهور ويطلبون عند تزويجهم بناتهم مبالغ كبيرة إضافة إلى بعض الشروط الأخرى، فهل هذه الأموال التي تؤخذ حلال أم حرام؟ الجواب: المشروع تخفيف المهر وتقليله وعدم المنافسة في ذلك عملا بالأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، وتسهيلا للزواج وحرصا على عفة الشباب والفتيات، ولا يجوز للأولياء اشتراط الأموال لأنفسهم لأنه لا حق لهم في ذلك، بل الحق للمرأة وحدها إلا الأب خاصة، فله أن يشترط ما لا يضر البنت ولا يعوق تزويجها، وإن ترك ذلك فهو خير له وأفضل، وقد قال الله سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، سورة النور الآية 32. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه: خير الصداق أيسره. الهامش أخرجه أبو داود في النكاح رقم 2117 بلفظ خير النكاح أيسره، ومسلم بنحوه في النكاح رقم 1425، وصححه الحاكم رقم 182 في الجزء الثاني باللفظ المذكور. انتهى الهامش.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج بعض أصحابه امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. الهامش، رواه البخاري في النكاح رقم 5135، انتهى الهامش. فلما لم يجد زوجه إياها على أن يعلمها من القرآن سورا عددها الخاطب، وكانت مهور نسائه صلى الله عليه وسلم 500 درهم تعادل اليوم 130 ريالا تقريبا، ومهور بناته 400 درهم تعادل 100 ريال تقريبا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب الآية 21. وكلما كانت التكاليف أقل وأيسر سهل إعفاف الرجال والنساء، وقلت الفواحش والمنكرات، وكثرت الأمة. وكلما عظمت التكاليف وتنافس الناس في المهور قل الزواج وكثر السفاح وتعطل الشباب والفتيات إلا ما شاء الله. فنصيحتي لجميع المسلمين في كل مكان: تيسير النكاح وتسهيله والتعاون في ذلك، والحذر كل الحذر من المطالبة بالمهور الكثيرة، والحذر أيضا من التكلف في الولائم والاكتفاء بالوليمة الشرعية التي لا تكلف الزوجين كثيرا. أصلح الله حال المسلمين جميعا ووفقهم للتمسك بالسنة في كل شيء. الهامش، كتاب الدعوة الفتاوى، من الصفحة 66 بعد 100 وحتى الصفحة 68 بعد 100، والفتوى للشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط 13، وننتقل إلى الشريط 14. الشريط 14، الوجه الأول: التبذير والإسراف، وجوب شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، فقد يبتلي الله عباده بالفقر والحاجة كما حصل لأهل هذه البلاد في أول القرن الرابع عشر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة البقرة، الآيتان 55 بعد 100 56 بعد 100. كما يبتليهم بالنعم واسعة الرزق كما هو واقعنا اليوم ليختبر إيمانهم وشكرهم. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. سورة التغابن، الآية 15. والعاقبة الحميدة في كل ذلك للمتقين الذين تكون أعمالهم وفق ما شرع الله كالصبر والاحتساب في حال الفقر وشكر الله على النعم وصرف المال في مصارفه في حال الغنى. ومن الاقتصاد في صرف المال في مصارفه في المأكل والمشرب من غير تقتير على النفس والأهل، والإسراف في تضييع المال في من غير حاجة. وقد نهى الله عن ذلك كله، قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. سورة الإسراء، الآية 29. وقال تعالى في النهي عن إضاعة المال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سورة النساء، الآية 50. نهى الله جل وعلا في هذه الآية عن إعطاء الأموال للسفهاء لأنهم يصرفونها في غير مصارفها، فدل ذلك على أن صرفها في غير مصارفها أمر منهي عنه. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
إنه لا يحب المسرفين. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورة الأعراف الآية 31. وقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. سورة الإسراء الآيتان 26 و 27. والإسراف هو الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة، والتبذير صرفها في غير وجهها. وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهات في المآكل والمشارب، خاصة في الولائم وحفلات الأعراس، فلا يكتفون بقدر الحاجة، وكثير منهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة. وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها. فالعاقل من يزن الأمور بميزان الحاجة، وإذا فضل شيء عن الحاجة بحث عمن هو في حاجته، وإذا تعذر ذلك وضعه في مكان بعيد عن الامتهان لتأكله الدواب ومن شاء الله ويسلم من الامتهان. والواجب على كل مسلم أن يحرص على تجنب ما نهى الله عنه، وأن يكون حكيما في تصرفاته، مبتغيا في ذلك وجه الله، شاكرا لنعمه، حذرا من التهاون بها وصرفها في غير مصاريفها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سورة إبراهيم الآية 7. وقال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سورة البقرة الآية 52 بعد 100. وأخبر سبحانه أن الشكر يكون بالعمل لا بمجرد القول، فقال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. سورة سبأ الآية 13. فالشكر لله سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل، فمن شكر قولا وعملا زاده من فضله وأحسن له العاقبة، ومن كفر بنعم الله ولم يصرفها في مصارفها فهو على خطر عظيم، وقد توعده الله بالعذاب الشديد. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفقنا وإياهم لشكر نعمه والاستعانة بها على طاعته ونفع عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع في الصفحة 37، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الاستمناء. شخص يقول: إذا أراق الرجل الأعزب منيه مع نفسه فهل يعتبر ذلك زنا؟ وما حكم ذلك؟ الجواب: هذا يسمى عند بعض الناس العادة السرية، ويسمى جلد عميرة، ويسمى الاستمناء. والذي عليه جمهور أهل العلم تحريمه، وهو الصواب، لأن الله جل وعلا قال لما ذكر المؤمنين وصفاتهم، قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سورة المؤمنون من الآية 5 وحتى 7. والعادي هو الظالم المتعدي لحدود الله، فأخبر سبحانه أن من تجاوز جماع الزوجة وجماع السرية فإنه عادي، ولا شك أن الاستمناء خارج عن ذلك. ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية الكريمة تحريم هذه العادة السرية، وهي الاستمناء باليد، يعني إخراج المني بيده عند تحريك الشهوة، فلا يجوز له هذا العمل، وفيه مضار كثيرة قالها الأطباء. بل ألف بعض أهل العلم
في ذلك مؤلفا جمع فيه المضار لهذه العادة السرية. فالواجب عليك أيها السائل أن تحذر ذلك وأن تبتعد عن هذه العادة، ففيها من المضار الكثير ما لا يخفى، ولأنها عادة تخالف ظاهر كتاب الله العزيز وتخالف ما أباح الله لعباده، فيجب اجتنابها والحذر منها. وينبغي لمن اشتدت فيه الشهوة وخاف على نفسه أن يبادر بالزواج، فإن لم يتيسر ذلك فليصم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الهامش، رواه البخاري في النكاح رقم 5065 ومسلم في النكاح أيضا رقم 1400. انتهى الهامش. ولم يقل: فمن لم يستطع فليخرج منيه بيده أو فليستمني، بل قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين: أحدهما المبادرة بالزواج لمن قدر، الثاني الاستعانة بالصوم لمن عجز عن النكاح، لأن الصوم يضعف مجاري الشيطان. فينبغي لك يا عبد الله أن تتأدب بالآداب الشرعية وأن تجتهد في إحصان نفسك بالزواج الشرعي حتى ولو بالاستدانة أو القرض، فإن الله سبحانه سوف يوفي عنك، فإن الزواج عمل صالح وصاحبه معان، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. الهامش، رواه الترمذي في الجهاد رقم 1655 والنسائي في الجهاد الجزء السادس رقم 16 وابن ماجه في العتق رقم 2518. الهامش أيضا مجلة البحوث العدد رقم 26 في الصفحتين 29 و30 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. العادة السرية. السؤال: ما حكم استعمال العادة السرية؟ الجواب: استعمال العادة السرية وهي الاستمناء باليد أو بغيرها محرم بدلالة الكتاب والسنة والنظر صحيح. أما الكتاب فقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سورة المؤمنون الآيات من الآية 5 وحتى 7. ومن طلب نيل شهوته بغير زوجته ومملوكته فقد ابتغى وراء ذلك، ويكون عاديا بمقتضى هذه الآية الكريمة. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري في النكاح رقم 5056 ومسلم في النكاح رقم 1400. انتهى الهامش. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع أن يتزوج بالصوم، أمره بالصوم، ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع يسره علم أنه ليس بجائز. وأما النظر الصحيح فهو ما يترتب على هذا الفعل من مضار كثيرة ذكرها أهل الطب، ففيه مضار تعود على البدن وعلى الغريزة الجنسية وعلى الفكر أيضا والتدبير، وربما تعيقه عن النكاح الحقيقي، لأن الإنسان إذا أشبع رغبته بمثل هذا الأمر قد لا يلتفت إلى الزواج. الهامش، أسئلة مهمة أجاب عليه ابن عثيمين في الصفحة 9 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. إجبار الوالد ابنه على الزواج. سؤال: ما الحكم إذا أراد الأب
أن يزوج ابنه من امرأة غير صالحة؟ وما الحكم إذا رفض أن يزوجه من امرأة صالحة؟ الجواب: لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها، سواء كان لعيب فيها ديني أو خلقي أو خلقي. وما أكثر الذين ندموا حين أجبروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا يريدهن، لكن يقول: تزوجها لأنها ابنة أخي أو لأنها من قبيلتك وغير ذلك. فلا يلزم الابن أن يقبل، ولا يجوز للوالد أن يجبره عليها. كذلك لو أراد الولد أن يتزوج بامرأة صالحة ولكن الأب منعه، فلا يلزم الابن طاعته. فإذا رضي الابن زوجة صالحة وقال أبوه: لا تتزوج بها، فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه، لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شيء لا ضرر على أبيه فيه، وللولد فيه منفعة. ولو قلنا إنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شيء حتى ما فيه منفعة للولد ولا مضر فيه على الأب، لحصل في هذا مفاسد. ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للابن أن يكون لبقا مع أبيه، وأن يداريه ما استطاع، وأن يقنعه ما استطاع. الهامش: فتاوى الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحة رقم 761. انتهى الهامش. فتاة ترفض أن تعيش مع أهل زوجها. سؤال: شاب يبلغ من العمر 23، متزوج على سنة الله ورسوله فتاة وهي بنت عمه شقيق والده، وله فترة من الزواج تقارب 4 أشهر، ويسكن هو وزوجته في بيت أبيه. يقول: في ذات يوم حصل سوء تفاهم بين زوجتي وأهلي، فذهبت زوجتي إلى بيت أبيها، وبعد ذلك طلبت مني زوجتي أن أستأجر شقة على جد الحال لنسكن أنا وهي وحدنا، ونبعد عن المشاكل، أو أن نسكن في بيت أبيها بشرط ألا تنقطع صلتي بأهلي أبدا، وأن أسأل عنهم دوما. فوافقت على ذلك، وعرضته على أهلي، ولكنهم رفضوا ذلك وأصروا على أن أسكن عندهم. هل علي ذنب إذا خالفتهم على إصرارهم وسكنت أنا وزوجتي في شقة في بيت أبيها؟ الجواب: هذه المشكلة تقع كثيرا بين أهل الرجل وزوجته، والذي ينبغي في مثل هذه الحال أن يحاول الرجل الالتئام بين زوجته وأهله والائتلاف بقدر الإمكان، وأن يؤنب من كان منهم ظالما معتديا على حق أخيه على وجه لبق ولين حتى تحصل الألفة والاجتماع. فإن الاجتماع والألفة كلها خير، فإذا لم يمكن الإصلاح والالتئام فلا حرج عليه أن ينعزل في مسكن وحده، بل قد يكون ذلك أصلح وأنفع للجميع، حتى يزول ما في قلوب بعضهم على بعض. وفي هذه الحال لا يقاطع أهله، بل يتصل بهم، ويحسن أن يكون البيت الذي ينفرد به هو وزوجته قريبا من بيت أهله، حتى تسهل مراجعتهم ومواصلتهم. فإذا قام بما يجب عليه نحو أهله ونحو زوجته مع انفراده مع زوجته في مسكن واحد، بحيث تعذر أن يسكن الجميع في محل واحد، فإن هذا خير وأولى. الهامش: نور على الدرب، الشيخ ابن عثيمين، في الصفحتين رقم 50 و51.
انتهى الهامش. قطع النسل بدون عذر. سؤال: احد الاخوة يسأل عن حكم قطع النسل بدون عذر، وما هي الاعذار التي تبيح ذلك؟ الجواب: قطع النسل قطعا نهائيا قد صرح العلماء رحمه الله بأنه حرام لما في ذلك من المضادة لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، ولما في ذلك من أسباب الذل للمسلمين، فإن المسلمين كلما كثروا كان ذلك عزة لهم ورفعة، ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل حيث جعلهم كثرة، فقال تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا، سورة الإسراء الآية 6. وذكر شعيب قومه بذلك فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، سورة الأعراف الآية 86. والواقع شاهد بهذا، فإن الأمة الكثيرة تستغني عن غيرها ويكون لها صولة وهيبة أمام أعدائها، فلا يجوز للإنسان أن يتسبب في قطع النسل قطعا نهائيا، اللهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو كانت الأم إذا حملت خيفة عليها أن تهلك وتموت، ففي هذه الحال تكون ضرورة، ولا حرج أن يعمل لها أي لهذه المرأة ما يقطع الحمل عنها. هذا هو العذر الذي يبيح قطع النسل. وكذلك لو أصيبت بمرض في رحمها يخشى أن يسري فيهلكها واضطرت إلى نزع الرحم فلا بأس بذلك. الهامش: فتاوى الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحة رقم 836. انتهى الهامش. العزل. سؤال: هل إراقة المني خارج فرج المرأة بالنسبة للرجل المتزوج حرام؟ أفيدونا أفادكم الله، وخاصة في حال الحيض، وخاصة في حالة الحيض أو الولادة. الجواب: إراقة المني خارج الفرج إذا كان للمصلحة جائز، وهذا يسمى العزل، فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يعزلون، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك إذا كان المصلحة، أما لكونه لا يرغب في الحمل في ذلك الوقت، أو لما ذكره السائل لكونه محرما عليه الجماع في الحيض أو النفاس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن المحرم هو الجماع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. الهامش: رواه مسلم في الحيض رقم 302. انتهى الهامش. فله أن يباشرها من التقبيل والضم إلى نفسه والاستمتاع بفخذها وبطنها ونحو ذلك، لكن الأفضل أن يكون عليها إزار وسراويل ابتعادا عن الخطر، فإن المباشرة حول الفرج قد تدعو إلى الجماع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا أراد أن يباشرها وهي حائض أن تتزر فيباشرها من وراء ذلك. هكذا صح عن عائشة رضي الله عنها. والمقصود أن السنة في حق الزوج إذا كانت المرأة حائضة أو نفساء أن يباشرها من وراء إزار أو من وراء السراويل ونحو ذلك، لكن لو باشرها من داخل الإزار أو السراويل فلا حرج في هذا، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها في البيت. الهامش: مجلة البحوث، عدد رقم 26، صفحة رقم 132، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش.
العزل أثناء المجامعة مشروط بإذن الزوجة. السؤال: متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل ومتى يحرم عليها ذلك؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل؟ وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب؟ الجواب: الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي إليه في قوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، الهامش رواه أبو داود في النكاح رقم 2050 والنسائي في النكاح في الجزء السادس في رقم 65 و66، انتهى الهامش. ولأن كثرة النسل كثرة للأمة وكثرة الأمة من عزتها، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك: وجعلناكم أكثر نفيرا، سورة الإسراء الآية السادسة. وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، سورة الأعراف الآية 86. ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها، على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها. إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سورة هود الآية السادسة، فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله. بناء على ذلك تتبين إجابة السؤال: فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون في حاجة لذلك، مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة، أو نحيفة الجسم، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة. والشرط الثاني أن يأذن لها الزوج، لأن للزوج حقا في الأولاد والإنجاب، ولا بد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب، هل أخذها ضار أو ليس بضار. فإذا تم الشرطان السابقان في هذه الحبوب فلا بأس باستخدام هذه الحبوب، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد، أي أنها لا تستعمل حبوبا تمنع الحمل منعا دائما، لأن في ذلك قطعا للنسل. وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليها أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع، ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله عز وجل. ثم إن الإنسان إذا حدد عددا معينا فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة، ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له. والتحديد أمر غير وارد بالنسبة للشريعة الإسلامية، ولكن منع الحمل بتحديد يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الأولى. وأما الفقرة الثالثة والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5207 و5209، ورواه مسلم في النكاح رقم 1440، انتهى الهامش. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه. ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، لأن لها حقا في الأولاد، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصا في استمتاعها، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها، وتفويت لما يكون من الأموال،
لما يكون من الأولاد، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن عثيمين في الصفحتين 51 والثانية 50، انتهى الهامش. لعن الزوجة، السؤال: ما حكم لعن الزوج لزوجته عمدا، وهل الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها، أم هل تصبح في حكم الطلاق، وما كفارة ذلك؟ الجواب: لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله. الهامش متفق عليه، رواه البخاري في الأدب رقم 6105 ومسلم في الإيمان رقم 110، انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 48 ومسلم في الإيمان رقم 64، انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الهامش رواه مسلم في البر رقم 2598، انتهى الهامش. والواجب عليه التوبة من ذلك، واستحلال زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها. والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف، وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه. وعلى الزوجة أيضا أن تحسن عشرة زوجها، وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله عز وجل، ومما يغضب زوجها إلا بحق يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19، ويقول عز وجل: وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. وبالله التوفيق. الهامش فتاوى هيئة كبار العلماء الجزء الثاني رقم في الصفحة رقم 687 و688، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. الزواج أولا. السؤال: هناك عادة منتشرة وهي رفض الفتاة أو والدها من يخطبها لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي، أو حتى لأجل أن تدرس لعدة سنوات، فما حكم ذلك، وما نصيحتك لمن يفعله، فربما بلغ بعض الفتيات سن 30 أو أكثر بدون زواج. الجواب: نصيحتي لجميع الشباب والفتيات: البدار بالزواج والمسارعة إليه إذا تيسرت أسبابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في النكاح رقم 5065 ومسلم في النكاح رقم 1400، انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الهامش أخرجه الترمذي في النكاح رقم 1484 رقم 1084، وله شاهد برقم 1085 بسند حسن، انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الهامش أخرجه الإمام أحمد الجزء الثالث رقم 158 ورقم 245
وابن حبان رقم 4028 و4056 و4057 وصحح. انتهى الهامش. ولما في ذلك من المصالح الكثيرة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غض البصر وحفظ الفرج وتكثير الأمة والسلامة من فساد كبير وعواقب وخيمة، وفق الله المسلمين جميعا لما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، إنه سميع قريب. الهامش: مجلة الدعوة، العدد رقم 117، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. زواج الفتاة أهم من الدراسة. السؤال: الأخت ميم زاي من طنجة المغرب بعثت برسالة راغبة أن تعرف أو أن تعرف رأي الإسلام في مشكلتها، فقالت: كنت في صغري سعيدة وزميلاتي كن يغبطنني على سعادتي إلى أن أصبحت فتاة مؤهلة للزواج، فطرق بابنا بعض راغمي الزواج مني، فرفض والدي بحجة إكمال تعليمي، وقد حاولت إقناعهما فرفض والدي بحجة إكمال تعليمي وقد حاولت إقناعهما كثيرا برغبتي في الزواج، وأن ذلك لن يتعارض مع دراستي، ولكنهما أصر على موقفهما، فهل يجوز لي أن أتزوج دون رضاهما؟ وإلا فماذا أفعل؟ أجيبوني رحمكم الله. الجواب: لا شك أن منع والدك تزويجك لمن هو كفء أمر محرم، والزواج أهم من الدراسة، وهو لا ينافي الدراسة، لأنه من الممكن الجمع. وفي مثل هذه الحال يجوز لك أن تتصلي بالمحكمة الشرعية لإبداء ما جرى، ثم بعد ذلك يكون النظر الأخير لها، أي للمحكمة الشرعية. الهامش: فتاوى الشيخ ابن عثيمين في الجزء الثاني في الصفحة رقم 754. انتهى الهامش. إجبار الوالد ابنته على الزواج. السؤال: لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل دون رضاها ودون أخذ رأيها، وهي تبلغ 21 سنة، وقد شهد الشهود زورا على عقد النكاح أنها موافقة، ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد، وهكذا تم الزواج، وهي لا تزال رافضة هذا الزواج، فما الحكم في هذا العقد وشهادة الشهود؟ الجواب: هذه الأخت إن كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج من هذا الرجل، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفؤا، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب أو لغيره أن يجبر الفتاة على الزواج بمن لا تريد وإن كان كفؤا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. الهامش: رواه البخاري في النكاح رقم 5136 ومسلم في النكاح رقم 1419. انتهى الهامش. وهذا عام لا يستثنى منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم: البكر يستأذنها أبوها. الهامش: رواه مسلم في النكاح رقم 1421. انتهى الهامش. فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه، وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته للزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرما، والمحرم لا يكون صحيحا ولا نافذا، لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي، وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله، فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله، ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون،
وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج والدك، تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريده يكون تزويجه يكون تزويجا فاسدا والعقد فاسد، يجب النظر في ذلك من قبل المحكمة. أما بالنسبة لشاهد الزور فقد فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فذكرها وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. الهامش رواه البخاري في الاستئذان رقم 6273 و 6274 ومسلم في الإيمان رقم 87. انتهى الهامش. فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويقولوا قولة الحق، وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورا وأنهم راجعون عن شهادتهم هذه. وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذبا فإنها آثمة بذلك، وعليها أن تتوب إلى الله ألا تعود لمثل هذا. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 59 بعد 700. انتهى الهامش. عدم الاهتمام بالزوجة. السؤال: زوجي سامحه الله رغم ما يلتزم به من الأخلاق الفاضلة والخشية من الله لا يهتم بي إطلاقا في البيت، ويكون دائما عابس الوجه ضيق الصدر. قد تقول أنني السبب، ولكن الله يعلم أنني ولله الحمد قائمة بحقه، وأحاول أن أقدم له الراحة والاطمئنان وأبعد عنه كل ما يسوءه وأصبر على تصرفاته تجاهي. وكلما سألته عن شيء أو كلمته في أي أمر غضب وثار وقال إنه كلام تافه وسخيف، مع العلم أنه يكون بشوشا مع أصحابه وزملائه. أما أنا فلا أرى منه إلا التوبيخ والمعاملة السيئة، وقد آلمني ذلك منه وعذبني كثيرا، وترددت مرات في ترك البيت. وأنا ولله الحمد امرأة تعليمي متوسط وقائمة بما أوجب الله علي. سماحة الشيخ، هل إذا تركت البيت وقمت أنا بتربية أولادي وأتحمل لوحدي مشاق الحياة أكون آثمة، أم هل أبقى معه على هذه الحال وأصوم عن الكلام والمشاركة والإحساس بمشاكله؟ أفيدوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا. الجواب: لا ريب أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف وتبادل وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة مع حسن الخلق وطيب البشر، لقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19، ولقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة الآية 28 بعد 200، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2553. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الهامش رواه مسلم في صحيحه في البر والصلة رقم 2626. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي. الهامش رواه أبو داود في السنة
رقم 4682، والترمذي في الرضاع رقم 1162 بنحوه من حديث أبي هريرة، وآخره ورد بنحوه من حديث عائشة عند الترمذي في المناقب رقم 3892. انتهى الهامش. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على الترغيب في حسن الخلق وطيب اللقاء وحسن المعاشرة بين المسلمين عموما، فكيف بالزوجين والأقارب؟ ولقد أحسنت في صبرك وتحملك ما حصل من الجفاء وسوء الخلق من زوجك، وأوصيك بالمزيد من الصبر وعدم ترك البيت لما في ذلك إن شاء الله من الخير الكثير والعاقبة الحميدة لقوله سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين، سورة الأنفال الآية 46، وقوله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، سورة يوسف الآية 90، وقوله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سورة الزمر الآية 10، وقوله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين، سورة هود الآية 49. ولا مانع من مداعبته ومخاطبته بالألفاظ التي تلين قلبه وتسبب انبساطه إليك وشعوره بحقك، واتركي طلب الحاجات الدنيوية ما دام قائما بالأمور المهمة الواجبة حتى ينشرح قلبه ويتسع صدره لمطالبك الوجيهة، وستحمدين العاقبة إن شاء الله. وفقك الله للمزيد من كل خير، وأصلح حال زوجك وألهمه رشده ومنحه حسن الخلق وطيب البشر ورعاية الحقوق، إنه خير مسؤول وهو الهادي إلى سواء السبيل. الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 30 و31 بعد 800. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: سوء تصرف الزوج. السؤال: امرأة تشتكي من سوء تصرف زوجها. الجواب: إذا كان الواقع من زوجك هو ما ذكرته في السؤال من تركه الصلاة وسبه الدين، فإنه بذلك كافر، ولا يحل لك المقام عنده ولا البقاء معه في البيت، بل يجب عليك الخروج إلى أهلك أو إلى أي مكان تأمنين فيه، لقول الله سبحانه في شأن المؤمنات لدى الكفار: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، سورة الممتحنة الآية 10، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش رواه أحمد الجزء الخامس رقم 346، والترمذي في الإيمان رقم 2621، والنسائي في الصلاة الجزء الأول رقم 232، وابن ماجه في إقامة الصلاة رقم 1079. انتهى الهامش. ولأن سبب الدين ولأن سب الدين كفر أكبر بإجماع المسلمين، فالواجب عليك بغضه في الله ومفارقته وعدم تمكينه من نفسك. والله سبحانه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق الآيتان 2 و3. يسر الله أمرك وخلصك من شره إن كنت صادقة، وهداه الله للحق ومن عليه بالتوبة، إنه سبحانه جواد كريم. الهامش كتاب الدعوة الفتاوى في الصفحتين 96 و97 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. مكانة المرأة في الحياة.
هذا جواب لسؤال وارد من مجلة الجيل بالرياض عن مكانة المرأة في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن المرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام وأثرا

يبعد كل مسلم ومسلمة عن الضلال في كل شيء، وضلال الأمم وانحرافها لا يحصل إلا بابتعادها عن نهج الله سبحانه وتعالى وما جاء به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. الهامش مالك في الموطأ، كتاب القدر أو القدر، رقم 3، بلاغا. انتهى الهامش. ولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أهمية المرأة أما وزوجة وأختا وبنتا، وما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وجاءت السنة المطهرة بتفصيل ذلك. والأهمية تكمن فيما يلقى عليها من أعباء وتتحمل من مشاق تفوق في بعضها أعباء الرجال، لذلك كان من أهم الواجبات شكر الوالدة وبرها وحسن صحبتها، وهي مقدمة في ذلك على الوالد. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، سورة لقمان الآية 14. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، سورة الأحقاف الآية 15. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 5971. انتهى الهامش. ومقتضى ذلك أن يكون للأم 3 أمثال مال الأب من البر، ومكانة الزوجة وتأثيرها على هدوء النفوس أبانته الآية الكريمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، سورة الروم الآية 21. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: مودة ورحمة، المودة هي المحبة والرحمة هي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها بأن يكون لها منه ولد. ولقد كان للوقفة الفريدة التي وقفتها خديجة رضي الله عنها أكبر الأثر في تهدئة روع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي في غار حراء لأول مرة، فجاء إليها ترجف بوادره فقال: دثروني دثروني، لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم 3 ومسلم في الإيمان رقم 160. انتهى الهامش. وأيضا لا ننسى أثر عائشة رضي الله عنها حيث أخذ عنها الحديث كبار الصحابة وكثير من النساء الأحكام المتعلقة بهن. وبالأمس القريب وعلى زمن الإمام محمد بن سعود رحمه الله نصحته زوجته بأن يتقبل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما عرض عليه دعوته، فإنه كان لنصيحتها له أكبر الأثر في اتفاقهما على تجديد الدعوة ونشرها، حيث نلمس بحمد الله اليوم أثر ذلك برسوخ العقيدة في أبناء هذه الجزيرة. ولا شك أن لوالدتي رحمة الله عليها فضلا

كبيرا وأثرا عظيما في تشجيع على الدراسة والإعانة عليها، ضاعف الله مثوبتها وجزاها الله وجزاها عني خير الجزاء. ومما لا شك فيه أن البيت الذي تسوده المودة والمحبة والرأفة والتربية الإسلامية سيؤثر على الرجل، فيكون بإذن الله موفقا في أمره، ناجحا في أي عمل يسعى إليه من طلب علم أو كسب تجارة أو زراعة أو غير ذلك إلى غير ذلك من الأعمال. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث في الصفحة رقم 348، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. معنى نقص العقل والدين عند النساء. السؤال: دائما نسمع الحديث الشريف النساء ناقصات عقل ودين، ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة. نرجو من سماحتكم توضيح معنى هذا الحديث. الجواب: معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقيل: يا رسول الله، ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأة بشهادة رجل؟ قيل: يا رسول الله، ما نقصان دينها؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأة بشهادة رجل؟ قيل: يا رسول الله، ما نقصان دينها؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الهامش: هذا الحديث رواه البخاري في الحيض رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80. انتهى الهامش. بين صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها، وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى، وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها، كما قال سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. سورة البقرة الآية 82 بعد 200. وأما نقصان دينها فلأنها في حالة الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا من نقصان الدين، ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله عز وجل، هو الذي شرعه عز وجل رفقا بها وتيسيرا عليها، لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها كذلك، فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس والقضاء بعد ذلك. وأما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة، فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع لها ترك الصلاة، وهكذا في النفاس، ثم شرع لها أنها لا تقضي، لأن في القضاء مشقة كبيرة، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، والحيض قد تكثر أيامه فتبلغ 7 أيام أو 8 أيام أو أكثر، والنفاس قد يبلغ 40 يوما. فكان من رحمة الله لها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداء وقضاء، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقص عقلها من جهة ما قد يحصل من عدم الضبط للشهادة، ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس، ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجل في كل

0: شيء، وأن الرجل أفضل منها في كل شيء. نعم، جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة لأسباب كثيرة، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، سورة النساء الآية 34. لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطها. وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جنس الرجال أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من هاتين الحيثيتين اللتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله عز وجل وفي منزلتها في الآخرة، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطا كثيرا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها، فتكون مرجعا في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة. وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية. وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع أيضا تقواها لله وكونها من خيرة عباد الله ومن خيرة إماء الله إذا استقامت في دينها، وإن سقط عنها الصوم في الحيض والنفاس أداء لا قضاء، وإن سقطت عنها الصلاة أداء وقضاء، فإن هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيء من جهة تقواها لله ومن جهة قيامها بأمره ومن جهة ضبطها لما تعتني به من الأمور، فهو نقص خاص في العقل والدين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء وضعف الدين في كل شيء وإنما ضعف خاص بدينها وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك، فينبغي إنصافها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنها، والله تعالى أعلم. الهامش، مجلة البحوث، العدد رقم 9، الصفحة رقم 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. رضا الزوجة لا يشترط في الزواج من الثانية. السؤال: أنا رجل متزوج منذ سنين ولي عدد من الأولاد وسعيد في حياة العائلية، ولكنني أشعر أنني بحاجة إلى زوجة أخرى لأنني أريد أن أكون مستقيما، وزوجة واحدة لا تكفيني حيث لدي طاقة تزيد عن طاقة المرأة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأنا أريد زوجة فيها شروط معينة ليست متوفرة في زوجة التي معي، ولأنني لا أريد أن أقع في الحرام، وفي الوقت نفسه أجد صعوبة في الزواج بامرأة أخرى بحكم العشرة، ولأن زوجة التي لم أرى منها مكروها ترفض الزوجة الثانية رفضا مطلقا، فبماذا تنصحونني وبماذا تنصحون زوجتي لكي تقتنع؟ وهل يحق لها أن ترفض رغبتي في الزواج، وبخاصة وأنني سوف أعطيها كامل حقوقها ولدي مقدرة مالية والحمد لله على الزواج؟ أرجو الإجابة بالتفصيل لأن هذا الأمر يهم كثيرا من الناس. الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال، فإنه يشرع لك أن تتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة حسب قدرتك وحاجتك لإحصان فرجك وبصرك، إذا كنت قادرا على العدل عملا بقوله بقول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. سورة النساء الآية الثالثة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولما في ذلك من التسبب في كثرة النسل والشريعة تربي إلى كثرة النسل، وتدعو إلى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولودة فإني مكاثر بكم يوم القيامة. والمشروع للزوجة ألا تمانع في ذلك، وأن تسمح لك بالزواج، وعليك أن تحرص على تمام العدل والقيام بكل ما يلزم لهما جميعا، وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية الثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم في الذكر رقم 2699. انتهى الهامش. وأنت أخوها في الله وهي أختك في الله، والمشروع لكما جميعا التعاون على الخير. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الهامش، رواه البخاري في المظالم رقم 2442، ومسلم في البر رقم 2580. انتهى الهامش. ولكن ليس رضاها شرطا في جواز التعدد، وإنما ذلك مطلوب منها لتستمر العشرة بينكما على خير وجه. أصلح الله حال الجميع، وكتب لكما جميعا ما تحمد عاقبته. الهامش، المجلة العربية، العدد رقم 168، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. التعدد لمن كان تحت ولايته يتامى. السؤال: يقول بعض الناس إن الزواج بأكثر من واحدة لم يشرع إلا لمن كان تحت ولايته يتامى، وخاف عدم العدل فيهم، فإنه يتزوج الأمة أو إحدى البنات، ويستدلون بقوله عز وجل: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، سورة النساء الآية الثالثة. نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في ذلك. الجواب: هذا قول باطل. ومعنى الآية الكريمة أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى سواها، فإنهن كثيرات ولم يضيق الله عليه. والآية تدل على شرعية التزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، لأن ذلك أكمل في الإحصان وفي غض البصر وإحصان الفرج، ولأن ذلك سبب لإكثار النسل وعفة الكثير من النساء والإحسان إليهن والإنفاق عليهن. ولا شك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها لا بلا زوج، لكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه. ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مثل ما ملك مع ما ملكت يمينه من السرار. ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد توفي صلى الله عليه وسلم عنده 9 من الزوجات. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب الآية 21. وقد بين صلى الله عليه وسلم للأمة أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج بأكثر من 4، فعلم بذلك أن التأسي به يكون بأربعين فأقل، وما زاد على ذلك فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. الهامش المجلة العربية العدد رقم 83 للشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. البنت لا ترغم على زواج لا تريده. الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين 55 و56 الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. سؤال: هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟ الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده، بل لابد من إذنها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي لفظ آخر قال: إذنها صماتها. وفي اللفظ الثالث: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5136 ومسلم في النكاح رقم 1419 و1421. انتهى الهامش. فالواجب على الأب أن يستأذنها إذا بلغت 9 فأكثر، وهكذا أولياؤها لا يزوجونها إلا بإذنها. هذا هو الواجب على الجميع، ومن زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح، لأن من شرط النكاح الرضا بين من الزوجين، فإذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب فالزواج غير صحيح، إلا الأب فيما دون 9. لو زوجها وهي صغيرة أقل من 9 فلا حرج على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون 9 كما جاء به الحديث الصحيح. الهامش البخاري في النكاح رقم 5133 و5134 ومسلم في النكاح رقم 1422. انتهى الهامش. أما إذا بلغت 9 فأكثر فلا يزوجها إلا بإذنها، ولو أنه أبوها. وعلى الزوج إذا عرف أنها لا تريده لا يقدم على ذلك، ولو تساهل معه الأب. فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده ولو زعم أبوها أنه لم يجبرها. فالواجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان، ونوصي المخطوبة بتقوى الله والموافقة إذا رأى والدها أن يزوجها إذا كان الخاطب طيبا في دينه وفي أخلاقه، لما في النكاح من الخير الكثير والمصالح الكثيرة، ولأن العزوبة فيها خطر. فالذي نوصي به لجميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفء وعدم الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك، والله ولي التوفيق. حكم إقامة الأفراح بالفنادق. الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين 59 و60 الشيخ ابن باز رحمه الله. السؤال: ما رأي سماحتكم في الحفلات التي تقام في الفنادق؟ الجواب: الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء وفيها مؤاخذات متعددة، أن بها في الغالب إسرافا وزيادة لا حاجة إليها. والأمر الثاني أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم في الفنادق والزيادة وحضور من لا حاجة إليه. الأمر الثالث أنه قد يؤدي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء من الفندق وغيرهم، فيكون هذا اختلاطا مشينا منكرا. ولهذا صدر من هيئة كبار العلماء قرار رفع إلى جلالة الملك مضمونه النصيحة بأن تمنع الولائم والأعراس في الفنادق، وأن يصنع الناس ولائمهم في بيوتهم وألا يتكلفوا في الفنادق لما تفضي إليه تلك الولائم من الشرور، وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة. كل هذا صدر في النصيحة التي تمنع رفقا بالناس وحرصا على الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير، وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف، لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة، إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة، وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه التكلفة. فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق وألا يقيموها في قصور الأفراح الغالية، إنما في قصر نفقته قليلة، وعدم إقامتها في قصور الأفراح وإقامتها في البيت أولى، وإقامتها في البيت أولى أو في بيت أقاربه إن أمكن ذلك. حكم ما يسمى بحفلة الشبكة. السؤال: ما حكم ما يفعله بعض الناس بما يسمى حفلة الشبكة، حيث يلتقي الخاطب والمخطوبة ويقوم الخاطب بإلباسها عقدا أو سوارا أي الشبكة، يكون في إحضاره لها، يكون قد أحضره لها، ويتم كل هذا قبل عقد القران، جزاكم الله خيرا. الإجابة: من المعلوم أن المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها امرأة أجنبية لا صلة لها بالخاطب، فلا يجوز للخاطب أن يباشرها أو يخلو بها أو يحادثها محادثات طويلة. وما ذكره السائل من هذه الحفلة فهي حفلة محرمة ولا يجوز إقرارها، بل الواجب البعد عنها والتحرز منها. أما إذا تم العقد بين الرجل والمرأة فعلى كل حال هي امرأته، وله أن يفعل هذا الذي ذكره السائل: يذهب إليها ويلبسها ما يلبسها ويخلو بها. القبيل والخضير وحكم الزواج بينهما. السؤال: ما معنى قول بعض الناس قبيلي وخضيري، وما حكم الزواج بينهما؟ الجواب: هذه مسألة جزئية وهي معروفة بين الناس. القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها، كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك، هذا يسمى قبيلي لأنه ينتمي إلى قبيلة، ويقال قبلي على القاعدة، مثل أن يقال حنفي وربعي وما أشبه ذلك، نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها. والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة، ولا أعرفها إلا في نجد، فهو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، وهو عربي ولكن ليس له قبيلة معروفة، أي ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي، لكنه عربي ولسانه عربي، ومن العرب وعاش بينهم، ولو كانت حمولته معروفة وجماعته معروفة. والمولى في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك فأعتق، وأولئك الذين يقال لهم الموالي. والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب، يقال أعجمي، فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية، هؤلاء يقال لهم أعاجم. والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى، سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا، كلهم على حد سواء، لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. الهامش رواه أحمد الجزء الخامس رقم 411، والطبراني في الأوسط رقم 4749، والبزار رقم 2044 و 3583. انتهى الهامش. وكما قال الله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سورة الحجرات الآية 13. لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم أو بناتهم للقبائل التي يعرفونها، ويقف بعضهم عن تزويج من ليس من قبيلة يعرفها، وهذا باق في الناس. وقد يتسامح بعضهم ويزوج الخضيري والمولى والعجمي كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقه، زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية، وكذلك أبو حذيفة ابن عتبة، ولم يبالي لكونه مولى عتيقا، وهذا جار في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير. ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض المواضع الأخرى حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له: لما زوجت فلانا؟ هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك. قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان، ولا يضر هذا وأمره سهل. المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي، سواء كان عربيا أو عجميا أو مولا أو خضيريا أو غير ذلك، هو الأساس. وإذا رغب بعض الناس أن يزوج إلا من قبيلته وإذا رغب بعض الناس ألا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك، والله ولي التوفيق. السؤال: ما حكم من يمنع زواج ابنته من الكفء المتقدم إليها بحجة أن المتقدم خضيري وهو قبيلي، وإذا نوقش في ذلك قال: إن الله جعل الناس درجات، والخضيري ليس له أصل، واستدل بقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، الآية سورة الأنعام الآية 65 بعد 100، وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الآية سورة الحجرات الآية 13. جزاكم الله خيرا. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. الإجابة: الواقع أن الاعتماد على النسب في مسألة النكاح، وإن ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا للإنسان أن يمنع من تزويج المرأة القبيلية برجل غير قبيلي، لكن الذي ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا هو الذي ينبغي أن الإنسان يلاحظه. وأما مسألة النسب قبيلي أو خضيري فهذا أمر ثانوي، والذي أرى ما ذكرته الآن أن يعتمد في هذا على الدين والخلق، فإذا كان الخاطب ذا دين وخلق فليزوج، وإن لم يكن قبيليا. وأما قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات سورة الأنعام الآية 65 بعد 100، فهذا لا شك منه واقع، فإن الله رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في العلم في الدين في الحكمة في العقل في الأجسام في كل شيء، ولكن لا يعني هذا أن تمنع الكفء الخاطب من تزوجه من أن تزوجه لكونه غير قبيلي وكون المرأة قبيلية، فإن هذا من الأمور التي لا ينبغي الرجوع إليها. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها، الهامش رواه البخاري في النكاح 5090 رقم 5090 ورواه مسلم في الرضاع رقم 1466 انتهى الهامش. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فهذا حقيقة، يعني أن هذا مما يريده الناس، لكن هل هذا مما يريده الشرع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك. حقوق الزوجة وواجباتها. السؤال: ما هي حقوق الزوجة وواجباتها؟ الجواب: الحقوق الواجبة للزوجة والتي عليها ليس لها تعيين في الشرع، بل مرجعها إلى العرف، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف سورة النساء الآية 19، ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سورة البقرة من الآية 28 بعد 200. فما جرى به العرف من الحقوق فهو واجب، وما لم يجر به فليس بواجب، إلا إذا خالف العرف الشرع، فالعبرة بما جاء به الشرع. فلو جرى عرف الناس على ألا يأمر الرجل أهله بالصلاة ولا بحسن الخلق فهذا عرف باطل. أما إذا لم يخالف عرف الناس الشرع فقد رد الله إليه في الآيات السابقة. والواجب على ولاة الأمر في البيوت أن يتقوا الله في من ولاهم الله عليه من النساء أو الرجال، وألا يهملوهم. وقد نجد الرجل يهمل أولاده ذكورا وإناثا، فلا يسألون عمن غاب أو حضر، ولا يجلسون معهم، وقد يمر بالرجل الشهر والشهران ولا يجتمع بأولاده أو زوجته، وهذا خطأ عظيم. بل ننصح إخواننا أن يحرصوا على جمع الشمل والشعث، وأن يكون الغداء والعشاء للجميع يجتمعون عليه، لكن لا تجتمع المرأة برجال الأجانب، وهذا قد صار عند الناس من الأعراف المنكرة المخالفة للشرع، حيث يجتمع الرجال والنساء على الطعام وإن لم يكونوا محارم. نسأل الله الهداية للجميع. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة رقم 245 الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش. ليس هناك تعارض في آيات التعدد. السؤال: ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة سورة النساء من الآية الثالثة، وورد في مكان آخر قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم سورة النساء من الآية 29 بعد 100. ففي الأولى اشترط العدل للزواج بأكثر من واحدة، وفي الثاني أوضح أن شرط العدل غير ممكن. فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة، لأن شرط العدل غير ممكن. أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: ليس بين الآيتين تعارض، وليس هناك نسخ لأحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع، وهو العدل في القسمة والنفقة. أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع، وهو المراد في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والله ولي التوفيق. الهامش: الحديث رواه أبو داود في النكاح رقم 2134، والترمذي في النكاح رقم 1140، والنسائي في عشرة النساء الجزء السابع رقم 64، وابن ماجه في النكاح رقم 1971، وصححه ابن حبان والحاكم. الهامش أيضا: فتاوى المرأة في الصفحة 62، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش، وبهذا ينتهي الشريط 14، وننتقل إلى الشريط 15.
1: الشريط 15: الوجه الأول، الاعتدال في حفلات الزواج. السؤال: ما الأعمال المشروعة التي يجوز أن تفعل لإظهار الأعراس للرجال وللنساء؟ وما توجيهكم لأولئك الذين يبالغون في إقامة الحفلات في الزواج، كمن يستأجر أماكن الأفراح بما يزيد عن 10,000 ريال لليلة الواحدة، ومن يبالغ في تقديم المأكولات والأطعمة، وكذلك فستان العروس الذي قد يصل ثمنه إلى 17,000 ريال؟ الجواب: الحفلات التي تقام للزواج أو تقام لمناسبات أخرى كغيرها من التصرفات التي يتصرف بها الإنسان، أي أنها إذا كانت في الحدود الشرعية فلا بأس بها، وإذا زادت عن الحدود الشرعية كانت حراما، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قاعدة عامة في كتابه فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورة الأعراف من الآية 31. فكل ما كان فيه إسراف وخرج عن حدود الاعتدال فإنه منهي عنه، وقد امتدح الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، سورة الفرقان الآية 67. والذي أنصح به إخواننا أن يكونوا في حفلات الزواج معتدلين في نفقاتهم بالنسبة للولائم وبالنسبة للمكان وبالنسبة لللباس، لأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وهذه النفقات الزائدة تحول بين الشباب وبين الزواج، لأن هذه النفقات تستدعي أموالا، والأموال ستكون على حساب الزوج الذي يتقدم لهذه المرأة. الهامش: مجلة الدعوة، العدد رقم 1307، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم من يضرب زوجته ويأخذ منها مالها بالقوة. السؤال: ما حكم الشرع في نظرك في من يضرب زوجته ويأخذ منها مالها بالقوة ويعاملها معاملة سيئة؟ الجواب: هذا الذي يضرب زوجته ويأخذ مالها ويعاملها معاملة سيئة آثم عاصي لله عز وجل، قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 10، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 و200، الآية رقم 228. ولا يجوز لأحد أن يعامل امرأته هذه المعاملة السيئة ثم يذهب ليطالبها أن تعامله معاملة حسنة، فإن هذا من الجور الداخلي في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، سورة المطففين الآية الثالثة. فكل إنسان استوفى حقه من الناس كاملا ثم لا يعطي الناس حقوقهم كاملة فإنه داخل في هذه الآيات الكريمة. والذي أنصح به هذا وأمثاله أن يتقي الله عز وجل في النساء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة عام حجة الوداع، حيث قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الهامش رواه مسلم في كتاب الحج رقم 2018. انتهى الهامش. وأقول له ولأمثاله إنه لا يمكن أن تكون الحياة سعيدة إلا إذا تعامل الزوجان كل منهما مع الآخر بالعدل والإحسان والغض عن المساوئ ومشاهدة المحاسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الهامش رواه مسلم في الرضاع رقم 1469. الهامش أيضا من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. النكاح بنية الطلاق. السؤال: هذا شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث، فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها، فما حكم فعله هذا؟ الجواب: هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين: إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته، فهذا نكاح متعة وهو حرام، وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون إن المنوي كالمشروط لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم 1 ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها 3 من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط، لأن المنوي كالمشروط، فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة. والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد، كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك. قالوا: لأن هذا لم يشترط. والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده. وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة، لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته، وكذلك أهلها، كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما يرضاه لنفسه؟ هذا خلاف الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 13 ومسلم في الإيمان رقم 45. انتهى الهامش. ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد، وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط، يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة الذي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع، فهذا أيضا محظور عظيم في هذه المسألة، فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير، ولأنها تفتح مثل هذا الباب لأن الناس جهال، وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله. الهامش فتاوى المرأة ابن عثيمين في الصفحتين 48 و49. انتهى الهامش. حكم الزواج من الخارج بنية الطلاق والفرق بينه وبين المتعة. السؤال: بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله. الجواب: الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة، لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2645، والترمذي في السير رقم 1604، والنسائي في القسامة رقم 36 الجزء الثامن. انتهى الهامش. فالإقامة بينهم خطيرة جدا، سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك، فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم، والواجب على الدولة وفقها الله أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل، وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم، وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور، وأعظم من ذلك ترك الصلوات كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل، فالواجب منعهم من ذلك، وألا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية، وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استخدام من يدرسه، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا. أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة، وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم، وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدراسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه، فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها، بل بينه وبين الله. فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم، وليس من المتعة في شيء، لأنه بينه وبين الله ليس في ذلك مشارطة. أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة، وهذا النكاح يقال له نكاح متعة، وهو حرام بالإجماع، ولم يتساهل فيه إلا الرافضة، وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار، فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه، ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية، لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 41 وحتى 43، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السن المناسب للزواج. السؤال: ما هو السن المناسب للزواج بالنسبة للمرأة والرجل؟ لأن بعض الفتيات لا يقبلن الزواج ممن يكبرهن سنا، وكذلك بعض الرجال لا يتزوجون ممن يكبرهم في السن. نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. الجواب: أوصي الفتيات بألا يرفضن الرجل لكبر سنه، كأن يكون يكبرها بعشر سنين أو بعشرين سنة أو بثلاثين سنة. ليس هذا بعذر، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو ابن 53 سنة، وهي بنت 9 سنين، فالكبر لا يضر، فلا حرج أن تكون المرأة أكبر، ولا حرج أن يكون الزوج أكبر، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت 40 وهو ابن 25 قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، أي أنها تكبره بـ15 سنة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت 6 أو 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين وهو ابن 53 سنة. وكثير من هؤلاء الذين يتكلمون في المذياع أو التلفاز وينفرون من التفاوت بين سن الزوج والزوجة كله غلط، لا يجوز لهم هذا الكلام. الواجب أن المرأة تنظر في الزوج، فإذا كان صالحا ومناسبا فإنه ينبغي لها أن توافق ولو كان أكبر منها سنا، وهكذا الرجل ينبغي له أن يعتني بالمرأة الصالحة ذات الدين ولو كانت أكبر منه إذا كانت في سن الشباب وسن الإنجاب. فالحاصل أن السن لا ينبغي أن يكون عذرا ولا ينبغي أن يكون عيبا ما دام الرجل صالحا والفتاة صالحة، أصلح الله حال الجميع. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 54، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الشرع في الآباء الذين يمنعون تزويج بناتهم لأنهم يأخذون رواتبهن. السؤال: ما حكم الشرع في رأيكم في الآباء الذين يمتنعون عن تزويج بناتهم لأنهم يأخذون رواتبهن؟ الجواب: امتناع الأولياء من الآباء أو غيرهم عن تزويج مولياتهم من أجل أخذ الرواتب محرم، فإن كان غير الأب فليس له الحق أن يأخذ من مال موليته شيئا، وإن كان الأب فله أن يتملك من مالها ما لا يضرها ولا تحتاجه، ومع ذلك لا يحل له أن يمنع تزويجها من أجل هذا، لأن هذا خيانة للأمانة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، سورة الأنفال الآيتان 27 و28. فتأمل هاتين الآيتين لما نهى الله سبحانه وتعالى عن خيانة الله ورسوله وخيانة الأمانة، قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إشارة إلى أنه لا تجوز الخيانة لا مراعاة للمال ولا مراعاة للأولاد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم ما ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الهامش رواه الترمذي في النكاح رقم 1084 وابن ماجه في النكاح رقم 1967 وهو مرسل، وله شاهد عند الترمذي رقم 1085 عن أبي حاتم المزني. انتهى الهامش. أو قال عريض، وإذا قدر أن الأب أو غيره من الأولياء امتنع من تزويج موليته كفءا لها، فإنه في هذه الحال تنتقل الولاية إلى غيره من الأولياء الأولى فالأولى. وإذا تكرر منه هذا الشيء فإن ولايته تسقط، لأنه في هذا الحال يكون فاسقا. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. المعاشرة بالمعروف. السؤال: إنني متزوجة منذ نحو 25 سنة، ولدي العديد من الأولاد والبنات، وواجه كثيرا من المشكلات من قبل زوجي، فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي.

الواجب عليك الصبر ونصيحته بالتي هي أحسن وتذكيره بالله واليوم الآخر لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة، فإن لم يفعل فالإثم عليه، ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه، ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها لأن يهديه الله للصواب وأن يمنحه الأخلاق الفاضلة وأن يعيذك من شره وشر غيره. وعليك أن تحاسبي نفسك وأن تستقيمي في دينك وأن تتوبي إلى الله سبحانه مما قد صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجك أو في حق غيره، فلعله إنما سلط عليك لمعاص اقترفتيها، لأن الله سبحانه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سورة الشورى الآية 30. ولا مانع أن تطلبي من أبيه أو أمه أو أخوته الكبار أو من يقدرهم من الأقارب والجيران أن ينصحوه ويوصوه بحسن المعاشرة عملا بقول الله سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19، وقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. أصلح الله حالكما وهدى زوجك ورده إلى الصواب وجمعكما على خير وهدى، إنه جواد كريم. الهامش فتاوى المرأة، الصفحة 64، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من طلبت من زوجها الطلاق لزواجه عليها. السؤال: رجل متزوج ولكنه يرغب في الزواج من امرأة أخرى لشعوره بأن الأولى لا تكفيه، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام إن لم يعدد، ولكن زوجته ترفض ذلك وتصر على طلب الطلاق إن أقدم على الزواج رغم علمها بحكم الشريعة في ذلك، فبماذا تنصحونه؟ هل ينصاع لرفض زوجته وتهديدها له بطلب الطلاق، أم يتزوج من أخرى ويطلق زوجته علما بأنه قادر على النفقة وتوفير العدالة المطلوبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: ننصحك بالزواج لما في ذلك من مزيد العفة واتباع السنة، وننصحك أيضا بعدم الطلاق، ونوصيها بتقوى الله والصبر وعدم طلب الطلاق، وسيجعل الله لك ولها فرجا ومخرجا كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق الآية 2. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق الآية 4. وفق الله الجميع. الهامش فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في 11 من الشهر السادس من عام 1412 للهجرة، وعليها ختمه. انتهى الهامش. حكم زف العريس مع العروس أمام النساء. السؤال: ما حكم ما يفعله بعض الناس في حفلات الزواج حيث يقومون بزف العريس والعروس أمام النساء ويجلسونهم في منصة أو ما يسمى بالتشريعة، والعريس ينظر إلى النساء وهن ينظرن إليه، ونرجو الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا العمل محرم ولا يجوز، لأن قيام الرجل هو وزوجته أمام النساء في هذه المناسبة يثير الفتنة بلا شك، ويبعث كوامن الشهوة، وربما يكون فيه ضرر على الزوجة نفسها، فإن الرجل قد يرى من النساء اللاتي أمامه من هي أجمل من امرأته وجها وأحسن منها بنية، فيزهد في زوجته التي كان قد أقبل عليها وهو يظنها أجمل النساء وأحسن النساء، فالواجب الكف عن هذا، وأن تبقى الزوجة في مكان ويدخل عليها الزوج وحده، ولا بأس أن يدخل معه أهله إذا أرادوا أن يباركوا عليه في نفس الغرفة بدون أن يكون هو جالسا إلى جنب الزوجة يحدثها ويخاطبها، أو يفعل ما يفعله بعض السفهاء من أعطاء

0: وإعطائها حلاوة أو ما أشبه ذلك، وكل هذه عادات ليست من عادات المسلمين، وإنما هي عادات مستحدثة أتى بها أعداء الإسلام إلى المسلمين فاستمرؤوها واستساغوها. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. لا يجوز زف العريس مع العروس. السؤال: هل يجوز زف العريس مع العروس بين النساء في الأفراح؟ الجواب: لا يجوز هذا الفعل، فإنه دليل نزع الحياء وتقليد لأهل الخنا والشر، بل الأمر واضح، فإن العروس تستحي أن تبرز أمام الناس، فكيف تزف أمام الأشهاد؟ الهامش فتاوى المرأة ابن جبرين الصفحة 46. انتهى الهامش. التشريع والزفة. أجاب سماحته عن زف العريس والعروس أمام النساء في الأفراح وجلوسهم في المنصة أو ما يسمى التشريع قائلا: ومن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات، وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال. ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر. وإني أنصح جميع إخواني المسلمين في هذه البلاد وغيرها بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء، وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم، وأن يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في الأعراس وغيرها التماسا لرضا الله سبحانه وتعالى وتجنبا لأسباب سخطه وعقابه. وأسأل الله الكريم أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين باتباع كتابه الكريم والتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعصمنا من مضلات الفتن واتباع شهوات النفوس، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش فتاوى نسائية أجاب عنها الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 44 و45. انتهى الهامش. حكم ضرب الدف والغناء والاختلاط في الأعراس. السؤال: إنه في الآونة الأخيرة بمناسبة بدء الإجازة الصيفية كثرت الأخطاء في مناسبات الزواج في المنازل أو قصور الأفراح، وفي القصور أشد وأقبح، مثل الطق بمكبر الصوت والغناء من النساء والتصوير بالفيديو، والأشد من ذلك الرجل المتزوج يقبل زوجته أمام النساء، فأين الحياء والخوف من الله؟ وعند إسداء النصح من الغيورين على محارم الله يجابهون بالقول: الشيخ الفلاني أفتى بجواز الطق. فإذا كان هذا صحيحا نرجو من فضيلتكم إيضاح الحق للمسلمين. الجواب: الطق في الدف أيام العرس أنه جائز أو سنة إذا كان في ذلك إعلان النكاح، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الضرب بالدف وهو ما يسمى عند بعض الناس بالطار، وهو المختوم من وجه واحد، لأن المختوم من الوجهين يسمى الطبل، وهو غير جائز لأنه من آلات العزف، والمعازف كلها حرام إلا ما دل الدليل على حله، وهو الدف حال أيام العرس. الشرط الثاني ألا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة، فإن هذا ممنوع سواء كان معه أم لا، وسواء كان في أيام العرس أم لا. الشرط الثالث ألا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة للرجال، فإن حصل بذلك فتنة كان ممنوعا. الشرط الرابع ألا يكون في ذلك أذية على أحد، فإن كان فيه أذية كان ممنوعا، مثل أن تظهر الأصوات عبر مكبرات الصوت، فإن في ذلك أذية على الجيران وغيرهم ممن ينزعج بهذه الأصوات، ولا يخلو من فتنة أيضا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة لما في ذلك من التشويش والإذاء، فكيف بأصوات الدفوف والغناء؟ وأما تصوير المشاهد بآلة التصوير فلا يشك عاقل في قبحه، ولا يرضى عاقل فضلا عن المؤمن أن تلتقط صور محارمه من الأمهات والبنات والأخوات والزوجات وغيرهن، لتكون سلعة تعرض لكل واحد، أو ألعوبة يتمتع بالنظر إليها كل فاسق. وأقبح من ذلك تصوير المشهد بواسطة الفيديو، لأنه يصور المشهد حيا بالمرأة والمسمع، وهو أمر ينكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم، ولا يتخيل أحد أن يستبيحه من عنده حياء وأيمان. وأما الرقص من النساء فهو قبيح، لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي بين النساء بسببه. وأما إن كان من الرجال فهو أقبح، وهو من تشبه الرجال بالنساء، ولا يخفى ما فيه. وأما إن كان من الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء فهو أعظم وأقبح، لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة، لا سيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس. وأما ما ذكره السائل من أن الزوج يحضر مجمع النساء ويقبل زوجته أمامهن، فإن تعجب فعجب أن يحدث مثل هذا من رجل أنعم الله عليه بنعمة الزواج فقابلها بهذا الفعل المنكر شرعا وعقلا ومروءة. وكيف يمكنه أهل الزوجة من ذلك؟ أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء؟ أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء من هي أجمل من زوجته وأبهى، فتسقط زوجته من عينه ويدور رأسه في التفكير الشيء الكثير، وتكون العاقبة بينه وبين عروسه غير حميدة؟ إنني في ختام جوابي هذا أنصح إخواني المسلمين منع القيام بمثل هذه الأعمال السيئة، وأدعوهم إلى القيام بشكر الله على هذه النعمة وغيرها، وأن يتبعوا طريق السلف الصالح فيقتصروا على ما جاءت به السنة، ولا يتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الهامش فتاوى معاصرة من الصفحة 36 وحتى 39، الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم إثقال الزوجة على زوجها بالطلبات. السؤال: كثير من الزوجات تثقل على زوجها في المطالب، وربما يستدين لذلك ويزعمن أن ذلك حقهن، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا من سوء العشرة، فقد قال سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سورة الطلاق الآية 7. فلا يحل للمرأة أن تطلب أكثر مما يستطيع من النفقة، ولا يحل لها أكثر مما جرى به العرف، وإن كان يطيقه لقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. وكذلك فلا يحل للزوج أن يمنع الواجب عليه من النفقة، لأن بعض الأزواج لا يقوم بالواجب عليه من الإنفاق على زوجته وأهله لشدة بخله، وللمرأة في هذه الحالة أن تأخذ منه ما تقوم به حاجتها ولو بدون علمه. وقد اشتكت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وأولادها، فقال لها خذي ما يكفيك من ماله ويكفي بيتك بالمعروف. الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2211 ومسلم في الأقضية رقم 1714. الهامش أيضا مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة 49 بعد 200 و50 بعد 200 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الدف في العرس. السؤال: ما حكم ضرب الدف في الزواج بعد اليوم السابع منه، وهل يجوز استخدام آلات أخرى غير الدف؟ الجواب: ضرب الدف في مناسبة العرس إنما يكون في ليلة الزفاف، ولا ينبغي أن يمتد وقته إلى وقت آخر، لأن ما أبيح لمناسبة فإنه يتقيد بقدرها، والمقصود من الدف في أيام العرس إظهار الفرح والسرور من وجه، وإظهار إعلان النكاح من وجه آخر، لأن إعلان النكاح من الأمور المشروعة، وأما الاستمرار فيه فلا أرى فيه رخصة. أما غير الدف من آلات اللهو فإنها باقية على الأصل، أي على التحريم، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الهامش رواه البخاري في الأشربة رقم 5590. انتهى الهامش. وأي يستحلون الحرى أي الفرج يعني الزنا والعياذ بالله، والحرير والخمر، والحرير والخمر معروفان، والمعازف كل آلات اللهو، ويستثنى منها ما ورد في السنة حله فإنه يكون حلالا، ومنه ضرب الدف في مناسبة العرس. الهامش الدعوة في 19 من الشهر السابع من عام 12 و400 للهجرة، العدد رقم 1325، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم ضرب الزوج زوجته وضوابطه الشرعية. السؤال: ما حكم ضرب الزوج زوجته وما الضوابط الشرعية لذلك، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: قال الله تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف في سورة النساء الآية 19، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. ولا يجوز للإنسان أن يضرب زوجته إلا في الحدود الشرعية التي أباحها الله عز وجل، كما في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، سورة النساء الآية 34. ثم إن الإنسان لا ينبغي له أن يتعجل في مثل هذه الأمور، لأن ضرب الإنسان لزوجته يوجد سوء العشرة بينهما ثم الانفصال، وهذا أمر لا ينبغي للإنسان العاقل. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليه توقيعه. انتهى الهامش. شرح حديث استوصوا بالنساء خيرا وشرح معنى العوج فيه. السؤال: في الحديث استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى إلى آخر الحديث، والرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح معنى أعوج مع توضيح معنى أعوج ما في الضلع أعلى. الجواب: هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فاستوصوا بالنساء خيرا. انتهى. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3331. انتهى الهامش. هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يحسنوا إليهن وأن لا يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهن ويوجهوهن إلى الخير. وهذا هو الواجب على الجميع لقوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. وينبغي ألا يمنع من ذلك كونها قد تسيء في بعض الأحيان إلى زوجها وأقاربها بلسانها أو فعلها، لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. ومعلوم أن أعلاه مما يلي منبت الضلع، فإن الضلع يكون فيه عجاج، وهذا معروف. فالمعنى أنه لا بد أن يكون في خلقها شيء من العوج والنقص، فالمعنى أنه لا بد أن يكون في خلقها شيء من العوج والنقص. ولهذا ورد في الحديث الآخر في الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الهامش، رواه البخاري في الحيض رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80. انتهى الهامش. والمقصود أن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومعنى نقص العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وأما نقص الدين فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يعني من أجل الحيض، وهكذا النفاس. وهذا نقص كتبه الله عليها ليس عليها فيه إثم، فينبغي لها أن تعترف بذلك على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ذات علم وتقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما ذلك منه وحي يوحيه الله إليه فيبلغه الأمة، كما قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم، الآية من الآية الأولى وحتى الرابعة. الهامش، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 300 و301، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: الحكمة في جعل الطلاق بيد الرجل، وحكم الطلاق دون سبب، وطلب الزوج الطلاق بغير سبب. السؤال: ما الحكمة في جعل الطلاق بيد الزوج؟ وما الحكم في من طلق زوجته دون سبب؟ وما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق بلا أسباب؟ الجواب: أما كون الطلاق بيد الزوج فإنه هو العدل، لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فيجب أن يكون هو الذي بيده حل هذه العقدة، ولأن الزوج قائم على المرأة كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، سورة النساء الآية 34. وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده، هذا مقتضى النظر الصحيح، ولأن الزوج أكمل عقلا من المرأة وأبعد نظرا، فلا تجده يقدم على الطلاق إلا حيث رأى أنه لا بد منه. لكن لو كان بيد الزوجة لكانت الزوجة أقل عقلا وأقصر نظرا وأسرع عاطفة، فربما يعجبها شخص من الناس فتذهب فتطلق زوجها لأنها رأت من أعجبها صورته، فقدمته على زوجها. وهناك حكم أخرى لا تحضرني الآن، لكن هذه الحكم الثلاث التي ذكرتها هي من أعظم الحكم لجعل الطلاق بيد الزوج. أما الفقرة الثانية وهي الحكم في من طلق زوجته بغير سبب، فإن أهل العلم يقولون إن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يكون واجبا ويكون حراما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا. فالأصل أن الطلاق غير مرغوب فيه، وذلك لأنه
1: حل قيد النكاح الذي رغب فيه الشرع ودعا إليه، ولأنه ربما يحصل فيه مضار كثيرة، كما لو كانت المرأة ذات أولاد من الزوج فإنه يحصل بهذا الطلاق تفرق الأسرة والمشاكل التي تنتج عن هذا، وإذا دعت الحاجة إليه لعدم التمكن من العيش بسعادة بين الزوجين فحينئذ يكون مباحا، وهو من نعمة الله عز وجل. أعني كونه مباحا في هذا الحال، لأنه لو بقي الزوجان في حياة شقاء وعناء لتنكدت عليهم الدنيا، ولكن من نعمة الله أنه إذا دعت الحاجة إليه كان مباحا. وأما سؤال الزوجة الطلاق فإنه حرام إلا أن يكون هناك بأس، مثل أن يكون الزوج ناقص الدين أو ناقص الخلق أو عجزت أن تطيق الصبر معه، فحينئذ لا بأس أن تسأل الطلاق، كما فعلت ذلك زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. تريد أنها تخشى أن تكفر حق زوجها بالإسلام فتطلب المفارقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أعطاها إياها مهرا. قالت: نعم. فقال لزوجها ثابت رضي الله عنه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. الهامش رواه البخاري في الطلاق رقم 5273، انتهى الهامش. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الهامش رواه أبو داود في الطلاق رقم 2226، والترمذي في الطلاق رقم 1187، وابن ماجه في الطلاق رقم 2055، وأحمد في الجزء الخامس رقم 277، انتهى الهامش. وهذا الحديث يدل على أن سؤالها الطلاق من غير سبب يقتضيه من كبائر الذنوب، لأنه جاء فيه الوعيد. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه، انتهى الهامش. حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه. السؤال: زوجي لا يعطيني مصروفا أنا ولا أبنائي، ونحن نأخذ من عنده أحيانا بدون علمه، فهل علينا ذنب؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، والله ولي التوفيق. الهامش الحديث السابق رواه البخاري في البيوع رقم 2211، ومسلم في الأقضية رقم 1714. الهامش أيضا فتاوى المرأة من الصفحة 65 66، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. كلمة عن الحلول الممكنة بين الزوجين قبل الطلاق. السؤال: الإسلام لم يضع الطلاق إلا كحل أخير للفصل بين الزوجين، ووضع حلولا أولية قبل اللجوء إلى الطلاق، فلو تحدثنا يا سماحة الشيخ عن هذه الحلول التي وضعها الإسلام لفض النزاع بين الزوجين قبل اللجوء إلى الطلاق. الجواب: لقد شرع الله الإصلاح بين الزوجين واتخاذ الوسائل التي تجمع الشمل وتزيل شبح الطلاق، ومن ذلك الوعظ والهجر والضرب اليسير إذا لم ينفع الوعظ والهجر، كما في قوله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، سورة النساء الآية 34. ومن ذلك بعث الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة عند وجود الشقاق بينهما للإصلاح بين الزوجين، كما في قوله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، سورة النساء الآية 35. فإن لم تنفع هذه الوسائل ولم يتيسر الصلح واستمر الشقاق شرع الله للزوج الطلاق إذا كان السبب منه، وشرع للزوجة المفاداة بالمال إذا لم يطلقها بدون ذلك إذا كان السبب منها أو البغضاء، لقوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سورة البقرة الآية 29 بعد 200. ولأن الفراق بإحسان خير من الشقاق والخلاف وعدم حصول مقاصد النكاح التي شرع من أجلها، ولهذا قال الله سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، سورة النساء الآية 30 بعد 100. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه لما لم تستطع زوجته البقاء معه لعدم محبتها له وسمحت بأن تدفع إليه الحديقة التي أمهرها إياه أن يقبل الحديقة ويطلقها، ففعل ذلك، رواه البخاري في صحيحه، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الهامش، مجلة الدعوة، العدد رقم 1318، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم ضرب الزوجة والأبناء. السؤال: امرأة متزوجة من رجل إذا دخل البيت ضرب أبناءه وزوجته وترجو نصيحة هذا وأمثاله. الجواب: هذا رجل عاصٍ لأمر الله مخالف لشرعه، لأن الله سبحانه أمر الأزواج بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف أن يدخل الرجل بيته مغضبا ويزجر وينهر ويضرب، وهذا لا يحدث إلا من إنسان ضعيف العقل والدين، والواجب عليه إن كان يريد عيشا سعيدا أن يدخل بيته منشرح الصدر وأن يعامل أولاده وأهله بأحسن معاملة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الهامش، رواه الترمذي في المناقب رقم 3892. الهامش أيضا: مجموع دروس فتاوى الحرم المكي، الجزء الثالث، في الصفحة 48 بعد 200، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. المخبب ملعون. السؤال: ما حكم الرجل الذي يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها إذا كانوا يقومون بإثارة المشاكل والتدخل في حياة الزوجين؟ وما الحد الأدنى المطلوب من الزوجة لصلة رحمها؟ وهل يكتفي بالرسالة والمكالمة فقط؟ الجواب: نعم، يحق للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها إذا كان يترتب على ذهابها إليهم مفسدة في دينها أو في حق زوجها، لأن في منعها من الذهاب في هذه الحالة درءا للمفسدة، وبإمكان المرأة أن تصل أهلها بغير الذهاب إليهم في هذه الحالة، بل عن طريق المراسلة أو المكالمة الهاتفية إذا لم يترتب عليها محذور، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16، والله أعلم. وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ويخببها عليه، فقد جاء في الحديث: ملعون من خبب امرأة على زوجها. الهامش، ورد هذا المعنى عند أحمد في الجزء الثاني رقم 397 وأبي داود في الطلاق رقم 2175 وفي الأدب رقم 5170 من حديث أبي هريرة وأحمد في الجزء الرابع رقم 298 من حديث بريدة، انتهى الهامش. ومعناه أفسد أخلاقها عليه وتسبب في نشوزها عنه، والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها، لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم. الهامش كتاب الدعوة رقم 7 الشيخ الفوزان في الصفحة 56 بعد 100، انتهى الهامش. الزواج من الأقارب. السؤال: تقدم لي أحد الأقارب لكنني سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من حيث مستقبل الأطفال وغير ذلك، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم، وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة، وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرا، ولا ريب أن للوراثة تأثيرا في خلق الإنسان وفي خلقته. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بهذه المرأة كيف يكون الولد أسود وأبواه كل منهما أبيض؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ قال: لعلها لعله نزعها عرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابنك هذا لعله نزعه عرق. الهامش رواه البخاري في الطلاق رقم 5305 ومسلم في اللعان رقم 1500، انتهى الهامش. فدل هذا على أن للوراثة تأثيرا ولا ريب في هذا، ولكن النبي عليه السلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5090 ومسلم في الرضاع رقم 1466، انتهى الهامش. فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت أدين وكلما كانت أجمل فإنها أولى، سواء أكانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الملتزمة بدينها تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد، والله أعلم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 83 و84، انتهى الهامش. الهدية في ذكرى الزواج. السؤال: هل يجوز للزوج أن يهدي لزوجته هدية في ذكرى يوم زواجهما في كل سنة تجديدا للمودة والمحبة بينهما، علما بأن الذكرى ستقتصر فقط على الهدية ولن يقيم الزوجان احتفالا بهذه المناسبة؟ الجواب الذي أرى سد هذا الباب، لأنها ستكون هذا العام هدية، وفي العام الثاني قد تكون احتفالا، ثم إن مجرد اعتياد هذه المناسبة بهذه الهدية يعتبر عيدا، لأن العيد كل ما تكرر ويعود والمودة لا ينبغي أن تجدد كل عام، بل ينبغي أن تكون متجددة كل وقت، كلما رأت المرأة من زوجها ما يسرها، وكلما رأى الرجل من زوجته ما يسره، فإنها سوف تتجدد المودة والمحبة. الهامش المصدر نفسه الجزء الثاني رقم 92، انتهى الهامش. السؤال: معاملة الزوجة الناشز. أرجو إعطائي بعض التفاصيل لما يجب على الزوج عمله من دعوة وإرشاد لمن يرى أن زوجته تحمل الصفات التي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار، إلى آخر الحديث، جزاكم الله خيرا. الحديث السابق رواه البخاري في الإيمان رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80، انتهى الهامش. الجواب: الطريقة التي يتخذها الزوج لمعالجة نشوز زوجته أن يعظها ويذكرها بحقوق الزوج ويبين لها الإثم إذا خالفت هذه الحقوق، ويبين لها أنها إذا وفت بهذه الحقوق كان ذلك بابا للسعادة الزوجية بينهما مع الأجر الكثير الذي يحصل لها. أما قيام الزوج بما يلزمه لزوجته فالواجب المعاشرة بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19. فإذا قام بما يجب عليه من ذلك وبقيت على نشوزها فإنه يعظها ويذكرها بما يكون عليها من إثم، فإن لم يفد فهناك طريق أخر فهناك طريق آخر وهو هجرها في المضجع بحيث لا يراجعها حتى تستقيم حالها. فإن لم يفد فهناك طريق آخر ثالث وهو ضربها ضربا غير مبرح، ضربا يحصل به التأديب دون إيلام أو إيجاع ودون التنفير أكثر، فربما يكون ضربها ضربا مبرحا أو مؤلما سببا لنفورها ونشوزها أكثر فأكثر. والمقصود المعالجة واستقامة الحال. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5، ابن عثيمين، الجزء الثاني، رقم 94 و95، انتهى الهامش. كراهية البنات من أمر الجاهلية. السؤال: في هذا الزمان سمعنا من بعض الناس أشياء تثير الجدل والغرابة، ومن هذه الأشياء أن أناسا يقولون: لا نحب أن تأتي زوجاتنا ببنات. وبعضهم يقول لامرأته: والله لو أتيت ببنت فإني أطلقك، نبرأ إلى الله من هؤلاء. وترى بعض النساء في هلع شديد من أمرها، وكيف وماذا تصنع بما يقوله زوجها، فهل لفضيلتكم من توجيه حول هذا؟ الجواب: أعتقد أن هذا الذي قاله الأخ نادر جدا جدا، ولا أظن أحدا يصل به الجهل إلى هذه الحال بحيث يهدد زوجته بالطلاق إذا ولدت بنتا، اللهم إلا أن يكون قد مل من زوجته ويريد أن يطلقها فجعل هذا وسيلة إلى طلاقها. فإنه إذا كان كذلك ولم يستطع الصبر معها وحاول أن يبقى معها ولكنه لم يستطع، فليطلقها طلاقا منجزا على غير هذا الوجه، لأن الطلاق عند الحاجة إليه لا بأس به. ولكن مع ذلك نحن ننصح كل من وجد من زوجته ما يكره أن يصبر، كما قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء الآية 19. وأما كراهة البنات فلا شك أنه من أمر الجاهلية، وأن فيه نوعا من التسخط من قضاء الله وقدره، والإنسان لا يدري، فلعل البنت خير له من أولاد ذكور كثيرين. وكم من بنت صارت بركة على أبيها في حياته ومماته، وكم من ابن صار نقمة ومحنة على أبيه في حياته ولم ينفعه بعد مماته. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثامن، رقم 152 و153، انتهى الهامش. في العشرة بين الزوجين الحالة النفسية تجيز الامتناع. السؤال: هل يقع على المرأة إثم إن امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة نفسية عابرة تمر بها أو لمرض ألم بها؟ الجواب: يجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه، ولكن إذا كانت مريضة بمرض عضوي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه، أو مريضة بمرض نفسي، فإن الزوج في هذه الحال لا يحل له أن يطلب ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الهامش: هذا الحديث رواه مالك في الموطأ في الأقضية في الصفحة رقم 745 مرسلة، وقال النووي في الأربعين: له طرق يقوي بعضها بعضا. انتهى الهامش. وعليه أن يتوقف وأن يستمتع بها على وجه لا يؤدي إلى ضرر. الهامش: فتاوى المرأة الشيخ ابن عثيمين، الصفحة رقم 60. انتهى الهامش. مكالمة الخطيب عبر الهاتف. السؤال: مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف هل هي جائزة شرعا أم لا؟ الجواب: مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة وبقدر الحاجة وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات وهم لم تجري بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف كما يسمونه، فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة. يقول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورة الأحزاب الآية 32. فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة. وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها، وفي الحديث: إذا أنابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. الهامش: رواه البخاري في العمل في الصلاة رقم 2218 ورواه مسلم في الصلاة رقم 421. انتهى الهامش. مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة، والله أعلم. الهامش المنتقى الشيخ الفوزان، الجزء الثاني رقم 163 و164. انتهى الهامش. الرقص في العرس. السؤال: ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره؟ أفتون أثابك الله. الجواب: لا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه، لأن هذا من إعلان الزواج المأمور به شرعا، لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقط وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن، وبشرط التستر الكامل بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في حالة الرقص كسيقانها وذراعيها وعضديها، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه في حضرة النساء. الهامش المنتقى الشيخ الفوزان، الجزء الثاني رقم 171 و172. انتهى الهامش. فتوى جديدة في رقص النساء في العرس. الهامش جريدة المسلمون، العدد رقم 651، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للنساء أن يرقصن في حفلات الزفاف لا سيما أنهن أمام النساء فقط؟ الجواب: الرقص مكروه، وكنت في أول الأمر أتساهل فيه، ولكن سئلت عدة أسئلة عن حوادث تقع في حال رقص المرأة فرأيت المنع منه، لأن بعض الفتيات تكون رشيقة وجميلة وخفيفة ورقصها يفتن النساء بها، حتى إنه بلغني أن بعض النساء إذا حصل مثل هذا تقوم تقبل المرأة التي ترقص وربما تضمها إلى صدرها، ويحصل في هذا فتنة ظاهرة. انتهى. طفل الأنابيب. السؤال: ما حكم طفل الأنابيب؟ الجواب: قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة بمنعه، الهامش المقصود رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. انتهى الهامش. قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة بمنعه لما فيه من كشف العورة ولمس الفرج والعبث بالرحم، ولو كان مني الرجل الذي هو زوج المرأة، فأرى أن على الإنسان الرضا بحكم الله تعالى، فهو يجعل من يشاء عقيما. سورة الشورى الآية 50. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين، الصفحة رقم 56. انتهى الهامش. القسمة بين الزوجات. السؤال: هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعا بدلا من يوم، فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها ثم الأسبوع الآخر عند الأخرى وهكذا؟ الجواب: يجوز ذلك، فإن القصد التسوية بينهن في القسم أو في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة، فإذا رضينا بهذا القسم الطويل جاز ذلك، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثا ثم قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. والله أعلم. الهامش رواه مسلم في الرضاع رقم 1460 وأحمد رقم 292 في الجزء السادس، وأبو داود رقم 2122، وابن ماجة رقم 1917. الهامش أيضا اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين، الصفحة رقم 262. انتهى الهامش. السؤال: أنا رجل خطبت فتاة ملتزمة، فهل لي أن أراسلها للاستفسار عن الأمور المتعلقة بالعبادات عامة وبالعلم الشرعي خاصة للاستفادة من هذه الفترة؟ الجواب: أرى أن ذلك جائز ولو لم يحصل عقد النكاح، بشرط أن تكون قد وثقت بأنها ستقبل النكاح ولا ترده، وبشرط أن تكون محتويات المخاطبات الهاتفية أو الرسائل معاني شريفة رفيعة، وبشرط أن تكون محتويات المخاطبات الهاتفية أو الرسائل معاني شريفة ورفيعة لا تشتمل على غرام وحب وكلام سافل، وأن تحرص على احتواء تلك الرسائل من الإرشادات على الإرشادات وأن تحرص على احتواء تلك الرسائل على الإرشادات والتعاليم الشرعية والفوائد العلمية، ولا بأس باحتوائها على شيء مما يتعلق بالحياة الزوجية كالأمتعة والمساكن والمطالب ونحوها، والله أعلم. لا حرج في زواج المسيار بشروطه الشرعية. السؤال: قرأت في إحدى الجرائد تحقيقا عما يسمى زواج المسيار، وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج؟ أفتون مأجورين. الجواب: لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعا، وهي وجود الولي ورضا الزوجين وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجية من الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في النكاح رقم 5151 ومسلم في النكاح رقم 1418. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. الهامش علقه البخاري في الإجارة ووصله غيره، انظر فتح الباري الجزء الرابع رقم 528. انتهى الهامش. فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه، والله ولي التوفيق. الهامش، جريدة الجزيرة، العدد رقم 8768، يوم الاثنين 18 من شهر جماد الأولى من عام 17 و400 ألف للهجرة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. اللباس والزينة والتصوير. حكم التماثيل التي توضع في البيت للزينة. السؤال: ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادتها؟ الجواب: لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا في المكاتب ولا في المجالس، لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها، لأن ذلك وسيلة للشرك بالله، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله، ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من المفسدة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي، وقد وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير 5 من الصالحين في زمانهم ونصب صورهم في مجالسهم، كما بين الله سبحانه ذلك في كتابه المبين، حيث قال سبحانه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ويعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. سورة نوح الآيتان 23 و24 الآية. فوجب الحذر من مشابهة هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أخرجه مسلم في صحيحه. الهامش، رواه مسلم في الجنائز رقم 969. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، متفق على صحته. الهامش، رواه البخاري في اللباس رقم 5950 ومسلم في اللباس رقم 2109. انتهى الهامش. والأحاديث في ذلك كثيرة، والله ولي التوفيق. الهامش، كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين 18 و19. انتهى الهامش. حكم تعليق الصور. السؤال: ما حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها؟ الجواب: حكم ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم أو غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم في صحيحه. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: علقت على سهوة لنا سترا فيه تصاوير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أخرجه مسلم وغيره. الهامش، رواه البخاري في التوحيد رقم 7557 ومسلم في اللباس رقم 96 و2107. انتهى الهامش. لكن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد من جبريل أنه كان على موعد من جبرائيل، فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في البيت تمثالا وسترا، فيه تصاوير وكلب. إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا، فمر برأس التمثال أن يقطع، فمر برأس التمثال أن يقطع، وبالستر أن يتخذ منه وسادة.

56، والترمذي في الأدب رقم 2806، والنسائي في الزينة الجزء الثامن رقم 216. انتهى الهامش. وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جروا للحسن أو الحسين تحت نضد في البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. متفق عليه. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3225، ومسلم في اللباس رقم 2106. انتهى الهامش. وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 19 و20. انتهى الهامش. حكم لبس الثياب التي فيها صور. السؤال: ما حكم لبس الثياب التي فيها صور؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضا أن يلبس غترة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3226، ومسلم في اللباس رقم 85 و2106. انتهى الهامش. ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها، سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك، لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بهم، من دخول الملائكة بيتهم. وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الهامش المجموع الثمين الشيخ بن عثيمين الجزء الأول في الصفحة رقم 199. انتهى الهامش. حكم الصور والتماثيل. السؤال: ما حكم رسم ذوات الأرواح، وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة؟ الهامش رواه البخاري في التوحيد رقم 7559، ومسلم في اللباس رقم 2111. انتهى الهامش. الجواب: نعم، ها هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان: خلق جسمي وصفي، وهذا في الصور المجسمة، وخلق وصفي لا جسمي، وهذا في الصور المرسومة، وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم، فإن خلق الصفة كخلق الجسم، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي، ويدل على ذلك أي العموم، وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيما أم كان تلوينا، عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الشبه. ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟ فنقول: صحيح، إن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه، وهذا ينطبق تماما على حديث التصوير، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه صورة ما فيه روح من إنسان وغيره، لأنه داخل في لعن المصورين، والله الموفق.
الهامش

0: المجموع الثمين الجزء الأول الصفحة رقم 200 الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط 15 وننتقل إلى الشريط 16.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نفحات إيمانية.
3: عباد الله، أما ترون ما وقع بالعالم في كثير منهم من الضيق في العيش والمحن من المجاعة ونقص المحاصيل والقحط؟ أحاطت بكثير من البلاد، أفلا تخافون أن يحل ذلك بكم؟ هل أمنتم مكر الله؟

0: وصف النار وأحوال أهلها.
1: عباد الله، ما ظنكم بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 عام قد تقطعت أكبادهم جوعا واحترقت أجوافهم عطشا ثم انصرف بهم

0: إيمانية.
1: فاتق الله وراقب الله ولا تسبح بأعداء الله المنافقين. قم أدِ الصلاة في الجماعة الفجر وغيرها.
0: صفحات إيمانية.
2: كيف يكون الإنسان تائبا من ذنب وهو مصر عليه؟ كيف يكون الإنسان تائبا من غش الناس وهو لا يزال يغش في بيعه وإجارته؟ كيف يكون تائبا من الغيبة وهو يغتابهم في كل مجلس سنحت له الفرصة فيه؟
1: ومن تاب تاب الله عليه.
3: يسر مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم
0: نفحات إيمانية. النفحة الأولى: وصف النار وأحوال أهلها لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. النفحة الثانية: الإسراع بالتوبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. النفحة الثالثة:
4: المحافظة على الصلاة
0: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع النفحة الأولى: وصف النار وأحوال أهلها. وصف النار وأحوال أهلها.
2: الحمد لله مستحق الحمد وأهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومتبعي هديه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اتقوا النار بطاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه لا نجاة لكم من النار إلا بهذا. اتقوا النار فإنها دار البوار، دار البؤس والشقاء والخزي والعار، دار من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ساكنوها شرار خلق الله من الشياطين وأتباعهم. قال الله عز وجل مخاطبا لإبليس:
5: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين.
4: اتقوا النار
2: فإنها دار فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وغيرهم من طغاة الخلق وفجارهم، دار عبد الله بن أبي وأضرابه من منافقي هذه الأمة.
0: من هم سكان النار؟
2: كفار فجرة، وطغاة ظلمة، ومنافقون خونة.
0: مكان النار دار الخزي والعار.
2: ولئن سألتم عن مكانها فإنها في أسفل السافلين وأبعد ما يكون عن رب العالمين، فهي دار عقاب الله، فأبعدت عن رحمة الله وعن دار أولياء الله.
0: وصف النار:
2: يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. حرها شديد وقعرها بعيد. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها أي نار الدنيا لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه، أي صوت شيء سقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. أخرجه مسلم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لليهود والنصارى، والنصارى هم الذين يتسمون الآن بالمسيحيين، والمسيح عليه الصلاة والسلام نؤمن بأنه عبد الله ورسوله، وأنه بريء من هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فأسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. قال الله عز وجل:

وهم على أقدامهم 50,000 عام لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، قد تقطعت أكبادهم جوعا واحترقت أجوافهم عطشا، ثم انصرف بهم إلى النار وهم يطمعون في الشراب فلا يجدون إلا النار، يلقون فيها يدعون فيها دعا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، قد ملأها الله غيظا.

وتقريع وإهانة وتنديم، فتتقطع قلوبهم أسفا وتذوب أكبادهم كمدا وحزنا، ولكن لا ينفعهم ذلك، فإذا دخلوها فما أعظم عذابهم وما

0: مزدقون، وهو شجر خبيث مر الطعم نتن الريح كريه المنظر، يتزقمونه تزقما لكراهته وقبحه، ولكن يلجؤون إلى ذلك لشدة جوعهم فلا يسمنهم ولا يغني من جوع. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. فإذا ملأوا بطونهم من هذا الطعام الخبيث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع التهبت أكبادهم عطشا، فلا يهيأ لهم الشراب، وإنهم ليستغيثون، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، وهو الرصاص المذاب يشوي الوجوه حتى تتساقط لحومها. بئس الشراب، يشربونه على كره واضطرار، شرب الهيم، وهي الإبل العطاش التي لا تروى من الماء، فإذا سقط في أجوافهم قطع أمعاءهم. هذا شرابهم، كالمهل في حرارته وكالصديد في نتنه وخبثه. قال الله عز وجل:
1: واستفتح

0: لباس أهل النار.
1: فلباس الشر والعار قطعت لهم ثياب من نار على قدر أبدانهم لا تقيهم حر جهنم ولكن تزيدها اشتعالا فيها وحرارة. قال الله

قائم أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وكلما خبت النار زادها الله سعيرا.

0: ها إلى أعلاها، فكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.
1: أماني أهل النار
0: ينوع عليهم العذاب فلا يستريحون أبدا، فيقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. والله لا يطمعون في التخفيف الدائم ولا في الانقطاع ولو ساعة، وإنما يسألون أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب، ولكن لا تجيبهم الملائكة إلا بالتوبيخ والتهكم، تقول لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أي بالأدلة الواضحات، فيقولون بلى، فتقول الملائكة فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلن يستجاب لهم.
1: لماذا لم يستجب لأهل النار؟
0: لأنهم لم يستجيبوا لله ورسله، لم يستجيبوا للرسل حين دعوهم إلى الله وعبادته، لم يستجيبوا لهم في الدنيا، وحينئذ يتمنون الموت من شدة العذاب، فيقولون لمالك وهو خازن النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليهلكنا ويمتنا. فيقول لهم: إنكم ماكثون. ويقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار.
1: اعتراف أهل النار على أنفسهم بالضلال والشقاء وطلب العودة للدنيا. أخي المسلم، أختي المسلمة، أرع سمعك لجواب ربك لهم.
0: يتوجهون إلى رب العالمين، يتوجهون إلى رب العالمين ذي العظمة والجلال والعدل في الحكم والفعال، فيقولون:

0: فحينئذ ييأسون من كل خير.
1: أقل أهل النار عذابا.
0: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، يعني كما يغلي القدر، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. إذا كان دماغه يغلي من نعليه فما بالكم بما دون دماغه مما هو أقرب إلى هذه النعال، نسأل الله العافية.
1: خلود أهل النار.
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة أن يغمس فيها، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، إنه والله لينسى كل نعيم مر به في الدنيا وقد غمس في النار غمسة واحدة، فكيف به وهو مخلد فيها أبداً.

0: من كتاب الله عز وجل تدل على أن أهل النار خالدين فيها أبداً أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم أن تنجينا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم
1: أنجنا. النفحة الثانية بعنوان الإسراع بالتوبة. الإسراع بالتوبة.
0: الحمد لله الملك الوهاب الرحيم التواب، خلق الناس من تراب وهيأهم لما يكلفون به بما أعطاهم من العقول والألباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله وتوبوا إليه، فإن الله يحب التوابين، واستغفروه من ذنوبكم فإنه خير الغافرين.
1: ما هي التوبة النصوح؟
0: توبوا إلى ربكم مخلصين له، أقلعوا عن المعاصي، اندموا على ما فعلتم منها، اعزموا على ألا تعودوا إليها، فإن هذه هي التوبة النصوح التي أمركم

0: أيها الناس،
1: حقيقة التوبة
0: ليست التوبة أن يقول الإنسان بلسانه أتوب إلى الله، ليست التوبة أن يقول الإنسان بلسانه اللهم تب علي وهو مصر على معصية الله. إن الذي يقول هذا بلسانه وهو مصر على المعصية إنه أشبه ما يكون مستهزئا بربه عز وجل. إنه ليست التوبة، ليست التوبة أن يقول الإنسان مثل هذا القول وهو متهاون غير مبال بما جرى منه من معصية. ليست التوبة أن يقول ذلك وهو عازم على أن يعود إلى معصية الله ومخالفته. أيها الناس، توبوا إلى ربكم قبل غلق باب التوبة عنكم.
1: موانع قبول التوبة:
0: فإن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر بروحه، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة. يقول الله عز وجل:

0: خطر الغفلة عن التوبة.
1: فبادروا أيها المسلمون بالتوبة، فإنكم لا تدرون متى يفجأكم الموت، ولا تدرون متى يفجأكم عذاب الله. استمعوا إلى قول ربكم عز وجل:

0: هل أمنتم مكر الله؟ هل أمنتم مكر الله يمدكم بالنعم المتنوعة وبالأمن التام وأنتم تبارزونه بالمعاصي؟ أما ترون ما وقع بالعالم في كثير منهم من الضيق في العيش والمحن من المجاعة ونقص المحاصيل والقحط أحاطت بكثير من البلاد، ولا يزال المفكرون يبحثون في تأمين الغذاء للعالم، أفلا تخافون أن يحل ذلك بكم؟ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
1: احذر قسوة القلب،
0: إن من أعظم العقوبات قسوة القلوب ومرضها، وإن الكثير الآن قلوبهم قاسية، يسمعون المواعظ والزواجر ويقرؤونها في كتاب الله وسنة رسول الله وكأنهم لا يسمعون. الجيد منهم إذا سمع الموعظة وعاها حين يسمعها فقط، فإذا فارقها خمدت نار حماسه واستولت الغفلة على قلبه وعاد إلى ما كان عليه من عمل. كثير من الناس يسمع المواعظ تقرع أذنيه في عقوبة تارك الصلاة وإضاعتها، ولكنه لا يبالي بذلك، والله عز وجل يقول:

0: وكأنه لا يسمع، يسمع المواعظ في عقوبة مانع الزكاة وعقوبة من يتبع الرديء من ماله فيزكي به، ولكنه لا يبالي بمنع الزكاة أو بخروج الأرض، يقدم الشح على البذل في طاعة الله. والله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يسمع هذا كله وهو مصر على منع الزكاة، يحرم نفسه خيرات ماله ويدخره لغيرهم. وفي الحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم.
1: لا توبة مع إصرار.
0: كيف يكون الإنسان تائبا من ذنب وهو مصر عليه؟ كيف يكون الإنسان تائبا من غش الناس وهو لا يزال يغش في بيعه وإجارته وجميع معاملاته؟ كيف يكون تائبا من الغيبة، أكل لحوم الناس، وهو يغتابهم في كل مجلس سنحت له الفرصة فيه؟ كيف يكون تائبا من أكل أموال الناس بغير حق، وهو يأكلها تارة بدعوى ما ليس له، وتارة بإنكار ما عليه، وتارة بالكذب في البيع وغيره، وتارة بالبقاء في ملك غيره بغير رضاه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن الحسنات والسيئات.
1: ما هي التوبة الكاملة؟
0: إن التوبة الكاملة كما تتضمن الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه، تتضمن كذلك العزم على القيام بالمأمورات ما استطاع العبد، فبذلك يكون من التوابين الذين استحقوا محبة الله ورضاه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله عز وجل:
2: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
0: توبوا أيها المسلمون إلى ربكم واستغفروه بطلب المغفرة منه بألسنتكم وقلوبكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اخرجوا من المظالم في حق الله وفي حق عباد الله، بادروا بالتوبة قبل أن يأخذكم الموت فيحال بينكم وبينها وتموتوا على معصية الله.
1: إياك إياك والتسويف.
0: إن بعض الناس تغره الأماني ويغره الشيطان فيسوف بالتوبة ويؤخرها حتى يقسو قلبه بالمعصية والإصرار عليها فتغلق دونه الأبواب، أو يأخذه الموت قبل المهلة في وقت الشباب. اللهم وفقنا للمبادرة بالتوبة من الذنوب والرجوع إلى ما يرضيك عنا في السر والعلانية، فإنك علام الغيوب.
1: والآن نترككم مع النفحة الثالثة بعنوان
3: المحافظة على الصلاة
1: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
4: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالذي لا يصلي كافر في أصح قوله العلماء، وقد أتى منكرا عظيما وشرا كبيرا، هذا إذا لم يجحد. أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم ولو فعلها، لكن إذا قال هي واجبة لكن يتساهل ولا يصلي هذا كافر أيضا في أصح قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر.
5: ما هو حكم تارك الصلاة وهو يعرف عقوبة تارك الصلاة؟ ما حكمه في شريعتنا الإسلامية؟
6: تارك الصلاة قدتها منكرا عظيما، وحكمه القتل الشتاب، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر أمير البلد أو السلطان، ويكون كافرا بذلك هي أصح قول العلماء، وإلا لم يجحد وجوبها بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية.
5: جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ، ما حكم من مات وهو لا يصلي ولكنه موحد، فهل يصلى عليه وهل يدفن في مقابر المسلمين؟
4: إذا علم أنه لا يصلي هو كافر في أرجح القولين ولا يدفن مع المسلمين، إذا علم أنه لا يصلي. وقال بعضها العلم أنه إذا كان لم يجحد وجوبها أنه يصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولكن أرجح أنه إذا علم بالبينة الشرعية أنه يترك الصلاة فإنه يكفر بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إن شاء الله العافية.
7: رجل يصلي ولكن لا يحافظ على الجماعة ولا على الوقت، فهو يصلي كثيرا بعد خروج الوقت، فهل يصلى عليه ويعتبر من المسلمين؟
4: لكن الصلاة عن وقتها قد تركها. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فليس أما تأخير الفجر إلى الضحى أو تأخير العصر إلى الليل هذا قد تعم تركها، فالحدي يعمه ويدل على كفره نسأل الله العافية، وأن مثله لا يصلى عليه. أما كون ما يصلي في الجماعة هذه معصية يصلى عليه، إذا كان يتكاسل يصلي في البيت هذا معصية، إذا مات يصلى عليه، لكن كن يترك قبل كلية هذا كفر أكبر نسأل الله العافية. الواجب التناصح والتعاون على الخير وتحذيره ونهيه لعله يستجيب لعله يقبل النصيحة.
8: سماحة الشيخ، يقول السائل عندي ابن لا يصلي وقد أمرته بالصلاة مرارا ونصحته كثيرا ولكن دون جدوى، وأنا متضايق من حاله لأنه ليس في حكم المسلم، فإن طردته من البيت وجد من يقول الحق بنا نواسك ما جعلك الله في دار ذل ولا هوان، وإن أبقيته فقد آويت من حاد الله ورسوله، وسؤالي هو ماذا أعمل معه يا سماحة الشيخ؟
4: الواجب عليك يا أخي نصيحته وتأديبه وأمره بالمعروف وضربه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عنها العشر، فإذا كان قد بلغ الأمر أعظم. فالواجب عليك نصيحته وتأخذ أنت وأمه وإخوانه وأمامه وأخواله وجيرانه، الواجب عليكم جميعا التعاون في هذا الأمر في نصيحته والتكثير عليه وضربه، لك أن تضربه ولو كان كبيرا، لك أن تضربه، فإن لم ينفع هذا كله ارفع أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة أو إلى المحكمة حتى تبرأ ذمته حتى يقام عليه حد الله. لا بد من التعاون على البر والتقوى، ولكن تبدأ بالكلام معه أنت وإخوانه وأمامه وأخواله وجيرانك، تعاونت وإياهم عليه لعل الله يهدي بأسبابه ولو بالضرب، لكن النصيحة قبل الضرب، أنت وجيرانك، أنت وإخوانك، أنت وأمامه، أنت وأخواله، أنت والجيران، تعاونوا على البر والتقوى، وإذا صدقتم يسر الله أمركم وهداه الله، نسأل الله له الهداية، نسأل الله يمن عليه بالهداية.
8: يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله على محبتكم فيه، يقول بجانبي جار لا أراه يصلي في المسجد لا صلاة الفجر ولا غيرها، قد نصحه بعض الجيران غيري ولكن لا فائدة، فهل يلزمني أنا أن أنصحه وهو الذي لم يأبه بنصيحة غيري؟
4: نقول أحبك الله الذي أحبتنا، المحبة في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا وجبت محبتي المتحبين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا فتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
6: وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هذا هو الذي ينبغي بين المؤمنين، التحاب في الله والتعاون على البر والتقوى، فإن المحبة في الله تقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. فالواجب عليك أنت والجيران نصيحته، تذهبون إليه أنتم جميعا ثلاثة أربعة تنصحونه، لأن الواحد قد لا يهتم به، لكن إذا ذهبتم جماعة ثلاثة أربعة ونصحتموه يكون أبلغ وأكمل. واتقوا الله في ذلك، وأحبوا له الخير، واجتهدوا جزاكم الله خير. أعينوا على نفسه وأعينوا على شيطانه، تعاونوا جزاكم الله خير، أنت والجيران تذهبون إليه وتنصحونه حتى يحافظ على الصلاة في الجماعة. فإن لم يجد هذا فرع أمره إلى الهيئة، إلى الإمارة حتى تقوم بواجبها، الهيئة أولا حتى تقوم بواجبها نحوه. وأنتم أولا ابدأوا بأنفسكم، زوروه جميعا وكرروا عليه، لعل الله ينفعه بجهادكم ولكم مثل أجره. إذا هداه الله على يديكم لكم مثل أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره في اللفظ الآخر، فليحسن إلى جاره. وأي إحسان وأي إكرام أعظم من دعوته إلى الصلاة، من دعوته إلى الله والإحسان إليه. قال جل وعلا:
2: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
6: فأحسنوا بي ثلاثة أربعة، اذهبوا إليه، انصحوه، وجهوه إلى الخير، لعل الله ينفع بتوجيهكم وإنكاركم ودعوتكم، ويكون لكم مثل أجره.
8: وسماحة الشيخ، والدي لا يصلي، فماذا أفعل وكيف أتعامل معه؟
6: تنصحه دائما، لأن الله جل وعلا أوصى بالوالدين إحسان، ومن أعظم الإحسان أن تنصحه. قال الله في حق الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفة، في حق الولد مع والديه الكافرين أو صاحبي، قال: اشكر لي ولوالدي وصيه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس به فاطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف ولو كان كافرين. قال: وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه. فعليك أن تنصحهما وأن تكثر الكلام معه في المعروف، وتنهاهما عن المنكر بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب، وتستعين على ذلك بأقاربك الكبار الطيبين من أعمام وأخوال ينصحون معك، لعل الله يهديهم بأسبابه بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن.
9: حكم من يؤدي الصلاة في البيت وهو لم يعاني من أي مرض.
6: الصلاة في البيت من صفات المنافقين، لكن من غير عذر شرعي هذا من صفات المنافقين. الواجب الصلاة مع الجماعة في بيوت الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا ومرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك ولا يشبه بالمنافقين، بل يصلي مع الجماعة. قال جل

0: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حوبا. ولقد هممت أن أمر بالصلاة قام ثم أمر جهوم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني في المساجد فأحرق عليهم بيوتهم. الواجب الحذر من صفات المنافقين، والواجب على المؤمن أن يصلي في المسجد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جميع الصلوات، ويجب أن لا يسهر، يجب أن يعتني بالنوم مبكرا وترقيد الساعة على الوقت أو تنبيه أهله حتى يوقظوه أيضا إذا كان مع ركاد الساعة، عليه التعاون مع أهله على البر والتقوى، وصلاة الفجر في المسجد مع الناس كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. يجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة الخمس في الجماعة وأن يحذر صفات المنافقين، نسأل الله العافية.
1: شاب مفرط في الصلوات وبدأ يصلي بانتظام ولكنه عاجز عن قضاء ما فاته من الصلوات، ما حكم ذلك؟
2: عليه التوبة ويكفي، توبة إلى الله مما مضى يكفي، يستقيم ويتوب من الله مما سلف وليس عليه قضاء، فعليه التوبة إلى الله والندم على ما مضى والاستقامة على الحق وله البشرى.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. والله يقول: أفلا يتوبون ويستغفرونه؟ ويقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن تاب تاب الله عليه. إذا كان لا يصلي ثم تاب، تاب الله عليه وليس عليه قضاء.
1: أنا رجل متزوج ولا أقوم لصلاة الفجر مع أني أضع الساعة وزوجتي توقظني للصلاة فلا أقوم، فما توجهوني؟
0: شبهم بأهل النفاق. قال جل وعلا: إن

0: قليلا.
1: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فاتق الله وراقب الله ولا تشبه بأعداء الله المنافقين. قم بادر الصلاة في الجماعة الفجر وغيرها، ركد الساعة واحمد الله أن يسأل لك زوجة توقظك، هذه نعمة من الله عليك. احمد الله واشكر الزوجة على عملها وعلها وقدرها، والساعة كذلك ركدها حتى تكون الساعة والمرأة عونا لك على هذا الشيء. واتق الله وراقب الله، لا تعصي ربك في أعظم واجب بعد الشهادتين وهو الصلاة. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة. ويقول سبحانه:
2: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: ويقول جل وعلا: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة. ويقول سبحانه:
2: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: ويقول جل وعلا: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول جل وعلا:
2: فخلف

0: مغيا
1: يواجه في جهنم أو منى خسارة ودمارا نسأل الله العافية.
2: هذا سائل يقول: لماذا تنصحنا نحو جيراننا الذين لا يصلون الفجر معنا جماعة؟ وهل تبرأ الذمة بمجرد النصح فقط؟ وما الواجب عمله معهم؟ أرجو إرشادنا لما فيه الخير للجميع.
3: إذا كان للمسلم جيران لا يؤدون الصلاة في الجماعة ينصحهم، يزورهم هو جماعة من إخوانه الطيبين.
2: وما الواجب عمله معهم؟ أرجو إرشادنا لما فيه الخير للجميع.
3: إذا كان للمسلم جيران لا يؤدون الصلاة في الجماعة ينصحهم، يزورهم هو جماعة من إخوانه الطيبين. أحسن إذا كان معه جماعة، أحسن من كونه واحد، يروح معه اثنين ثلاثة من إخوانه يزورونهم ويقول لهم: اتقوا الله، الواجب عليكم الصلاة في الجماعة. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الصحيح قال أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى ليس له قائد يقول: لا أجب، يعني التمس من يقودكم واذهب إلى المسجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزهم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم والمتاع. خرجه الشيخان في الصحيحين. ويقول مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا الخير لا تركت سنة نبيكم ولا تركت سنة نبي نظرتهم. وفي لفظ: وإنه لا يخطو العبد خطوة إلا رفعه الله بها درجة وكتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ويقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني جماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل، يعني من الصحابة، يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف، مريض من شد حرصهم يؤتى يعضل له بين الرجلين حتى يقام الصف. فالواجب العناية بالجماعة والحرص على أدائها حتى يصلي في الجماعة في المساجد في جميع الصلوات. والواجب على كل مسلم الحذر من التساهل لا في الفجر ولا في غيره. من أسباب التخلف عن الفجر السهر، السهر الكثير. الواجب عدم السهر، لا تسهر، ما يجوز السهر الذي يثبتك عن صلاة الجماعة. وهكذا العصر إذا جاء من العمل يتساهل، ربما طرح نفسه في الفراش وترك العصر، هذا منكر. يجب التعاون، ويجب طاعة الله فيها كلها، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يجب أن تصليها في الجماعة وأن تحافظ عليها في الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي لخلف، نسأل الله العافية. إن كان ممن تمنعه الرياسة والإمارة حشر مع فرعون، وإن كان من منعه تمنعت الوظيفة والوزارة حشر مع هامان وزير فرعون، وإن كانت الأموال والشهوات منعته حشر مع قارون الذي شغله ماله حتى خسف الله به وبه الأرض، وإن شغله عن ذلك التجارة والبيع والشراء والمعاملات حشر مع أبي بن خلف الذي شغله أمر التجارة عن طاعة الله ورسوله. الواجب الحذر، وإذا لم ينفع النصح يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة، الجهة التي تنفع، الهيئة أو المحكمة أو الإمارة، حتى يلزم بأداء الصلاة في الجماعة. لكن النصيحة قبل

0: منك ومن إخوانك اثنين ثلاثة يجتمعون ويذهبون له ينصحون في البيت قبل الرفع إلى الهيئة وقبل الرفع إلى المحكمة وإلى الإمارة يكون أولى. التناصح مطلوب.
1: يقول السائل: فضيلة الوالد، ما حكم من خرج إلى البر ودخل وقت العشاء ثم أخروا الصلاة إلى الساعة 12 ليلا، فهل يشرع لهم أذان وإقامة أم أن الأذان خاص في أول الوقت للإعلام بدخوله؟ أفتونا مأجورين.
0: لا يجوز تأخير العشاء إلى نصف الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، الواجب يصلوها قبل ذلك في السفر والحضر، يجب أن تقدم قبل نصف الليل. وإذا كانوا في البرية فالواجب عليهم الأذان والإقامة كما يجب في الحضر. الرسول أمر بالأذان والإقامة عليه الصلاة والسلام، فيؤذنون ويقيمون، ولكن لا يؤخرونها إلى نصف الليل قبل ذلك، قبل نصف الليل.
1: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي مشكلة وأنا متحير منها، وهي مشكلة تختص بوالدي، حيث أنه كان مريضا ويصلي بالمنزل، والآن شفي ولله الحمد، ولكنه متساهل بالصلاة ولا يزال يصلي بالمنزل ولا يصلي مع جماعة المسلمين، وبعض الأوقات لا يصلي إلا متأخرا، والسبب في ذلك أنه يتابع التلفاز. وسألت بعض المشايخ فقال لي: اجعل إمام المسجد ينصحه، فقمت بذلك أنا والإمام ولكن دون جدوى. سؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا يجب علي أن أفعل في هذا الموقف؟ أفتني مأجورا وأثابك الله.
0: الواجب عليك متابعة النصيحة بالرفق بالرفق والحكمة. قال الله جل وعلا في وصف الذي أبواه كافران: ووصف

0: خوفا.
1: فعليك أن تصحبه بالمعروف وأن تنصح له، تدعو الله بظهر غيب أن الله يوفقه ويهديه، تدعو الله في سجودك في آخر صلاتك في آخر الليل أن يوفق أباك للخير، وأن يشرح صدره للخير، وأن يعينه على طاعة الله ورسوله، وتستمر معه الكلام الطيب والنصيحة، وتستعين بمن ترى من إخوانك الطيبين يروحون له، من إخوانك الطيبين سواء ما مسجد إلا غيره، 2 3 4 يزورونه وينصحونه ويوجهونه إلى الخير، وأنت سوف تنجح إن شاء الله. فلا تغفل، وعليك بدعاء الله، اضرع إلى الله أن يوفقه وأن يهدي قلبه للإيمان وأن يعيذه من الشيطان، وأحرص على نصيحته بالأسلوب الحسن والرفق والحكمة، وكذلك بالتعاون مع إخوانك الطيبين من جيرانك يزورونه وينصحونه. نسأل الله له الهداية، نسأل الله يهدي أباك، نسأل الله يشرح صدره للحق.
2: سماحة الشيخ بأنه مقصر في صلاة الفجر وينام عنها ولا ينهض إلا عند طلوع الشمس في 9 صباحا، ويأخذ بالاحتياط ويعمل جميع الوسائل ولكن بدون فائدة، ويشعر بعد ذلك بالضجر والضيق والحزن، فأرجو من سماحة الشيخ يقول النصح والتوجيه لي، جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه حتى يؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة، وأنت أيها السائل يجب عليك أن تعتني بهذا الأمر، إن كنت تسحر اترك السحر وبكر بالنوم حتى يعينك ذلك إن شاء الله على القيام في وقت الصلاة، وإن كان هناك أسباب أخرى اتركها حتى تنام وحتى تستيقظ في وقت الصلاة، لابد من جهاد، والله يقول سبحانه.

0: محسنين.
1: لا بد من جهاد ولا بد من صبر، عالج الأمر بالشيء الذي تستطيعه، ادرس الأسباب التي سببك هذا الكسل وهذا الضعف حتى تعرف الأسباب وابتعد عنها، سواء كانت الأسباب تتعلق بالسهر أو بأسباب بأشياء أخرى، حتى تنام مستريح وتقوم على وقت تركت الساعة على الوقت الذي يناسب، سواء وقت الأذان أو قبلها بقليل، حتى يتيسر لك الوضوء أو الغسل إن كان عليك غسل بسهولة. المقصود لا بد من علاج وسؤال الله التوفيق والإعانة، ولا تضعف في هذا الأمر، يجب أن تعالج بتوكيب النوم وبتعاطي أسباب اليقظة في وقت الصلاة.
2: سمحت الشيخ، أيضا هل له أن يوصي الجيران والإخوان الحريصين على صلاة الفجر لإيقاظه في ذلك؟
1: نعم، طيب، هذا من باب التعاون، من باب التعاون، من باب التعاون. إذا كان قد ينام وقد لا يسمع الساعة بشدة، لا بد يوصي أهله اللي عنده في البيت، أمه وأخواته، يجاهدوا معه ويوقظونه، عليهم التعاون معه. الله جل وعلا يقول وتعاون على البر والتقوى، فعلى أمه وعلى أخته وعلى من في البيت أن يساعدوا في هذا، لأن قد لا يسمع الساعة شدة نوم.
2: يخطي كثير من المرضى سماحة الشيخ في الصلاة، فمنهم من لا يصلي بحجة أن ثيابه نجسة أو أنه لا يستطيع الوضوء

0: ما هي الأحتاج جمع جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما تأخيرها وقتها لا يجوز. قال عمران بن حصين رضي الله عنه وهو مريض يا رسول الله ويسأل صلاة المريض، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. والأمر حصل في تأخير الصلاة، الواجب على المرضى أن يصلوا في الوقت ولا يجب لهم التأخير. وإذا كان في الثوب نجاسة تغسل، أو في البدن تغسل، وإذا شق عليه الماء ولم يستطع الوضوء تيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعاجل عن الوضوء لمرضه يتيمم ويصلي صلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، ولا بأس بالجمع. دعت الحاجة إلى الجمع جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما لا بأس، إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جمع بينهما للمرض كما يجمع المسافر. أما أن يؤخر المغرب عن وقتها أو العشاء عن وقتها أو الفجر عن وقتها هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يصلي في وقتها، والوقتان وقت واحد عند العمى. إذا جمع بينهما بين الظهر والعصر كان وقتهما واحدا، وإذا جمع بين المغرب والعشاء صار وقتهما واحدا، لكن لا يؤخر عصر إلى أن تصفر الشمس، ولا يؤخر الظهر إلى وقت العصر إلا إذا نوى الجمع، وهكذا المغرب والعشاء لا يؤخرها إلى بعد غروب الشفق إلا إذا كان عاجزا يريد الجمع فلا بأس يؤخرها مع العشاء أو يقدم العشاء معه. أما التساهل في هذا الأمر فلا يجوز، وخروجها وإخراجها وقتها عمدا من دون عذر شرعي كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وجه ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والذي يتعمد تركها عن وقتها يتعمد تركها حتى لا يصلي إلى بعد الشمس أو عندما يذهب العمل هذا تعمد تركه، هذا كفر عن جمع من أهل العلم، فالواجب الحذر. نسأل الله السلامة والعافية.
1: اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، تشكو بعض الأسر من تقصير الأب وهو الراعي في البيت في الصلاة، ما توجيهكم للأباء حول المحافظة على الصلاة سماحة الشيخ؟
0: الواجب على جميع المسلمين العناية بالصلاة والمحافظة عليها، لأن عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول سبحانه:
2: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
0: والله يقول سبحانه:
3: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من حافظ على الصلاة كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصلوات أيضا، يقول: أول ما يحاسب عنه من عمله صلاته، فإن قبل صلاته قبل من سائر عمله، وإن رد عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فالواجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة وأن يحافظ عليها في الجماعة ويطمئن فيها حتى يصليها صلاة مودة، لا يتسهل في ذلك، بل يطمئن ويخشع فيها ويؤديها في الجماعة الفريضة في المساجد، ويصلي في بيته النوافل ويكمل الصلاة في بيته في الليل والنهار. أما الفريضة فيؤديها مع المسلمين ويحرص على الطمأنينة والخشوع فيها. ولا شك أن المحافظة عليها من صفات أهل الإيمان، وترك الصلاة وعدم المحافظة عليها من صفات أهل الكفر، نسأل الله العافية. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر. كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن اعتنى بها وحرص عليها فهو دني على قوة إيمانه وكمال إيمانه، ومن ضيعها فهو لباسها أضيع. المؤمن يحرص عليها يجتهد، ولهذا كان عمر يكتب إلى عماله ويحرضهم على الصلاة.
4: هؤلاء مجموعة من الموظفين يقولون إنهم يعملون في دائرة وبالقرب منهم مسجد تقام فيه الصلاة ويسمعون الأذان والإقامة، ولكنهم يصلون داخل الإدارة

0: جماعة واحدة، فهل فعلهم هذا صحيح؟
1: ظاهر الكتاب والسنة أنهم يلزمهم أن يصلوا مع جماعة المسجد اللي حولهم، ولا يجوز لهم يصلوا في محلهم ما دام المسجد قريب يسمعون نداء، لو كان يؤذن دون مكبر يسمعونه قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: صلت. هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب.
2: هل صلاتي في بيتي صحيحة علما بأني قريب من المسجد؟
1: الصلاة صحيحة وعليك التوبة، أنت آهل، عليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليك الابتذار إلى الصلاة في الجماعة والمحافظة عليها في الجماعة، ونرجو أن تكون الصلاة صحيحة، ولكن عليك التوبة إلى الله من تأخرك وتشبهك بالمنافقين وعدم أداء الواجب مع الجماعة. التوبة إلى الله يمحو الله بها ما قبلها.
3: يقول السائل: لقد انتشر في الآونة الأخيرة وفي هذه الأزمنة عند بعض الأسر وللأسف الشديد عدم السؤال عن الرجل إذا تقدم للزواج من ابنتهم، حيث لا يسألون عن صلاته وهل هو من المحافظين عليها أم من المتهاونين عنها، ويكتفون بمعرفة أنه على وظيفة راقية وأن أباه وأمه من أناس طيبين، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ بارك الله فيكم.
1: هذا يسأل يقول: إن كثير من الناس اليوم إذا خطبت ابنته أو أخته أو غيرهما لا يسأل ولا يسألون عن الخاطب هل هو من أهل الدين المحافظين على الصلوات، وإنما يسألون عن وظيفته وعن أمه وأبيه ونحو ذلك. لا شك إن هذا نقص كبير وغلط. الواجب أن يهتم بالسؤال عن الدين من جهة الرجل والمرأة جميعا، الرجل والمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال: فاظهر بذات الدين تلبس يداك. وهكذا الرجل يرغب فيه لماله أو لجماله أو لوظيفته أو لحسبه أو لدينه، لكن أهم شيء الدين، لأن إذا كان رديء الدين جر المرأة إلى مثل حاله. ينبغي يعتنى بالرجل الطيب صاحب الدين، وما سوى ذلك تابع يكون تابعا، لكن أهم شيء يكون دينا مصليا معروفا بالخير. هذا واجب على ولي المرأة وعلى أهل المرأة، هذه أمانة يجب أن يهتموا بها.
3: سائل يقول: دأب كثير من الناس هداهم الله على تعمد تثبيت ساعة المنبه على موعد معين للاستيقاظ صباحا، الساعة 7 أو 8 للانطلاق إلى أعمالهم في مدارسهم ومتاجرهم ومؤسساتهم، ولا يصلون الفجر إلا في ذلك الوقت المتأخر، فما
1: هذا منكر عظيم، منكر عظيم يجب الحذر منه، لأن تعمد لترك الصلاة الفجر في وقتها، فالذي ترك الساعة على وقت ذهاب العمل 7 أو 8 المقصود بعد طلوع الشمس، هذا منكر يخشى عليه من الكفر، لأنه متعمد لترك صلاة الفجر في وقتها. والرسول يقول: من بين الرجل وبين الكفر فترك الصلاة، وهذا وتعمد تركها استمر في النوم عمدا ولا يقوم إلا بعد خروج الوقت، فهذا متعمد لتركها، نسأل الله العافية. ويظهر من عموم الآية من عموم الأحاديث كفره بهذا العمل الذي أصر عليه: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والرسول حدد أوقاتها، قال: الفجر ما بين طلوع الفجر إلا طلوع الشمس، فلا يجوز تأخيرها عن طلوع عن الفجر، لا يجوز تأخيرها طلوع الشمس لا سفرا ولا حضرا، لا يتعمد ذلك. وإذا عرف بهذا ينبغي أن يؤدب، إذا عرف ولي الأمر ينبغي أن يرفع إلى الهيئة، إذا عرف وثبت عليه ذلك ينبغي أن يؤدب حتى يستقيم، حتى يتوب إلى الله من هذا العمل السيء، نسأل الله العافية.
3: وله سؤال آخر يقول: كثير من الناس يعودون من أعمالهم قرب صلاة العصر، فنجدهم ينامون متهاونين في أدائها على وقتها ومع جماعة المسلمين، وإن أدوها في البيت، فهل من كلمة؟
1: هذا منكر أيضا. كثير من الناس يأتي بعد نهاية العمل قرب العصر فيضيع صلاة العصر، هذا منكر عظيم أيضا، سواء ضيعها بأن ينام أو بأن يجلس الأكل أو غير ذلك. يجب أن يبدأ بالصلاة ثم يرجع إلى بيته لحاجة من راحة الأكل غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمل. أصحاب الذكر لعظم الأمر ولما قد يقع من التساهل فيها. من ترك صلاة العصر حبط عمل. قال عليه الصلاة والسلام: من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقال: من حافظ على البردين الفجر والعصر دخل الجنة. فالواجب الحذر، فإذا فرغ من عمله فليبدأ بالصلاة. إن جاء عنده وقت يتغدى يأكل ما يتيسر لا بأس، وإن يبدأ بالصلاة ولا يطلب الطعام. فإن أحضر من غير طالب من يحضر والصلاة حاضرة بدأ بالطعام الحاضر ثم ذهب إلى الصلاة، وإن فاتته فمعذور، لكن لا يطلب حضوره ما دام الصلاة حضرت يبدأ بها ولا يتحيل بطلب الطعام.
4: وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، حي الزهرة، رقم الهاتف والناسوخ 01-266-2882، جوال 0558-558-504، صندوق البريد 33200، الرمز البريدي 11448. كما نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على هواتف المؤسسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: الشريط 15، الوجه الأول، الاعتدال في حفلات الزواج. السؤال: ما الأعمال المشروعة التي يجوز أن تفعل لإظهار الأعراس للرجال وللنساء، وما توجيهكم لأولئك الذين يبالغون في إقامة الحفلات في الزواج، كمن يستأجر أماكن الأفراح بما يزيد عن 10,000 ريال لليلة الواحدة، ومن يبالغ في تقديم المأكولات والأطعمة، وكذلك فستان العروس الذي قد يصل ثمنه إلى 17,000 ريال. الجواب: الحفلات التي تقام للزواج أو تقام لمناسبات أخرى كغيرها من التصرفات التي يتصرف بها الإنسان، أي أنها إذا كانت في الحدود الشرعية فلا بأس بها، وإذا زادت عن الحدود الشرعية كانت حراما. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قاعدة عامة في كتابه فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، سورة الأعراف من الآية 31. فكل ما كان فيه إسراف وخرج عن حدود الاعتدال فإنه منهي عنه. وقد امتدح الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، سورة الفرقان الآية 67. والذي أنصح به إخواننا أن يكونوا في حفلات الزواج معتدلين في نفقاتهم بالنسبة للولائم وبالنسبة للمكان وبالنسبة لللباس، لأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وهذه النفقات الزائدة تحول بين الشباب وبين الزواج، لأن هذه النفقات تستدعي أموالا، والأموال ستكون على حساب الزوج الذي يتقدم لهذه المرأة. الهامش، مجلة الدعوة، العدد رقم 1307، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم من يضرب زوجته ويأخذ منها مالها بالقوة. السؤال: ما حكم الشرع في نظرك في من يضرب زوجته ويأخذ منها مالها بالقوة ويعاملها معاملة سيئة؟ الجواب: هذا الذي يضرب زوجته ويأخذ مالها ويعاملها معاملة سيئة آثم عاصي لله عز وجل، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 10، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 و200، الآية رقم 228. ولا يجوز لأحد أن يعامل امرأته هذه المعاملة السيئة ثم يذهب ليطالبها أن تعامله معاملة حسنة، فإن هذا من الجور الداخلي في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، سورة المطففين الآية الثالثة. فكل إنسان استوفى حقه من الناس كاملا ثم لا يعطي الناس حقوقهم كاملة فإنه داخل في هذه الآيات الكريمة. والذي أنصح به هذا وأمثاله أن يتقي الله عز وجل في النساء، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة عام حجة الوداع، حيث قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الهامش، رواه مسلم في كتاب الحج رقم 2018. انتهى الهامش. وأقول له ولأمثاله إنه لا يمكن أن تكون الحياة سعيدة إلا إذا تعامل الزوجان كل منهما مع الآخر بالعدل والإحسان والغض عن المساوئ ومشاهدة المحاسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الهامش، رواه مسلم في الرضاع رقم 1469. الهامش أيضا من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. النكاح بنية الطلاق. السؤال: هذا شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث، فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة، ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها، فما حكم فعله هذا؟ الجواب: هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين: إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته، فهذا نكاح متعة وهو حرام، وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون: إن المنوي كالمشروط لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش، رواه البخاري في بدء الوحي رقم 1 ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط، لأن المنوي كالمشروط، فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة. والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد، كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك. قالوا: لأن هذا لم يشترط. والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده. وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة، لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته، وكذلك أهلها، كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما يرضاه لنفسه؟ هذا خلاف الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الهامش، رواه البخاري في الإيمان رقم 13 ومسلم في الإيمان رقم 45. انتهى الهامش. ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد، وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط، يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة الذي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع، فهذا أيضا محظور عظيم في هذه المسألة، فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير، ولأنها تفتح مثل هذا الباب لأن الناس جهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله. الهامش فتاوى المرأة ابن عثيمين في الصفحتين 48 49، انتهى الهامش. حكم الزواج من الخارج بنية الطلاق والفرق بينه وبين المتعة. السؤال: بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله. الجواب: الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة، لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2645، والترمذي في السير رقم 1604، والنسائي في القسامة رقم 36 الجزء الثامن، انتهى الهامش. فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك، فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم، والواجب على الدولة وفقها الله أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل، وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم. وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور، وأعظم من ذلك ترك الصلوات كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل، فالواجب منعهم من ذلك، وألا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية. وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم، وليس له من يدرسه ولا يتيسر استخدام من يدرسه، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا. أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة، وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدراسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه، فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها، بل بينه وبين الله. فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم، وليس من المتعة في شيء، لأنه بينه وبين الله ليس في ذلك مشارطة. أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة، وهذا النكاح يقال له نكاح متعة، وهو حرام بالإجماع، ولم يتساهل فيه إلا الرافضة، وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار، فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع، كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية، لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 41 وحتى 43، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السن المناسب للزواج. السؤال: ما هو السن المناسب للزواج بالنسبة للمرأة والرجل؟ لأن بعض الفتيات لا يقبلن الزواج ممن يكبرهن سنا، وكذلك بعض الرجال لا يتزوجون ممن يكبرهم في السن. نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. الجواب: أوصي الفتيات بأن لا يرفضن الرجل لكبر سنه، كأن يكون يكبرها بعشر سنين أو بعشرين سنة أو بثلاثين سنة. ليس هذا بعذر، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو ابن 53 سنة، وهي بنت 9 سنين، فالكبر لا يضر، فلا حرج أن تكون المرأة أكبر ولا حرج أن يكون الزوج أكبر. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت 40 وهو ابن 25 قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، أي أنها تكبره بـ15 سنة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت 6 أو 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين وهو ابن 53 سنة. وكثير من هؤلاء الذين يتكلمون في المذياع أو التلفاز وينفرون من التفاوت بين سن الزوج والزوجة كله غلط، لا يجوز لهم هذا الكلام. الواجب أن المرأة تنظر في الزوج، فإذا كان صالحا ومناسبا فإنه ينبغي لها أن توافق ولو كان أكبر منها سنا، وهكذا الرجل ينبغي له أن يعتني بالمرأة الصالحة ذات الدين ولو كانت أكبر منه إذا كانت في سن الشباب وسن الإنجاب. فالحاصل أن السن لا ينبغي أن يكون عذرا ولا ينبغي أن يكون عيبا ما دام الرجل صالحا والفتاة صالحة، أصلح الله حال الجميع. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 54، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الشرع في الآباء الذين يمنعون تزويج بناتهم لأنهم يأخذون رواتبهن. السؤال: ما حكم الشرع في رأيكم في الآباء الذين يمتنعون عن تزويج بناتهم لأنهم يأخذون رواتبهن؟ الجواب: امتناع الأولياء من الآباء أو غيرهم عن تزويج مولياتهم من أجل أخذ الرواتب محرم، فإن كان غير الأب فليس له الحق أن يأخذ من مال موليته شيئا، وإن كان الأب فله أن يتملك من مالها ما لا يضرها ولا تحتاجه، ومع ذلك لا يحل له أن يمنع تزويجها من أجل هذا، لأن هذا خيانة للأمانة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، سورة الأنفال الآيتان 27 و28. فتأمل هاتين الآيتين لما نهى الله سبحانه وتعالى عن خيانة الله ورسوله وخيانة الأمانة، قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إشارة إلى أنه لا تجوز الخيانة لا مراعاة للمال ولا مراعاة للأولاد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الهامش رواه الترمذي في النكاح رقم 1084 وابن ماجه في النكاح رقم 1967 وهو مرسل، وله شاهد عند الترمذي رقم 1085 عن أبي حاتم المزني. انتهى الهامش. أو قال عريض: وإذا قدر أن الأب أو غيره من الأولياء امتنع من تزويج موليته كفءا لها، فإنه في هذه الحال تنتقل الولاية إلى غيره من الأولياء الأولى فالأولى. وإذا تكرر منه هذا الشيء فإن ولايته تسقط، لأنه في هذا الحال يكون فاسقا. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. المعاشرة بالمعروف. السؤال: إنني متزوجة منذ نحو 25 سنة، ولدي العديد من الأولاد والبنات، وأواجه كثيرا من المشكلات من قبل زوجي، فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي وأمام القريب والبعيد، ولا يقدرني أبدا من دون سبب، ولا أرتاح إلا عندما يخرج من البيت، مع العلم أن هذا الرجل يصلي ويخاف الله. أرجو أن تدلوني على الطريق السليم، جزاكم الله خيرا. الجواب: الواجب عليك الصبر ونصيحته بالتي هي أحسن، وتذكره بالله واليوم الآخر، لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة. فإن لم يفعل فالإثم عليه، ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه، ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها، لأن يهديه الله للصواب، وأن يمنحه الأخلاق الفاضلة، وأن يعيذك من شره وشر غيره. وعليك أن تحاسبي نفسك، وأن تستقيمي في دينك، وأن تتوبي إلى الله سبحانه مما قد صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجك أو في حق غيره، فلعله إنما سلط عليك لمعاص اقترفتيها، لأن الله سبحانه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سورة الشورى الآية 30. ولا مانع أن تطلبي من أبيه أو أمه أو أخوته الكبار أو من يقدرهم من الأقارب والجيران أن ينصحوه ويوصوه بحسن المعاشرة، عملا بقول الله سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19، وقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. أصلح الله حالكما وهدى زوجك ورده إلى الصواب وجمعكما على خير وهدى، إنه جواد كريم. الهامش فتاوى المرأة، الصفحة 64، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من طلبت من زوجها الطلاق لزواجه عليها. السؤال: رجل متزوج ولكنه يرغب في الزواج من امرأة أخرى لشعوره بأن الأولى لا تكفيه، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام إن لم يعدد، ولكن زوجته ترفض ذلك وتصر على طلب الطلاق إن أقدم على الزواج رغم علمها بحكم الشريعة في ذلك، فبماذا تنصحونه؟ هل ينصاع لرفض زوجته وتهديدها له بطلب الطلاق، أم يتزوج من أخرى ويطلق زوجته علما بأنه قادر على النفقة وتوفير العدالة المطلوبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: ننصحك بالزواج لما في ذلك من مزيد العفة واتباع السنة، وننصحك أيضا بعدم الطلاق، ونوصيها بتقوى الله والصبر وعدم طلب الطلاق، وسيجعل الله لك ولها فرجا ومخرجا، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سورة الطلاق الآية 2. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق الآية 4. وفق الله الجميع. الهامش فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في 11 من الشهر السادس من عام 1412 للهجرة، وعليها ختمه. انتهى الهامش. حكم زف العريس مع العروس أمام النساء؟ السؤال: ما حكم ما يفعله بعض الناس في حفلات الزواج حيث يقومون بزف العريس والعروس أمام النساء ويجلسونهم في منصة أو ما يسمى بالتشريعة، والعريس ينظر إلى النساء وهن ينظرن إليه، ونرجو الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا العمل محرم ولا يجوز، لأن قيام الرجل هو وزوجته أمام النساء في هذه المناسبة يثير الفتنة بلا شك، ويبعث كوامن الشهوة، وربما يكون فيه ضرر على الزوجة نفسها، فإن الرجل قد يرى من النساء اللاتي أمامه من هي أجمل من امرأته وجها وأحسن منها بنية، فيزهد في زوجته التي كان قد أقبل عليها وهو يظنها أجمل النساء وأحسن النساء، فالواجب الكف عن هذا، وأن تبقى الزوجة في مكان ويدخل عليها الزوج وحده، ولا بأس أن يدخل معه أهله إذا أرادوا أن يباركوا عليه في نفس الغرفة بدون أن يكون هو جالسا إلى جنب الزوجة يحدثها ويخاطبها، أو يفعل ما يفعله بعض السفهاء من أعطائها حلاوة أو ما أشبه ذلك، وكل هذه عادات ليست من عادات المسلمين، وإنما هي عادات مستحدثة أتى بها أعداء الإسلام إلى المسلمين فاستمرؤوها واستساغوها. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. لا يجوز زف العريس مع العروس. السؤال: هل يجوز زف العريس مع العروس بين النساء في الأفراح؟ الجواب: لا يجوز هذا الفعل، فإنه دليل نزع الحياء وتقليد لأهل الخنا والشر، بل الأمر واضح، فإن العروس تستحي أن تبرز أمام الناس، فكيف تزف أمام الأشهاد؟ الهامش فتاوى المرأة ابن جبرين الصفحة 46. انتهى الهامش. التشريع والزفة. أجاب سماحته عن زف العريس والعروس أمام النساء في الأفراح وجلوسهم في المنصة أو ما يسمى التشريع قائلا: ومن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات، وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال، ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر. وإني أنصح جميع إخواني المسلمين في هذه البلاد وغيرها بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء، وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم، وأن يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في الأعراس وغيرها التماسا لرضا الله سبحانه وتعالى، وتجنبا لأسباب سخطه وعقابه. وأسأل الله الكريم أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين باتباع كتابه الكريم والتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعصمنا من مضلات الفتن واتباع شهوات النفوس، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه خير مسؤول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش فتاوى نسائية أجاب عنها الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 44 و45. انتهى الهامش. حكم ضرب الدف والغناء والاختلاط في الأعراس. السؤال: إنه في الآونة الأخيرة بمناسبة بدء الإجازة الصيفية كثرت الأخطاء في مناسبات الزواج في المنازل أو قصور الأفراح، وفي القصور أشد وأقبح، مثل الطق بمكبر الصوت والغناء من النساء والتصوير بالفيديو، والأشد من ذلك الرجل المتزوج يقبل زوجته أمام النساء، فأين الحياء والخوف من الله؟ وعند إسداء النصح من الغيورين على محارم الله يجابهون بالقول الشيخ الفلاني أفتى بجواز الطق. فإذا كان هذا صحيحا نرجو من فضيلتكم إيضاح الحق للمسلمين. الجواب: الطق في الدف أيام العرس أنه جائز أو سنة إذا كان في ذلك إعلان النكاح، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الضرب بالدف، وهو ما يسمى عند بعض الناس بالطار، وهو المختوم من وجه واحد، لأن المختوم من الوجهين يسمى الطبل، وهو غير جائز لأنه من آلات العزف، والمعازف كلها حرام إلا ما دل الدليل على حله، وهو الدف حال أيام العرس. الشرط الثاني ألا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة، فإن هذا ممنوع سواء كان معه أم لا، وسواء كان في أيام العرس أم لا. الشرط الثالث ألا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة للرجال، فإن حصل بذلك فتنة كان ممنوعا. الشرط الرابع ألا يكون في ذلك أذية على أحد، فإن كان فيه أذية كان ممنوعا، مثل أن تظهر الأصوات عبر مكبرات الصوت، فإن في ذلك أذية على الجيران وغيرهم ممن ينزعج بهذه الأصوات، ولا يخلو من فتنة أيضا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة لما في ذلك من التشويش والإيذاء، فكيف بأصوات الدفوف والغناء؟ وأما تصوير المشاهد بآلة التصوير فلا يشك عاقل في قبحه، ولا يرضى عاقل فضلا عن المؤمن أن تلتقط صور محارمه من الأمهات والبنات والأخوات والزوجات وغيرهن، لتكون سلعة تعرض لكل واحد، أو ألعوبة يتمتع بالنظر إليها كل فاسق. وأقبح من ذلك تصوير المشهد بواسطة الفيديو، لأنه يصور المشهد حيا بالمرأة والمسمع، وهو أمر ينكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم، ولا يتخيل أحد أن يستبيحه من عنده حياء وأيمان. وأما الرقص من النساء فهو قبيح، لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي بين النساء بسببه، وأما إن كان من الرجال فهو أقبح، وهو من تشبه الرجال بالنساء ولا يخفى ما فيه، وأما إن كان من الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء فهو أعظم وأقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة، لا سيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس. وأما ما ذكره السائل من أن الزوج يحضر مجمع النساء ويقبل زوجته أمامهن، فإن تعجب فعجب أن يحدث مثل هذا من رجل أنعم الله عليه بنعمة الزواج فقابلها بهذا الفعل المنكر شرعا وعقلا ومروءة، وكيف يمكنه أهل الزوجة من ذلك؟ أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء من هي أجمل من زوجته وأبهى، فتسقط زوجته من عينه ويدور رأسه في التفكير الشيء الكثير، وتكون العاقبة بينه وبين عروسه غير حميدة. إنني في ختام جوابي هذا أنصح إخواني المسلمين منع القيام بمثل هذه الأعمال السيئة، وأدعوهم إلى القيام بشكر الله على هذه النعمة وغيرها، وأن يتبعوا طريق السلف الصالح فيقتصروا على ما جاءت به السنة، ولا يتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الهامش فتاوى معاصرة من الصفحة 36 وحتى 39 الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم إثقال الزوجة على زوجها بالطلبات. السؤال: كثير من الزوجات تثقل على زوجها في المطالب وربما يستدين لذلك ويزعمن أن ذلك حقهن، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا من سوء العشرة، فقد قال سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سورة الطلاق الآية 7. فلا يحل للمرأة أن تطلب أكثر مما يستطيع من النفقة، ولا يحل لها أكثر مما جرى به العرف، وإن كان يطيقه لقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. وكذلك فلا يحل للزوج أن يمنع الواجب عليه من النفقة، لأن بعض الأزواج لا يقوم بالواجب عليه من الإنفاق على زوجته وأهله لشدة بخله، وللمرأة في هذه الحالة أن تأخذ منه ما تقوم به حاجتها ولو بدون علمه. وقد اشتكت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وأولادها، فقال لها: خذي ما يكفيك من ماله ويكفي بيتك بالمعروف. الهامش: رواه البخاري في البيوع رقم 2211 ومسلم في الأقضية رقم 1714. الهامش أيضا مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة 49 بعد 200 و50 بعد 200، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الدف في العرس. السؤال: ما حكم ضرب الدف في الزواج بعد اليوم السابع منه، وهل يجوز استخدام آلات أخرى غير الدف؟ الجواب: ضرب الدف في مناسبة العرس إنما يكون في ليلة الزفاف، ولا ينبغي أن يمتد وقته إلى وقت آخر، لأن ما أبيح لمناسبة فإنه يتقيد بقدرها، والمقصود من الدف في أيام العرس إظهار الفرح والسرور من وجه، وإظهار إعلان النكاح من وجه آخر، لأن إعلان النكاح من الأمور المشروعة، وأما الاستمرار فيه فلا أرى فيه رخصة. أما غير الدف من آلات اللهو فإنها باقية على الأصل، أي على التحريم، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الهامش: رواه البخاري في الأشربة رقم 5590. انتهى الهامش. وأي يستحلون الحرى أي الفرج يعني الزنا والعياذ بالله، والحرير والخمر، والحرير والخمر معروفان، والمعازف كل آلات اللهو، ويستثنى منها ما ورد في السنة حله فإنه يكون حلالا، ومنه ضرب الدف في مناسبة العرس. الهامش: الدعوة في 19 من الشهر السابع من عام 12400 للهجرة، العدد رقم 1325، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم ضرب الزوج زوجته وضوابطه الشرعية. السؤال: ما حكم ضرب الزوج زوجته وما الضوابط الشرعية لذلك، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: قال الله تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف في سورة النساء الآية 19، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 بعد 200. ولا يجوز للإنسان أن يضرب زوجته إلا في الحدود الشرعية التي أباحها الله عز وجل، كما في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، سورة النساء الآية 34. ثم إن الإنسان لا ينبغي له أن يتعجل في مثل هذه الأمور، لأن ضرب الإنسان لزوجته يوجد سوء العشرة بينهما ثم الانفصال، وهذا أمر لا ينبغي للإنسان العاقل الهامش. من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليه توقيعه، انتهى الهامش. شرح حديث استوصوا بالنساء خيرا وشرح معنى العوج فيه. السؤال: في الحديث استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى إلى آخر الحديث، والرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح معنى أعوج مع توضيح معنى أعوج ما في الضلع أعلى. الجواب: هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فاستوصوا بالنساء خيرا. انتهى الهامش. رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3331. انتهى الهامش. هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يظلموهن، وأن يعطوهن حقوقهن، ويوجهوهن إلى الخير. وهذا هو الواجب على الجميع، لقوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وينبغي أن لا يمنع من ذلك كونها قد تسيء في بعض الأحيان إلى زوجها وأقاربها بلسانها أو فعلها، لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. ومعلوم أن أعلاه مما يلي منبت الضلع، فإن الضلع يكون فيه عجاج، وهذا معروف. فالمعنى أنه لا بد أن يكون في خلقها شيء من العوج والنقص، فالمعنى أنه لا بد أن يكون في خلقها شيء من العوج والنقص. ولهذا ورد في الحديث الآخر في الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الهامش. رواه البخاري في الحيض رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80. انتهى الهامش. والمقصود أن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومعنى نقص العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وأما نقص الدين فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يعني من أجل الحيض، وهكذا النفاس. وهذا نقص كتبه الله عليها، ليس عليها فيه إثم، فينبغي لها أن تعترف بذلك على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ذات علم وتقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما ذلك منه وحي يوحيه الله إليه فيبلغه الأمة، كما قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم، الآية من الآية الأولى وحتى الرابعة. الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 300 و301، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: الحكمة في جعل الطلاق بيد الرجل، وحكم الطلاق دون سبب، وطلب الزوج الطلاق بغير سبب. السؤال: ما الحكمة في جعل الطلاق بيد الزوج؟ وما الحكم في من طلق زوجته دون سبب؟ وما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق بلا أسباب؟ الجواب: أما كون الطلاق بيد الزوج فإنه هو العدل، لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فيجب أن يكون هو الذي بيده حل هذه العقدة، ولأن الزوج قائم على المرأة كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، سورة النساء الآية 34. وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده، هذا مقتضى النظر الصحيح، ولأن الزوج أكمل عقلا من المرأة وأبعد نظرا، فلا تجده يقدم على الطلاق إلا حيث رأى أنه لا بد منه، لكن لو كان بيد الزوجة لكانت الزوجة أقل عقلا وأقصر نظرا وأسرع عاطفة، فربما يعجبها شخص من الناس فتذهب فتطلق زوجها لأنها رأت من أعجبها صورته، فقدمته على زوجها. وهناك حكم أخرى لا تحضرني الآن، لكن هذه الحكم الثلاث التي ذكرتها هي من أعظم الحكم لجعل الطلاق بيد الزوج. أما الفقرة الثانية وهي الحكم في من طلق زوجته بغير سبب، فإن أهل العلم يقولون إن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يكون واجبا ويكون حراما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا. فالأصل أن الطلاق غير مرغوب فيه، وذلك لأنه حل قيد النكاح الذي رغب فيه الشرع ودعا إليه، ولأنه ربما يحصل فيه مضار كثيرة، كما لو كانت المرأة ذات أولاد من الزوج فإنه يحصل بهذا الطلاق تفرق الأسرة والمشاكل التي تنتج عن هذا، وإذا دعت الحاجة إليه لعدم التمكن من العيش بسعادة بين الزوجين فحينئذ يكون مباحا، وهو من نعمة الله عز وجل. أعني كونه مباحا في هذا الحال، لأنه لو بقي الزوجان في حياة شقاء وعناء لتنكدت عليهم الدنيا، ولكن من نعمة الله أنه إذا دعت الحاجة إليه كان مباحا. وأما سؤال الزوجة الطلاق فإنه حرام إلا أن يكون هناك بأس، مثل أن يكون الزوج ناقص الدين أو ناقص الخلق أو عجزت أن تطيق الصبر معه، فحينئذ لا بأس أن تسأل الطلاق، كما فعلت ذلك زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، تريد أنها تخشى أن تكفر حق زوجها بالإسلام فتطلب المفارقة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته وكان قد أعطاها إياها مهرا؟ قالت: نعم. فقال لزوجها ثابت رضي الله عنه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. الهامش رواه البخاري في الطلاق رقم 5273، انتهى الهامش. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الهامش رواه أبو داود في الطلاق رقم 2226، والترمذي في الطلاق رقم 1187، وابن ماجه في الطلاق رقم 2055، وأحمد في الجزء الخامس رقم 277، انتهى الهامش. وهذا الحديث يدل على أن سؤالها الطلاق من غير سبب يقتضيه من كبائر الذنوب، لأنه جاء فيه الوعيد. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه، انتهى الهامش. حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه. السؤال: زوجي لا يعطيني مصروفا أنا ولا أبنائي، ونحن نأخذ من عنده أحيانا بدون علمه، فهل علينا ذنب؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. والله ولي التوفيق. الهامش: الحديث السابق رواه البخاري في البيوع رقم 2211 ومسلم في الأقضية رقم 1714. الهامش أيضا: فتاوى المرأة من الصفحة 65 والسادسة والستين، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. كلمة عن الحلول الممكنة بين الزوجين قبل الطلاق. السؤال: الإسلام لم يضع الطلاق إلا كحل أخير للفصل بين الزوجين، ووضع حلولا أولية قبل اللجوء إلى الطلاق، فلو تحدثنا يا سماحة الشيخ عن هذه

ومن ذلك الوعظ والهجر والضرب اليسير إذا لم ينفع الوعظ والهجر، كما في قوله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، سورة النساء الآية 34. ومن ذلك بعث الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة عند وجود الشقاق بينهما للإصلاح بين الزوجين، كما في قوله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، سورة النساء الآية 35. فإن لم تنفع هذه الوسائل ولم يتيسر الصلح واستمر الشقاق، شرع الله للزوج الطلاق إذا كان السبب منه، وشرع للزوجة المفاداة بالمال إذا لم يطلقها بدون ذلك إذا كان السبب منها أو البغضاء، لقوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سورة البقرة الآية 29 بعد 200. ولأن الفراق بإحسان خير من الشقاق والخلاف وعدم حصول مقاصد النكاح التي شرع من أجلها، ولهذا قال الله سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، سورة النساء الآية 30 بعد 100. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه لما لم تستطع زوجته البقاء معه لعدم محبتها له وسمحت بأن تدفع إليه الحديقة التي أمهرها إياه أن يقبل الحديقة ويطلقها، ففعل ذلك، رواه البخاري في صحيحه، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الهامش، مجلة الدعوة، العدد رقم 1318، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم ضرب الزوجة والأبناء. السؤال: امرأة متزوجة من رجل إذا دخل البيت ضرب أبنائه وزوجته وترجو نصيحة هذا وأمثاله. الجواب: هذا رجل عاصٍ لأمر الله مخالف لشرعه، لأن الله سبحانه أمر الأزواج بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف أن يدخل الرجل بيته مغضبا ويزجر وينهر ويضرب، وهذا لا يحدث إلا من إنسان ضعيف العقل والدين، والواجب عليه إن كان يريد عيشا سعيدا أن يدخل بيته منشرح الصدر وأن يعامل أولاده وأهله بأحسن معاملة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الهامش، رواه الترمذي في المناقب رقم 3892. الهامش أيضا: مجموع دروس فتاوى الحرم المكي، الجزء الثالث، في الصفحة 48 بعد 200، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. المخبب ملعون. السؤال: ما حكم الرجل الذي يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها إذا كانوا يقومون بإثارة المشاكل والتدخل في حياة الزوجين؟ وما الحد الأدنى المطلوب من الزوجة لصلة رحمها؟ وهل يكتفي بالرسالة والمكالمة فقط؟ الجواب: نعم، يحق للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها إذا كان يترتب على ذهابها إليهم مفسدة في دينها أو في حق زوجها، لأن في منعها من الذهاب في هذه الحالة درءا للمفسدة، وبإمكان المرأة أن تصل أهلها بغير الذهاب إليهم في هذه الحالة، بل عن طريق المراسلة أو المكالمة الهاتفية إذا لم يترتب عليها محذورا. إذا لم يترتب

0: يترتب عليها محذور لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16، والله أعلم. وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ويخببها عليها ويخببها عليه، فقد جاء في الحديث ملعون من خبب امرأة على زوجها. الهامش ورد هذا المعنى عند أحمد في الجزء الثاني رقم 397 وأبي داود في الطلاق رقم 2175 وفي الأدب رقم 5170 من حديث أبي هريرة وأحمد في الجزء الرابع رقم 298 من حديث بريدة. انتهى الهامش. ومعناه أفسد أخلاقها عليه وتسبب في نشوزها عنه، والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها، لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم. الهامش كتاب الدعوة رقم 7 الشيخ الفوزان في الصفحة 56 بعد 100. انتهى الهامش. الزواج من الأقارب. السؤال: تقدم لي أحد الأقارب لكنني سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من حيث مستقبل الأطفال وغير ذلك، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم، وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة، وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرا، ولا ريب أن للوراثة تأثيرا في خلق الإنسان وفي خلقته. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بهذه المرأة كيف يكون الولد أسود وأبواه كل منهما أبيض؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعها عرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابنك هذا لعله نزعه عرق. الهامش رواه البخاري في الطلاق رقم 5305 ومسلم في اللعان رقم 1500. انتهى الهامش. فدل هذا على أن للوراثة تأثيرا ولا ريب في هذا، ولكن النبي عليه السلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5090 ومسلم في الرضاع رقم 1466. انتهى الهامش. فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت أدين وكلما كانت أجمل فإنها أولى، سواء أكانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الملتزمة بدينها تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد، والله أعلم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 83 و84. انتهى الهامش. الهدية في ذكرى الزواج. السؤال: هل يجوز للزوج أن يهدي لزوجته هدية في ذكرى يوم زواجهما في كل سنة تجديدا للمودة والمحبة بينهما، علما بأن الذكرى ستقتصر فقط على الهدية ولن يقيم الزوجان احتفالا بهذه المناسبة؟ الجواب: الذي أرى سد هذا الباب، لأنها ستكون هذا العام هدية، وفي العام الثاني قد تكون احتفالا، ثم إن مجرد اعتياد هذه المناسبة بهذه الهدية يعتبر عيدا، لأن العيد كل ما تكرر ويعود والمودة لا ينبغي أن تجدد كل عام، بل ينبغي أن تكون متجددة كل وقت، كلما رأت المرأة من زوجها ما يسرها، وكلما رأى الرجل من زوجته ما يسره، فإنها سوف تتجدد المودة والمحبة. الهامش المصدر نفسه. الجزء الثاني رقم 92، انتهى الهامش. السؤال: معاملة الزوجة الناشز، أرجو إعطائي بعض التفاصيل لما يجب على الزوج عمله من دعوة وإرشاد لمن يرى أن زوجته تحمل الصفات التي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار، إلى آخر الحديث، جزاكم الله خيرا. الحديث السابق رواه البخاري في الإيمان رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80، انتهى الهامش. الجواب: الطريقة التي يتخذها الزوج لمعالجة نشوز زوجته أن يعظها ويذكرها بحقوق الزوج ويبين لها الإثم إذا خالفت هذه الحقوق، ويبين لها أنها إذا وفت بهذه الحقوق كان ذلك بابا للسعادة الزوجية بينهما مع الأجر الكثير الذي يحصل لها. أما قيام الزوج بما يلزمه لزوجته فالواجب المعاشرة بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19. فإذا قام بما يجب عليه من ذلك وبقيت على نشوزها فإنه يعظها ويذكرها بما يكون عليها من إثم، فإن لم يفد فهناك طريق أخر فهناك طريق آخر وهو هجرها في المضجع بحيث لا يراجعها حتى تستقيم حالها. فإن لم يفد فهناك طريق آخر ثالث وهو ضربها ضربا غير مبرح، ضربا يحصل به التأديب دون إيلام أو إيجاع ودون التنفير أكثر، فربما يكون ضربها ضربا مبرحا أو مؤلما سببا لنفورها ونشوزها أكثر فأكثر، والمقصود المعالجة واستقامة الحال. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5، ابن عثيمين، الجزء الثاني رقم 94 و95، انتهى الهامش. كراهية البنات من أمر الجاهلية. السؤال: في هذا الزمان سمعنا من بعض الناس أشياء تثير الجدل والغرابة، ومن هذه الأشياء أن أناسا يقولون: لا نحب أن تأتي زوجاتنا ببنات، وبعضهم يقول لامرأته: والله لو أتيت ببنت فإني أطلقك، نبرأ إلى الله من هؤلاء. وترى بعض النساء في هلع شديد من أمرها، وكيف وماذا تصنع بما يقوله زوجها، فهل لفضيلتكم من توجيه حول هذا؟ الجواب: أعتقد أن هذا الذي قاله الأخ نادر جدا جدا، ولا أظن أحدا يصل به الجهل إلى هذه الحال بحيث يهدد زوجته بالطلاق إذا ولدت بنتا، اللهم إلا أن يكون قد مل من زوجته ويريد أن يطلقها فجعل هذا وسيلة إلى طلاقها. فإنه إذا كان كذلك ولم يستطع الصبر معها وحاول أن يبقى معها ولكنه لم يستطع، فليطلقها طلاقا منجزا على غير هذا الوجه، لأن الطلاق عند الحاجة إليه لا بأس به. ولكن مع ذلك نحن ننصح كل من وجد من زوجته ما يكره أن يصبر، كما قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء الآية 19. وأما كراهة البنات فلا شك أنه من أمر الجاهلية، وأن فيه نوعا من التسخط من قضاء الله وقدره، والإنسان لا يدري، فلعل البنت خير له من أولاد ذكور كثيرين. وكم من بنت صارت بركة على أبيها في حياته ومماته، وكم من ابن صار نقمة ومحنة على أبيه في حياته ولم ينفعه بعد مماته. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثامن رقم 152 و153، انتهى الهامش. في العشرة بين الزوجين الحالة النفسية تجيز الامتناع. السؤال: هل يقع على المرأة إثم إن امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة نفسية عابرة تمر بها أو لمرض ألم بها؟ الجواب: يجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه، ولكن إذا كانت مريضة بمرض عضوي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه أو مريضة بمرض نفسي فإن الزوج في هذه الحال لا يحل له أن يطلب ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الهامش: هذا الحديث رواه مالك في الموطأ في الأقضية في الصفحة رقم 745 مرسلة، وقال النووي في الأربعين: له طرق يقوي بعضها بعضا. انتهى الهامش. وعليه أن يتوقف وأن يستمتع بها على وجه لا يؤدي إلى ضرر. الهامش: فتاوى المرأة الشيخ ابن عثيمين، الصفحة رقم 60. انتهى الهامش. مكالمة الخطيب عبر الهاتف. السؤال: مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف هل هي جائزة شرعا أم لا؟ الجواب: مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة وبقدر الحاجة وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات وهم لم تجري بينهم خطبة وإنما من أجل التعارف كما يسمونه، فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة. يقول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورة الأحزاب الآية 32. فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة. وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها، وفي الحديث: إذا أنابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. الهامش: رواه البخاري في العمل في الصلاة رقم 2218 ورواه مسلم في الصلاة رقم 421. انتهى الهامش. مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة، والله أعلم. الهامش المنتقى الشيخ الفوزان، الجزء الثاني رقم 163 و164. انتهى الهامش. الرقص في العرس. السؤال: ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره؟ أفتون أثابك الله. الجواب: لا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه، لأن هذا من إعلان الزواج المأمور به شرعا، لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقط وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن، وبشرط التستر الكامل بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في حالة الرقص كسيقانها وذراعيها وعضديها، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه في حضرة النساء. الهامش المنتقى الشيخ الفوزان، الجزء الثاني رقم 171 و172. انتهى الهامش. فتوى جديدة في رقص النساء في العرس. الهامش جريدة المسلمون، العدد رقم 651، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للنساء أن يرقصن في حفلات الزفاف لا سيما أنهن أمام النساء فقط؟ الجواب: الرقص مكروه، وكنت في أول الأمر أتساهل فيه، ولكن سئلت عدة أسئلة عن حوادث تقع في حال رقص المرأة فرأيت المنع منه، لأن بعض الفتيات تكون رشيقة وجميلة وخفيفة ورقصها يفتن النساء بها، حتى إنه بلغني أن بعض النساء إذا حصل مثل هذا تقوم تقبل المرأة التي ترقص وربما تضمها إلى صدرها ويحصل في هذا فتنة ظاهرة. انتهى. طفل الأنابيب. السؤال: ما حكم طفل الأنابيب؟ الجواب: قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة بمنعه. الهامش: المقصود رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. انتهى الهامش. قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة بمنعه لما فيه من كشف العورة ولمس الفرج والعبث بالرحم، ولو كان مني الرجل الذي هو زوج المرأة، فأرى أن على الإنسان الرضا بحكم الله تعالى، فهو يجعل من يشاء عقيما. سورة الشورى الآية 50. الهامش: اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين، الصفحة رقم 56. انتهى الهامش. القسمة بين الزوجات. السؤال: هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعا بدلا من يوم، فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها ثم الأسبوع الآخر عند الأخرى وهكذا؟ الجواب: يجوز ذلك، فإن القصد التسوية بينهن في القسم أو في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة، فإذا رضينا بهذا القسم الطويل جاز ذلك، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثا ثم قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. والله أعلم. الهامش: رواه مسلم في الرضاع رقم 1460، وأحمد رقم 292 في الجزء السادس، وأبو داود رقم 2122، وابن ماجة رقم 1917. الهامش أيضا: اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين، الصفحة رقم 262. انتهى الهامش. السؤال: أنا رجل خطبت فتاة ملتزمة، فهل لي أن أراسلها للاستفسار عن الأمور المتعلقة بالعبادات عامة وبالعلم الشرعي خاصة للاستفادة من هذه الفترة؟ الجواب: أرى أن ذلك جائز ولو لم يحصل عقد النكاح، بشرط أن تكون قد وثقت بأنها ستقبل النكاح ولا ترده، وبشرط أن تكون محتويات المخاطبات الهاتفية أو الرسائل معاني شريفة رفيعة، وبشرط أن تكون محتويات المخاطبات الهاتفية أو الرسائل معاني شريفة ورفيعة لا تشتمل على غرام وحب وكلام سافل، وأن تحرص على احتواء تلك الرسائل من الإرشادات على الإرشادات وأن تحرص على احتواء تلك الرسائل على الإرشادات والتعاليم الشرعية والفوائد العلمية، ولا بأس باحتوائها على شيء مما يتعلق بالحياة الزوجية كالأمتعة والمساكن والمطالب ونحوها، والله أعلم. لا حرج في زواج المسيار بشروطه الشرعية. السؤال: قرأت في إحدى الجرائد تحقيقا عما يسمى زواج المسيار، وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج؟ أفتونا مأجورين. الجواب: لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعا، وهي وجود الولي ورضا الزوجين وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجية من الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في النكاح رقم 5151، ومسلم في النكاح رقم 1418. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. الهامش علقه البخاري في الإجارة ووصله غيره، انظر فتح الباري الجزء الرابع رقم 528. انتهى الهامش. فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها، أو على أن القسم يكون أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا، أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه، والله ولي التوفيق. الهامش، جريدة الجزيرة، العدد رقم 8768، يوم الاثنين 18 من شهر جماد الأولى من عام 17 و400 للهجرة. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. اللباس والزينة والتصوير. حكم التماثيل التي توضع في البيت للزينة. السؤال: ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادتها؟ الجواب: لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا في المكاتب ولا في المجالس، لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها، لأن ذلك وسيلة للشرك بالله، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله، ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من المفسدة. وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي، وقد وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير 5 من الصالحين في زمانهم ونصب صورهم في مجالسهم، كما بين الله سبحانه ذلك في كتابه المبين، حيث قال سبحانه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ويعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. سورة نوح الآيتان 23 و24 الآية. فوجب الحذر من مشابهة هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أخرجه مسلم في صحيحه. الهامش، رواه مسلم في الجنائز رقم 969. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق على صحته. الهامش، رواه البخاري في اللباس رقم 5950 ومسلم في اللباس رقم 2109. انتهى الهامش. والأحاديث في ذلك كثيرة، والله ولي التوفيق. الهامش، كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين 18 و19. انتهى الهامش. حكم تعليق الصور. السؤال: ما حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها؟ الجواب: حكم ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم أو غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم في صحيحه. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: علقت على سهوة لنا سترا فيه تصاوير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أخرجه مسلم وغيره. الهامش، رواه البخاري في التوحيد رقم 7557 ومسلم في اللباس رقم 96 و2107. انتهى الهامش. لكن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد من جبريل أنه كان على موعد من جبرائيل، فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في البيت تمثالا وسترا، فيه تصاوير وكلب، إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا، فمر برأس التمثال أن يقطع، فمر برأس التمثال أن يقطع، وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن، ومر بالكلب أن يخرج. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل جبرائيل عليه السلام. أخرجه النسائي وغيره بإسناد جيد. الهامش رواه أبو داود في اللباس رقم 4158، والترمذي في الأدب رقم 2806، والنسائي في الزينة الجزء الثامن رقم 216. انتهى الهامش. وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جروا للحسن أو الحسين تحت نضد في البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. متفق عليه. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3225، ومسلم في اللباس رقم 2106. انتهى الهامش. وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 19 و20. انتهى الهامش. حكم لبس الثياب التي فيها صور. السؤال: ما حكم لبس الثياب التي فيها صور؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضا أن يلبس غترة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3226، ومسلم في اللباس رقم 85 و2106. انتهى الهامش. ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها، سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك، لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بهم، من دخول الملائكة بيتهم. وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الهامش المجموع الثمين الشيخ بن عثيمين الجزء الأول في الصفحة رقم 199. انتهى الهامش. حكم الصور والتماثيل. السؤال: ما حكم رسم ذوات الأرواح، وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة؟ الهامش رواه البخاري في التوحيد رقم 7559، ومسلم في اللباس رقم 2111. انتهى الهامش. الجواب: نعم، ها هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان: خلق جسمي وصفي، وهذا في الصور المجسمة، وخلق وصفي لا جسمي، وهذا في الصور المرسومة، وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم، فإن خلق الصفة كخلق الجسم، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي، ويدل على ذلك أي العموم، وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيما أم كان تلوينا، عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الشبه. ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟ فنقول: صحيح، إن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه، وهذا ينطبق تماما على حديث التصوير، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره، لأنه داخل في لعن المصورين. والله الموفق. الهامش المجموع الثمين، الجزء الأول، الصفحة رقم 200، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط 15، وننتقل إلى الشريط السادس.
1: الشريط 17، الوجه الأول، تحريم الفن والتماثيل والأنصاب. السؤال: هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين؟ السؤال الثاني: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟ السؤال الثالث: ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول؟ السؤال الرابع: ما الموقف الإسلامي من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي؟ السؤال الخامس: ما موقف الفنانين إزاء حديث التحريم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب الأول: ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر أو لحفيظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن، فيرخص فيه بقدر الضرورة. الجواب الثاني: إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة، سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين، أم كان رمزا للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول، أم لغير ذلك من الأغراض لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من ذلك، ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح. الجواب الثالث: إقامة الأنصاب لمعروفين من الوجهاء أو من لهم شأن في بناء الدولة علميا أو اقتصاديا أو سياسيا، وإقامة نصب لما يسمى بالجندي المجهول، هو من أعمال الجاهلية وضرب من الغلو فيه، ولذلك نجدهم يقيمون حفلات الذكرى حول هذه الأنصاب عند المناسبات، ويضعون عليها الزهور تكريما لها، وهذا شبيه بالوثنية الأولى وذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، فيجب القضاء على هذه التقاليد محافظة على عقيدة التوحيد ومنعا للإسراف دون جدوى، وبعدا عن مجاراة الكفار ومشابهتهم في عاداتهم وتقاليدهم التي لا خير فيها بل تفضي إلى شر مستطير. الجواب الرابع: مدار التحريم في التصوير كونه تصوير لذوات الأرواح، سواء كان نحتا أو تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أو كان نسيجا، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز، وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي، فمناط التحريم كون ما صور من ذات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس إلى آخره، وذلك لعموم النصوص ولما فيها من المضاهات ولكونها ذريعة إلى الشرك. الجواب الخامس: قد ينكرونها ولكنها ثابتة في دواوين السنة ثبوتا لا ريبة فيه، وقد يتناولها أو يدعون تخصيصها بزمن أو بنوع منها، ولا سبيل إلى ذلك لعمومها وصراحتها، وقد يرون أنه حدث من الدواعي ما يقتضي الترخيص فيها، وقد يرون أنه حدث من الدواعي ما يقتضي الترخيص فيها، والواقع يشهد أن الفنانين ليس لديهم من الدواعي سوى فن الجمال وإشباع الرغبة والاستجابة للعاطفة والهوى والخيال، والقصد في اتخاذ أهل في اتخاذ هذا الفن طريقا إلى كسب المال، إلى أمثال ذلك مما لا ينهض سببا للترخيص فيها مع قيام موجب المنع منها من النص وكونها ذريعة لأكبر الكبائر. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 478 و479. انتهى الهامش. التصوير بالكاميرا للذكرى والتسلية. السؤال: ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب، سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان المصور نقشا أم رسما بالقلم ونحوه أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات أو نحتا لأحجار ونحوها إلى آخره، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 480. انتهى الهامش. الصور للضرورة. السؤال مضمونه أن الناس في حاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الضمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك، فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة؟ وإن لم يكن جائزا فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة أينفصل منها أم يبقى فيها؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: التصوير محرم لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين وإخباره أنهم أشد الناس عذابا، وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك ولما فيه من مضاهات خلق الله، لكن إذا اضطر إليه الإنسان لوضع الصورة في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو استمارة اختبار أو إقامة أو نحو ذلك ورخص له فيه بقدر الضرورة إذا لم يجد مخلصا من ذلك، وإن كان في وظيفة ولم يعد له بد منها أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلا به رخص له فيه للضرورة، لقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، سورة الأنعام الآية 19 بعد 100. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 494، انتهى الهامش. السؤال مضمونه أن السائل لم يستخرج تابعية لكراهيته للصورة، حيث سمع أن الصور محرمة وهو بحاجة للتابعية، ويسأل هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شؤون حياته، في انتقال من جهة إلى أخرى، أو تولى عملا تقوم به حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها متوقفا على الصور، جاز له أن يصور للضرورة فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 495، انتهى الهامش. صور المرأة. السؤال: هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير أن تستنيب من يحج عنها، والسبب منع الجواز أم لا؟ وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره، لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها. لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك، رخص لها في الصورة لأداء فريضة الحج، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها. والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، سورة النور الآية 31، وقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 495 و496، انتهى الهامش. حكم لبس الثوب الضيق والأبيض للمرأة. السؤال: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق، وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع والأسواق وهي لابسة لباسا ضيقا يحدد جسمها ويصفه لمن يراها، لأن ذلك يجعلها بمنزلة العارية ويثير الفتنة ويكون سبب شر خطير. ولا يجوز لها أن تلبس لباسا أبيض إذا كانت الملابس البيضاء في بلادها من سماء الرجال وشعارهم لما في ذلك من تشبهها بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم 165، اللجنة الدائمة، انتهى الهامش. حكم لبس القفازين عند الخروج. الهامش دليل الطالبة المؤمنة، الصفحة رقم 41، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. السؤال: هل يجب على المرأة لبس الجوارب والقفازين عند الخروج من البيت أم ذلك من السنة فقط؟ الجواب: الواجب عليها عند الخروج من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها بأي ساتر كان، لكن الأفضل لبس القفازين كما هو عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن عند الخروج، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين. الهامش: رواه البخاري في جزاء الصيد رقم 1838. انتهى الهامش. وهذا يدل على أن من عادتهن لبس ذلك. حكم لباس الباروكة. الهامش: فتاوى المرأة في الصفحة رقم 166 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟ الجواب: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته. ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرنا بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش: رواه أبو داود في اللباس رقم 4031 وأحمد في الجزء الثاني رقم 50. انتهى الهامش. ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله. الهامش: رواه البخاري في اللباس رقم 5941 ومسلم في اللباس رقم 2122. انتهى الهامش. استعمال الباروكة حرام. الهامش: فتاوى المرأة في الصفحة رقم 183 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهل الشعر وهي الشعر المستعار لزوجها، وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل؟ الجواب: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل، وإن لم يكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الهامش: رواه البخاري في اللباس رقم 5941 ومسلم في اللباس رقم 2122. انتهى الهامش. لكن إذا لم يكن على الرأس شعر أصلا كأن تكون قرعا فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب، لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب. الهامش: رواه أبو داود في الخاتم رقم 4232 والترمذي في اللباس رقم 1770 والنسائي في الزينة في الجزء الثامن رقم 163 و164. انتهى الهامش. المسألة أوسع من ذلك، فتدخل فيها إذن مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره. التجمل ليس إزالة عيوب، فإن كان إزالة عيب فلا بأس به، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع، واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام، لأنه لا إذن ولا رضا فيما حرمه الله. الهامش: فتاوى المرأة في الصفحة رقم 161 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. يجب إلزام الخادمة بالحجاب. الهامش: فتاوى المرأة في الصفحة رقم 160 اللجنة الدائمة. انتهى الهامش. السؤال: لدينا خادمة منزلية مسلمة تؤدي فروضها الدينية كاملة، إلا أنها لا تحجب شعرها، فهل يجب علي إرشادها لذلك؟ الجواب: يجب عليكم أمرها بستر شعرها وسائر عوراتها حذرا من الفتنة وانتشار الفساد. حجاب البنت الصغيرة. الهامش: فتاوى المرأة في الصفحة رقم 160، اللجنة الدائمة. السؤال: ما حكم البنات التي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل يجوز لهن الصلاة من غير خمار؟ الجواب: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بألا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن خشية الفتنة، وتعويدا لهن على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الهامش: رواه الترمذي في الصلاة رقم 377، وأحمد في الجزء السادس رقم 218، وأبو داود في الصلاة رقم 641، وابن ماجه في الصلاة رقم 655. انتهى الهامش. حكم الثياب القصيرة. السؤال: ما حكم لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من إحدى الجوانب أو القصيرة الأيدي؟ الجواب: الثياب الضيقة التي تبين تفاصيل البدن فلا تجوز للمرأة، فإن ظهورها بذلك يلفت الأنظار، حيث يتبين حجم ثدييها أو عظام صدرها أو إليتها أو بطنها أو ظهرها أو منكبيها أو نحو ذلك، فاعتياد مثل هذه الأكسية يعودها على ذلك ويصير ديدنها ويصعب عليها التخلي عنه مع ما فيه من المحذور. وهكذا لبس القصير أو مشقوق الطرف بحيث يبدو الساق أو القدم أو قصير الأكمام، ولا يبرر ذلك كونها أمام المحارم أو النساء، لأن اعتياد ذلك يجر إلى الجرأة على لبسه في الأسواق والحفلات والجمع الكثير كما هو مشاهد. وفي لباس النساء المعتاد ما يغني عن مثل هذه الألبسة، والله أعلم. الهامش: فتاوى الكنز الثمين للشيخ بن جبرين، جمع علي أبو اللوز. انتهى الهامش. حكم لبس البنطلون. الهامش: الدعوة العدد رقم 1، رقم 1476، في 18 من الشهر الثامن من عام 1415، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم لبس البنطلون الذي انتشر في أوساط النساء مؤخرا؟ أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال، أوجه نصيحة إلى رجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن، وأن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية، وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء التي قال في حقهن النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الهامش: رواه البخاري في الإيمان رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80. انتهى الهامش. وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك، وكثير منها لا يتلائم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة، كالألبسة القصيرة أو الضيقة جدا أو الخفيفة، ومن ذلك البنطلون، فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة.

الهامش. فنصيحتي للنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر، وأن لا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة، والله الموفق. السؤال يا فضيلة الشيخ، حجتهم بهذا أن البنطال فضفاض وواسع بحيث يكون ساترا. الجواب، فأجاب فضيلته بقوله حتى وإن كان واسعا فضفاضا، لأن تميزك رجل عن رجل يكون به شيء من عدم الستر أو الستر، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك أيضا من تشبه النساء بالرجال، لأن البنطال من ألبسة الرجال. حكم لبس البنطلون الاسترتش الهامش. الكنز الثمين من فتاوى بن جبرين جمع علي أبو لوز. انتهى الهامش. السؤال، انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالبنطال، وقد بدأ بصور متعددة، فمن الواسع الذي يبدو لأول وهلة وكأنه تنورة، ثم ضاق شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى الضيق المسمى الاسترتش. والمطلوب يا فضيلة الشيخ، ما حكم ارتداء المرأة لهذا اللباس بصوره المتعددة ولو كان أمام النساء، وإن كانت هذه المرأة لم تتجاوز سن البلوغ بعد، أي أنها في 12 من عمرها أو دون ذلك، وهل تأثم من تفعل ذلك أو ترضى به بأن تكون اللابسة ابنتها أو أختها الصغرى؟ وما حكم بيع هذا اللباس وشرائه واستيراده؟ الجواب، لا يجوز التشبه بالعصاة والكفار، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ولا شك أن لباس هذه الأنواع لا يعرف في البلاد الإسلامية لا في الرجال ولا في النساء، وكذا لا يجوز التشبه بالنساء ولا تشبه النساء بالرجال. ومتى كان هذا اللباس يختص بأحد النوعين لم يجز للنوع الآخر أن يلبسه، وإذا كان اللباس ضيقا لم يجز لبسه لا للرجال ولا للنساء، لأن ذلك يسبب الفتنة ويلفت الانتباه. وهذه الأكسية الضيقة يحرم على النساء لبسها، سيما إذا خرجت وتعرضت للنظر والبروز للرجال، فإن ذلك من دواعي الفتنة. وكذا لا يلبسها الرجال إذا بينت تفاصيل أعضائه وعورته، وعلى ذلك فلا يجوز بيعها ولا خياطتها لمن يلبسها وهي كذلك، ويأثم من استوردها وعرف أنها تلبس على هذه، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. حكم لبس البنطلون الجينز. السؤال، ما حكم لبس البنطلون الجينز؟ الجواب، لبس المرأة للبنطلون لا يجوز ولو كانت خالية، ولو كانت أمام النساء أو أمام زوجها، إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط، فأما سوى ذلك فلا يجوز، فإنه يبين تفاصيل البدن ويعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة، فلا تجوز هذه اللبسة بحال. الهامش. الكنز الثمين من فتاوى ابن جبرين. انتهى الهامش. حكم لبس المرأة للبنطلون الهامش. فتاوى المرأة جمع محمد المسند، اللجنة الدائمة. انتهى الهامش. السؤال، هل يجوز للمرأة أن ترتدي بنطلونا كالرجال؟ الجواب، ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذلك من تحديد جسمها، وذلك مثار الفتنة. والغالب في البنطلون أنه ضيق يحدد أجزاء البدن التي يحيط ويسترها كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه من النساء بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. حكم وضع العباءة على الكتف. السؤال، انتشر بين نساء

0: المسلمين ظاهرة خطيرة، وهي لبس بعض النساء العباء على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح، والتي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم أو شهرة وتصف الصدر وحجم العظام، ويلبسن هذا اللباس موضة. ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، أفتونا مأجورين؟ الهامش الدعوة، العدد رقم 1151، الشيخ بن جبرين. الجواب: فلقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. سورة الأحزاب الآية 59. والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها، ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن. فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر. قال تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سورة الأحزاب الآية 59. ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها، فإذا لبست العباء على الكتفين كان ذلك تشبها بالرجال، وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه، مما يكون سببا للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباء فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار، إلى قوله: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، والله أعلم. إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق. السؤال: ما رأي فضيلتكم في أن كثيرا من النساء التي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد، وذلك عند غير محارمهن، وهذا أكثر الموجود في الأسواق؟ الجواب: لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة. وقد قال الله تعالى للمؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور الآية 31. وهذا يدل على أن المرأة لا تبدي شيئا من زينتها، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئا يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس؟ إنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل، وأن يقدمن الهدى على الهوى، ويعتصمن بما أمر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، التي هن أمهات المؤمنين وأكمل النساء أدبا وعفة، حيث قال لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الأحزاب الآية 33. ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة العظيمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها أو حملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء، فيقوموهن بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة، فإنهم عن ذلك مسؤولون ولربهم ملاقون، فلينظروا بماذا يجيبون يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. سورة آل عمران الآية 30. والله أسأل أن يصلح عامة المسلمين وخاصتهم رجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم، وأن يرد كيد أعدائهم، إنه جواد كريم. الهامش فتاوى الكنز الثمين للشيخ بن عثيمين. حكم تغيير لون الشعر. الهامش فتاوى الكنز الثمين للشيخ بن عثيمين ابن جبرين. فتاوى الكنز الثمين للشيخ بن جبرين. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم تغيير شعر الرأس باللون الأحمر أو الأصفر أو لون آخر؟ الجواب: أما تغيير المرأة لون رأسها بألوان متنوعة فهي موضة جديدة كما يقال، ويعبرون عنها بالميش، وقد تلقوه من الوافدين من نساء الغرب التي يبدون أمام الرجال حاسرات عن الرأس والوجه، وقد صبغن الشعر بعضه بأحمر وبعضه بأصفر وبعضه بأزرق إلى آخره، والقصد أن يلفت النظر وأن يفتن الشباب. ومع أن هذا تمثيل وتقبيح فقد قلدهن نساء من أهل الوطن، وقد ألزمهن أزواجهن بذلك لما رأوا أولئك النساء بتلك الصورة، تعلقت نفوسهم بها فأحبوا أن يظهروها في زوجاتهم، رغم أن هذا التمثيل والتلوين يقبح المنظر ويشوه المظهر. وقد ورد في الحديث النهي عن التمثيل بالشعر والنهي عن وصل الشعر والنهي عن الصبغ بالسواد إذا كان الشعر أبيض، والرخصة في صبغ الشيب بالحمرة أي بالحناء والكتم فقط، فيقتصر على الوارد والله أعلم. زراعة الشعر. السؤال: في أمريكا تتم زراعة شعر المصاب بالصلع، وذلك بأخذ شعر من خلف الرأس وزرعه في المكان المصاب، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم يجوز، لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل، ومن باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجميل أو زيادة على خلق الله عز وجل، فلا يكون من باب تغيير خلق الله، بل هو من رد ما نقص وإزالة العيب. ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر الذي كان أحدهم أقرع وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره، فمسحه الملك فرد الله عليه شعره فأعطي شعرا حسنا. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3464 ومسلم في الزهد رقم 2964. الهامش أيضا كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 74 و75. انتهى الهامش. حكم لبس الثوب المفتوح من أسفله للمرأة. السؤال: ما حكم الفتحة التي تجعلها بعض النساء في أسفل ثيابهن بحيث تنكشف سيقانهن؟ وما حكم هذه الفتحة إذا كانت المرأة تلبس جوربا ساترا بحيث لا يظهر لون جلد ساقها، إنما يظهر شكلها فقط؟ الجواب: الذي أرى ألا تلبس النساء هذا الثوب إذا خرجت إلى السوق، لأنه سينكشف ما تحته سواء أكان مستورا بالجورب أو لم يكن، لأنه يصف حجم الساق إذا كان مستورا بالجورب، وتبدي بشرة الساق إذا لم يكن مستورا. وكلما كانت ثياب المرأة أستر لها فإنها أفضل. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 72 و73. انتهى الهامش. الأصل في غير العبادات الحل. السؤال: توجد خلطة حناء تباع في الأسواق من مواد طبيعية، وهذه الخلطة مقسمة إلى 3 أكياس لاستعمالها على 3 مراحل، ويستمر مفعولها لمدة 6 أشهر. ومن مميزات هذه الخلطة أنها تنعم الشعر وتفرده وتغذيه وتطوله وتجعله أكثر لمعانا، هذا حسب ما هو مكتوب عليها، وقد استفاد منها بعض الناس. لكن هذه الخلطة تجعل الشعر أسود، أما الشيب فيظل أبيض لا يصطبق منها، لذا فإني أحني شعري مرة أخرى بحناء أحمر حتى يصطبق الشيب، وحتى يصبح لون شعري أسود يميل إلى الإحمرار، لأنني أعلم أنه لا يجوز صبغ الشعر بالصبغ الأسود وفيه تشبه بالكفار. سؤالي: هل يجوز لي أن أستمر في استعمال تلك الخلطة أم أتركها؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: لا بأس أن تستمر في استعمال هذه الخلطة، لأن الظاهر مما ساقته في سؤالها أنه لا محظور فيها، وينبغي أن تعلم أن الأصل فيما عدا العبادات الحل حتى يقوم دليل على المنع. فإذا شككت في شيء هل هو حرام أم حلال، وهل هو مشروع أو غير مشروع، فإن كان من العبادات فالأصل المنع، فلا تقدم عليه حتى يتبين لك أنه مشروع، وإن كان من غير العبادات فلك أن تقدم عليه، لأن الأصل الحل لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة الآية 29، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، سورة الأعراف الآية 32. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 73 و74. انتهى الهامش. حكم وضع الدبلة. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 87. انتهى الهامش. السؤال: هل وضع الدبلة في الأصبع بدعة حتى لو كانت من الفضة، وبخاصة في حالة الزواج؟ الجواب: الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله الكراهة، لأنها مأخوذة من غير المسلمين. وعلى كل حال، الإنسان المسلم يجب أن يرفع بنفسه عن تقليد غيره في مثل هذه الأمور، وإن صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب الارتباط بينه وبين زوجته، كان ذلك أشد وأعظم، لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج وزوجته. وقد نرى من يلبس الدبلة للارتباط بينه وبين زوجته، ولكن بينهما من التفرقة والشقاق ما لا يحصل ممن لم يلبس هذه الدبلة، فهناك كثير من الناس لا يلبسها ومع ذلك أحوالهم سائرة مع زوجاتهم. عمليات التجميل منها حلال ومنها حرام. السؤال: ما الحكم في إجراء عمليات التجميل؟ الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 130 و131. انتهى الهامش. الجواب: التجميل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب. والنوع الثاني هو التجميل الزائد، وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن، وهو محرم لا يجوز، لأن الرسول عليه السلام لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب.
1: انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.
2: الوجه الثاني:
1: إن الله جميل يحب الجمال. الهامش: فتاوى المرأة، الشيخ بن جبرين، في الصفحة 69 بعد 170 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: صديقتي طيبة جدا، ملتزمة بتعاليم دينها ومحبة للخير، ولكن لديها ظاهرة، وهي أنها تحب أن تكون دائما متميزة عن غيرها من الصديقات، مثلا في لباسها تريد أن تلبس لباسا مختلفا عن غيرها من الصديقات، ساترا طبعا، ولا تريد أحدا مثلها، حتى أنها لو علمت أن إحدى الصديقات اشترت نفس فستانها الذي تملكه فهي تتركه ولا تلبسه مرة أخرى، وكذلك في لباس أولادها وأثاث منزلها، ولا تريد أحدا أفضل منها، ولكنها لا تتمنى زوال نعمة أحد من الناس حتى لو كان ما لدى الناس أجمل مما عندها، المهم أن يكون مختلفا، فهل هذا حسد أم كبر؟ علما بأنها تكره هاتين الصفتين، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: لا ندري ماذا يقوم بقلب هذه المرأة مما يجعلها على هذه الصفات، فإن كان ذلك حسدا فهو محرم، لكن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود والسعي في إضراره، وهذا لم يحصل منها. وإن كان تكبرا واستنكافا عن مشاركة الغير في ذلك فهو محرم أيضا، ولكن الكبر المذموم هو بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم، وليس منه أن يحب أن يكون ثوبه حسنا، فإن الله جميل يحب الجمال، وإن كان فعلها هذا حبا للتميز والشهرة بسيمة خاصة فينظر ما سبب ذلك. ويمكن أن هذا من الأخلاق التي تتمكن من قلوب الناس دون أن يكون لها دوافع ممنوعة، والله أعلم. انتهى. لبس القصير أمام الأولاد. السؤال: لدي 4 أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط. الهامش: المنتقى، الشيخ الفوزان، الجزء الثاني، رقم 170. انتهى الهامش. حكم لبس المعاطف الجلدية. الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السادس، رقم 354. انتهى الهامش. السؤال: تعرضنا في الآونة الأخيرة إلى نقاش حاد في قضية لبس المعاطف الجلدية، ومن الإخوان من يرى أن هذه المعاطف تصنع عادة من جلود الخنزير، وإذا كانت كذلك فما رأيكم في لبسها؟ وهل يجوز لنا ذلك دينيا، علما أن بعض الكتب الدينية كالحلال والحرام للقرضاوي والدين على المذاهب الأربعة قد تطرق إلى هذه القضية، إلا أن إشارتهما كانت عرضية إلى المشكلة ولم يوضح ذلك بجلاء. الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دبغ الجلد فقد طهر. 3. الهامش: رواه مسلم بنحوه في الحيض، رقم 3366. انتهى الهامش. وقال: دباغ جلود الميتة طهورها أو طهورها. الهامش: رواه مسلم بنحوه في الحيض، رقم 3366، انتهى الهامش. واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة؟ ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم. أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم، والأحوط ترك استعماله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599، انتهى الهامش. وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الهامش رواه الترمذي في صفة القيامة رقم 2518 من حديث الحسين بن علي، وأحمد في الجزء الثالث رقم 153 من حديث أنس، انتهى الهامش. التشبه في اللباس. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحة رقم 90، انتهى الهامش. السؤال: علمت بحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي تلبس لبسة الرجل والرجل الذي يلبس لبسة المرأة. الهامش حديث صحيح رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 325 وأبو داود في اللباس رقم 4098 وابن ماجة في النكاح رقم 1903 بلفظ مقارب، انتهى الهامش. فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة أي القميص والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حاليا في كثير من بلاد المسلمين؟ هل ينطبق عليه الحديث إذا لبسته أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فقط؟ لأن لعن الرسول جاء دون تحديد لبسه أمام أحد. الجواب: لا يجوز لها لباس هذه الأكسية التي يلبسها الرجال، فذلك من اللبس المذموم الذي فيه تشبه بالرجال، وورد في اللعن في الحديث ولو كانت عند النساء أو عند المحارم فقط، فإن هذا يسبب اعتيادها وصيرورة ذلك محبوبا لديها ويجرها إلى أن تلبسه عند الأجانب وفي الحفلات، وترى ذلك فخرا وميزة وشرفا، فتدخل في هذا الوعيد الشديد. أما إذا كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك، لأن لها أن تتكشف عنده وله أن ينظر إلى جميع جسدها، والله أعلم. تسريح الشعر. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحة رقم 94، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم رفع جزء من الشعر على الرأس ثم إسداله مع باقي الشعر؟ الجواب: ذكرنا أنه يفضل فرق الشعر من وسط الوجه وفتله على الجانبين، وهو فعل أمهات المؤمنين ومن بعدهن، فرفع جزء من الشعر إلى أعلى الرأس مستنكر سواء كان من المقدمة أو أحد الجانبين، بل عليه أن يظفر من جهته. أما السدل الذي هو إرخاء الشعر وتدليته فيجوز دون أن يرفع إلى جهة أخرى إذا لم يحصل الفتل. لبس ربطة الشعر. الهامش المصدر السابق، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم لبس ربطة الشعر التي توضع على جبهة الفتيات؟ الجواب: لا أرى بأسا بهذه الآلة التي تربط شعر الفتاة الصغيرة مخافة تشعثه وانتشاره سواء كانت فوق الوجه أو من جهة الخلف، وإن استغني عنها بالفتل والظفر فهو أولى. لبس المطلي بالذهب. الهامش المصدر السابق، الصفحة رقم 195، انتهى الهامش. السؤال: أهديت لي ساعة مطلية طلاء فقط في حدود 18 قيراطا من الذهب في أماكن محددة من الساعة، وهي حول الجزاز والجانبين ومكان إغلاق سير الساعة، ما حكم لبسها؟ الجواب: هذه الساعة لا يجوز لبسها لما فيها من الذهب، ويجوز أن تلبسها المرأة حيث تعد من شبه الحلي المباح للنساء، والله أعلم. حكم لبس الساعة المطلية بالذهب. السؤال: لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب، فهل يجوز لي لبسها أو استعمالها؟ الجواب: من المعلوم أن لا لبس الذهب حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده. الهامش، رواه مسلم في اللباس رقم 2090، انتهى الهامش. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به. قال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. الهامش، رواه الترمذي في اللباس رقم 1720، والنسائي في الزينة الجزء الثامن رقم 159 و160، انتهى الهامش. فلا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب، لا خاتما ولا زرارا ولا غيره، والساعة من هذا النوع إذا كانت ذهبا. أما إذا كانت طلاء أو كانت عقاربها من ذهب أو فيها حبات من ذهب يسيرة فإن ذلك جائز، لكن مع هذا لا نشير على الرجل أن يلبسها، أعني الساعة المطلية بالذهب، لأن الناس يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطا في مادة هذه الساعة أو أن يكون خلطا في مادة هذه الساعة، ويسيئون الظن بهذا الإنسان، وقد يقتدون به إذا كان من الناس الذين يقتدى بهم فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط. ونصيحتي أن لا يلبس الرجال مثل هذه الساعات المطلية وإن كانت حلالا، وفي الحلال الواضح الذي لا لبس فيه غنية عن هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الهامش، رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599، انتهى الهامش. ولكن إذا كان الطلاء خلطا من الذهب لا مجرد لون فالأقرب التحريم. الهامش، كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 75 و76، انتهى الهامش. حكم ممارسة الرياضة بلباس قصير لا يستر. السؤال: ما حكم ممارسة الرياضة بالسراويل القصيرة، وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك؟ الجواب: ممارسة الرياضة جائزة إذا لم تلهي عن شيء واجب، فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حراما، وإن كانت ديدنا الإنسان بحيث تكون غالب وقته فإنها مضيعة للوقت أو مضيعة للوقت، وأقل أحوالها في هذه الحال الكراهة. أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه أو أكثر فإنه لا يجوز، فإن الصحيح أنه يجب على الشباب ستر أفخاذهم، وأنه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم بهذه الحالة من الكشف عن أفخاذهم. الهامش، فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 431، انتهى الهامش. لا يجوز لبس السراويل القصيرة. الهامش، فتاوى إسلامية ابن جبرين الجزء الرابع رقم 431 و432، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم لبس السروال القصير مثلا في المباراة الرياضية خارج أوقات الصلاة، وكان هذا لا يؤدي إلى الفتنة؟ أرجو من سعادتكم الإجابة على هذا السؤال مع ذكر بعض الأدلة على ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: نرى أنه لا يجوز لبس السراويل القصيرة كالتبان الذي يستر العورة المغلظة فقط وتبدو معه الفخذان أو أكثرهما، سواء كان في اللعب في مباراة أو في الأسواق أو غير ذلك، ولو في غير الصلاة، وقد يعفى عن ذلك داخل البيت إذا كان الإنسان في مهنته الخاصة بحيث لا يطلع عليه الناس. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم رأى جرهد الأسلمي وقد انحسر إزاره عن بعض فخذه فقال: غط عن فخذك فإن الفخذ عورة. والله الموفق. الهامش: الحديث رواه أبو داود في الحمام رقم 4014 والترمذي في الآداب رقم 2799. انتهى الهامش. حكم لبس ميدالية من ذهب. السؤال: شاركت في بعض البطولات وأهديت لي ميدالية ذهب وساعة ذهب وقلم ذهب، فما حكم استعمال هذه الأشياء وكيف أتصرف فيها؟ وهل تجب فيها الزكاة؟ وما مقدارها، مع أنني لا أعلم مقدار ما فيها من ذهب، وجزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز للرجال لبس ميدالية الذهب وساعة الذهب ولا استعمال قلم الذهب، بل إنما يجوز للنساء التحلي بالذهب، فلك أن تهبها لإحدى النساء من أقاربك أو أن تزيل ما بها من الذهب قبل لبسها. فأما الزكاة ففي قيمتها ربع العشر كغيرها من الحلي. الهامش: فتاوى إسلامية الشيخ بن جبرين، الجزء الرابع رقم 433. انتهى الهامش. وضع الطيور والأسماك للزينة. السؤال: هل يجوز اتخاذ الطيور مثل الببغاء وغيرها داخل قفص ووضعها داخل البيوت لغرض الزينة، أو وضع البلابل داخل قفص للاستمتاع بصوتها، أو وضع الأسماك الملونة داخل حوض فيه ماء؟ الجواب: ليس في ذلك حرج إذا لم تظلم وأحسن إليها في طعامها وشرابها، سواء كانت ببغاء أو حماما أو دجاجا أو غير ذلك، بشرط الإحسان إليها وعدم ظلمها، وسواء كانت في حوض أو أقفاص أو أحواض ماء كالسمك. والله ولي التوفيق. الهامش: فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع رقم 448 و449. انتهى الهامش. حكم حبس الطيور في الأقفاص. السؤال: هل يجوز حبس بعض الطيور في الأقفاص لغرض الزينة في البيوت والحدائق؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا قام حابسها بما يلزم لها من الطعام والماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة عذبت في النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، متفق على صحته. الهامش: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3482 ومسلم في السلام رقم 2242. انتهى الهامش. فدل ذلك على أنها لو أطعمتها وسقتها مع حبسها لها لم تعذب، وبالله التوفيق. الهامش: فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع رقم 449. انتهى الهامش. سنن الفطرة. حكم إعفاء اللحية. السؤال الأول: هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟ وهل حلقها ذنب أو إخلال بالدين؟ وهل حلقها جائز مع تربية الشنب؟ والجواب عن هذه الأسئلة أن نقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. الهامش: رواه البخاري في اللباس رقم 5892 و5893 ومسلم في الطهارة رقم 259. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. الهامش: رواه مسلم في الطهارة رقم 260. انتهى الهامش. وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. الهامش: رواه الترمذي في الأدب رقم 2761 والنسائي في الطهارة الجزء الأول رقم 15 وفي الزينة الجزء الثامن رقم 129 و130. انتهى الهامش. قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد بن حزم: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، انتهى. والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها كثير، لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة. ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخائها فرض لا يجوز تركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر الآية السابعة. وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب، أحفو الشوارب، جز الشوارب، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أحمد الجزء الثاني رقم 50 و92، انتهى الهامش. وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث في الصفحتين رقم 62 و63 بعد 300، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم حلق اللحية. السؤال: أرجو من فضيلتكم بيان حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها، وما هي حدود اللحية الشرعية؟ الجواب: حلق اللحية محرم، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين. وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللحى وأرخوا اللحى ووفروا اللحى وأوفوا اللحى. وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها، لكن المعاصي تتفاوت، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها. الهامش رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصفحة رقم 31، الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم استعمال العطور التي تحتوي على شيء من الكحول. السؤال: ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول؟ الجواب: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة أو نحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك إلى آخره. فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من السبيرتو وهو مسكر، فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله. وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. والله ولي التوفيق. الهامش: الحديث رواه النسائي في الأشربة الجزء الثامن رقم 301، وابن ماجه في الأشربة رقم 3394. الهامش أيضا: مجلة البحوث عدد رقم 33 صفحة رقم 116، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. دفن الشعر المقصوص. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني رقم 79. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم دفن الشعر الساقط والشعر المقصوص؟ الجواب: استحب بعض العلماء أن يدفن الإنسان ما أزاله من شعره أو ظفره أو سنه، وذكروا في ذلك أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا شك أن فعل الصحابي أولى من فعل غيره، وقد ذهب إلى هذا فقهاؤنا رحمهم الله، فقالوا إنه ينبغي أن يدفن ما أزاله من شعر وظفر وسن ونحوه. من الفطرة قص الأظافر. الهامش: المصدر السابق الجزء الثاني رقم 79 و80. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الشرع في من يطيل أظافره كلها أو بعضها؟ الجواب: تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في تقليم الأظافر ألا تترك فوق 40 يوما. الهامش: رواه مسلم في الطهارة رقم 258. انتهى الهامش. ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقدار، وتوجب أن يكون الإنسان متشبها بالحيوان. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الهامش: رواه البخاري في الشركة رقم 2507، ومسلم في الأضاحي رقم 1968. انتهى الهامش. يعني أنهم يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير ذلك، فهذا من هدي هؤلاء الذين أشبهوا ما يكونون بالبهائم. لا تجوز إطالة الأظافر. الهامش: فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة رقم 109. انتهى الهامش. السؤال: هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة؟ الجواب: لا تجوز إطالة الأظافر، بل ورد الأمر بالتقليم كل أسبوع أو كل 40 يوما على الأكثر. الهامش: رواه مسلم في الطهارة رقم 258. انتهى الهامش. الربا والبيوع. حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به. السؤال: ما حكم شرب الدخان، وهل هو حرام أو مكروه، وما حكم بيعه والاتجار فيه؟ الجواب: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، سورة المائدة الآية الرابعة. وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، سورة الأعراف الآية 57 بعد 100. والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات، بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر، والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى، والعزم على أن لا يعود في ذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور الآية 31. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، سورة طه الآية 82. الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 236. انتهى الهامش. حكم الشرع في التدخين. السؤال: ما حكم الشرع بالتدخين والأدلة على تحريمه؟ الجواب: التدخين حرام على ما يقتضيه ظاهر القرآن والسنة والاعتبار الصحيح. أما القرآن فقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سورة البقرة الآية 95 بعد 100، أي لا تفعلوا سببا يكون فيه هلاككم. ووجه دلالتها أن شرب الدخان من الإلقاء باليد إلى التهلكة. أما من السنة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه في غير فائدة. ومن المعلوم أن صرف المال في شراء الدخان صرف له في غير فائدة، بل صرف له فيما فيه مضرة. ومن أدلة السنة أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا ضرر ولا ضرار، فالضرر منفي شرعا سواء كان ذلك الضرر في البدن أو في العقل أو في المال. ومن المعلوم أن شرب الدخان ضرر في البدن وفي المال. وأما الاعتبار الصحيح الدال على تحريم شرب الدخان، فلأن شارب الدخان يوقع نفسه فيما فيه مضرة وقلق وتعب نفسي، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. وأما أعظم حال شارب الدخان وضيق صدره إذا فقده، وما أثقل الصيام ونحوه من العبادات عليه، لأنه يحول بينه وبين شربه، بل ما أثقل المجالسة للصالحين الذين لا يمكن أن يشرب الدخان أمامهم، فإنك تجده قلقا من الجلوس معهم ومن مصاحبتهم. وكل هذه الاعتبارات تدل على أن شرب الدخان محرم. فنصيحتي لإخوان المسلمين الذين ابتلوا بشربه أن يستعينوا بالله عز وجل ويعقدوا العزم على تركه، وفي العزيمة الصادقة مع الاستعانة بالله ورجاء ثوابه والهرب من عقابه، ففي ذلك كله معونة على الإقلاع عنه. ومن المعونة على الإقلاع عنه أن يبتعد الإنسان عن الجلوس مع شاربه حتى لا تسول له نفسه أن يشربه معهم، وسيجد الإنسان بحول الله نشاطا في جسمه وحيوية لا يجدها حين شربه له. فإن قال قائل: إننا لا نجد النص في كتاب الله وسنة رسوله على تحريم شرب الدخان بعينه، فالجواب أن يقال: إن نصوص الكتاب والسنة على نوعين: واحد، نوع تكون أدلته عامة كالضوابط والقواعد التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة إلى يوم القيامة. اثنان، نوع آخر تكون أدلته دالة على الشيء بعينه. مثال الأول ما أشرنا إليه من الآية والحديثين التي تدل بعموماتها على تحريم شرب الدخان، وإن لم ينص عليه بعينه، وإن لم ينص عليه بعينه. مثال الثاني قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، سورة المائدة الآية 3. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، سورة المائدة الآية 90. وسواء كانت النصوص من النوع الأول أو من النوع الثاني، فإنها ملزمة لعباد الله بما تقتضيه من الدلالة. الهامش نور على الدرب، فتوى للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. تجارة أشرطة الفيديو. السؤال: ما حكم تجارة أشرطة الفيديو التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات وتمثل فيها قصص الغرام والهيام؟ وهل مال التاجر حرام؟ وماذا يجب عليه؟ وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد وصيانة للمسلمين من أسباب الفتنة، والله ولي التوفيق. الهامش، مجلة الدعوة، عدد رقم 1045، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. العمل في البنوك ومعاملتها. السؤال: هل الرواتب التي يستلمها موظفو البنوك بصفة عامة والبنك العربي بصفة خاصة حلال أم حرام؟ حيث إنني سمعت أنها حرام لأن البنوك تتعامل بالربا في بعض معاملاتها. أرجو إفادتي حيث إنني أريد العمل في أحد البنوك. الجواب: لا يجوز العمل في البنوك التي تتعامل بالربا، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية رقم 2. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الهامش، أخرجه مسلم في صحيح في المساقات رقم 1598. الهامش أيضا كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. العمل في البنوك. السؤال: لي ابن عم يشتغل في البنك موظفا، فهل يجوز له التوظف أم لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، حيث سمعنا من الإخوان أنه لا يجوز التوظف في البنك. الجواب: لا يجوز التوظف في البنوك الربوية، لأن العمل فيها يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة الآية الثانية. ومعلوم أن الربا من أكبر الكبائر، فلا يجوز التعاون مع أهله، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الهامش، كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. العمل في البنوك الربوية ومعاملتها. السؤال: ما حكم العمل في البنوك الربوية ومعاملتها؟ وجاء الجواب: العمل فيها محرم، لأنه إما إعانة على الربا، فإذا كان إعانة على الربا فإنه يكون داخلا في لعنة المعين، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. وإن لم يكن إعانة فهو رضا بهذا العمل وإقرارا له، ولا يجوز التوظيف في البنوك التي تتعامل بالربا. وأما وضع الفلوس عندهم للحاجة فلا بأس، إذا لم نجد مأمنا سوى هذه البنوك فإنه لا بأس به، بشرط أن لا يأخذ الإنسان منه الربا، فإن أخذ الربا فهو حرام. الهامش، فتاوى الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني. انتهى الهامش. التنفير من السلعة ليشتريها. السؤال: رأيت شخصا يريد أن يبيع سيارة جيدة، وقد اجتمع الناس حوله وقد عرفت بالخبرة، فسألته عنها فقال لي: سيمت بكذا. فقلت له: عجيب، لا تساوي هذا السعر، وقصدي من هذا أن أفرق الناس من حولها وأقلل من شأنها في أعين المشترين ثم أشتريها بأقل. أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا حرام من عدة أوجه أو أكثر، لأنك كذبت حين قلت لا تساوي هذا السعر مع أنها تساوي، ولأنك ظلمت الناس الذين لهم فيها إرادة، وظلمت أخاك الذي باعها، وواحد من هذه الأشياء يوجب تحريم هذه المعاملة وواحد من هذه الأشياء يوجب تحريم هذه

آمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية. ينشر في هذه الأيام في وسائل الإعلام للاكتتاب في أسهم بنك الرياض، فهل تجوز المساهمة فيها؟ وما هو دور العلماء والدعاة والخطباء حيال هذا الأمر؟ وما هو رأي فضيلتكم في العمل في بنك الرياض وغيره من البنوك التي تتعامل بالفوائد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب: المعروف أن البنوك تقوم أساسا على الربا، بأن تعطي مثلا 1000 وتأخذ 1200، أو تأخذ 1000 وتعطي 1200، فتكون آكلة للربا وموكلة له، وإن كانت قد يكون لها معاملات أخرى غير ربوية، وإن كانت قد يكون لها معاملات أخرى غير ربوية، لكن الأساس قيامها على الربا، هذا هو المعروف. وبناء على ذلك لا تحل المساهمة فيها، لقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. سورة البقرة من الآية 75 بعد 200 وحتى 76 بعد 200. ففي هذه الآية الكريمة التصريح بأن الربا حرام، حرمه الله الذي له الملك وله وحده الحكم وإلى شرعه التحاكم. وقد بين الله تعالى في آية أخرى بعد هذه الآية أن أخذ الربا إعلان حرب على الله والرسول، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة الآيتان 78 79 بعد 200. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هكذا فسره أهل العلم. وفي الآيتين الكريمتين والحديث ما يدل دلالة صريحة على أن الربا من كبائر الذنوب، وفي الحديث ما يدل على أن المعين عليه بكتابة أو شهادة داخل في لعنة الله، مساو لآكله وموكله في ذلك. وبه يتبين حكم العمل في أي مجال يكون به إثبات الربا بكتابة أو شهادة. وأما دور العلماء والدعاة حيال هذا الأمر وغيره مما يخفى على المسلمين وتدعو الحاجة إلى بيان والتحذير منه، فواجب كبير ومسؤولية عظيمة، لأن الله حملهم العلم ليقوموا ببيانه للناس. نسأل الله أن يعيننا وإخواننا على ما فيه صلاح العباد في المعاش والعباد والمعاد. كتبه محمد الصالح العثيمين في 9 من الشهر 7 من عام 12400 للهجرة. انتهى الشريط 17، وننتقل إلى الشريط 18. الوجه الأول: سؤال. شاب يدرس في أمريكا ويضع أمواله اضطرارا في بنوك ربوية، ولذا فالبنك يعطيه فائدة، فهل له أن يأخذها ويصرفها على أوجه الخير؟ لأنه إن لم يأخذها فسيستفيد البنك منها. الهامش: مجموع دروس فتاوى الحرم المكي، الجزء الثالث، من الصفحة رقم 86 و300 وحتى 90 و300 للشيخ محمد بن عثيمين. انتهى الهامش. الجواب: أولا، أقول لا يجوز للإنسان أن يضع ماله في تلك البنوك، لأن هذه البنوك إذا أخذت المال فسوف تنتفع به وتتجر به، ومعلوم أنه لا ينبغي أن نسلط الكفار على أموالنا يكتسبون من ورائها، فإن دعت الضرورة إلى ذلك بحيث يخشى الإنسان على ماله أن يسرق أو ينهب

بل ربما أن يخشى على نفسه أن يقتل ليؤخذ ماله، فلا بأس أن يضعها في هذه البنوك للضرورة، ولكن إذا وضعها للضرورة فلا يجوز أن يأخذ شيئا مقابل هذا الوضع، ويحرم عليه أن يأخذ شيئا، لأنه إذا أخذ شيئا فإنه يكون ربا، وإذا كان ربا فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة الآيتان 78 و79 بعد 200. والآية صريحة وواضحة بألا نأخذ شيئا منها. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في أكبر جمع للمسلمين وقال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، أي مهدر، فالربا الذي تم عقده قبل الإسلام وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. الهامش رواه مسلم في الحج رقم 1218 انتهى الهامش. فإن قلت إنك إذا لم تأخذه سلطت هؤلاء القوم على مالك، فأخذوه وجعلوه في الكنائس وفي المعدات الحربية التي يقاتلون بها المسلمين، فالجواب أنني إذا امتثلت أمر الله بترك الربا فما ينتج عن ذلك ليس من عملي، فأنا مأمور ومطالب بامتثال أمر الله عز وجل، وإذا نتج عن ذلك مفاسد فليس من شغلي، فعندي أمر مقدم من الله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثانيا، نقول: هل هذه الفائدة التي أعطيتها هل هي من مالي؟ نقول: هل هذه الفائدة التي أعطيتها هل هي من مالي؟ فالجواب أنها ليست من مالي، لأنه من الجائز أن يعملوا بمالي فيتجروا به فيخسروا، فليست هذه الفائدة التي أعطيتها ليست نماء ملكي بالتأكيد، بل قد يربحونها أو يربحون أكثر منها أو لا يربحون شيئا من مالي، فلا يقال إن سلطتهم على شيء من مالي يذهبون به إلى الكنائس أو إلى شراء الأسلحة ضد المسلمين. ثالثا، أن نقول: إن في أخذ هذا وقوعا فيما يقر به الإنسان أنه ربا، لأن هذا الرجل سيقر يوم القيامة أمام الله بأنه ربا، فإذا كان ربا فهل يمكن الإنسان أن يعلل الشيء بالمصلحة مع اعتقاده بأنه ربا؟ الجواب لا، لأنه لا قياس في مقابلة النص. رابعا، وهل من المؤكد أن يصرف هذه الفائدة إلى ما ذكرت من مصالح الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين؟ فالجواب أنه ليس من المؤكد ذلك. إذن فإذا أخذناه فإننا نكون قد وقعنا في محظور محقق اتقاء مفسدة موهومة، والعقل يمنع من ذلك، أي يمنع أن يرتكب الإنسان مفسدة محققة لدفع مفسدة موهومة قد تكون أو لا تكون، إذ من الجائز أن البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هو، ومن الجائز أن موظفي البنك يأخذونها لمصلحتهم هم أنفسهم، وليس من المؤكد أن تذهب إلى الكنائس أو المعدات الحربية ضد المسلمين. خامسا، أنك إذا أخذت هذه التي تزعم أنها فائدة بنية أنك سوف تنفقها وتخرجها من ملكك تخلصا منها، فمعنى ذلك أنك لطخت نفسك بالسيئة لتحاول التطهر منها، وهذا ليس منطقا عقليا، فنقول: تجنب السيئة أولا قبل أن تتلطخ بها، ثم تحاول أن تتطهر منها. وهل من المعقول أن الإنسان يعرض ثوبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه البول؟ أبدا ليس هذا من المعقول، ما دمت أنك تعتقد أن هذا حرام وربا ثم تقوم بأخذه والتصدق به والتبرؤ منه، فنقول: لا تأخذه أصلا ونزه نفسك عنه. سادسا،
نقول إذا أخذه الإنسان بهذه النية فهل هو على يقين من أنه سيغلب نفسه فيتخلص منه بصرفه في صدقات أو في مصالح عامة؟ كلا، إذ من الجائز أن يأخذه بهذه النية، لكن إذا قام القلب يفيده وحدثته نفسه، لكن إذا قام القلب يفيده وحدثته نفسه إذا وجد أنها ربطت بأنها إذا وجد أنها ربطات كبيرة كمليون أو 100,000 بأن ينظر في الأمر، فكان في بداية الأمر عازما، ثم يتحول العزم إلى النظر في الموضوع، وبعد النظر في الموضوع يتحول إلى إدخاله في الصندوق، فالإنسان لا يأمن على نفسه، فقد يأخذ بهذه النية، ولكن ينتقض العزم عندما يرى هذه الربطات الكثيرة من الفلوس فيشح ويعجز أن يخرجها. ولقد ذكر لي أن بعض البخلاء في يوم من الأيام صعد على السطح ووضع أصبعيه في أذنيه وصاح لجيرانه أنقذوني أنقذوني، ففزع الجيران وجاءوا إليه: ما بالك يا أبا فلان؟ فقال: لقد عزلت زكاتي عن مالي لإخراجها، لكني وجدتها كثيرة، وقالت لي نفسي: إنه إذا أخذها غيرك نقص مالك، فأنقذوني منها. سابعا، إن أخذ الربا تشبه باليهود الذين ذمهم الله تعالى في قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. سورة النساء الآيتان 60 و 61 بعد 100. ثامنا، أن في أخذ الربا إضرارا وطعنا في المسلمين، فإن علماء النصارى وعلماء اليهود يعلمون أن الدين الإسلامي يحرم الربا، فإذا أخذها هذا المسلم وقالوا: وهاكم المسلمين كتابهم يحرم عليهم الربا وهم يأخذونه منا، ولا شك أن هذا موطن ضعف بالنسبة للمسلمين، فإن أعداء المسلمين إذا عرفوا أن المسلمين خالفوا دينهم علموا علم اليقين أن هذه نقطة ضعف، لأن المعصية لا تؤثر في المسلمين على العاصي فقط بل على الإسلام كله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، سورة الأنفال الآية 25. وهاهم الصحابة رضي الله عنهم وهم حزب الله وجنوده مع أشرف بشر خرج للناس محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، حصل منهم معصية واحدة، فماذا حصل؟ الهزيمة بعد النصر. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، سورة آل عمران الآية 52 بعد 100، أي حصل ما تكرهون. فالمعاصي لها تأثير عظيم في تأخر المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم وانهزامهم أمامهم، وإذا كان النصر بعد وجوده يذهب بالمعصية فما بالك بنصر لم يكن. فأعداء المسلمين يفرحون أن يأخذ المسلمون الربا، وإن كانوا يكرهون أن يأخذوه من جهة أخرى، لكن يفرحون لأن المسلمين إذا وقعوا في المعاصي هزموا. فكل هذه المفاسد الثمانية التي حضرتني الآن، واحد منها يكفي في منع أخذ هذه الفوائد من البنوك، ولا أظن أحدا يتبصر في الأمر ويتدبره تدبرا كاملا إلا وجد أن القول الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز أخذه، وهذا الذي أقول به وأفتي به، فإن كان صوابا فمن الله وهو المان به والحمد لله عليه، وإن كان خطأ فإنه مني، ولكن أرجو أن يكون صوابا بما ذكرته من الحكم والأدلة السمعية. حكم التأمين على الحياة والممتلكات.
سؤال: ما حكم التأمين على الحياة والممتلكات؟ الجواب: التأمين على الحياة غير جائز، لأن المؤمن على حياته إذا جاءه ملك الموت فلا يستطيع أن يحيله على شركة التأمين، فهذا خطأ وسفه وضلال، وفيه اعتماد على هذه الشركة من دون الله، فهو يعتمد أنه إذا مات فالشركة ستضمن لورثته قوتهم ونفقتهم، وهذا اعتماد على غير الله. وأصل هذه المسألة مأخوذ من الميسر، بل هي في الواقع ميسر، وقد قرن الله الميسر في كتابه بالشرك والاستقسام بالأزلام والخمر. وفي التأمين إذا دفع الإنسان مبلغا من المال فقد يبقى سنوات طويلة يدفع ويكون غارما، وإذا مات عن قرب صارت الشركة هي الغارمة، وكل عقد دار بين الغنم والغرم فهو ميسر. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث الصفحة رقم 192 الشيخ محمد بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم التأمين على الممتلكات. السؤال: سمعت من بعض الناس أنه يمكن أن يؤمن الشخص على ما يملك، وفي حالة حصول حادث للأشياء المؤمنة تقوم الشركة بدفع تعويضات عن الأشياء التي لحقها التلف، أرجو من فضيلتكم بيان حكم هذا التأمين، وهل في التأمينات ما هو جائز وما هو غير جائز وما هو غير ذلك؟ الجواب: التأمين معناه أن الشخص يدفع إلى الشركة شيئا معلوما شهريا أو سنويا من أجل ضمان الشركة للحادث الذي يكون على الشيء المؤمن، ومن المعلوم أن الدافع للتأمين غارم بكل حال، أما الشركة فقد تكون غانمة وقد تكون غارمة، بمعنى أن الحادث إذا كان كبيرا أكثر مما دفعه المؤمن صارت الشركة غارمة، وإذا كان صغيرا أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادث أصلا صارت الشركة غانمة والمؤمن غارما. وهذا النوع من العقود، أعني العقد الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين الغنم والغرم، يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام. وعلى هذا فهذا النوع من التأمين محرم، ولا أعلم شيئا من التأمين المبني على الغرر يكون جائزا، بل كله حرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الهامش رواه مسلم في البيوع رقم 1513، الهامش أيضا من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه، انتهى الهامش. حكم من يقول للمشتري: عندي أفضل من هذه فتعال معي. السؤال: سماحة الشيخ، هل يجوز إذا رأيت أحد المشترين يرغب أن يشتري سيارة وهو في غير محلي أن أقول له عندي أحسن منها فتعال معي لتراها، أفتونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يجوز إذا رأيت شخصا يريد أن يشتري سلعة من شخص سواء كانت سيارة أم غيرها أن تقول له عندي أحسن منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يسوم على سومه. أما إذا لم يتفق مع صاحب السيارة ولم يحصل مساومة بينهما فالأمر راجع إليك، مع أن عدم التعرض له أولى. الهامش أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحتين 19 و20 الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم الهدايا للرؤساء في العمل. السؤال: ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل؟ الجواب: هذا خطأ ووسيلة لشر كثير،
والواجب على الرئيس ألا يقبل الهدايا، فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة، إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه، ويخبر صاحبها بذلك فيقول له هذه لمصلحة المستشفى لا أخذها أنا، والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا للمستشفى، لأن ذلك يجره إلى أخذها لنفسه، وقد يساء به الظن، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخطب في الناس وقال ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه. الهامش خرجه البخاري في الأيمان رقم 6636 ومسلم في صحيحه في الإمارة رقم 1832. انتهى الهامش. وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي بما وكل إليه، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله، وإذا أخذها فليضعها في بيت المال، ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح، ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين 44 و45 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من يقول إن البنوك لا تنجح إلا بالربا. السؤال: ما حكم من يقول إن البنوك والمصارف لا يمكن أن تنجح وتستمر في نجاحها إلا إذا تعاملت بالربا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا القول خطأ، فإن النجاح الحقيقي هو ما وافق الشرع، أما النجاح المخالف للشرع فإنه ليس نجاحا في الحقيقة، فهو وإن كان يربح في الدنيا فإنه لا يربح في الآخرة، وسيأثم عليه الإنسان يوم القيامة، ولا سيما الربا الذي ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في ذنب سواه إلا الشرك. بهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لمعاملات ترضيه ويحصل فيها الخير والبركة. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم البيع بالتقسيط والسلعة غير المملوكة عند البيع. السؤال: لقد لوحظ أن بعض الشركات يأتي إليها الشخص وهو بحاجة إلى شراء أثاث أو سيارة أو منزل أو غير ذلك وهي غير مملوكة لدى الشركة، فتقوم الشركة بشراء هذه الحاجة ثم بيعها على هذا الشخص بالتقسيط مع أخذ الفوائد عليها، أو تكلفه بشرائها ثم تقوم الشركة بتسديد المبلغ حسب الفواتير وتأخذ على هذا الشخص فائدة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: من المعلوم أن من استقرض 100,000 ريال ليوفيها على أقساط مع زيادة 8% لكل قسط وتزيد هذه النسبة كلما امتد الأجل أو لا تزيد، أن هذا من الربا، ربا النسيئة والفضل، وأنه يزداد قبحا إذا كان كلما امتد الأجل ازدادت النسبة، وهذا من ربا الجاهلية الذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سورة آل عمران من الآية 30 بعد 100 وحتى الآية 32 بعد 100. ومن المعلوم أن التحيل على هذه المعاملة تحيل على محارم الله ومكر وخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يجعلها حلالا بمجرد صورة ظاهرها الحلال ومقصودها الحرام، ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحا لأن المتحيل عليها يقع في محذورين،
المحذور الأول الخداع والمكر والتلاعب بأحكام الله عز وجل. المحذور الثاني مفسدة ذلك المحرم الذي تحيل إلى الوصول إليه لأنها قد تحققت بتلك الحيلة. ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله تعالى وقوع فيما ارتكبته اليهود، فيكون المتحيل مشابها لهم في ذلك. ولهذا جاء في الحديث: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الهامش رواه ابن بطة في إبطال الحيل في الصفحة رقم 24، وانظر الإرواء رقم 1535. انتهى الهامش. ومن المعلوم للمتأمل المتجرد عن الهوى أن من قال لشخص يريد سيارة: اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريد وأنا أشتريها من المعرض ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط، أو قال لشخص يريد أرضا: اذهب إلى المخطط وتخير الأرض التي تريد وأنا أشتريها من المخطط ثم أبيعها عليك مؤجلة بالأقساط، أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى حديد: اذهب إلى المتجر الفلاني وتخير الحديد الذي يعجبك وأنا أشتريه ثم أبيعه عليك مؤجلا بأقساط، أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى إسمنت: اذهب إلى المتجر الفلاني وتخير الإسمنت الذي تريد وأنا أشتريه ثم أبيعه عليك مؤجلا بأقساط. أقول: من المعلوم للمتأمل المنصف المتجرد عن هوى النفس أن التعامل على هذا الوجه من التحيل على الربا، وذلك لأن التاجر الذي اشترى السلعة لم يقصد شراءها، ولم يكن ذلك يدور في فكره، ولم يكن اشتراها لطالبها من أجل الإحسان المحض إليه، وإنما اشتراها من أجل الزيادة التي يحصل عليها منه في مقابلة التأجيل. ولهذا كلما امتد الأجل كثرت الزيادة، فهو في الحقيقة كقول القائل: أقرضك ثمن هذه الأشياء بزيادة ربوية مقابل التأجيل. ولكنه أدخل بينها سلعة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين، فقال: دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما حريرة. قال ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس رقم 103 من تهذيب السنن: وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته، فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع. انتهى. وأنت لو قارنت مسألة العينة بهذه المسألة لوجدت هذه المسألة أقرب إلى التحيل على الربا من مسألة العينة في بعض صورها، فإن العينة كما قال الفقهاء أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدا بأقل من مع أن البائع قد لا ينوي حين بيعها أن يشتريها، ومع ذلك يحرم عليه. ولا يبرر هذه المعاملة قول البائع المتحيل: أنا لا أجبره على أخذ السلعة التي اشتريتها له، وذلك لأنه من المعلوم أن المشتري لم يطلبها إلا لحاجته إليها، وأنه لن يرجع عن شرائه. ولم نسمع أن أحدا من الناس الذين يشترون هذه السلع على هذا الوجه رجع عن شرائه، لأن التاجر المتحيل قد احتاط لنفسه وهو يعلم أن المشتري لن يرجع، اللهم إلا أن يجد في السلعة عيبا أو نقصا في المواصفات. فإن قيل: إذا كانت هذه المعاملة من التحيل على الربا، فهل من طريق تحصل به مصلحة هذه المعاملة بدون تحيل على الربا؟ فالجواب أن الله تعالى بحكمته ورحمته لم يغلق عن عباده أبواب المصالح، فإنه إذا حرم عليهم شيئا من أجل ضرره فتح لهم أبوابا تشتمل على المصالح بدون ضرر. والطريق للسلامة من هذه المعاملة أن تكون السلع موجودة عند التاجر فيبيعها على المشترين بثمن مؤجل،
ولو بزيادة على الثمن الحال، ولا أظن التاجر الكبير يعجزه أن يشتري السلع التي يرى إقبال الناس عليها كثيرا ليبيعها لبيعها إياهم بالثمن الذي يختاره، فيحصل له ما يريد من الربح مع السلامة من التحيل على الربا، وربما يحصل له الثواب في الآخرة إذا قصد بذلك التيسير على العاجزين عن الثمن الحال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش، رواه البخاري في بدء الوحي رقم 1 ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. وما ذكره السائل من كون الشركة تكلف المشتري بشراء السلعة التي يريدها، فإن كانت تريد أن يكون وكيلا عنها في ذلك فهذه هي المسألة التي تكلمنا عنها، وإن كانت تريد أن يشتريها لنفسه فهذا قرض جر نفعا، ولا إشكال في أنه ربا صريح. الهامش، فتاوى معاصرة في الصفحتين 47 وحتى الصفحة 52، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البائع للسلعة عند البيع. السؤال: ذهبت إلى أحد باعة السيارات بالتقسيط فلم أجد عنده سيارة تناسبني، فقال لي: اذهب إلى أي معرض سيارات واختر ما يناسبك وتعال، ونحن ندفع قيمتها ونسجلها عليك بالتقسيط، علما أن السيارة لم تدخل حوزة المقسط. أفتونا عن هذه المسألة جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة محرمة لأنها حيلة على الربا، فكأنه قال: أقرضك قيمتها بالفائدة التي يتفقان عليها، والحيل لا تحلل ما حرم الله عز وجل، بل لا تزيده إلا قبحا وفسادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الهامش، رواه ابن بطة في إبطال الحيل في الصفحة رقم 24 وانظر الإرواء رقم 1535. انتهى الهامش. ولأن الحيل على المحرم نوع ولأن الحيل على المحرم نوع مخادعة لله عز وجل. الهامش، أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة رقم 13، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. نصيحة للباعة وبيان الكسب الحلال والحرام. السؤال: سماحة الشيخ، ما هي نصيحتكم للباعة عموما، وحبذا لو أوضحتم الفرق بين أكل الكسب الحلال وأكل الكسب الحرام الذي هو سحت والعياذ بالله، جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. الجواب: نصيحتي للباعة عموما أن يتقوا الله عز وجل، وأن تكون معاملتهم بالصدق والبيان، والصدق بما يتكلمون به عن السلعة من الأوصاف المرغوبة، والبيان فيما يكون من العيوب في السلع حتى يبارك لهم في بيوعهم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الهامش، رواه مسلم في الإمارة رقم 1844. انتهى الهامش. وثبت عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الهامش، رواه البخاري في الإيمان رقم 13 ومسلم في الإيمان رقم 45. انتهى الهامش. فإذا كان الإنسان يكره أن يعامله أحد من غير أن يبين له، فكيف يكره ذلك لنفسه ويرضاه لغيره؟ نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والنصح لعباد الله، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الهامش، أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحتين 22 و23، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم ذكر عيوب وهمية السلعة. حكم ذكر عيوب وهمية للسلعة المراد بيعها للتغطية على العيوب الحقيقية. السؤال:
يلاحظ في الحراج على السيارات أن الدلال يذكر عيوبا كثيرة في السيارات في السيارة وهي ليست بصحيحة، ويهدف من وراء ذلك إلى إخفاء العيوب الحقيقية في السيارة تحت هذه العيوب الوهمية المعلن عنها، وليس للمشتري في عرفهم حق أو حق الرجوع ولو مع وجود البائع. فهل يجب علي أن أوضح عيوب سيارتي الحقيقية أثناء الحراج مع ملاحظة أن الدلال لا يذكر العيوب الوهمية إلا بعد البيع وتسليم العربون، ولا يمكن للمشتري فحص السيارة بل ولا يسمح له بذلك؟ أفتونا على عن هذه الطريقة التي تتبع في كل مزادات السيارات جزاكم الله خيرا. الجواب: البائع إذا كان يعلم أن في السيارة عيبا بينا ولكنه يخفيه بذكر عيوب كثيرة وهمية، فإن هذه الطريقة محرمة لأنها غش ظاهر، ولا يجوز للإنسان أيضا أن يقول للمشتري أبرئني من العيوب التي تجدها فيها وهو يعلم أن فيها عيبا معينا لم يذكر. أما إذا كان لا يدري عنها، مثل أن يكون قد اشتراها وباعها قبل أن يعلم ما فيها من العيوب، فلا حرج عليه حينئذ أن يقول أبرئني من كل عيب تجده فيها. فإذا أبرأه فلا بأس، ولا حق للمشتري حينئذ في الرجوع ولو وجد عيبا. وخلاصة الجواب أن من علم عيبا في سيارته أو غيرها مما يبيعه فإن الواجب عليه تبيينه للمشتري، ولا يحل له أن يخفيه بأي أسلوب كان. وإذا تم البيع والبائع قد أخفى العيب فإن للمشتري حق الرجوع ولو أنه قد التزم بعدم الرجوع ما دام البائع كتم العيب وهو عالم به. أما إذا كان جاهلا بالعيب وشرط على المشتري أن يبرئه من كل عيب يجده، فهذا جائز ولا حق للمشتري في الرجوع حينئذ. الهامش: أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة رقم 20 و22، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم المساهمة في البنك أو منح الأسماء لشخص يريد المساهمة. السؤال: حصل بيني وبين أخي خلاف شديد حول المساهمة في بنك الرياض المطروحة أسهمه للاكتتاب هذا العام حول جواز المساهمة ففيه حول جواز المساهمة فيه، فقلت له إن ذلك حرام لأنه يتعامل بالربا، وقال إن فيه شبهة وليس بحرام. وسبب هذا الخلاف أنه طلب مني اسمي واسم أبنائي ليساهم له بها في البنك، ولقد تجادلنا كثيرا واتفقنا على جواب فصل من سماحتكم، فنرجو افتاءنا عما يلي: 1- حكم المساهمة في البنك المذكور. 2- حكم منح الأسماء لشخص يريد المساهمة بها في هذا البنك مع أن صاحب الأسماء يرى الحرمة. نرجو من سماحتكم جوابنا سريعا والله يحفظكم. الجواب: لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء، لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية 2. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. الهامش: خرجه الإمام مسلم في صحيحه في المساقات رقم 1598. انتهى الهامش. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش من فتوى للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم شراء أسهم الشركات التجارية. السؤال: ما حكم شراء الأسهم في الشركات التجارية المساهمة مع العلم أن بعضها يتعامل بالربا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الذي نرى أن الورع ترك المساهمة فيها والبعد عنها، لأن الغالب كما قال السائل أنها تتعامل بالربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
الهامش رواه الترمذي في صفة القيامة رقم 2520 والنسائي في الأشربة الجزء الثامن رقم 327 و328 انتهى الهامش. وقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599 انتهى الهامش. ولكن لو فرض أن الإنسان قد ابتلي بها وساهم فإنه يجب عليه أن يخرج الربح الربوي بالنسبة، فإذا قدرنا أنها تربح من الربا 10% فليخرج من الربح 10%، وإذا قدرنا أنها تربح 20 يخرج 20 وهكذا. وأما إذا كان لا يدري عن النسبة فإنه يخرج النصف احتياطا. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليه توقيعه انتهى الهامش. السؤال: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق؟ هل تجوز المتاجرة فيها؟ الجواب: لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا. وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين فإنه لا يجوز أن تشترك فيها. وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقي على الشركة، ثم إذا قدمت الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الأرباح الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصا منها. فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصا منه والباقي لك، لأن هذا ما في استطاعتك، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن من الآية 16. الهامش مجلة الدعوة في الأول من الشهر الخامس من عام 12400 للهجرة، العدد رقم 1315، الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش. حكم المساهمات في البنوك وغيرها. السؤال: ما حكم المساهمات في البنوك وغيرها؟ الجواب: واحد، إذا كانت المساهمة في بيوت الربا مثل البنوك فإنه لا يحل لأحد أن يساهم فيها، وذلك أنها إنما أنشئت وقامت على الربا، وما يكون فيها من المعاملات الحلال فإنها معاملات قليلة بالنسبة للربا الذي يمارسه أهل البنوك. اثنان، أما إذا كانت المساهمات فيما يراد به الاتجار بصناعة أو زراعة أو أشبهها فإن الأصل فيها الحل، ولكن فيها شبهة، وذلك لأن الفائض عندهم من الدراهم يجعلونه في البنوك فيأخذون الربا عليه، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا. فمن هذا الوجه نقول إن الورع أن لا يساهم الإنسان في هذه الشركات، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعا وخوفا من الوقوع في الشبهة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599 انتهى الهامش. ولكن ما الحل إذا كان الإنسان قد ساهم أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريق الأفضل وهو طريق الورع؟ فإننا نقول: الحل في هذه الحال أنه إذا قدمت الأرباح وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح: ألف، فما كان مصدره حلالا فإنه حلال، باء، وما كان مصدره حراما مثل أن يصرح بأن هذه من الفوائد البنكية فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بصرفها في مصالح عامة أو خاصة لا تقربا إلى الله، ولكن تخلصا من إثمها.
لأنه لو نوى بها التقرب إلى الله لم تقربه منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم يسلم من إثمها، وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته. جيم: وإذا كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحظور من المباح، فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح ويبقى نصف الربح له حلالا، لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرج النصف، لا يظلم الإنسان ولا يظلم. الهامش فتاوى معاصرة، الصفحة رقم 55 و57، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. تأجير المحلات على بائعي المحرمات. السؤال: ما حكم تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع الأشياء المحرمة مثل آلات اللهو أو محلات الأغاني والبقالات التي تبيع الدخان والمجلات المخالفة لشرع الله أو محلات الحلاقة المنتشرة؟ وما حكم تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على آلات اللهو والتهاون في الصلاة أو تركها؟ وما حكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها؟ الجواب: تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى، لأن حلق اللحى حرام، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه. وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب. وأما تأجير البيوت للسكنى إذا فعل الساكن فيها معصية أو ترك واجبا فلا بأس به، لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش: رواه البخاري في بدء الوحي رقم 1 ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. ومتى حرم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل؟ فإن الأجرة المأخوذة على ذلك حرام، وما يأخذه المكتب العقاري من السعي حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الهامش: رواه مسلم بنحوه في المساقات رقم 1579. انتهى الهامش. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، ويطيب رزقنا، ويجعله عونا لنا على طاعته. الهامش فتاوى معاصرة، الصفحة رقم 59، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: حكم الدخان والغناء والأدلة لذلك. السؤال: يدعي بعض الناس بأن الغناء والدخان ليس بحرام لعدم ورود نص صريح في القرآن. الجواب: أما مسألة الغناء فليس حراما إلا إذا كان موضوعه سافلا، أو إذا قرن بآلات الموسيقى أو غيرها من آلات اللهو، فيكون حراما لما اقترن به أو لموضوعه السافل. وأما الغناء على الأعمال وحداء الإبل وما أشبه ذلك فليس بحرام. وأما الدخان فليس في القرآن والسنة ما ينص عليه باسمه، لكن في القرآن والسنة قواعد عامة تدل على تحريمه، ولا يشترط لكون الشيء محرما أو الحكم عليه بالتحريم أن يكون منصوصا عليه بعينه، لأن الإسلام دين عام لجميع الناس إلى يوم القيامة، والجزئيات التي تحدث لا يمكن للناس الإحاطة بها، بل الجزئيات التي تحدث لا يمكن أن تذكر لكل الناس في زمن التنزيل، وهم لا يدرون عنها شيئا. ومن المعلوم أن الدخان إنما حدث في الأزمنة المتأخرة، ولهذا كانت نصوص الكتاب والسنة تتضمن
قواعد عامة يدخل فيها ما شاء الله سبحانه من الجزئيات التي يعرفها أهل العلم. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحتين 14 و15 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم تفضيل أحد الأبناء على الآخر. السؤال: هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا؟ الجواب: ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث أو تركهم جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الهبة رقم 2587 ومسلم في الهبات رقم الجزء 13 رقم 1623. انتهى الهامش. لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس إذا كان الراضون بالغين مرشدين، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب لمرض أو علة مانعة من الكسب، وليس له والد ولا أخ ينفق عليه، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته، فإنه يلزمك أن تنفق عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم 101 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. التحذير من المساهمة في البنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين: وفقني الله وإياهم لسلوك صراطه المستقيم، وجنبنا جميعا طريق المغضوب عليهم والضالين، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كثرت الدعايات للمساهمة في البنوك الربوية في الصحف المحلية والأجنبية، وإغراء الناس بإيداع أموالهم فيها مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة، كما تقوم بعض الصحف بنشر فتاوى لبعض الناس تجيز التعامل مع البنوك الربوية بفوائد محددة. وهذا أمر خطير، لأن فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأمره، والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سورة النور الآية 63. ومن المعلوم من الدين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الفوائد المعينة التي يأخذها أرباب الأموال مقابل مساهماتهم أو إيداعهم في البنوك الربوية حرام سحت، وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله، ومن كبائر الذنوب، ومما يمحق البركة ويغضب الرب عز وجل ويسبب عدم قبول العمل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، سورة المؤمنون الآية 51. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، سورة البقرة الآية 72 بعد 100. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الهامش رواه مسلم في الزكاة رقم 1015. انتهى الهامش. وليعلم كل مسلم أنه مسؤول أمام ربه عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به.
الهامش رواه الترمذي في صفة القيامة بنحوه رقم 2416 من حديث ابن مسعود، ورقم 2417 من حديث أبي برزة، انتهى الهامش. واعلم يا عبد الله وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب التي جاء تحريمها مغلظا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سورة آل عمران الآية 30 إلى الآية 32 بعد 100. وقال تعالى: وما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، سورة الروم الآية 39. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. سورة البقرة من الآية 75 بعد 200 وحتى 76 بعد 200. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة الآية 78 بعد 200 79 بعد 200. فما أعظم جريمة من حارب الله ورسوله، نسأل الله العافية من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الوصايا رقم 2766 ومسلم في الإيمان رقم 89، انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي تبين تحريم الربا وخطره على الفرد والأمة، وأن من تعامل به وتعاطاه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أصبح محاربا لله ولرسوله. فنصيحتي لكل مسلم يريد الله والدار الآخرة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وماله، وأن يكتفي بما أباحه الله ورسوله، وأن يكف عما حرمه الله ورسوله. ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرم. وعلى المسلم الناصح لنفسه الذي يريد لها الخير والنجاة من عذاب الله والفوز برضاه ورحمته أن يبتعد عن الاشتراك في البنوك الربوية أو الإيداع فيها بفوائد أو الاقتراض منها بفوائد، لأن المساهمة فيها أو الإيداع فيها بفوائد أو الاقتراض منها بفوائد كل ذلك من المعاملات الربوية ومن التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة الآية الثانية. فاتق الله يا عبد الله وانجو بنفسك، ولا تغتر بكثرة البنوك الربوية، ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مكان، ولا بكثرة المتعاملين معها، فإن ذلك ليس دليلا على إباحتها، وإنما هو دليل على كثرة الإعراض عن أمر الله ومخالفة شرعه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، سورة الأنعام الآية 16 بعد 100. ومع الأسف الشديد
أن كثيرا من الناس لما أنعم الله عليهم ووسع عليهم من فضله وأغناهم بكثرة المال أصبحوا لا يهتمون بالعمل بأحكام الإسلام والاستغناء بما أباح الله لهم عما حرم عليهم، وإنما يهتمون بما يدر عليهم المال من أي طريق كان حلالا أم كان حراما، وما ذلك إلا لضعف إيمانهم وقلة خوفهم من ربهم عز وجل وغلبة حب الدنيا على قلوبهم. نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية من كل ما يخالف شرعه المطهر. وهذا الواقع المؤلم لحال كثير من المسلمين مؤذن بحلول غضب الله ونقمته، وقد قال سبحانه محذرا ومنذرا من شؤم المعاصي.

أن يطهروا صحافتهم من نشر كل ما يخالف شرع الله المطهر في أي مجال من مجالات الحياة، كما أوصي الجهات المسؤولة بالتأكيد على رؤساء الصحف بألا ينشروا شيئا فيه مخالفة لدين الله وشرعه، ولا شك أن هذا أمر واجب عليهم وسيسألون عنه أمام الله إذا قصروا فيه، كما أوصي إخواني المسلمين عامة أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكتفوا بما أحله الله ويحذروا ما حرمه الله، ولا يغتروا بما قد يكتب أو ينشر من فتاوى أو مقالات تجيز المساهمة في البنوك الربوية أو الإيداع فيها بفوائد أو تقلل من سوء عاقبة ذلك، لأن هذه الفتاوى والمقالات لم تبنى على أدلة شرعية لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آراء الرجال وتأولاتهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية من مضلات الفتن، والله المسؤول أن يوفق المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة للعمل بكتاب ربهم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الله في جميع شؤونهم الخاصة والعامة، وأن يأخذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن يجنب الجميع طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش فتاوى رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم العمل في مؤسسة الربوية كسائق أو حارس. السؤال: هل يجوز العمل في مؤسسة الربوية كسائق أو حارس؟ الجواب: لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات الربوية يستلزم الرضا بها، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. الهامش رواه مسلم في المساقات رقم 1598. الهامش أيضا مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة رقم 369 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الزيادة في ثمن السلعة مع عدم الرغبة في شرائها. السؤال: في بعض الأحيان أزيد في ثمن السيارة وأنا لا أريدها ولكن أقصد من ذلك شيئا آخر، هل يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: ما هو الشيء الآخر الذي تريد؟ إذا كنت تزيد فيها لأنك رأيتها رخيصة فلما علت قيمتها تركتها فهذا لا بأس به، وأما إذا كنت تريد الإضرار بالمشترين أو تريد نفع البائع فإن هذا حرام، لأنه من النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة الثانية والثالثة الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم من جعل جوائز لمن يشتري من عنده سلعة معينة وذلك عن طريق القرعة. السؤال: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أعلن للجميع أن من يشتري من عندي سيارة يحصل على رقم ولمدة محدودة وبعدها يجعل سحب على هذه الأرقام، فالذي يسحب رقمه يحصل على جائزة قيمة، وبذلك أرغب في بضاعتي ويكثر الزبائن، أفتونا عن هذه الطريقة جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا لا يجوز لأنه إما قمار أو شبيه به، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، سورة المائدة الآية 90. والميسر هو القمار الذي يكون الداخل فيه بين غانم وغارم. الهامش أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة 9 والعاشرة الشيخ بن عثيمين. انتهى.

0: هامش. حكم الصدق في البيع والشراء. السؤال: بعض باعة السيارات يتساهلون بالكذب ولا يرون أن الصدق واجب في البيع وفي الشراء، وقد يحلفون بالله كذبا. دفعهم إلى هذا حب الكسب الوفير، فبماذا تنصحونهم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: ننصحهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يكونوا من الصادقين مع الله تعالى ومع عباد الله، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ونحذرهم من الكذب، لا سيما الكذب المتضمن لليمين الكاذبة وأكل أموال الناس بالباطل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الكذب منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الهامش، رواه البخاري في البيوع رقم 2087 ومسلم في المساقات رقم 1606 بلفظ الحلف إلى آخره. انتهى الهامش. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يحلف الإنسان على سلعته وهو كاذب، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. الهامش، رواه البخاري في الشهادات رقم 2669 و2670 ومسلم في الإيمان رقم 138. الهامش أيضا، أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة 17 و18، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم القمار والميسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، فقد اشتهر قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز التي قد يحصل عليها وقد لا يحصل. ولما كان هذا النوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته، رأيت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار. فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة، وليسعهم ما يسع الناس. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. سورة النساء الآيتان 29 و30. وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي، بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من الغرر والخداع وأكل المال بالباطل، ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سورة المائدة الآيتان 90 و91. انتهى الهامش. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده، وأن يعيذنا جميعا من كل عمل يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 41 و42 بعد 200، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم المساهمة في الشركات. السؤال: هل يجوز المساهمة في الشركات مثل شركة صافولة وشركة مكة وشركة سابك وشركة طيبة وغيرها من الشركات المساهمة؟ لأنه كثر الكلام بين الناس عن حكم ذلك، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. الجواب: سؤالكم عن المساهمة في الشركات مثل شركة صافولة ونحوها، نفيدكم بأن ما يطرح للمساهمة على قسمين. القسم الأول أن تكون المساهمة في شركات الربوية أنشئت أصل الربا أخذا وإعطاء كالبنوك، فهذه لا تجوز المساهمة فيها، والمساهم فيها معرض نفسه لعقوبة الله تعالى، وقد جعل الله للربا عقوبات لم تأتي لغيره من المعاصي التي دون الشرك، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، سورة البقرة الآية 78 79 بعد 200. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم في المساقات رقم 1598. انتهى الهامش. القسم الثاني أن تكون المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلا، ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها مثل شركة صافولة ونحوها مما وقع السؤال عنه، فهذه الأصل فيها جواز المساهمة، لكن إذا كان قد غلب على الظن أن في بعض معاملاتها ربا فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الهامش. رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599. انتهى الهامش. فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسلك سبيل الورع فساهم، فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية من دفع حاجة فقير أو غير ذلك، ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله بالصدقة بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها، ولكن ينوي بذلك التخلص منها ليسلم من إثمها، لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك. وإن لم يعلم مقدار الربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح فيما ذكرنا. الهامش. كتبه الشيخ محمد الصالح العثيمين في 21 من الشهر الرابع من عام 1400 للهجرة. انتهى الهامش. حكم البيع بالتقسيط. السؤال: يقول السائل: كثر الحديث عن البيع بالتقسيط، نرجو من فضيلتكم بيان حكم البيع بالتقسيط. الجواب: البيع بالتقسيط معناه أن الإنسان يبيع الشيء بثمن مؤجل يحل على فترات، والأصل في هذا الجواز لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، سورة البقرة الآية 82 بعد 200. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم وهو شراء بالتقسيط، تقسيط المبيع، لكن التقسيط المعروف بين الناس هو من الحيل على الربا، وله أمثلة منها: أولا أن يحتاج الإنسان إلى سيارة فيأتي إلى تاجر ليست عنده ويقول إنه احتاج السيارة الفلانية، فيذهب التاجر ويشتريها ثم يبيعها عليه مقسطة بثمن أكثر، وهذه حيلة لا شك فيها، وذلك لأن التاجر إنما اشتراها من أجله ولم يشتريها من أجله رحمة به، ولكن من أجل كسب الزيادة، فكأنه أقرضه ثمنها بربا. وقد قال أهل العلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا، والعبرة في الأمور بمقاصدها. ثانيا أن بعض الناس يحتاج إلى بيت وليس عنده ثمنه، فيذهب إلى التاجر فيشتري البيت له ثم يبيعه عليه بثمن أكثر مؤجلا، هذه أيضا حيلة على الربا، لأن التاجر لم يرد البيت، ولو عرض عليه بنصف القيمة ما اشتراه، ولكن إنما اشتراه حيث ضمن لنفسه الربا ببيعه على هذا المحتاج. وأقبح من ذلك أن يشتري الإنسان البيت أو أي سلعة أخرى بثمن ثم ينقد نصف الثمن أو ربعه أو أقل، وليس عنده ما يكمل به الثمن، فيذهب إلى التاجر ويقول: إني اشتريت السلعة الفلانية ودفعت ربع الثمن أو أقل أو أكثر وليس عندي البقية، فيقول التاجر: أنا ذاهب إلى صاحب السلعة التي باع عليك وأوفيه الثمن وأقسطه عليك بأكثر، وله صور أخرى. ولكن الضابط أنه كل ما كان المراد به الربا فهو ربا، وإن ظهر بصورة العقد الحلال، لأن الحيل لا تغير الأشياء، والحيل على محارم الله لا تزيدها إلا قبحا، لأنها تشتمل على مفسدة المحرم وعلى مفسدة الخداع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. انتهى. الهامش: هذا الحديث رواه ابن بطة في إبطال الحيل في الصفحة رقم 24، وانظر الإرواء رقم 1535. الهامش أيضا فتاوى معاصرة الصفحة رقم 52 و53، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم شراء أسهم البنوك وبيعها. القارئ ناصر عثمان الرشود من الخرج بعث إلينا يقول: ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة، بحيث يصبح الألف بثلاثة آلاف مثلا، هل يعتبر ذلك من الربا؟ الجواب: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها، لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، وليس لك إلا رأس مالك، ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعاملات الربوية والتحذير منها، والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف من ذلك، لأن المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب غضب الله وعقابه، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، سورة البقرة الآيتان 75 و76 بعد 200. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، سورة البقرة الآيتان 78 و79 بعد 200. ولما تقدم من الحديث الشريف. الهامش: الدعوة العدد رقم 949، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. المساهمة في البنوك الربوية. سئل الرئيس العام للإفتاء والدعوة والإرشاد هذا السؤال: هل تجوز المساهمة مع البنوك العاملة بالمملكة أمثال البنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي التجاري المتحد، والتي مطروحة أسهمه الآن للاكتتاب العام، وغيرها من البنوك؟ أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير. الجواب: لا تجوز المساهمة في البنوك الربوية، كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك وغيرها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. الهامش: مجلة الدعوة العدد رقم 949، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم تقديم جوائز لمن يشتري بضاعة معينة. السؤال: لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعها المعروضة، مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة، طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز، نرجو توضيح ذلك. الجواب أن هذا النوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته، لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تحصل عن طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار، فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. سورة النساء الآيتان 29 و30. وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي، بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سورة المائدة الآيتان 90 و91 انتهى. فتاوى معاصرة الصفحة 54 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن. السؤال: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم حيث إن لدينا إماما في قريتنا يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن للصبيان؟ الجواب: لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم، لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم يعني رئيسهم، وأنهم عالجوه بكل شيء ولم ينفعه ذلك، وطلبوا منهم أن يرقوه، فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله وعافاه، وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم. الهامش: رواه البخاري في صحيحه في الإجارة رقم 2276 ومسلم في السلام رقم 2201 انتهى الهامش. ولم ينكر عليهم ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الهامش: رواه البخاري في الصحيح في الطب رقم 5737 انتهى الهامش. فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما جاز أخذها على الرقية انتهى. انظر إلى الهامش مجلة البحوث عدد رقم 42 الصفحة رقم 50 و51 بعد 100 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش. بيع واقتناء الطيور والحيوانات المحنطة. السؤال: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع افتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا او ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها في البيوت أو المكاتب وغيرها، وذلك محرم، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها. وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 493. انتهى الهامش. السؤال: هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة التي تباع في الأسواق للمنظر أو للتحفة للمنظر أو كالتحفة، وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغيير، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم في من يضعها في منزله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: لا يعتبر ذلك من التصوير ولا من مضاهاة خلق الله ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم، وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما في نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة لاتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها، فيمنع ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 393 و494. انتهى الهامش. بيع ممتلكات الدولة خفية. السؤال: بعض الناس الذين يعملون في إحدى القطاعات التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية، فهل يجوز شراؤها منهم أم لا؟ الجواب: هذا حرام عليهم أن يبيعوا شيئا من أموال الدولة بغير حق، ويعتبر عملهم هذا سيئا من وجهين. الوجه الأول أنه خيانة، والخيانة قد نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال الآية 27. والوجه الثاني أكل المال بالباطل، فإنه لا يحل لهم شيء من مال الحكومة إلا على الوجه المشروع، ويجب على من علم بحال هؤلاء أن يبلغ عنهم الدولة حتى يردوهم إلى صوابهم ويعاقبوهم على فعلهم، لأنه فعل محرم والعياذ بالله، وذلك بعد القيام بواجب النصيحة لهم لعلهم يرجعون ولا يحتاجون إلى الرفع إلى المسؤولين.
1: الهامش، فتاوى للموظفين والعمال ابن عثيمين في الصفحتين 34 و35. انتهى الهامش. معاملة مالية. الهامش، كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني رقم 45 و46. انتهى الهامش. السؤال: هل تجوز المفاضلة بين القروش المعدنية والريالات الورقية للاستفادة منها في مكالمة هاتفية؟ إذا كان يقصد السائل صرف 10 ريالات ورقية ب9 قروش من الحديد، فالجواب نعم ولا بأس بذلك لاختلاف الجنس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عد الأصناف التي يجري فيها الربا فقال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الهامش، رواه مسلم في المساقات رقم 81 و1587. انتهى الهامش. وعلى كل، نحن نرى أن النقود إذا اختلفت أجناسها باختلاف الحقيقة المعدن مع الورق، أو باختلاف الحقيقة المعدن مع الورق، أو باختلاف الدولة كالريال مع الدولار، فإنه لا بأس بالتفاضل شرط أن يكون ذلك يدا بيد. كيف نتعامل مع شركات التقسيط؟ الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 55 و60. انتهى الهامش. السؤال: نقرأ كثيرا عن شركات التقسيط في الصحف ونسمع عنها من الناس، هل يجوز التعامل مع هذه الشركات والاستفادة من خدماتها؟ الجواب: لا بد أن نعرف ما المقصود بشركات التقسيط، هل هو يريد البيع بالتقسيط أم ماذا؟ فإذا كان يريد البيع بالتقسيط فإن البيع إلى أجل جائز بظاهر القرآن وصريح السنة. ففي القرآن يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، سورة البقرة الآية 82 بعد 200. وهو جائز، أعني البيع المؤجل بصريح السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل قد قدم له بز من الشام أن يبيع عليه ثوبين إلى ميسرة. الهامش: رواه الترمذي في البيوع رقم 1213، والنسائي في البيوع الجزء السابع رقم 294، وأحمد الجزء السادس رقم 147. انتهى الهامش. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الهامش: رواه البخاري في السلم رقم 2239 و2241، ومسلم في المساقات رقم 1604. لكن سمعنا أن بعض الناس يبيع ما لا يملكه بعد علمه بطلب المشتري له، مثل أن يأتي شخص إلى تاجر فيقول له: أنا أريد السلعة الفلانية وليس عندي ثمنها، فيذهب التاجر ويشتريها من صاحبها ثم يبيعها إلى هذا الطالب بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به، ولا شك أن هذه حيلة على الربا واضحة جدا، فإن هذا التاجر لم يشتري السلعة رغبة فيها ولا اشتراها لنفسه، وإنما المقصود التوصل إلى الربح الذي سوف يعطيه إياه المشتري، وهو ما سيكون فرقا بين النقد وبيع المؤجل. ويعمد بعض الناس أحيانا إلى أن يقول: أربح عليك مثلا 8% وفي السنة الثانية 10% وفي السنة الثالثة 15% وهكذا تزداد إضافة الربا، كلما تزداد إضافة الربا كلما ازداد الزمن أو كلما تأخر التسديد. هذه دلالة ظاهرة جدا على أن مراد هذا التاجر هو الربا فقط. انتهى الشريط 18، وننتقل إلى الشريط 19. الشريط 19، الوجه الأول. ولازلنا في إجابة الشيخ عن سؤال: كيف نتعامل مع شركات التقسيط؟ يضيف فضيلته ويقول: والعاقل إذا تأمل ذلك يجد أن هذه الحيلة أقرب إلى الربا من العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعينة أن يبيع شيئا مؤجلا بثمن يشتريه بأقل منه نقدا من الذي باعه عليه، وقد يكون هذا البائع عن البائع الأول حين بيعه لا يخطر بباله أنه سيشتريها ممن اشتراها منه، والمشتري لا يخطر بباله أنه سيبيعها ثم بعد ذلك يعدل عنها ويعرضها في السوق، فلا يحل لبائعها الأول أن يشتريها بأقل مما باعها به. وهذا من العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ألقى الله في قلوبكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم
2: حتى ترجعوا إلى دينكم. الهامش رواه أبو داود في البيوع رقم 3462 وله طرق يتقوى بها، السلسلة الصحيحة رقم 11. انتهى الهامش. ومعلوم أن الحيلة في بيع التقسيط الذي ذكرته آنفا أقرب بكثير من الحيلة في مسألة العينة، وعلى هذا فإني أقدم النصيحة لإخواني البائعين والمشترين عن هذه المعاملة التي لا ينالون بها إلا نزع البركة في بيعهم. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، سورة البقرة الآية 76 بعد 200. ثم إن هذه المعاملة فيها مفسدة من الناحية الاقتصادية، لأنها لسهولتها يقدم عليها الفقراء ويتجشمون الدين ويشغلون ذممهم بهذه الديون التي تتركب عليهم، وربما يأتي الزمن الذين يعجزون فيه عن التسديد، فحينئذ تقع المشكلات والنزاعات بين البائع والمشتري، وربما تصل الحال إلى الإفلاس، فيكون هذا البائع الذي قصد الربا من هذه المعاملة، فماذا كانت عقوبتهم؟ قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، سورة البقرة الآيتان 65 و66. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين بالامتناع عن التحايل على محارم الله، وليعلموا أن العبرة في العقود بمقاصدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم 1 ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. وإذا كان هذا الرجل صديقا لصاحبه حقيقة، فما أحسن أن يقرضه ثمنها قرضا حسنا لا ربا فيه، ويكون في ذلك من المحسنين، والله تعالى يقول في كتابه: إن الله يحب المحسنين، سورة البقرة الآية 95. وإني أنصح هذا الأخ الصديق الذي عامل هذه المعاملة أن يسقط الربا الذي أضافه إلى قيمة السيارة، وأن يقتصر على ثمنها الذي اشتريت به. الهامش: بل التأمين التعاوني والتأمين التجاري. الهامش كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ ابن عثيمين، رقم الجزء الثاني رقم 60 و61. انتهى الهامش. السؤال: يوصف التأمين التعاوني أحيانا بأنه البديل الشرعي للتأمين التجاري، فما هي أوجه الاختلاف بين هذين النوعين؟ وما الذي يجعل التأمين التجاري محرما والتأمين التعاوني أمرا جائزا؟ الجواب: التأمين التعاوني لا يقصد به المعاوضة، وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث، وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة، وهو من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، وقرنه بالخمر والأنصاب أي الأصنام والاستقسام بالأزلام. هذا هو الفرق، ولذلك تجد الرجل لو أقرض شخصا دينارا ولم يسلمه المقترض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر كان هذا صحيحا، ولو أعطاه بدينار على سبيل المعاوضة كان هذا فاسدا حراما، فالنية لها أثر في تحويل المعاملات من حرام إلى حلال. مسابقات الصحف. الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 61 و62. انتهى الهامش. السؤال: ما الحكم في المسابقات التي تنشر في الصحف في رمضان أو في غيره؟ هل هي جائزة لمن يشتري هذه الصحف من أجل المسابقة؟ الجواب: الظاهر أنها جائزة، أي أنه يجوز شراء هذه الصحف من أجل الدخول في المسابقة، لا سيما إذا كانت مسابقة تفيد الإنسان علما شرعيا أو مفيدا، وذلك لأن قيمتها ستكون في مقابل الفائدة التي يجنيها من هذه المسابقة، سواء أدرك الجائزة أم لا. المتاجرة بالعملات، الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 40 انتهى الهامش. السؤال: ما حكم شراء العملة وبيعها عند ارتفاع قيمتها، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: التعامل بالبيع والشراء في العملات يسمى صرفا، والصرف لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، فإذا حصل التقابض في مجلس العقد فإن ذلك لا بأس به، بمعنى أن الشخص لو صرف نقودا سعودية بدولارات أمريكية فلا بأس بهذا، ولو كان يريد الربح في المستقبل، لكن بشرط أن يأخذ الدولار الذي اشترى وأن يعطي الدراهم السعودية التي باع، أما بدون قبض فإن ذلك لا يصح، وهو من ربا النسيئة. الأسهم في البنوك الربوية، الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين في الصفحة رقم 196 انتهى الهامش. السؤال: عند أبي 30 سهما من أسهم البنك، وعندما علمنا أنه بنك ربوي قام أحد إخواني بتوجيه النصح له وأنها حرام، فقال: إذن قوموا ببيعها. وبعد وفاته وجدنا الأسهم كما هي، وكان يريد بيعها في حياته، وكانت الأسهم قد تضاعفت فأصبحت 60. فالسؤال: هل يلحقه إثم في ذلك رحمه الله تعالى؟ الجواب: عفى الله عنه، ولعله لا يلحقه إثم، وذلك لأنه عزم على التخلي منها في حياته ولم يستطع، ولعله لعذر حصل أو مانع وجد. وعليكم بيع الأسهم والصدقة بجزء من الربح ولو 10% و20% للتخلص من الربا الذي فيها، واقتسم الباقي. وراثة المال الملوث بالربا، الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 96 و97 بعد 100 انتهى الهامش. السؤال: بالنسبة للورثة هل يأخذون هذه الأسهم ليبيعوها ويقسموا الإرث، بالرغم من معرفتهم السابقة واللاحقة بوجودها، علما أن بعض الورثة قد علم بذلك والبعض لم يعرف إلا بعد وفاته، فما هو الحل في ذلك؟ الجواب: نعم، لهم أخذها وبيعها والصدقة بجزء من ربحها كالسدس أو الثمن، ومن امتنع من الصدقة بشيء من نصيبه بعد نصحه فأعطوه سهمه، وأما القاصرون فاحفظوا نصيبهم حتى يبلغوا أو يرى وليهم تطهير حظهم بما هو الأصلح. بيع الريالات المعدنية بورقية، الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 93 و94 بعد 100 انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي، كأن يبيع 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية؟ وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوي ل50 ريالا ب55 ريالا؟ الجواب: أرى أنه جائز للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة في الهواتف، وحيث إن الريالات الفضية والمعدنية لا توجد عند كل واحد، ويضطر إلى تحصيلها لأجل الاتصال الهاتفي غالبا، والذي يتحصل عليها إنما يجدها في مكان بعيد كالمؤسسة والبنوك، واستحصالها يحتاج إلى زمان وإلى حمل وأجرة ذهاب وإياب، وذلك مما يكلف، فلا بد له من عوض عن أتعابه. وأيضا فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية، والاختلاف في الحمل والوزن والمنفعة الآجلة وإمكان الادخار وعدم الإلغاء والإبطال. وفي الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا ما ظهر لي والله أعلم. الهامش رواه مسلم في المساقات رقم 81 و1587 انتهى الهامش. بطاقات الائتمان، السؤال وقبل ذلك الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 6 و7 بعد 200 انتهى الهامش. السؤال: أنا شخص حاصل على عضوية لبطاقة بنكية تسمى بطاقة الائتمان، ومن خلال هذه العضوية استطيع ان اشتري كل ما يلزمني خاصة اثناء السفر، والذي احرص على ان لا استخدم فيه النقود، وذلك للامان من السرقة والضياع، علما ان العضوية في هذه البطاقة تلزمني بدفع رسوم سنوية، حيث يقوم البنك الذي اشترك فيه بارسال كشف شهري لما تم شراؤه بدون زيادة في المبالغ، الا انه في حالة عدم تسديدي خلال شهر فان تلك المبالغ تؤخذ عليها فائدة، مع العلم انني لن اتأخر في السداد لتوفر المبلغ، فما هو حكم هذه البطاقة؟ الجواب: هذه البطاقة في نظري لا يجوز الاشتراك فيها لأجل الرسوم السنوية التي تؤخذ منهم بسببها، وأيضا فإن فيها حجرا عليك ألا تشتري بها إلا من أناس معينين، أو إذا تأخرت عن السداد فإن البنك يزيد عليك في المبالغ، والزيادة ربا صريح. لكن في السفر إذا خشيت من سرقة نقودك يمكن أن تباح هذه البطاقة بقدر الحاجة فقط. بطاقات التخفيض: الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحة رقم 209. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الشركات بمبلغ بسيط؟ نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن صفة هذه البطاقات. الجواب: أرى أن هذه البطاقات دعايات للشركة للحصول على هذه المبالغ من المساهمين، وكذلك ما تدفعه لهم البقالات والتموينات والأسواق التي يحيلون عليها، ثم فيه أيضا ضرر على بقية أهل الأسواق الذين لم يساهموا عند هذه الشركة، حيث ينصرف الناس عنهم لأجل هذه التخفيضات الوهمية، فأرى البعد عن هذه التخفيضات، والله أعلم. حكم تجارة العملة: الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن جبرين الجزء الثاني رقم 364. انتهى الهامش. السؤال: هل يصلح للمسلم المتاجرة في العملة، وهل يتفق ذلك مع الإسلام، وما رأي الدين في ذلك؟ الجواب: لا بأس في التجارة في العملة، وهو بيع نقد بنقد، ولكن بشرط التقابض قبل التفرق، سواء سلم العين واستلم وما يقوم مقامها من الشيكات المصدقة الموثوقة، وسواء كان المتصارفان مالكين أو وكيلين، فإن كان الصرف ليس على هذه الصفة فلا يجوز، وفاعله عاص بفعله وناقص الإيمان، ولا يخرجه ذلك إلى الكفر. حكم بيع وشراء العملة: الهامش المصدر السابق الشيخ بن باز رحمه الله. السؤال: هل يجوز للمسلم أن يشتري دولارات أو غيرها بثمن رخيص، وبعد ارتفاع سعرها يبيعها؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا اشترى دولارات أو أي عملة أخرى وحفظها عنده ثم باعها بعد ذلك إذا ارتفع سعرها فلا بأس، لكن يشتريها يدا بيد لا نسيئة، يشتري دولارات بريالات سعودية أو بدنانير عراقية يدا بيد. العملة لا بد أن تكون يدا بيد، مثل الذهب مع الفضة يدا بيد، والله المستعان. بطاقات فيزا البنكية: الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين في 26 من الشهر الثامن من عام 14 و400 ألف للهجرة، وعليها توقيعه. انتهى الهامش. السؤال: فضيلة الشيخ، يوجد في هذه الأيام ما يسمى بطاقة فيزا الذهبية أو الفضية، والتي يصدرها بعض البنوك، وهذه البطاقة قيمتها تتراوح ما بين 350 إلى 450 ريالا سنويا، سواء اقترض من البنك أم لم يقترض، ومحدد لك مبلغ ما يتجاوز ومحدد لك مبلغ ما يتجاوز 20 ألف ريال، وتبقى لديك لمدة 21 يوما بدون فوائد كما يسمونها، وبعد ذلك تبدأ الفوائد، ونحن في حيرة في هذا الأمر، نرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك شرعا حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: العقد على هذه الصفة لا يجوز، لأن فيه ربا وهو قيمة الفيزا، وفيه أيضا التزام بالربا إذا تأخر التسديد. بطاقة فيزا سامبا الهامش، فتوى صادرة عن اللجنة الدائمة بتاريخ 27 من الشهر الأول من عام 16 و400 ألف للهجرة، انتهى الهامش. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني الشيخ إبراهيم بن محمد أبو عباد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 337 وتاريخ 20 من الشهر الأول من عام 16 و400 ألف للهجرة. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة فيزا سامبا، وهي صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية 548 ريالا، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية 548 ريالا، وإذا كانت فضية فقيمتها 245 ريالا. تسدد هذه القيمة السنوية للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها كاشتراك سنوي. وطريقة استعمال هذه البطاقة أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده سلفة، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز 54 يوما، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب السلفة خلال الفترة المحددة أو المحدودة، يأخذ البنك عن كل 100 ريال من السلفة المبلغ المحسوب فوائد قيمتها ريالا، يأخذ فوائد قيمتها ريال و95 هللة، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة 3.5 ريال عن كل 100 ريال تسحب منهم، أو يأخذون 45 ريالا كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي. ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا، وتكون سلفة عليه للبنك. وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه 54 يوما، يأخذون على حامل البطاقة عن كل 100 ريال من قيمة البضاعة المشترى من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريال و95 هللة. فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة؟ والله يحفظكم ويرعاكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إذا كانت حال بطاقة سامبا فيزا كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر. إما أن تقضي وإما أن تربي. لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الهامش: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو، بكر بن عبد الله أبو زيد عضو، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عضو، صالح بن فوزان الفوزان عضو. الغناء والملاهي واللعب. حكم الغناء. السؤال: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الأغاني؟ هل هي حرام أم لا؟ رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط، وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرع على الطبل في الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أنها حلال؟ ولا أدري، وأثابكم الله وسدد خطاكم. الجواب: إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، سورة لقمان الآية 6، فسر ذلك بالغناء. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء، وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا، فالواجب الحذر من ذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الهامش رواه البخاري في الأشربة رقم 5590. انتهى الهامش. والحر هو الفرج، والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب. وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب، ففيهما فوائد عظيمة، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب. أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء، خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح، كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفى بالدف خاصة، ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة، لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين. ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح، لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها، وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين. الهامش مجلة الدعوة، العدد رقم 902، شهر شوال 1403 للهجرة. انتهى الهامش. الكذب محظور مزحا أو جدا. السؤال: في كلام البعض وحين مزاحهم مع الأصدقاء يدخل شيء من الكذب للضحك، فهل هذا محظور في الإسلام؟ الجواب: نعم، هو محظور في الإسلام، لأن الكذب كله محظور ويجب الحذر منه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 6094، ومسلم في البر رقم 2607. انتهى الهامش. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن كذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 4990، والترمذي في الزهد رقم 2315، والنسائي في الكبرى رقم 11126، ورقم 11655. انتهى الهامش. وعلى هذا فيجب الحذر من الكذب كله، سواء من أجل أن يضحك به القوم أو مازحا أو جادا. وإذا عود الإنسان نفسه على الصدق وتحريه صار صادقا في ظاهره وباطنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يخفى علينا جميعا ما يحدث نتيجة للصدق وما يحدث نتيجة للكذب. الهامش فتاوى المرأة جمع محمد المسند في الصفحة رقم 90 والفتاوى

عز وجل أينما كانوا، واستغلال هذه الإجازة فيما يرضي الله عنهم ويعينهم على أسباب السعادة والنجاة. ومن ذلك شغل هذه الإجازة بمراجعة الدروس الماضية والمذاكرة فيها مع الزملاء لتثبيتها والاستفادة منها في العقيدة والأخلاق والعمل. كما أوصي جميع الشباب بشغل هذه الإجازة بالاستكثار من قراءة القرآن الكريم والتدبر والتعقل وحفظ ما تيسر منه، لأن هذا الكتاب العظيم هو أصل السعادة لجميع المسلمين، وهو ينبوع الخير ومنبع الهدى، أنزله الله سبحانه تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وجعله سبحانه هاديا للتي هي أقوم، ورغب عباده في تلاوته وتدبر معانيه، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سورة محمد الآية 24. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة صاد الآية 29. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سورة الإسراء الآية 9. فنصيحتي للشباب ولجميع المسلمين أن يكثروا من تلاوته وتدبر معانيه، وأن يتدارسوه بينهم للعلم والاستفادة، وأن يعملوا به أينما كانوا، كما أوصي الشباب وجميع المسلمين بالعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منه، ولا سيما في هذه الإجازة مع العمل بمقتضاها، لأنها الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة. كما أوصي جميع الشباب بالحذر من السفر إلى بلاد غير المسلمين لما في ذلك من الخطر على عقيدتهم وأخلاقهم، ولأن بلاد المسلمين في أشد الحاجة إلى بقائهم فيها للتوجيه والإرشاد والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بينهم بالحق والصبر عليه. وأوصي جميع المدرسين في هذه الإجازة باستغلالها في إقامة الحلقات العلمية في المساجد والمحاضرات والندوات لشدة الحاجة إلى ذلك، كما أوصيهم جميعا بالتجول للدعوة إلى الله في البلدان المحتاجة لذلك حسب الإمكان، وزيارة المراكز الإسلامية والأقليات الإسلامية في الخارج للدعوة والتوجيه وتعليم المسلمين ما يجهلون من دينهم، وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه، وتشجيع الطلبة الموجودين هناك على التمسك بدينهم والعناية بما ابتعثوا من أجله، والحذر من أسباب الانحراف، مع وصيتهم بالعناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا بالسنة المطهرة حفظا ومذاكرة وعملا بمقتضاها. وأسأل الله أن يوفق المسلمين شيبا وشبابا وأساتذة وطلابا وعلماء وعامة لكل ما فيه صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وصفوته من خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش مجموع فتاوى بن باز، الجزء الرابع في الصفحة رقم 190. انتهى الهامش. لعب الورق البلوت. السؤال: كثيرا ما نلعب مع بعض ذوي الأموال الكثيرة الورق البلوت، والفائز منا يعطيه هؤلاء 200 ريال، فهل هذا حرام ومن القمار؟ الجواب: هذه اللعبة على الوجه المذكور حرام ومن القمار، والقمار هو الميسر المذكور في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سورة المائدة الآيتان 90 و91. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله ويحذر هذه اللعبة وغيرها من أنواع القمار، ليفوز بالفلاح وحسن العاقبة والسلامة مما يترتب على هذه اللعبة من الشرور الكثيرة المذكورة في الآيتين. الهامش كتاب الدعوة الفتاوى في الصفحتين 7.

0: والثلاثين والثامنة والثلاثين بعد المئتين الشيخ بن باز رحمه الله. التصفيق من الجاهلية. السؤال: التصفيق بالمناسبات والحفلات هل هو جائز ام مكروه؟ الهامش فتاوى معاصرة في الصفحة 67 الشيخ بن باز رحمه الله. الجواب: التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية، وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه، لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة، وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. وقال العلماء: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة، وكن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق، أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش البخاري في العمل في الصلاة رقم 1203 و1204 ومسلم في الصلاة رقم 422. انتهى الهامش. وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة، والنساء وكلاهما منهي عنه، والله ولي التوفيق. حكم التصفيق والصفير في الحفلات. الهامش أسئلة مهمة في الصفحة 28 للشيخ محمد بن عثيمين. انتهى الهامش. سؤال: ما هو الحكم فيما يفعله الناس في الحفلات من التصفيق والصفير؟ الفتوى: الحكم في هذا أنه متلقى من غير المسلمين فيما يظهر، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمله، وإنما إذا أعجبه شيء يكبر أو يسبح الله عز وجل، وليس أيضا على سبيل التكبير الجماعي كما يفعله بعض الناس، إنما يسبح الإنسان بينه وبين نفسه. وأما التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي عندما يأتي شيء يدعو للعجب فهذا لا أعلم له أصلا. شغل الوقت بغير التلفاز أمر ممكن. السؤال: لقد تركز في أذهان كثير من الناس أنه لا يمكن الاستغناء عن التلفاز بشغل الوقت بغيره، فهل لك يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا بعض الأمور التي يمكن للمسلم شغل وقته بها، خاصة من الذين لم يعتادوا على القراءة؟ الجواب: شغل الوقت بغير التلفاز أمر ممكن، ولست أنا الذي أجيب عليه، لأن كل إنسان أدرى بنفسه، فيمكن أن يشغل نفسه بعمل كالخياطة بالنسبة للمرأة، وكالقراءة والخروج إلى المكاتب وما أشبه ذلك، وإن كان يتمكن من البيع والشراء ففي البيع والشراء، وإذا كان يتمكن من الحراسة ففي الحراسة. المهم أن كل إنسان يستطيع أن يشغل نفسه ووقته بما ينفعه ولا يضيع عليه بلا فائدة. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحة 51 للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم وجود التلفاز في بيت المسلم. السؤال: ما حكم وجود التلفاز في بيت الرجل المسلم، مع العلم بأنه يرد فيه من عورات النساء والرجال التي يراها الرجل والمرأة؟ الجواب: الذي نرى أن التنزه عن اقتناء التلفاز أولى وأسلم بلا شك، وأما مشاهدته فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا مشاهدة الأخبار والأحاديث الدينية والمشاهدات الكونية فهذا لا بأس به، ثانيا مشاهدة ما يعرض من المسلسلات الفاتنة والأعمال الإجرامية التي تفتح للناس باب الإجرام والعدوان والسرقات والنهب والقتل وما أشبه ذلك، فإن مشاهدة هذا حرام ولا تجوز. ثالثا، مشاهدة شيء تكون مشاهدته مضيعة للوقت ليس فيه ما يقتضي التحريم وفيه شبهة بالنسبة لاقتضاء الإباحة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته بمشاهدته، لا سيما إذا كان فيه شيء من إضاعة المال، لأن التلفزيون فيما يظهر فيه إضاعة للمال إذا صرف فيما لا ينفع مثل صرف الكهرباء، وفيه أيضا إضاعة الوقت، وربما يتدرج الإنسان إلى مشاهدة ما تحرم مشاهدته. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي في الجزء الثالث الصفحة رقم 377 الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم استعمال الطبول والأناشيد في المناسبات. السؤال: إننا في بعض المناسبات وغيرها نستعمل الطبول مع الأناشيد ونمضي بعض الليالي بذلك، ولكن أنكر علينا مرة أحد الناس: هل عملنا هذا منكر؟ أعني استعمالنا للطبول والأناشيد، علما أن الأناشيد التي نرددها ليست من الكلام الفاحش، أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: لا نعلم شيئا يبيح استعمال الطبول، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة يدل على تحريم استعمالها كسائر آلات الملاهي من العود والكمان وغيرهما، ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الهامش رواه البخاري في الأشربة رقم 5590، انتهى الهامش. ولفظ المعازف يشمل الأغاني وجميع آلات اللهو. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 38 في الصفحة رقم 144 الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم تمثيل الصحابة. السؤال: هل يجوز تمثيل الصحابة؟ لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الأول رقم 491، انتهى الهامش. حكم الدخول إلى الملاعب لحضور المباريات. السؤال: ما حكم الدخول؟ ما هو الحكم في الدخول إلى ملعب كرة القدم لمشاهدة إحدى المباريات؟ الجواب: الدخول في الملعب لمشاهدة مباريات لكرة القدم إن كان لا يترتب عليه ترك واجب كالصلاة وليس فيه رؤية عورة ولا يترتب عليه شحناء وعداوة فلا شيء فيه، والأفضل ترك ذلك لأنه له، والغالب أن حضوره يجر إلى تفويت واجب وفعل محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 432، انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: حكم الجوائز التي تدفع في بعض الألعاب الرياضية في دوريات الحواري. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 433 1434. السؤال: يلاحظ في هذه الأيام استعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة، وذلك تبعا لأحد الأندية أو على مستوى الحواري، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال، مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئا ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس أو الجوائز، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره. أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك في بالمسابقة، مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم. أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين، مثل أن يدفع كل فريق شيئا من المال ومن سبق من الفريقين كان له، فهذا من الميسر المحرم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، سورة المائدة الآية 90. وكذلك لو كانت الفرق ثلاثا فأكثر، فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث وأخذ الجائزة من سبق، فهو حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الهامش: رواه أبو داود في الجهاد رقم 2574، والترمذي في الجهاد رقم 1700، والنسائي في الخيل الجزء الثالث رقم 226. انتهى الهامش. فالنصل المسابقة في السهام، أي الرمي بالسهام، والخف المسابقة في الإبل، والحافر المسابقة في الخيل، والسبق بفتح الباء العوض المجهول في المسابقة لمن سبق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، والله الموفق. حكم لعب الورق بدون عوض. السؤال: لعب الورق إذا كان لا يلهي عن الصلاة ومن دون فلوس، هل هو حرام أم لا؟ الجواب: اللعب بالورق لا يجوز ولو كان بدون عوض، لأن الشأن فيه أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وإن زعم أنه لا يصد عن ذلك، ثم هو ذريعة إلى الميسر المحرم بنص القرآن، قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، سورة المائدة الآية 90. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 435. انتهى الهامش. حكم اللعب بالورقة والشطرنج أيضا. السؤال: ما حكم اللعب بالورقة والشطرنج؟ الجواب: قد نص أهل العلم رحمهم الله أن اللعب بهما حرام، كما ذكر ذلك مشايخنا، وذلك لما فيهما من الإلهاء الكثير والصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولأنهما ربما يؤديان إلى العداوة والبغضاء بين اللاعبين أو اللاعبين، وكثيرا ما يكون اللعب على عوض، ومعلوم أن العوض لا يجوز بين المتسابقين إلا فيما نص عليه الشرع، وهي ثلاثة أشياء: النصل والخف والحافر. ومن تأمل أحوال لاعبي الشطرنج والورقة تبين أنه قد ضاع عليهم أوقات كثيرة يمضونها في غير طاعة الله وفي غير الفائدة التي تعود عليهم في أمر دنياهم. يقول بعض الناس: إن لعب الورق والشطرنج يفتح الذهن وينمي الذكاء، ولكن الواقع خلاف ما يدعيه هؤلاء، بل إنه يبلد الذهن ويجعل الذهن مقصورا على هذا النوع من الذكاء، بحيث لو أن الإنسان استعمل فكره في غير هذه الطريقة ما وجد شيئا، ولهذا وعلى هذا فإن تبليد الفكر وقصره على هذا النوع من الذكاء يوجب للإنسان العاقل أن يبتعد عن فعلهما. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 437. انتهى الهامش. حكم لعب الشطرنج في غير أوقات الصلاة. السؤال: هل يجوز لعب الشطرنج تحت الشروط الآتية، ليس باستمرار بل بعض الأحيان، وعدم التلفظ بألفاظ بذيئة أثناء اللعب، عدم تضييع أوقات الصلوات المفروضة؟ أرجو بهذا إفادة. الجواب: القول الراجح أن اللعب بالشطرنج محرم، أولا لأنه لا يخلو غالبا من صور تمثالية مجسمة، ومعلوم أن استصحاب الصور محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3226، ومسلم في اللباس رقم 85 و2106. انتهى الهامش. وثانيا لأنه غالبا ما يلهي عن ذكر الله عز وجل، وما ألهى كثيرا عن ذكر الله فإنه يكون حراما لقول الله تعالى في بيان حكمة تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سورة المائدة الآية 91. ولأن الغالب في اللاعبين بهذه اللعبة الغالب عليهم التنازع والتنافر والكلمات النابية التي لا ينبغي أن تقع من مسلم لأخيه، ولأن انحصار الذهن في على هذا النوع من الذكاء في هذا النوع من الأنواع ويكون فيما عداه بليدا، كما حدثني بذلك من أثق به قال: إن المنهمكين في لعب الشطرنج نجدهم إذا خرجوا عن ميدانه مما يتطلب ذكاء وفطرة نجدهم من أبله الناس وأبلدهم. لهذه الأسباب كانت لعبة الشطرنج حراما. هذا إذا سلمت مما ذكره السالم مما ذكره السائل وسلمت من الميسر، وهو جعل عوض على المغلوب. فإذا اقترنت بما ذكره السائل أو جعل فيها ميسر وهو العوض على المغلوب صارت أخبث وأشر. الهامش أسئلة مهمة في الصفحة رقم 18 للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الأناشيد الإسلامية. السؤال: إننا نعلم حرمة الأغاني المعروفة بشكلها الحالي لما فيها من كلام بذيء وساقط وغير ذلك من الطرب واللهو بالكلام الذي ليس فيه فائدة مرجوة، ونحن شباب الإسلام الذين أنار الله قلوبهم بالحق لابد لنا من بديل، وقد اخترنا الأناشيد الإسلامية التي فيها الحماس والعاطفة وغير ذلك من تلك الألوان. والأناشيد عبارة عن أبيات شعرية قالها دعاة الإسلام قواهم الله، وصيغت بشكل لحن كمثل قصيدة أخي لسيد قطب رحمه الله تعالى. فما الحكم في أناشيد إسلامية بحتة فيها الكلام الحماسي والعاطفي الذي قاله دعاة الإسلام في العصر الحاضر وغير الحاضر، وفيها الكلمات الصادقة التي تعبر عن الإسلام وتدعو إليه، ولما كان ضمن هذه الأناشيد ولما كان ضمن هذه الأناشيد صوت الطبل الدف، فهل يجوز الاستماع إليه؟ وكما أعلم وعلمي محدود بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أباح الطبل ليلة الزفاف، والطبل هو أهون آلات الموسيقى، هو أهون الآلات الموسيقية، مثله مثل الضرب على أي شيء سواه. أفيدونا وفقكم الله لما يحبه ويرضى. الجواب: أجابت اللجنة بما يلي: صدقت في حكمك بالتحريم على الأغاني بشكلها الحالي من أجل اشتمالها على كلام بذيء ساقط واشتماله على ما لا خير فيه بل على ما فيه لهو وإثارة للهوى والغريزة الجنسية وعلى مجون وتكسر يغري سامعه بالشر. وفقنا الله وإياك لما فيه رضا. ويجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية فيها من الحكم والمواعظ والعبر ما يثير الحماسة والغيرة على الدين ويهز العواطف الإسلامية وينفر من الشر ودواعيه لتبعث نفس من يرشدها ومن يسمعها إلى طاعة الله وتنفر من معصيته تعالى وتعدي حدوده إلى الاحتماء بحمى شرعه والجهاد في سبيله. لكن لا يتخذ من ذلك وردا لنفسه يلتزمه وعادة يستمر عليها بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواعي تدعو إليه كالأعراس والأسفار للجهاد ونحوه وعند فتور الهمم لإثارة النفس والنهوض بها إلى فعل الخير وعند نزوع النفس إلى الشر وجموحها لردعها عنه وتنفيرها منه. وخير من ذلك أن يتخذ لنفسه حزبا من القرآن يتلوه ووردا من الأذكار النبوية الثابتة فإن ذلك أزكى للنفس وأطهر وأقوى في شرح الصدر وطمأنينة القلب. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورة الزمر الآية 23. وقال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سورة الرعد الآية 28 و29. وقد كان ديدن الصحابة وشأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب والسنة حفظا ودراسة وعملا ومع ذلك كانت لهم أناشيد وحداء يترنمون به في مثل حفر الخندق وبناء المساجد وفي سيرهم إلى الجهاد ونحو ذلك من المناسبات دون أن يجعلوه شعارهم ويعيروه جل همهم وعنايتهم لكنه مما يروحون به عن أنفسهم ويهيجون به مشاعرهم. أما الطبل ونحوه من آلات الطرب فلا يجوز استعماله مع هذه الأناشيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 532 و534. انتهى الهامش. تعليق الجرس للأغنام. السؤال: فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو الإجابة على سؤال التالي، وهو أن الأغنام يوضع معها جرس وهذا الجرس كالعلامة للأغنام فهي تمشي إذا مشى وترتع إذا رتع. المهم أن صوت هذا الجرس أو الأجراس توجه الأغنام وتربطها له حتى لا تذهب، فما حكم الشرع في جواز تعليق الأجراس في رقاب الغنم التي تتبع الراعي الذي يرعى الغنم جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ الجواب: ورد الحديث بالنهي عن الجرس الذي يقصد صوته للتلذذ والطرب والتنشيط في حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2554. انتهى الهامش. فأما إذا كان القصد منه اتباع البهائم له وسيرهم تبعه فلا أرى به بأسا لما في ذلك من مصلحة اجتماع الأغنام وارتباطها بالراعي وعدم تفرقها، ففي ذلك مصلحة كبيرة، فإن استغنى عنه فهو أفضل إذا وجد ما يقوم مقامه من اتباعها لصوت الراعي أو سوقه لها ونحو ذلك، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله بن جبرين، فتوى للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء وعليها توقيعه. انتهى الهامش. الرقى والطب والسحر والشعوذة. السحرة والمشعوذون. السؤال: هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم، وحينما أتيت إلى أحدهم قال لي: اكتب اسمك واسمع والدتك ثم راجعنا غدا، وحينما يراجعهم الشخص يقولون له: إنك مصاب بكذا وكذا وعلاجك كذا وكذا، ويقول أحدهم: إنه يستعمل كلام الله في العلاج، فما رأيكم في مثل هؤلاء وما حكم الذهاب إليهم؟ الجواب: من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي علم المغيبات أو المغيبات، فلا يجوز العلاج عنده، كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في السلام رقم 2230. انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين والسحرة، والنهي عن سؤالهم وتصديقهم، وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الهامش رواه أبو داود في الطب رقم 3904، والترمذي في الطهارة رقم 135، وابن ماجه في الطهارة رقم 639، وأحمد الجزء الثاني رقم 408 و476. انتهى الهامش. وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض عن اسمه واسم أمه أو اسم أقاربه، فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وتصديقهم، فالجواب الحذر منهم ومن سؤالهم ومن العلاج عندهم، وإن زعموا أنهم يعالجون بالقرآن، لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع، فلا يجوز تصديقهم فيما يقولون. والواجب على من عرف أحدا منهم أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر، إلى ولاة الأمر من القضاة والأمراء ومراكز الهيئات في كل بلد، حتى يحكم عليهم بحكم الله، وحتى يسلم المسلمون من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس بالباطل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهامش الفتاوى كتاب الدعوة في الصفحتين 22 و23 للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. علاج المشعوذين والمجهولين. بعض الناس إذا أصيب له مريض بالصرع يذهب به إلى بعض الأطباء العرب، وهؤلاء يستحضرون وتصدر منهم حركات غريبة، ويحجبون المريض فترة من الزمن ويقولون إنه مصاب بالجن أو مسحور ونحو ذلك، ويعالج هؤلاء المريض ويشفى وتدفع لهم الأموال مقابل ذلك، فما الحكم في ذلك؟ وما الحكم أيضا في العلاج بالعزائم التي تكتب فيها الآيات القرآنية ثم توضع في الماء وتشرب؟ الجواب: علاج المصروع والمسحور بالآيات القرآنية والأدوية المباحة لا حرج فيه، إذا كان ذلك ممن يعرف بالعقيدة الطيبة والالتزام بالأمور الشرعية. أما العلاج عند الذين يدعون علم الغيب أو يستحضرون الجن أو أشباههم أو أشباههم من المشعوذين أو المجهولين الذين لا تعرف حالهم ولا تعرف كيفية علاجهم، فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في السلام رقم 2230. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الهامش أخرجه الإمام أحمد الجزء الثاني رقم 408 476 وأهل السنن بسناد جيد، أبو داود رقم 3904 والترمذي رقم 135 وابن ماجه رقم 639. انتهى الهامش. ولأحاديث أخرى في هذا الباب كلها تدل على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم، وهم الذين يدعون علم الغيب أو يستعينون بالجن، ويوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على ذلك وفيهم وأشباههم. ورد الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. الهامش رواه أحمد الجزء الثالث رقم 294 وأبو داود في الطب رقم 3868. انتهى الهامش. وفسر العلماء هذه النشرة بأنها ما كان يعمل في الجاهلية من حل السحر بمثله، ويلتحق بذلك كل علاج يستعان فيه بالكهنة والعرافين وأصحاب الكذب والشعوذة. وبذلك يعلم أن العلاج لجميع الأمراض وأنواع الصرع وغيره إنما يجوز بالطرق الشرعية والوسائل المباحة، ومنها القراءة على المريض والنفث عليه بالآيات والدعوات الشرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2200. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. الهامش رواه أبو داود في الطب رقم 3874. انتهى الهامش. أما كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف أو أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك، وقد فعله كثير من سلف الأمة، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره، إذا كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الأول. النشرة. السؤال: ما حكم حل السحر عن المسحور أي النشرة؟ الجواب: حل السحر عن المسحور النشرة الأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة. القسم الثاني إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازه للضرورة، ومنهم من منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد في الجزء الثالث رقم 294 وإسناده جيد، ورواه أبو داود في الطب رقم 3868. انتهى الهامش. وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سورة البقرة الآية 86 بعد 100. ويقول الله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، سورة النمل الآية 62. والله الموفق. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم علاج السحر بالسحر. السؤال: هل يجوز علاج السحر بالسحر عند الضرورة؟ حيث أعاني من ذلك منذ سنوات وأقرأ كثيرا على نفسي ولكن لم أجد تحسنا، بل إنني أتعب عند قراءة بعض الآيات وبعض الأدعية الخاصة بعلاج مثل هذه الحالات، جزاكم الله خيرا. الجواب: بسم الله والحمد لله، لا يجوز علاج السحر بالسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. والنشرة هي حل السحر بالسحر، ولأن حلها بالسحر يتضمن دعوة الجن والاستعانة بهم، وهذا من الشرك الأكبر. ولهذا أخبر الله سبحانه عن الملكين أنهما يقولان لمن يريد التعلم منهما ما نصه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقبلهما قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت سورة البقرة من الآية الثانية بعد 100. ثم قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، سورة البقرة من الآية الثانية وحتى الآية الثالثة، من الآية الثانية بعد 100 وحتى الثالثة بعد 100. وفي هاتين الآيتين تحذير من تعلم السحر وتعليمه من وجوه كثيرة، منها أنه من عمل الشياطين، ومنها أن تعلمه كفر ينافي الإيمان، ومنها أنه قد يحصل به التفريق بين المرء وزوجه، وهذا من أعظم الظلم والفساد في الأرض، ومنها أنه لا يقع شيء من الضرر ولا غيره إلا بإذن الله، والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري، ومنها أن هذا التعلم يضرهم ولا ينفعهم، ومنها أن من فعله ليس له عند الله من خلاق، والمعنى ليس له حظ ولا نصيب من الخير، وهذا وعيد عظيم يوجب الحذر من تعلم السحر وتعليمه، ومنها ذمه سبحانه من تعاطي هذا السحر بقوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم، سورة البقرة من الآية الثانية بعد 100. والمراد بالشراء هنا البيع، ومنها إخباره سبحانه أن هذا العمل ينافي الإيمان والتقوى. وبهذه الوجوه يظهر لكل مسلم شدة تحريم تعلم السحر وتعليمه وكثرة ما فيه من الفساد والضرر، وأنه مع هذا كفر بعد الإيمان وردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر من ذلك، وأن يكتفي المسلم بالعلاج الشرعي وبالأدوية المباحة بدلا من العلاج بما حرمه الله عليه شرعا، والله ولي التوفيق. الهامش مجلة الدعوة اليوم العاشر من الشهر الحادي عشر من عام 1414 للهجرة للشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. دليل دخول الجن في الإنسان أو في الإنس. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس؟ الجواب: نعم، هناك دليل من الكتاب والسنة على أن الجن يدخلون الإنس، فمن القرآن قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، سورة البقرة الآية 75 بعد 200. وقال ابن كثير رحمه الله: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الهامش: رواه البخاري في الاعتكاف رقم 2038 ومسلم في السلام رقم 2175. انتهى الهامش. وقال الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة: إنهم أي أهل السنة يقولون إن الجني يدخل في بدن المصروع، واستدل بالآية السابقة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي إن قوما يزعمون إن الجني لا يدخل في بدن الإنسي، فقال: يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. وقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها الإمام أحمد والبيهقي، أنه أتي بصبي مجنون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، وفي بعض ألفاظه: اخرج عدو الله، أنا رسول الله، فبرأ الصبي. الهامش: رواه الإمام أحمد في الجزء الرابع رقم 171 172 173، والحاكم في الجزء الثاني رقم 617، والبيهقي في الدلائل في الجزء السادس رقم 24 و26. انتهى الهامش. فأنت ترى أن في هذه المسألة دليلا من القرآن الكريم ودليلين من السنة، وأنه قول أهل السنة والجماعة وقول أئمة السلف، والواقع يشهد به. ومع هذا لا ننكر أن يكون للجنون سبب آخر من توتر الأعصاب واختلال المخ وغير ذلك. الهامش: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الأول في الصفحتين 93 و94 بعد 200. انتهى الهامش. حكم من يكتب ما يسمى بالمحيات للناس في حالة مرضهم بسحر وغيره. السؤال: عندنا في السودان بعض من الناس يعرفون بالمشايخ ويكتبون المحاية للناس إذا مرض الشخص أو أصابه سحر أو غير ذلك من الأمور الخرافية، ما حكم من يتعامل معهم، وما حكم عملهم، وما حكم عملهم هذا؟ الجواب: إن الرقية على المريض المصاب بسحر أو بغيره من المرض لا بأس بها إن كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى أصحابه، ومن جملة ما يرقاهم به: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك واشفي من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الهامش: رواه أبو داود في الطب رقم 3892 من حديث أبي الدرداء وأحمد ورواه أحمد في الجزء السادس رقم 21 من حديث فضالة. انتهى الهامش. ومن الأدعية المشروعة: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الهامش: رواه مسلم في السلام رقم 2186. انتهى الهامش. ومنها أن يضع الإنسان يده على الألم الذي يؤلمه من بدنه فيقول: أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر. الهامش: رواه مسلم في السلام رقم 2202. انتهى الهامش. إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كتابة الآيات والأذكار وتعليقها فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأقرب المنع من ذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن يقرأ على المريض. أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عنقه أو تحت وسادته وما أشبه ذلك، فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول الراجح لعدم ورودها، وكل إنسان يجعل من الأمور سببا لأمر آخر بغير إذن من الشرع فإن عمله هذا يعد نوعا من الشرك، لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سببا، هذا بقطع النظر عن حال هؤلاء المشايخ، فلا ندري، فلعل هؤلاء المشايخ من المشعوذين الذين يكتبون أشياء منكرة وأشياء محرمة، فإن ذلك لا شك في تحريمه، ولهذا قال أهل العلم لا بأس بالرقى بشرط أن تكون معلومة خالية من الشرك. الهامش فتاوى العقيدة في الصفحتين 9 و10 بعد 300، الشيخ ابن عثيمين. أيضا هذا الكلام يرجع فيه إلى كتاب النذير العريان لتحذير المرضى والمعارجين بالرقى والقرآن لفتح ابن فتح الجندي للاستزادة. انتهى الهامش. تأثير الجن وطرق الوقاية منهم. تأثير الجن وطرق الوقاية منهم. السؤال: هل للجن تأثير على الإنسان؟ هل للجن تأثير على الإنس؟ وما طريق الوقاية منهم؟ الجواب: لا شك أن الجن لهم تأثير على الإنس بالأذية التي قد تصل إلى القتل، وربما يؤذونه برمي الحجارة، وربما يروعون الإنسان إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت بها السنة ودل عليها الواقع، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لبعض أصحابه أن يذهب إلى أهله في إحدى الغزوات، وأظنها غزوة الخندق، وكان شابا حديث عهد بعرس، فلما وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب فأنكر عليها ذلك، فقالت له ادخل، فدخل فإذا حية ملتوية على الفراش، وكان معه رمح فوخزها بالرمح حتى ماتت. وفي الحال، أي الزمن الذي ماتت فيه الحية، مات الرجل، فلا يدرى أيهما أسبق موتا، الحية أم الرجل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين. وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس وأنهم يؤذونهم، كما أن الواقع شاهد بذلك، فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت بأن الإنسان قد يأتي إلى الخربة فيرمى بالحجارة وهو لا يرى أحدا من الإنس في هذه الخربة، وقد يسمع أصواتا، وقد يسمع حفيفا كحفيف الأشجار وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتأذى به. وكذلك أيضا قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي إما بعشق أو لقصد الإيذاء أو لسبب آخر من الأسباب. ويشير إلى هذا قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، سورة البقرة الآية 75 بعد 200. وفي هذا النوع قد يتحدث الجني من باطن الإنسي نفسه، ويخاطب من يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم، وربما يأخذ القارئ عليه عهدا ألا يعود إلى غير ذلك من وربما يأخذ القارئ عليه عهدا ألا يعود إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي استفاضت بها الأخبار وانتشرت بين الناس. وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شر الجن أن يقرأ الإنسان على ما جاءت به السنة مما يتحصن به منهم مثل آية الكرسي، فإن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، والله الحافظ. الهامش فتوى أو فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 52 و53 بعد 300. انتهى الهامش. حقيقة السحر. السؤال: هل للسحر حقيقة؟ وهل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السحر ثابت ولا مرية فيه، وهو حقيقة، وذلك بدلالة القرآن الكريم والسنة. أما القرآن الكريم فإن الله تعالى ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وحتى إنه أوجس في نفسه خيفة، فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقاها فإذا حية تسعى، فإذا هي حية تسعى تلقف ما يأفكون وهذا أمر لا إشكال فيه. وأما السنة ففيها أحاديث متعددة في ثبوت السحر وتأثيره. وأما النبي عليه الصلاة والسلام سحر فنعم، فقد ثبت من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأته، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فشفاه الله بهما. الهامش: رواه البخاري في الطب رقم 5763 ومسلم في السلام رقم 2189. الهامش أيضا فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة رقم 329. انتهى الهامش، وبهذا ينتهي الشريط 19، وننتقل إلى الشريط 20.
1: الشريط 20، الوجه الأول: حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر. السؤال: ما حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر؟ الجواب: محرم ولا يجوز، وهذا يسمى بالعطف، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف، وهو أيضا محرم، وقد يكون كفرا وشركا. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرة الآية 200. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحة 35 بعد 300. انتهى الهامش. حكم النفث في الماء. السؤال: ما حكم النفث في الماء؟ الجواب: النفث في الماء على قسمين. القسم الأول: أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث، فهذا لا شك أنه حرام ونوع من الشرك، لأنه ريق الإنسان، لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء، ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك بآثاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره في حياته، وكذلك بعد مماته إذا بقيت تلك الآثار، كما كان عند أم سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المرضى، فإذا جاء مريض صبت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماء. ولكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه أو أن يتبرك بريقه أو بعرقه أو بثوبه أو بغير ذلك. بل هذا حرام ونوع من الشرك، فإذا كان النفس في الماء من أجل التبرك بريق النافث فإنه حرام ونوع من الشرك، وذلك لأن كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي فإنه قد أتى نوعا من الشرك، لأنه جعل نفسه مسببا مع الله. وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع، فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سببا لا حسا ولا شرعا فإنه قد أتى نوعا من

وقد فعله بعض السلف وهو مجرب ونافع بإذن الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه عند نومه بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه، والله الموفق. الهامش رواه البخاري في الطب رقم 5748 ومسلم في السلام رقم 2192. انتهى الهامش. معنى حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. السؤال: ما معنى الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ الجواب: الحديث لا بأس بإسناده، رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود، ومعناه عند أهل العلم إن الرقى التي تكون بألفاظ لا يعرف معناها إلا بأسماء أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه ذلك ممنوعة، والتولى نوع من السحر يسمونه الصرف والعطف، والتمائم ما يعلق على الأولاد عن العين أو الجن، وقد تعلق على المرضى والكبار، وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك، ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار، وهي من الشرك الأصغر، وحكمها حكم التمائم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل في بعض مغازيه إلى الجيش رسولا يقول لهم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3005 ومسلم في اللباس رقم 2115. انتهى الهامش. وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غيره. وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة، أما إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك ولا ما يخالف الشرع فلا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكذا الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2200. انتهى الهامش. وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض أو يصب عليه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صبه عليه. الهامش رواه أبو داود في الطب رقم 3885 وإسناده ضعيف. انتهى الهامش. وكان السلف يفعلون ذلك فلا بأس به. الهامش مجلة البحوث عدد رقم 40 في الصفحة رقم 161 و162 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم التميمة من القرآن وغيرها. السؤال: ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟ الجواب: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. الهامش رواه أحمد في الجزء الرابع رقم 154 ورواه أحمد أيضا في الجزء الرابع رقم 156. انتهى الهامش. أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويرى هذا ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض. والقول الثاني أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم، لأن الأحاديث المانعة من التمام

0: القائم أحاديث عامة لم تستثني شيئا، والواجب الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلا، لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر، فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله. فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لم فتح الباب، وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه قال هذا من القرآن أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها. وهناك علة ثالثة، وهي أنها قد يدخل بها الخلاء، ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 40، في الصفحتين رقم 60 و61 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الرقية. السؤال: ما حكم الرقية؟ الجواب: الرقية على المريض المصاب بسحر أو غيره من الأمراض لا بأس بها، إن كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية المباحة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي أصحابه، ومن جملة ما يرقاهم به ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك واشفي من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الهامش، رواه أبو داود في الطب رقم 2892 من حديث أبي الدرداء، وأحمد في الجزء السادس رقم 21 من حديث فضالة. انتهى الهامش. ومن الأدعية المشروعة: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الهامش، رواه مسلم في السلام رقم 2186. انتهى الهامش. ومنها أن يضع الإنسان يده على الألم الذي يؤلمه من بدنه فيقول: أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر. الهامش، رواه مسلم في السلام رقم 2202. انتهى الهامش. إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كتابة الآيات والأذكار وتعليقها فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأقرب المنع من ذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن يقرأ على المريض. أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عنقه أو في يده أو تحت وسادته وما أشبه ذلك، فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول الراجح لعدم ورودها، وكل إنسان يجعل من الأمور سببا لأمر آخر بغير إذن من الشرع، فإن عمله هذا يعد نوعا من الشرك، لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سببا. الهامش، فتاوى العقيدة، شيخ ابن عثيمين، في الصفحتين 67 بعد 300. انتهى الهامش. هل الرقية تنافي التوكل؟ السؤال: التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها، وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب، فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب طعن في الله عز وجل وفي حكمته تبارك وتعالى، لأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها أو المسببات بأسبابها. وهنا سؤال: من أعظم الناس توكلا على الله؟ الجواب: هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل كان يعمل الأسباب التي يتقي بها الضرر؟ الجواب: نعم، كان إذا خرج إلى الحرب لبس الدروع ليتوقى السهام، وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين، أي لبس درعين، كل ذلك استعدادا لما قد يحدث، ففعل الأسباب لا ينافي التوكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى. وعلى هذا فالقراءة قراءة الإنسان على نفسه وقراءته على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات، وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا، والله أعلم. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة 800 بعد 300، انتهى الهامش. حكم تعليق التمائم والحجب. السؤال: ما حكم تعليق التمائم والحجب؟ الجواب: هذه المسألة أعني تعليق الحجب والتمائم تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون المعلق من القرآن، والثاني أن يكون من غير القرآن الكريم مما لا يعرف معناه. فأما الأول وهو تعليقها من القرآن الكريم فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا، فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء الآية 82، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، سورة صاد الآية 29، وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء. ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف. وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم، ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك، وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما إذا كان المعلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معناه وهو القسم الثاني، فإنه لا يجوز بكل حال، لأنه لا يدري ماذا يكتب فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة، حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها، فهذا من البدع وهو محرم ولا يجوز بكل حال، والله أعلم. فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحة 110 و111 بعد 300، انتهى الهامش. هل العين تؤثر وهل هي مخالفة للقرآن الكريم؟ السؤال: اختلف بعض الناس في العين، فقال بعضهم لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم، فما القول الحق في هذه المسألة؟ الجواب: القول الحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إن العين حق. الهامش رواه البخاري في الطب رقم 5740 ومسلم في السلام رقم 2187، انتهى الهامش. وهذا أمر قد شهد له الواقع، ولا أعلم آيات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء إنه يعارض القرآن الكريم، بل إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، سورة القلم الآية 51، قالوا إن المراد هنا العين. ولكن على كل حال، سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره، فإن العين ثابتة وهي حق ولا ريب فيها، والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟ الجواب: يعامل بالقراءة، وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه، ثم يعطى للمعاني يصب على رأسه وعلى ظهره ويسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله. وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الطاقية وما أشبه ذلك، ويربصونها بالماء ثم يسقونها المصاب، ورأينا ذلك يفيده حسب ما تواتر عندنا من النقول. فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله، لأن السبب إذا ثبت كونه سببا شرعيا أو حسا فإنه يعتبر صحيحا، أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده، مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين، فإن هذا لا أصل له، سواء كانت هذه من القرآن الكريم أو من غير القرآن الكريم. وقد رخص بعض السلف في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن الكريم ودعت الحاجة إليها. الهامش الشيخ بن عثيمين، فتاوى العقيدة رقم 319 و320، انتهى الهامش. علاج العين. السؤال: هل العين تصيب الإنسان وكيف تعالج؟ وهل التحرز منها ينافي التوكل؟ الجواب: رأينا في العين أنها حق ثابت شرعا وحسا، قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، سورة القلم الآية 51. قال ابن عباس وغيره في تفسيرها: إن أي يعينوك بأبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2188. ومن ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. فقال: من تتهمون؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. الهامش رواه مالك في الموطأ في العين رقم 1، وانظر ابن ماجة رقم 2509، وأحمد الجزء الثالث رقم 486، انتهى الهامش. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه، وفي لفظ: يكفأ الإناء من خلفه، والواقع شاهد بذلك ولا يمكن إنكاره. وفي حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية، وهي: 1- القراءة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. الهامش رواه أبو داود في الطب رقم 3889، انتهى الهامش. وقد كان جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2186، انتهى الهامش. 2- الاستغسال، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة في الحديث السابق، ثم يصب على المصاب. أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل، وكذلك الأخذ من أثره، وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره، ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه، والله أعلم. التحرز من العين مقدما لا بأس به ولا ينافي التوكل، بل هو التوكل، لأن التوكل الاعتماد على الله سبحانه مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. الهامش. رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3371. الهامش أيضا فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين رقم 320 و322. انتهى الهامش. حكم رؤية ومس عورة المريض من قبل الطبيب. السؤال: ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص، وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول، فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية؟ الجواب: لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة أو الدبر، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا. أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه. لكن من مس الفرج دون حائل، يعني مس اللحم، مس اللحم فإنه ينتقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. الهامش. رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 333، وضعفه الشيخ أحمد شاكر رقم 8385. انتهى الهامش. وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوءها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل. الهامش. مجلة البحوث عدد رقم 35 في الصفحتين 95 و96، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. التطعيم قبل وقوع الداء. السؤال: ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟ الهامش. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة تأليف عبد العزيز بن عبد الله بن باز من جمع وإشراف الدكتور محمد بن سعد الشويعر، الجزء السادس. انتهى الهامش. الجواب: لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم. الهامش. رواه البخاري في الأطعمة رقم 5445، ومسلم في الأشربة رقم 2047. انتهى الهامش. وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه، فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع، كما يعالج المرض النازل، يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر، فالواجب الحذر من ذلك. القراءة في الزيت. السؤال: ما رأيكم في القراءة في زيت الزيتون؟ وهل ممكن أن يقرأ في القارورة الواحدة أكثر؟ وهل ممكن أن يقرأ في القارورة الواحدة أكثر من شخص؟ الجواب: لا مانع من قراءة آيات وأدعية في ماء كماء زمزم أو في زيت أو في زيت الزيتون ثم يدهن به المريض، ولا مانع من قراءة أكثر من قارئ في تلك القارورة. الهامش: اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين في الصفحتين 16 و17. ولمزيد من الفائدة ارجع إلى النذير العريان لتحذير المرضى والمعالجين بالرقى والقرآن لفتح الجندي. انتهى الهامش. قراءة الكف. السؤال: هناك بعض الناس يذكر أن الخطوط التي في كف الإنسان أنها على شكل رقمين 18 في اليد اليمنى و81 في اليد اليسرى والمجموع 99، ويقول إنها بعدد أسماء الله، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا الذي قاله بعض الناس لا أصل له، ولم يبلغنا عن أحد من أهل العلم أنه قاله، فلا ينبغي التعويل عليه. الهامش: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السادس، رقم 408. انتهى الهامش. الآداب. القيام للقادم. السؤال: دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون ولكني لم أقم، فهل يلزمني القيام؟ وهل على القائمين إثم؟ الجواب: لا يلزم القيام للقادم، وإنما هو من مكارم الأخلاق، من قام إليه ليصافحه ويأخذ بيده، ولا سيما صاحب البيت والأعيان، فهذا من مكارم الأخلاق. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقامت له رضي الله عنها. الهامش: رواه أبو داود في الأدب رقم 5217، والترمذي في المناقب رقم 3871. انتهى الهامش. وقام الصحابة رضي الله عنهم بأمره لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم ليحكم في بني قريظة. الهامش في البخاري في الجهاد رقم 3043، ومسلم في الجهاد رقم 1768. انتهى الهامش. وقام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم جلس. الهامش البخاري في المغازي رقم 4418، ومسلم في التوبة رقم 2769. انتهى الهامش. وهذا من باب مكارم الأخلاق، والأمر فيه واسع، وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم، أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو مصافحته أو تحيته فهذا أمر مشروع، وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم أو يقف عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة فهذا ما لا ينبغي، وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط. والقيام 3 أقسام كما قال العلماء. القسم الأول أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدة، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا. الهامش على سبيل المثال ما رواه البخاري في الأذان رقم 689، ومسلم في الصلاة رقم 411 من حديث أنس. انتهى الهامش. ولما قاموا قال: كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها. الهامش رواه مسلم بنحوه في الصلاة رقم 413 من حديث جابر، انتهى الهامش. القسم الثاني أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة، بل لمجرد التعظيم، فهذا أقل أحواله أنه مكروه. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم، لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه، أو يأخذ بيده ليضعه في مكان، أو ليجلسه في مكانه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، بل هو من السنة كما تقدم. الهامش مجموع فتاوى شيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع في الصفحة رقم 394، انتهى الهامش. مجالسة النمام. السؤال: جماعة فاكهة، مجالسهم الغيبة والنميمة ولعب الورقة وغيرها. السؤال: هل تجوز مجالستهم مع العلم أنهم جماعتي وتربطني بأكثرهم علاقة أخوية ونسب وصداقة وغيرها؟ الجواب: هؤلاء الجماعة الذين فاكهة مجالسهم أكل لحوم إخوانهم ميتين، هؤلاء في الحقيقة سفهاء، لأن الله يقول في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، سورة الحجرات الآية 12. فهؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس والعياذ بالله في مجالسهم قد فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب. الواجب عليك نصيحتهم، فإن امتثلوا وتركوا ما هم فيه فذاك، وإلا يجب عليك أن تقوم عنهم، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، سورة النساء الآية رقم 140. فلما جعل القاعدين من مع هؤلاء الذين يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، جعلهم في حكمهم، مع أن هذا أمر عظيم يخرج من الملة. فإن من شارك العصاة فيما دون ذلك مثل هؤلاء الذين شاركوا هؤلاء العصاة الذين كفروا بآيات الله واستهزأوا بها، فيكون الجالس في مكان الغيبة كالمغتاب في الإثم، فعليك أن تفارق مجالسهم وألا تجلس معهم، وكونك تربطك بهم رابطة قوية هذا لا ينفعك يوم القيامة، ولا ينفعك إذا انفردت في قبرك، فعما قريب سوف تفارقهم أو يفارقونك، ثم ينفرد كل منكم بما عمل. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سورة الزخرف الآية 67. الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين في الجزء الثاني في الصفحة رقم 394، انتهى الهامش. نصيحة وليست غيبة. السؤال: رجل أراد أن يكلف أحد الناس بعمل من الأعمال، وأنا أعرف أن هذا الشخص لا يصلح لهذا العمل لعدم أهليته من عدة نواح، فهل يجوز لي أن أخبر ذلك الرجل عن بعض عيوب ذلك الشخص، وهل يعتبر ذلك غيبة؟ الجواب: إذا كان المقصود النصيحة فليس بغيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قيل: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 55، انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 74 ومسلم في الإيمان رقم 56. انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وبالله التوفيق. الهامش مجلة الدعوة عدد رقم 1172 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة. السؤال: بعض الناس هداهم الله لا يرون الغيبة أمرا منكرا أو حراما، والبعض يقول إذا كان في الإنسان ما تقول فغيبته ليست حراما، متجاهلين أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرجو من سماحة الشيخ توضيح ذلك جزاه الله خيرا. الجواب: الغيبة محرمة ومن الكبائر، سواء كان العيب موجودا في الشخص أم غير موجود، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. الهامش: رواه مسلم في البر والصلة رقم 2589. انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة أسري به قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم فقيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الهامش: رواه أبو داود في الأدب رقم 4878 وأحمد في الجزء الثالث رقم 224. انتهى الهامش. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورة الحجرات الآية 12. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الغيبة والتواصي بتركها طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصا من المسلم على ستر إخوانه وعدم إظهار عوراتهم، ولأن الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة وتفريق المجتمع. وفق الله المسلمين لكل خير. الهامش الشيخ بن باز مجلة الدعوة العدد رقم 1170. انتهى الهامش. هجر المغتاب. السؤال: لي صديق كثيرا ما يتحدث في أعراض الناس، وقد نصحته ولكن دون جدوى، ويبدو أنها أصبحت عادة عنده، وأحيانا يكون كلامه في الناس عن حسن نية، فهل يجوز هجره؟ الجواب: الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم ومن الغيبة المحرمة، بل من كبائر الذنوب، لقول الله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورة الحجرات الآية 12. ولما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. الهامش: رواه مسلم في البر رقم 2589. انتهى الهامش. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الهامش أخرجه أحمد في الجزء الثالث رقم 224 وأبو داود في الأدب رقم 4878 بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه. انتهى الهامش. قال العلامة ابن مفلح: إسناده صحيح. قال: وخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 4876 وأحمد الجزء الأول رقم 190 انتهى الهامش. والواجب عليك وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب المسلمين مع نصيحته والإنكار عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 49 انتهى الهامش. فإن لم يمتثل فاترك مجالسته، لأن ذلك من تمام الإنكار عليه. أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لما فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. الهامش فتاوى هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز الجزء الثاني رقم 946 انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
2: الحيل في المعاملات،
1: لفضيلة الشيخ
2: محمد بن صالح العثيمين.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، رسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء العشرين من شهر شوال عام 1440، يسرني أن ألتقي بإخواني في هذا المسجد، مسجد الشيخ إبراهيم الحديثي في مدينة الرياض، لأتحدث إليهم بما أرجو الله تبارك وتعالى نفعه. فإن التقاء الناس بأهل العلم فيه خير كثير، فيه الائتلاء والتواد والعلم والبيان، وفيه أن الإنسان يكسب لهذا اللقاء ثواباً عند الله عز وجل. فإن خير المجالس مجالس العلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. وهذا يشمل سلوك الطرق الحسية التي يخرج الإنسان من بيته إلى مكان العلم، وسلوك الطرق المعنوية التي يراجع فيها الإنسان ما كتبه أهل العلم من العلوم النافعة. فالإنسان وإن كان في مكتبته لم يخطو خطوة واحدة، إذا كان يراجع الكتب ويتأملها ويدرسها فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما، فيسهل الله له به طريقا إلى الجنة. واعلم أيها الأخ المسلم أن الإنسان الذي يراجع مضان العلم الشرعي كالمجاهد الذي يعد السلاح لقتال الأعداء، كلنا يعلم فضل الجهاد في سبيل الله، وهو القتال لتكون كلمة الله العليا. ولكني أبشر طلبة العلم وأعني بالعلم العلم الشرعي أنهم كالمجاهدين في سبيل الله إن لم يكونوا أفضل من المجاهدين في سبيل الله. والدليل لهذا قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ومعنى لينفروا كافة ليخرجوا جميعا في الجهاد، هذا لا يمكن. ما كان للمؤمنين، يعني ما كان شرعا أن يخرج تخرج الأمة الإسلامية كلها لجهاد في سبيل الله، هذا لا يمكن. ولهذا نعلم أنه لا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين على كل واحد من المسلمين، لأننا لو قلنا أنه فرض عين على كل واحد من المسلمين لأثم كل المسلمين، ولكنه فرض كفاية. أقول اسمع الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. طيب كيف ينفرون؟ ماذا قال؟ اقرأ الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعت الطائفة. فلولا نفر، لولا بمعنى هل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعت الطائفة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهنا أسأل: ليتفقهوا في الدين، من هم المتفقهون في الدين؟ القاعدون أو النافرون؟ القاعدون، لأن النافرين يقاتلون. ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله تعالى الطائفة القاعدة للتفقه في دين الله مساوية ومعادلة للطائفة النافرة المقاتلة في سبيل الله. وهذه بشرى لطالب العلم أنه ما دام يطلب العلم ليتفقه في دين الله فإنه كالمجاهد في سبيل الله. بل قال بعض العلماء: القاعد ليتفقه في دين الله أفضل من المجاهد، لأن الذي يتفقه في الدين يحفظ الدين وينشره في الأمة، ويحتاج إليه كل إنسان، كل واحد يحتاج إليه في الدين، الصغير والكبير والذكر والأنثى والحاضر والمسافر، أليس كذلك؟ عجيب. بلى، لكن جهاد في بقعة من الأرض معينة للدفاع عن الإسلام في جهة معينة. أما العلم فلا يعدله شيء، كما قال ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، قال: العلم لا يعدله شيء. استمع يا أخي: العلم لا يعدله شيء. وشيء نكرة في سياق النفي للعموم، لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: يا أبا عبد الله. من أبو عبد الله؟ أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة. قالوا: يا أبا عبد الله، ما معنى صحت نيته؟ قال: أراد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن العلم. هذا صحة النية، يعني ما طلبه لأجل أن يحصل على راتب أو على مرتبة أو على جاه بين الناس، لا، إنما طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن الناس. هذا يقول الإمام أحمد: لا يعدله شيء. هذه الدروس التي تلقى هنا في المسجد هذا أو في غيره هي بلا شك من طلب العلم الشرعي، والقاعدون للاستماع إليها قاعدون ليتفقهوا في دين الله، فهم معادلون للمجاهدين في سبيل الله. أسأل الله أن يخلص لي ولكم النية. لقاؤنا هذا في الحيل في المعاملات، لكني أرى أن يكون في الحيل في المعاملات عموما المعاملة مع الله والمعاملة مع عباد الله. ما هي المعاملة مع الله؟ يعني العبادات. ليس بينك وبين ربك معاملة في بيع وشراء واستئجار وتأجير، لكن المعاملة بينك وبين ربك بماذا؟ في العبادات. فلنتكلم أولا على موضوع الحيل. فما هي الحيل؟ الحيل هي التوصل إلى مراد الإنسان بطرق خفية. هذا الأصل، أن يتوصل الإنسان إلى مراده بطرق خفية. أرجو الانتباه، ما هي الحيلة؟ أن يتوصل الإنسان إلى مراده بطرق خفية، وهي في الفعال نظير التأويل في المقال. التأويل في المقال أن ينوي الإنسان بلفظه ما يخالف ظاهره، هذه في الفعال وتلك في المقال. فالتوصل إلى المراد بطرق خفية يسمى إيه؟ حيلة. ثم هذا المراد إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون حراما. فإذا كان شرعيا فالحيلة مراد الشرع ومطلوبة، أن يتحيل الإنسان ليصل إلى مقصود شرعي. نذكر مثلا لهذا، وقعت قضية في زمن سليمان وداود، اختصمت امرأتان في طفل، كل واحدة منهما تقول هذا بني، وكانتا قد خرجتا في حاجة لهما، فأكل الذئب طفل إحداهما، فتنازعت في الطفل الباقي، قالت الكبرى هذا ولدي وقالت الصغرى هذا ولدي، ارتفعتا إلى داود عليه الصلاة والسلام للتخاصم عنده، فقضى به داود عليه الصلاة والسلام قضى به للكبرى، لأنه قال هذه صغرى ويمكنها أن تلد في المستقبل، وهذه كبرى قد يكون هذا آخر ولد. ثم إن الكبرى غالبا أقرب إلى الصدق من الصغرى، قضى به وخرجتا ومرتا بسليمان عليه الصلاة والسلام، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله فهما، كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أكمل ففهمناها سليمان، كأنه عليه الصلاة والسلام رأى ما يدل على أن هناك شيئا وراء هاتين المرتين، فقال: ما شأنهما؟ فأخبرته بالقصة. إيش القصة؟ تخاصمتا في هذا الطفل، فقضى به داود لمن؟ للكبرى. لا يا الكبرى، قضى به للكبرى. فقال لهما سليمان: هاتوا السكين، أشق الولد بينكما نصفين. الكبرى رحبت بهذا، والصغرى أبت وقالت: هو لها يا نبي الله. سبحان الله، هذه حيلة ولا من حيلة؟ حيلة. حكم به للصغرى. كيف ذلك؟ لأن الصغرى أدركها حنانها على الطفل فقالت: هو لها ولا يقتل. والكبرى رحبت بذلك لأن ولدها قد مات ولا متهد معه. هذه حيلة، هذه الحيلة هل هي جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة لا شك، جائزة لأنه يتوصل بها إلى معرفة المحق من المبطل، ولا حرج في هذا. طيب، كذلك أيضا لما قدم إخوة يوسف على يوسف وكان معهم أخوه الشقيق وأحب أن يبقى أخوه الشقيق عنده، ماذا صنع؟ جعل صواع الملك في رحل أخيه، في رحل أخيه، ثم قال أذن يعني صوت إن الصواع قد سلق، إن الصواع قد سلق، فصوتوا إن صواع الملك قد سلق. وكان في دين الملك في مصر أن السارق يؤخذ كرقيق لمن سرق منه، فأذن المؤذن بينهم ورضوا بالحكم أن من وجد صواع الملك في رحله فهو له، لمن؟ للملك. فبدأ يتفقد أوعيته وبدأ بأوعية إخوانه قبل وعاء أخيه حتى لا يقول قائل إنه قد عرف القضية من الأصل، حتى وقع على الصواع في إيش؟ في رحل أخيه. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. هذه حيلة، جائزة ولا غير جائزة؟ لأنها توصل إلى مقصود مباح ولا حرج فيه. طيب، في العبادات، رجل لبس الخفين والجوارب من أجل أن يمسح عليهما، ليس له غرض إلا هذا، إذن هذا حيلة على سقوط غصب الرجل، لأن الرجل إذا لم تكن مستورة بالجوارب والخف يجب إيش؟ يجب غصب. هذا رجل لبس الجوارب والخف من أجل أن يمسح ولا يغسل الرجل، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول لا شك أن مسح الرجل إذا كان عليها الجوارب أو الخف مقصود شرعي ومطلوب، حتى إن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فنقول إذا لبس ليمسح أخذا برخصة الله فهذا مقصود شرعي ولا بأس به، لكن لو لبس ليسقط الغسل فقط صار هذا إما مكروها وإما حراما على خلاف بين العلماء. طيب، الإنسان إذا سافر في رمضان يجوز أن يفطر أو لا يجوز؟ الأخ يجوز أن يفطر؟ يشد الجلد؟ لا، فعل الصحابة سبحان الله، ألم تكن تقرأ القرآن؟ ماذا قال الله؟ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا جائز القرآن، لكن لو أن أحدا من الناس سافر لأجل أن يفطر، لم يسافر لغرض السفر، لم يسافر للعمرة ولا لزيارة القريب ولا لعيادة المريض ولا لتجارة، سافر على الشجرة، ما تقولون في هذا السفر؟ هذا حيلة، لكنه حيلة على إسقاط واجب، والحيلة على إسقاط واجب حرام لا يجوز. ولذلك قال العلماء لو أن رجلا سافر في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الحج ولا تنفع عليه. ليش؟ لأن الحجة على أي شيء؟ على إسقاط واجب. والحيل على إسقاط واجبات لا تجوز. طيب مثال آخر، رجل يقوم ألف ريال، ألف ريال فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟

إلى مسلم. خرجت عن ملك إلى ملك انتهت السنة، ثم عاد فأخذها من ابنه، لأن الرجل إذا وهب ابنه شيئا جاز أن يرجع. هذا الرجل وهبها لابنه من أجل أن يمر القول عليها وهي ليست في ملكه فتسقط زكاة. فما رأيكم في هذا؟ أتسقط زكاة عنه أم لا؟ لماذا؟ لأن حيلة على إسقاط واجب، والحيلة على إسقاط واجب حرام، ولا يسقط الواجب بذلك. انتبه. إذا ناخذ قاعدة: كل من تحيل على عبادة بإسقاطها على وجه محرم فهو حرام، لا يجوز. في المعاملات، الحيل في المعاملات كثيرة جدا، نذكر منها ما يأتي. أولا، ونخاطب طلاب العلم: رجل شريك في أرض مشترك بينه وبين شخص، فباع نصيبه على ثالث، باع نصيبه على ثالث. الشريك له أن يشرك، له أن يشرك، ومعنى التشبيه أن يأخذ الأرض من المشتري ويعطي الثمن الذي اتفق مع شريكه هو وإياه، هو شريك عليه. تصور المسألة الآن ولا ما تصور؟ أنا وخالد مشتركين في أرض، له نصفها ولي نصفها، فبعتها على عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن، بعتها على عبد الرحمن. خالد كان له أن يأخذ من عبد الرحمن غصب عليه ويعطيه الثمن، كذا ولا لا؟ طيب، هذه الشروط، وهي حق شرعي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة من كل ما لم يكسب. عبد الرحمن فقيه، أليس كذلك؟ هو فقيه، ماذا صنع بالشخص على طول وقفه؟ قال: هذا وقف للفقراء. إذا قال له وقف وجاء عبد الرحمن يطالب بالشفعة، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأن الملك الآن خرج عن، لأنه خرج عن ملك المشتري على وجه لا شفعة فيه. لو أن عبد الرحمن قال إنه وقف هذا علشان يسقط الشفعة التي لخالد، يصح الوقف ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه حيلة على إيش؟ على إسقاط شيء واجب لغيره. نعم، هذا الشفعة فلا تسقط، والوقف باطل. طيب، من الحيل ما يستعمله بعض الناس يتحيلون على الربا في المعاملات، على الربا في المعاملات. لو أني أعطيت 10,000 وقلت توفينيها بعد سنة 12,000، أجائز من هذا أو لا؟ عجيب يا جماعة. نعم، لا يجوز. قولوا هذا في ثمن واحد، لا يجوز. أعطيتك 10,000 لتوفيها إلي بعد سنة 12,000، هذا حرام، ما في إشكال، لأنه ربا واضح، جاء من باب ربا المسيئة وربا الفضل. طيب، رجل رأى أن هذا حرام، فذهب بسيارة معه، سيارة، وقال لآخر: اشتري السيارة باثنين عشر توفيني إياها بعد سنة. قال: طيب، اشتراها ب12,000 إلى سنة. البيع هذا ما عليه غبار، ما عليه غبار، لكن رجع البائع إلى المشتري وقال له: أعطني السيارة ب10,000 نقدا أعدها لك الآن. ففعل. يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز هذا. وهذه هي مسألة العينة،

0: التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه العينة حرام، حرام يا أخوان. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر أنه باع دراهم بدراهم، لكن جعل هذا البيع للسيارة جعله حيلة، لأجل أن الناس إذا نظروا إلى هذا قالوا هذا شيء مباح وهو حرام. أرجو الانتباه. الآن فهمت أن الرجل إذا باع سلع بثمن مؤجل ثم اشتراها نقدا بأقل فهذا إيش؟ حرام، لا يجوز، وتسمى في الشرع مسألة العين. لماذا لا تجوز؟ لأنها تتخذ حيلة على أن يعطي 10,000 12,000 إلى سنة. طيب، إذن هذه حيلة على الربا. في حيلة يستعملها الناس اليوم، وأنا من هذا المكان أشهدكم أنها مثل مسألة العين، وهي شهادة إن شاء الله تعالى أني ثابت عليها. يأتي الشخص إلى تاجر ويقول: أنا محتاج سيارة ولا عندي فلوس، فيقول: اذهب للمعرض واختر السيارة وأنا أشتريها لك وأبيعها عليك بأكثر. انتبه يا أخي بتروع، ولا يغرنك عمل الناس. عمل الناس الذي ليس مبنيا على أدلة شرعية ليس بشيء، ولو اتبع الحق أهواءهم إيش؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الآن هذا الرجل احتاج سيارة وأتى إلى التاجر وقال: أنا أريد السيارة الفلانية. قال: اذهب إلى المعرض اختر السيارة اللي تبي وأنا أشتريها من المعرض نقدا وأبيعها عليك مؤجلا. أيشك عاقل أن هذه حيلة؟ بدل من أن يقول التاجر: خذ ثمنها نقدا وهو عليك بكذا، يعني بأكثر مؤجلا، لا فرق أبدا. والإنسان إذا جرد نفسه عن الهوى والشح والطمع تبين له أنه لا فرق بين العينة التي حرمت بالدليل النبوي وهذه الصورة. ولا تغتر، لا تغتر، ويوم أن الله يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولهذا قال ابن مسعود: لا تكن إمعه، كلما قال الناس قولا قلته. ونحن نقول: لا تكن إمعه، كلما فعل الناس شيئا فعلته. نعم، لو كانت السيارة عند التاجر وأراد أن يبيعها عليك بثمن أكثر فهذه غير الأولى التي ذكرنا، لأن الأولى ليست السيارة عند التاجر ولم يردها التاجر ولا اشتراها إلا من أجلك. فأي فرق بين أقول التاجر: خذ هذه ثمن السيارة 50,000، اذهب واشتريها، لكن هي هذه 50 أقيدها عليك 60,000، لا فرق. والشارع يا إخواني ليس ينظر إلى الصور، إلى صور المسائل، وإنما ينظر إلى معانيها ومقاصدها. كل واحد منا يعلم أن التاجر أراد بشراء السيارة إيش؟ نفع هذا ولا أراد الزيادة؟ كلنا يعرف أن المراد الزيادة، وأنه ما اشتراها لسواد عيني الرجل ولا رأفة به، وإنما اشتراها من أجل أنه يكسب من 50 10، يعني تكون 60. ويجب يا أخي أن تنظر إلى الأمور الشرعية نظر تعقل لا نظر عاطفة وشح. الإنسان إذا نظر إلى العاطفة والشح قال مش ما في مشكلة، اشترى التاجر السيارة وباع عليه، لكن هل اشتراها من أصل؟ ما اشتراها إلا من أجل أنك أنت طمعت ووعدته بالزيادة. إذن هذا حيلة، حيلة على الحيلة. من الحيل في المعاملات الحيل في النكاح، الحيل في النكاح، ويظهر ذلك في مسألة المحلل. مسألة المحلل وهو أن يطلق الرجل زوجته 3 مرات، يطلقها في عام 16 طلقة، في عام 16 يطلقها طلقة واحدة، في عام 17 يطلقها طلقة أخرى، يعني بعد ما رجعها طلقها، في عام 18 طلقها الطلقة الثالثة. إذن حرمت عليه ولا ما حرمت؟ إلى متى؟ حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها أو يموت عنها، ثم تعتد للثاني وبعد ذلك تحل الأول. صنع بعض الناس حيلة، طلق امرأته 3 مرات، وكانت امرأة لها أولاد منه وقد أعجبته، لكن في مرة من المرات حصل سوء تفاهم بينه وبينها وطلقها الثالثة وندم، فجاء إلى صاحب الله وقال يا فلان إنه طلق زوجته آخر تطليقات وهو لن يعيش بدونها. قال سهل. يقول الصاحب هو يتزوجها، يعني الصاحب هذا يتزوجها وبعد أن يجامعها يطلقها ثم تعود إلى الأول، هل هذا جائز؟ جائز ولا لا؟ غير جائز، لأن نكاح الثاني هل هو عن رغبة؟ لا، للتحليل فقط. هو نظير مسألة السيارة اللي ذكرناها قبل قليل، التاجر ما اشترى السيارة رغبة فيها، اشتراها ليستحل بها الربا، فلا فرق. طيب الآن تزوجت الزوج الثاني بناء على توصية من الزوج الأول ثم جامعها وطلقها، أراد الزوج الأول أن يرجع بعقد جديد ونكاح جديد، نقول له إيش؟ هذا حرام، لا يجوز، لا يحل، لأن هذا تلاعب بدين الله، والله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا غيره. انتبه لكلمة زوجة، لم يقل لا حتى تنكح رجلا غيره، قال حتى تنكح زوجا غيره، والزوجية تقتضي الرغبة، رغبة الازدواج والاندماج. والمحلل ليس له قصد، وإنما هو كما جاء في الحديث تيس مستعار. تعرفون التيس؟ ما هو التيس؟ ذكر المعنى ولا تعرف. استعاره شخص ليقرع غنمه في ليلة أو ليلتين ويرد على صاحبه، هذا جاء في الحديث أن المحلل هو التيس المستعار. ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحلل والمحللة. إذن هذه الحيلة لا تنفع، لا تنفع، وذلك لأنها حيلة على تحليل من تحرم على زوجها، إذ أن النكاح الثاني غير مقصود. طيب فهمنا الآن أن الحيل تدخل حتى في النكاح، حتى في النكاح تدخل أيضا في الإقرار، في الإقرار. ادعى شخص على آخر بأنه يطلبه 100,000 ريال، الرجل يعرف أنه مطلوب 100,000 ريال، لكن لا يريد أن يوفي، إما لعجزه وإما لأكل المال بالباطل. أرجو الانتباه. الآن ادعى شخص على آخر كم؟ 100,000. والمدعى عليه لا يريد أن يوفي إما لعزه أو لسبب آخر. المهم تحية، ترافعوا إلى القاضي، فقيل للمدعى عليه، قيل للمدعى عليه: احلف إن ماله عليك شيء، احلف والله ما له علي شيء، ولكن تنوي بماء الاسم الموصول، تنوي بماء الاسم الموصول. ما أدري عندنا أحد يعرف الفرق بين ماء النافي وماء الموصولية؟ طيب الآن أقول لكم ما عندي شيء، وش تفهمون؟ النفي. لكن إذا أردت ماء أي الذي، صار الكلام مثبت وليس بمنفي. ما عندي شيء يعني الذي عندي شيء، فيكون الكلام مثبتا. فقيل لهذا الرجل مدعى عليه: إنك سيحلفك القاضي، سيحلفك القاضي، فقل والله ما له عندي شيء، ما له عندي شيء. وش تفهمون من الكلام؟ النفي. لكن يقول صاحب المدعى عليه: لكن انوي بما معنى الذي، يعني قل والله ما له عندي شيء، اي والله الذي له عندي شيء. فاذا حلف يريد الذي عندي له شيء، صار صادقا او كاذبا؟ صار صادقا، لان اللي عنده الشيء جتل. لو تحيل بهذه الحيلة هل تنفع؟ لا تنفع، لأنها تتضمن إسقاط حق عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، ما هو على نيتك أنت، على ما يصدقك به صاحبك. فتبين الآن أن هذه الحيلة لما كانت تتضمن إسقاط واجب عليه صارت حيلة باطلة لا تنفعه عند الله عز وجل. الحيل كثيرة، والوقت الآن يعني أخشى أن يكون يعني زاد علينا، لكننا نتكلم عن التحيل، هل هو جائز أو غير جائز؟ ذكرنا في أول الكلام أن التحيل نوعان: جائز وغير جائز. والجائز قد يكون واجبا، فما تضمن إسقاط واجب أو فعل محرم كان حراما، وما تضمن فعل واجب أو اجتناب محرم أو مصلحة عامة فهو جائز. وهذا يعرفه كل إنسان. كذلك أيضا يكون التحيل في مسألة النفقات. مسألة النفقات تعلمون أن الإنسان إذا كان له أخ فقير وهو غني، والأخ لا يرثه إلا أخوه الغني، الأخ فقير والأخ الثاني غني، ولا يرث الفقير لو مات إلا هذا الغني، فيجب على الغني أن ينفق عليه، يجب أن ينفق عليه من مال تبرع. هذا الغني تحيل على الإنفاق وصار يعطي الفقير من الزكاة، يعطيه من الزكاة، علشان إيش؟ لإسقاط النفقة الواجب. فهنا هل تجزئه الزكاة أو لا تجزئه؟ لا تجزئه، لأن كل شيء واجب عليك إذا بذلت فيه الزكاة لم تجزئك الزكاة، لأن هذه الزكاة لم تكن الآن زكاة تتقرب بها إلى الله، ولكنها زكاة تسقط بها واجبا عليك، والتحيل على إسقاط الواجب لا ينفع. وهذه مسألة يقع السؤال عنها كثيرا. يقول له أخ فقير ولا يرثه إلا هو وهو غني، فيعطيه من الزكاة، هذا حرام ولا تزي من الزكاة، والواجب عليه أن ينفق عليه، وكما قال تعالى وآت ذا القربى حقه. لكن لو كان لهذا الأخ أولاد أبناء، رحمك الله، لو كان لهذا الأخ أبناء وأعطاه أخوه الغني من زكاة، أيجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز، يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنك في هذه الحال لا ترث. إذ لو مات أخوك الفقير عن أبناء عنك وعن أبنائه، من يرث؟ أبناؤه. إذن نفقته ليست واجبة عليك، فيجوز أن تعطيه من الزكاة له ولأولاده. ولكن مع هذا نقول الأفضل أن يصل أخاه وأبناء أخيه صلة بر، ويجعل الزكاة للفقراء الآخرين، هذا هو الأفضل، لأن صلة الرحم فيها فضل كبير. ومن الحيل المحرمة ما يجري في الوظائف الآن، يتقدم إلى الوظائف عدد كبير، ثم يأتي شخص متأخر، شخص متأخر، فيتحيل على أن يتقدم على هؤلاء بأن يعطي دراهم لشخص، يقول له هذا الشخص أعطني 10,000 مثلا وأضمن لك أن توظف اليوم، أيجوز هذا أو لا؟ هذا حرام، لا يجوز، لأنه إذا توظف اليوم فقد اعتدى على حق غيره، لأن السابقين ولا سيما إذا كانوا أحق أجدر منه بهذه الوظيفة أحق منه بهذه الوظيفة. نعم، لو فرض أن شخصا ما سبقه آخر وأتى رجل بدون أن يكون بينه وبينه اتفاق ورفع اسمه إلى الجهات المسؤولة حتى وظف دون أن يزاح أحد عن الوظيفة ويجعل في المكان، فهذا نرجو أن لا يكون به بأس، لأنه لم يعتدي على أحد ولا اتفق مع أحد على العدوان. واعلم أخي المسلم أن الحيلة لا تنفع الإنسان حتى وإن كان ظاهرها الإباحة، بل لا يزداد الإنسان بها إلا إثما والعياذ بالله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها غاية التحذير، فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى حيلة. وبناء على ذلك نقول للمتحيل إنك مشابه لليهود في تحيلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى حيلة. وقال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها. استمع إلى هذه القصة وقارن بينها وبين عمل كثير من الناس اليوم، لما حرمت عليهم شحومها يعني شحوم الميتة ماذا صنعوا؟ جملوا الشحم، يعني أذابوا الشحم، أذابوا الشحم حتى صار ودك، ثم باعوا الودك وأكلوا ثمنه، وقالوا نحن ما أكلنا الشحم، ولكن تحيلوا على أكل الشحم، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بالمقاتلة، قاتل الله اليهود. واستمع إلى القصة في القرآن، حرم الله على اليهود الصيد، صيد السمك يوم السبت، فابتلاهم الله، ابتلاهم الله عز وجل، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا على الماء، على وجه الماء، وغير يوم السبت ما تأتي، ويوم لا يسبتون لا تأتي. واليهود كما تعلمون أهل جشع وطمع، وهم جماعون للمال مناعون له، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، طال عليهم الأمل وقالوا ما يمكن نصبر، الحيتان تأتي يوم السبت على وجه الماء كثيرة، وهو محرم علينا أن نأخذها، ويوم السبت ما في شيء، غير يوم السبت ما في شيء، هاتوا حيلة. فوضعوا شباكا يوم الجمعة، وجاءت الحيتان يوم السبت ودخلت في الشباك، ويوم الأحد يأتون يأخذون السمك. من نظر إلى ظاهر هذا الفعل يقول إيش؟ ما في شيء، أمس أصطاد الحيتان يوم السبت، يوم الأحد، ويوم السبت ما تحرك. لكن ماذا فعل الله بهم؟ قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني في شأن السبت، ولا العدوان ما حصل في السبت، حصل قبل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلبهم الله قردة والعياذ بالله، ذليلة، قردة خاسئين أي ذليلين. لماذا؟ لأنهم تحيلوا على محارم الله عز وجل. فقل الآن أمامنا قضيتان من الحيل الواقعة من اليهود. الأولى، من يعرفها؟ تفضل يا القضية الأولى. القضية الأولى من حيلة اليهود. أي نعم، نعم، أنه حرمت عليهم الشحوم فأذابوها ثم باعوها وأكل الثمن. أحسنت. القضية الثانية، تفضل. إيش؟ أنه حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، وماذا صنعوا؟ أحسنت، بارك الله فيك. عقوبة الآخرين أو الآخرين أن الله قلبهم قردة. قال أهل العلم: إنما قلبهم الله قردة دون أن يقلبهم كلابا أو ذئابا، لأن أقرب شبه بالإنسان ما هو؟ القرد. وهذه المعاملة أو هذا الفعل في الاصطياد قريب من المباح، فصار الجزاء من جنس العمل. فبهذا نعرف أن التحيل على محارم الله لا يحل المحرم ولا يسقط الواجب، وأن الواجب أن يكون الإنسان صريحا مع الله عز وجل ولا يتحيل على محارمه. والمسألة كبيرة عظيمة جدا. لو أن رجلا كان مريضا مرض الموت وعنده زوجة، عنده زوجة لم يبق عليه من طلاقها إلا طلقة واحدة، فطلقه في مرض موته ثم مات بعد أن طلقها طلاقا بائنا، لأن يعني الطلقة الأخيرة تعتبر طلقة بائنة، طلقها في مرض موته المخوف الطلقة الأخيرة ثم مات، هل ترث منها أو لا ترث؟ يا جماعة بانت منها، الله بارك الله فيكم، نعم بانت منه، طلق بيان انتهت، لا تحل له، نعم ترث. ليش ترث؟ نعم ترث. لماذا؟ لاحتمال أن يكون طلقها لئلا ترث، لأن هذا يعرف أن المرأة إذا كانت بائنة لا ترث، المرأة البائنة ما ترث، فطلقها لأجل أن لا ترث، نقول هي ترث بلا شك. أفهمتم؟ طيب هي ترث عشان ايش؟ هذا عشان يرجع لها هي. لكن إذا طلقها في مرض موت بالنسبة للإرث، كلامي بالإرث الشؤون المالية، نقول هي ترث لأنه متهم. ولهذا لو أنها هي التي طلبت الطلاق في مرض موته قالت يا فلان أريد أن تطلقها، طلقها آخر طلب، ترث أو لا ترث؟ لا ترث. ليش؟ لأنه غير متهم، هي التي طلبت الطلاق. نعم هي التي طلبت الطلاق، فحينئذ لا ترث. فتبين بهذا أن الحيل لا تفيد ولا تنفع إلا إذا كانت حيلة على طريق مباح. طيب أيوب عليه الصلاة والسلام ذكر المفسرون أنه أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة 100 جلدة، فأفتاه الله عز وجل، أفتاه الله فقال له سبحانه وتعالى خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تعمل. الضغث هو مجموع العيدان من عذق النخل، يجمع 100 عود ثم يضربها. عن ايش؟ عن 100 جلدة، لأنها كانت قد أحسنت إلى زوجها إحسانا بالغا، وقيل إنها كانت مريضة فأفتاه الله. هذه حيلة لكن حيلة مباحة، لأن 100 ضربة حصلت لها لكنها بأصوات صغيرة شماريخ، لأن المرأة لا تتحمل، وجزاء لها على صبرها على زوجها. هذه من الحيل المباحة، من الحيل المباحة، لأنها لا تسقط واجبا ولا توقع في محرم. ولنقتصر على هذا القدر من الكلام وننظر للأسئلة لعل فيها ما يفيد إن شاء الله تعالى.
1: حاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه أجرها ولا يحرمنا نفعها. والأسئلة كثيرة، وأرجو من الإخوة الذين شددوا في عرض الأسئلة أن يعذروني إن لم نتمكن. يقول السائل فضيلة الشيخ، نسأل عن الصك الشرعي الإسلامي يصدره فرع المعاملات الإسلامية التابع للبنك الوطني للتنمية بمصر، وهو بنك ربوي، وحسب البنود الموضحة في ظهر الصك البنك مسؤول عن أموالك بالتعامل فيها حسب الشريعة الإسلامية، فيعطينا أرباحا غير محددة كالآتي: يعطينا كل 3 شهور نسبة معينة، ثم في آخر الـ3 شهور بعد الحساب الختامي للبنك يعطينا ما تبقى من أرباح. ولكن البعض يقول إنه ليس هناك ما يسمى بالبنوك الإسلامية ويشككون فيها، وإن كان هناك تحريم فماذا أفعل في الأموال التي ربحتها مدة 7 سنوات، مع العلم أني قدمت على شراء هذه الصكوك بعدما أقنعونا أنها لا حرمة فيها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت أنه يوجد في بعض البنوك فروع تتعامل بالمعاملات الشرعية، تأخذ الأموال من الناس وتتجر فيها بالمضاربة وغيرها، ثم توزع الربح على قدره أو ربما يخسر. فهذا يرجع إلى شيء واحد، وهي الثقة بأهل البنك. إذا كنت تثق بهم وأنهم يتعاملون بالمعاملات الشرعية فيما تعطيهم فلا بأس، وأما مجرد أنهم يعطونك شيئاً غير محدد فهذا لا يدل على أنهم يتعاملون بالمعاملات المباحة. قد يعطونك مثلاً في هذا الشهر 10% وفي الشهر الثاني 2% وفي الشهر الثالث 20% وفي الشهر الرابع يقول ما ربح، وهم لم يتعاملوا بها إلا عن طريق الربا. فالمسألة ترجع إيش؟ إلى أي شيء؟ إلى ثقتك بها أهل البنك. إذا قالوا نحن فعلا نتعامل بها في شراء البضائع، شراء الأراضي، الدخول في تنفيذ مشاريع، فتارة تربح وتارة تخسر. إذا وثقت منهم وأنهم صادقون فلا حرج، لأنه من الجائز أن نعامل من يرابي معاملة سليمة. فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يأخذون الربا، ألم تعلموا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى طعام يهودي في المدينة ولم يكن عليه الصلاة والسلام عنده شيء، فأعطى اليهودي درعه الذي يلبسه في القتال، أعطاه إياه رهنا عند اليهودي، ومات الرسول عليه الصلاة والسلام والدرع مرهون عند اليهودي، مع أن اليهود يتعاملوا بالربا، لكن ما دامت معاملتك معها البنك معاملة سليمة ما في بأس. ألست تذهب إلى البنك وتصرف من فئة 100 لفئة 10؟ أجب نعم لا بأس، أو فئة 10 فئة 500 ما فيها بأس، ما دام ما في زيادة فلا حرج. ألست تبيع على البنك أشياء، تبيع عليه مثل الماكينة تصوير أو غيرها، بشرط أن يغلب على ظنك أنه لا يستعملها في المحرم، وأما إذا كان يستعملها في المحرم لا. فعلى كل حال أقول إن المسألة التي أشار إلى السائل تعود إلى إيش؟ إلى الثقة بالبنك. إذا كنت واثقاً أنه يعمل بذلك معاملة شرعية وقد يكسب وقد لا يكسب فلا بأس. نعم.
1: يقول السائل أودع لي أبي وأنا صغير مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري في أحد البنوك الربوية باسمي، وعندما صرت شاباً جدت أن المبلغ وصل إلى 18,000 جنيه، وأبلغني بعض الناصحين أن هذه الأموال حرام، فماذا علي؟ علماً بأن الوالد الصغير ما زال حياً. بأن والده ما زال حياً.
0: لا بد أن نعرف الوالد الآن هل أودع دراهم له هو أو للولد؟ الذي فهمت من هذا السؤال أنه أودع دراهم للولد.
1: للولد نعم.
0: للولد. والولد لا شك أنه لم يرضى بهذا، فليسأل البنك من أين جاءه هذه الزيادة. إذا قال جاءتني من البيع والشراء والمضاربات فهي له حلال، وإن قال إنها من الربا فهي حرام عليه ولا تحل له. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس إذا أعطى ماله أحد البنوك ولا سيما البنوك الأجنبية وربح، يقول آخذ هذا الربح، وأنا أقول ربح بناء على مفهومه، وإلا فهو خسارة، الربا خسارة ما في خير، لكن ربح، يقول آخذ هذا وأتصدق به ولا أدعه عند هذه البنوك يصرفونه كما يقولون في الكنائس وفي الحرب ضد المسلمين وما أشبه ذلك. وهذه فتوى غير صحيحة، هذه فتوى غير صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى وهو المفتي كما قال تعالى قل الله يفتيكم في الكلال أفتان في مسألة الربا، ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فاتركوه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فإيش؟ فلكم رؤوس أموالكم، لا زيادة، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في أكبر اجتماع حصل بينه وبين أمته أعلم قال ربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية الذي عقد في الجاهلية موضوع هدر ملغى، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ليش قال ربا العباس؟ لأن العباس عمه، فبدأ بتنفيذ هذا على أقاربه قبل غيره. وهكذا يجب على أي إنسان له ولاية أن يبدأ بأهله قبل غيره. قال ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هذا مع أن عقد الربا متى كان؟ في الجاهلية قبل استقرار أحكام الإسلام. فكيف وقد استقرت أحكام الإسلام اليوم؟ فليتق الله امرؤ نصح لنفسه، ولا ينظر إلى ما يجعله بعض الناس مبررات، يقول أنا والله قال لي ربي إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيبة، إذا قال قائل هذا الرجل أودع مثلا 100 مليون في البنك وربح 10 ملايين، كيف أودع 10 ملايين لهذا البنك؟ أقول الله المستعان، من الذي رزقك 100 مليون؟ ماذا يقول؟ من الذي رزق 100 مليون؟ توافقون كلكم على هذا؟ طيب، من الذي قال إن تبت فلك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم؟ من الذي قال ربا الجاهلية موضوع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل لك، هل لك عدول عن كلام الله وكلام رسوله إن كنت مؤمنا؟ طيب الحمد لله، الذي رزقني 100 مليون هو الذي قال لي لا تأخذ ما زاد، لا تأخذ ما زاد. فإذا قال إذا لم تأخذ وضعه في الكنائس ومحاربة المسلمين وما أشبه ذلك، أقول طيب هل أخذه من مالي؟ مش الجواب، لا، مالي عاد إلي وأنا لا أملك الربا، الربا لا أملكه من أخذه، هو ملك له لأنه مهدر موضوع شرعا. فالحمد لله، إذا قدرنا جدلا أنها تجعل في الكنائس وشبهها قلنا هذا ليس علي من إثمه شيء لأنني لم يأخذه من مالي وأنا اتقيت الله وتركته والإثم علي. هذا إذا سلمنا جدلا أنه يرجع الكنائس، مع أنه ربما يأخذه البنك ويدخله في مال ما ندري. ثم إننا إذا منعنا المسلمين من أخذ هذه الزيادة التي حبذها بعض الناس من أجل أن تصرف في الصدقات وفي المصالح العامة، فإن المسلمين سيبقون على معاملة الكفار في هذه البنوك وينتفع بها الكفار. لكن إذا قلنا الزيادة ممنوعة، حينئذ ألجأنا المسلمين إلى إنشاء بنوك إيش؟ إسلامية، لأن يعني المسلمين سيضطرون إلى بنوك إسلامية يتمشى أهلها على الشرع. أن الرجل أخذ على أنه يريد أن يتصدق بها، فهل يضمن نفسه الأمارة بالسوء؟ فلعله يوم من الأيام يقدر 10 ملايين ويشح على نفسه بها ولا يتصدق بها. ثم إذا قدرنا أنه تصدق بها، فالذين يعلمون بقضيته سوف يهون عليهم أخذ الربا لأنهم يقولون أخذه فلان، وما الذي أدراهم أنه تصدق به؟ لذلك يا إخواني، هذه من الأمور التي في الحقيقة ابتلي بها كثير من الناس، وصاروا يرجعون إلى العقل الذي ليس عقلا في الحقيقة. العقل الحقيقي اتباع ما جاء به الشرع. فنحن نقول الحمد لله نحن في غنى عن شيء حرمه الله علينا، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، طيب تفضل. أسئلة على الأذان والإجابة عليه. السؤال الأول: ما معنى قول المؤذن حي على الصلاة؟ من يعرف؟ اللي أمامي تفضل. أحسنت، هل هو أقبل الصلاة؟ بارك الله فيك. طيب، هذه الجملة تقال في الأذان ولا في الإقامة؟ طيب الإقامة احنا حاضرين، كيف يقول حي على الصلاة؟ طيب، لكن انتهينا من الأذان وعرفنا حي على الصلاة يعني أقبلوا عليها من بيوتكم واحضروا إلى المسجد، لكن إذا كنا حاضرين وقال المقيم حي على الصلاة، أو نقول ليس كل صلاة صلاة، ليس كل صلاة صلاة، ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لينصرف من صلاته ما كتب له منها إلا نصفها ربعها عشرها، لأن الصلاة بدون خشوع وحضور القلب جسد بلا روح. طيب استر، حي على الفلاح وش معناه؟ اللهم استعان، يعني نقول شيء واحنا ما ادري وش معناه. طيب لا غير، تفضل وانت قائم. لكن حي بمعنى ايش؟ يعني اقبل. طيب اقبل على الفلاح، والفلاح كلمه جامعه معناها النجاة من كل مرغوب والفوز بكل مطلوب، يعني كلمة جامعة. ليش؟ لأن الصلاة بها الفلاح، بها النجاة من المرغوب وحصول المطلوب. طيب نحن نقول إذا قال حي على الصلاة إيش الأخ؟ هي أنت، كيف نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هي مصيبة حتى نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لكن ما المناسبة أنه يقول حي على الصلاة ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الآن مثلا لو قال لك واحد شفنا الناس مثلا يشربون الخمر ولا شيء تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قصدي لماذا قيل في جواب حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طيب أسرح، معنى كلامه يقول إذا قال حي على الصلاة يعني أقبل إليها، وهي عمل تحتاج إلى إلى إعانة من الله، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أتبرأ من حولي وقوتي إلا بالله، فهي كلمة استعانة. في صلاة الفجر زيادة، في الأذان لصلاة الفجر زيادة، ما هي؟ نعم تفضل. الصلاة خير من النوم. طيب هل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه دعاك إلى الصلاة، أو تقول مثل ما يقول؟ صحيح، بس يعني أقول مثل ما يقول، أقول الصلاة خير من النوم، وهذه الجملة تقال في أذان الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر. لا يقول نعم صدق الله ورسوله في كل شيء، لكن الجواب الصحيح أن يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم سؤال.
1: يقول السائل: جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فهل هذا جائز مطلقا أو مقيد بالحاجة كما قال ابن تيمية وابن القيم؟
0: نعم، الصحيح أنه جائز مطلقا، لأنه لا ربا بين الحيوان ولا بين الثياب ولا بين السيارات ولا بين الأراضي ولا بين الدور، الربا في أموال معينة خاصة، فيجوز أن تشتري سيارة بسيارتين حالة أو مؤجلة، وأن تشتري ثوبا بثوبين، وأن تشتري بعيرا ببعيرين، وهكذا. العلة لأنه ليس في هذه ربا أصلا، وإذا لم يكن فيها ربا فلا بأس. يجوز أنت أن تبادل شخصا عنده أرضان بأرض واحدة، لأن هذا أصلا ليس فيه ربا، فالصواب أنه جائز سواء لحاجة أو لغير حاجة. نعم.
1: وردت فضيلة الشيخ أسئلة كثيرة حول بيع التقسيط، وبعض هذه الأسئلة يقول: ما الفرق بين بيع التقسيط وبين القرض بفائدة؟
0: أولاً لا بد أن نعرف وش بيع التقسيط هذا، تعرفونه؟ من يشرح لنا؟ ها؟ بيع التقسيط؟ اشرح.
2: نبيع الشق سلعة ما وليكن سيارة في مبلغ تقسيط
0: آجل، يعني يبيع سيارة مثلاً كل ب50,000، كل شهر يحل؟
2: كل شهر يحل
0: 1,000. ما المهم في الألف، ما حال، ما مشكلة كذا. طيب أحسن، اسرع. بيع التقسيط ليس غرض الطرفين الربا، لكن غرض المشتري السلعة، يريد سيارة ما يريد دراهم. ومعلوم أن الناس كلهم يفرقون بين الثمن المنقود والثمن الموعود، أليس كذلك؟ تشتري الشيء نقداً ب100، ولكن إذا كنت تريد أن تأجل لا يباع عليك إلا 120 أو 110 أو 150. ففرق بين الثمن المنقود والثمن إيش؟ الموعود. الثمن الموعود هو الآجل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلم في شيء معلوم، وفي وزن معلوم، وكيل معلوم، إلى أجل معلوم. فمن هذا السلم، يأتي الفلاح إلى التاجر ويقول: أنا محتاج دراهم. فيقول له التاجر: ما عندي مانع، لكن أريد أن أشتري منك تمرا ب100 ريال مثلا، تعطيني إياه التمر بعد 6 أشهر، يعني إذا نضجت الثمار أعطني إياه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا هو عمل الصحابة. فالآن عندنا ثمن منقود وتمر إيش؟ موعود. العكس هو أن يبيع السلعة ويؤجل ثمنها، فإذا جاز تأجيل السلعة وتقديم ثمنها، فتعجيل السلعة وتأخير ثمنها مثل ذلك تماما. ولهذا نقول بيع التأجيل أو بيع التقسيط السلعة، وهذا جائز بالاتفاق. حكى شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء أجمعوا على جواز هذا، سواء كان مقسطا كل شهر أو يحل مرة واحدة في آخر السنة، كل هذا جائز. أما مسألة التي ذكرناها فمقصودهما إيش؟ الدراهم. المقصود هو الدراهم، نفس البائع ما قصد إلا الدراهم. نعم.
1: ومن الأسئلة الواردة في التقسيط هذا السؤال: أريد شراء عقار من شركة لا تملكه.
0: إيش؟
1: أريد شراء عقار من شركة لا تملكه بل أدلها عليه ثم تشتريه وتبيعه علي مقسطا ولي الخيار، فأنا غير ملزم بالشراء كما يقولون، فهل هذا من الصور المحرمة؟
0: أي هذه من المسائل المحرمة، الحيلة. وأما قولهم إنه لا يلزمه، فإني لو سألته هل هذه الكلمة حقيقة؟ رجل جاء إلى تاجر وقال: أبيك تشتري السيارة الفلانية من المعرض. قال: ما عندي مانع. ذهب التاجر واشتراها من المعرض لأجل يبيع على هذا الرجل، هل تظنون أن هذا الرجل يقول: لا أريد السيارة؟ الواقع ما جاء إلا يريدها، والله عز وجل لا يخدع، هو ما جاء إلا يريدها. وكيف يعينها ويقول: أبي السيارة موديل كذا صفة كذا صفة كذا، ثم يهول؟ هذا بعيد، هذا فرض يخالفه الواقع، هو عقلا جائز، جائز أن يقول: لا ما هونت، لكن واقعا لا. أبدا ما يمكن يهون. ثم قيل لي إن بعض التجار إذا هون بعد شراء التاجر لها كتب اسمه في القائمة السوداء أنه لا يعامله أبدا بعد هذا اليوم، وهذا يعني أنها عقوبة، وأنه من المقرر أنه لا بد أن هذا يأخذ السيارة ولا يمكن أن يردها. هنا
1: ويقول السائل: ما حكم عقد التأجير المنتهي بالتملك؟
0: أي نعم، عقد التأجير المنتهي بالتملك لا بد أن نعرف صورته، لأن الناس اختلفوا في تصويره عندي، فلا بد أن نعرف ما صورته. من يعرف؟ ما شاء الله أنت تاجر، ها؟ تفضل.
2: حصل أشياء كثير رأيت العقود
0: تاجر. هل أنت تاجر؟
2: نعم.
0: يلا اشرح.
2: العقد الشركة تبيع على شخص سيارة مثلا
0: بنت بريزة
2: 140,000
0: ثمنه
2: 140,000 ثمنه 110 أي نعم. أهجي ب 140 يدفع 3000 أو 4000 شهريا، تكتب عليه إيجار شهري، إذا تخلف عن الإيجار يعتبر لدفع كله إيجار ما يمام على السيارة. إذا كان لزم بالأقساط إلى آخر قسط يتملك السيارة، وإذا قطع الأقساط يعتبر مستأجر المبالغ دفعها إيجار السيارة ما عاد مالك.
0: طيب بارك الله فيك، كيف يؤجرها على مالكها ما دام المشتري اشتراها؟
2: ما يعطي الاستمارة، ضد الاستمارة باسم الشركة، الاستمارة ما يلغى.
0: لكن إذا كان هذا الذي يستعمل السيارة الآن
2: نعم.
0: لم يملكها،
2: أعطوه صورة استمارة فقط، صورة
0: يا أخي ما بين الحلال والحرام شيء. هذه الصورة التي قلت حرام ولا إشكال فيها،
2: شركة التقسيط،
0: لأنه لا يمكن أبدا أن يجتمع ضمانان في عين واحدة. وهنا الذي يأخذ السيارة يضمنها ضمان مشتري مالك وضمان مستأجر، وفرق بين ضمان المستأجر وضمان المالك. المالك يضمن ماله إذا تلف سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط، والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وخير من ذلك أن يقول يا فلان خذ هذه السيارة أجرة لمدة شهرين ثلاثة سنة أو سنتين، اللي خذها أجرة، وإذا انتهت الإجارة أنا أخذ الإجارة منك وأنت تنتبع بالسيارة وتكون الأجرة معلومة والعمل معلوم، وإذا تمت المدة فأنت أولى من يأخذها إذا أردت أن تأخذها. هذه ما فيها شيء.
2: الشروط أحيانا
1: يكون الضمان.
0: المهم على كل المهم أنا أسرح الآن، جزاك الله خير شرحت لنا. أقول هذه الصورة ذكرت على وجهين. الوجه الأول أن صاحب السيارة يعطيها الرجل ويقول خذ هذه السيارة عليك بأجرة 3 سنوات، كل سنة كذا أو كل شهر كذا، وإذا تمت الأجرة أنا ما أخذت الأجرة كاملة وأنت استعملت السيارة حسب العقد، فأنت بالخيار، أنت بالخيار، أنت بالخيار، إن شئت خذها بقيمتها اللي تسوى ذاك الوقت، ما هو اللي تسوى الآن، وإن شئت لا تأخذها. هذا عندي ليس فيه شيء، لأن إذا تمت المدة فهي عقد إيجار صريح واضح، مؤجر ومستأجر، هذا واحد جائز. الثانية أن يقول بعتك إياها من الآن وأجرتك إياها 3 سنوات، وإذا تمت الأجرة هذا لا يجوز، ولا أحد يشم رائحة الفقه يقول إنها جائزة، لأن الجمع بين ضمانين متناقضين لا يجوز. هذا على أن بعض العلماء يقول الجمع بين عقدين في عقد محرم لأنه داخل في بيعتين في بيعة.
1: قل السائل: رجحتم في الممتع، ذكر الصفحة والجزء، رجحتم في الممتع جواز اشتراط عقد في عقد إلا في مسألتين: الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به، ثم مثلتم لذلك بمن جاء ليستقرض من شخص فأبى عليه إلا أن يبيعه بيته بمئة ألف وهو يساوي 120، انتهى. يفهم من ذلك يا فضيلة الشيخ أنه لو طلب منه أن يبيعه البيت بنفس قيمته فإن ذلك جائز، لكن يشكل عليه حديث لا يحل بيع أو لا يحل سلف وبيع، فكيف الجمع؟

0: الرسول ما يحتاج نجمع. ماذا نصنع؟ نبطل كلام العالم ونرد أي عالم يكون، لأنه لا عصمة في الشرع إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث ليس معناها السلف القرض، السلف السلم، لأن الإنسان إذا أسلم شيئا وباع فلا بد أن يكون هناك فرق، فيلزم منه الوقوع في الربا، أو يقال يحمل الحديث لا يحل سلف البيع على القرض الذي جر نفعا. وأما عقد جمع إلى عقد وليس فيهما ظلم وليس فيهما غرر وليس فيهما ربا فهذا جائز. وإني أعطي إخواني طلبة العلم خاصة قاعدة: الأصل في المعاملات الحل، هذا الأصل. أي إنسان يقولك هذا العقد حرام قل وش الدليل؟ والأصل في الأعيان التي خلقها الله من حيوان أو أشجار أو غيرها، الأصل فيها الحل. أي إنسان يقولك هذا الطير حرام قل وش الدليل؟ هذا الساحب حرام قل وش الدليل؟ لأن الله قال في الكتاب العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأصل في العبادات التحريم، التحريم، حتى إن الله جعل الذين يشرعون عبادات بدون إذن الله جعلهم مشركين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا يدل على أن الأصل في العبادات المنع. أي إنسان يتعبد لله بتسبيح أو تكبير أو تهليل أو ركوع أو سجود أو غير ذلك، قل ما الدليل؟ ولك الحق بهذا، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع. فهذه ثلاثة أشياء ينبغي لطالب العلم أن يبني عليها ولها أدلة: واحد، العبادات وش الأصل فيها. عجيب يا جماعة، التحريم والمنع. أي إنسان يتعبد لله بعبادة نقول هذا الدليل. الأصل في الأعيان الحل، كل شيء في الأرض فهو حلال لنا حتى يقوم الدليل على إيش؟ التحريم. الدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في العقود والمعاملات إيش؟ الحل والإباحة حتى يقوم دليل على التحريم. واستمع إلى قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كل شيء بين الحمد لله. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات، وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع، وهل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا؟
0: أولاً نسأل: هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق فلكل إنسان أن ينسخ منها، سواء لنفسه أو يوزع على أصحابه أو يبيع، لأنها لم تحمى. وأما إذا قال حقوق النسخ محفوظة فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب. والمعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه، لأنه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش؟ خسارة بليغة. قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة، فإذا نسخ ووزع صار الذي يباع ب500 يباع كم؟ 5، وهذا ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا عام، هذا عام. ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغدر.

0: وأخبر أنه من صفات من؟ المنافقين. وقال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وليس كل كافر يكون ماله حلالا أو دمه حلالا. الكافر الحربي كاليهود مثلا هذا حربي، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمسلمون أوفى الناس بالعهد. فلذلك نقول هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تعتبر نفسها بشيء فالأمر فيها إيش؟ واسع ولا ضيق؟ واسع. انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع. إذا كانت قد احتفظت فلا. يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دمت لا تريد بذلك الريع، وإنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، على أن هذا ثقيل علي، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله. لا لا لا، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخرون بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها. نعم.
1: يقول السائل: فتحت محلا وحتى أكسب الزبائن جعلت له دعاية وحتى أكسب الزبائن جعلت له دعاية، وهي الذي يغير عندي زيت خمس مرات تكون التي بعدها بنصف السعر، وبعد 10 مرات تكون التالية مجانا.
0: الحادي عشر. الحادي عشر.
1: نعم.
0: نعم. انتهى السؤال؟
1: انتهى.
0: لا بأس به. لا بأس بهذا. بشرط أن لا يكون هذا صاحب المحل رفع السعر. فإن كان رفع السعر فلا يجوز. لأنه إذا رفع السعر صارت من الميسر، إذ أن هذا قد يربح وقد لا يربح. أما إذا كان السعر عاديا فلا بأس أن الإنسان يعني يفرغ الزيت عنده، وبعد 5 مرات تكون بنصف السعر، وبعد 10 مرات تكون مجانا. نعم.
1: شكر الله للشيخ جهده ولكم حسن استماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
3: 11848.
4: الوجه الثاني: الغيبة. السؤال: يوجد معي زميلات في العمل أغلب كلامهن عن الطالبات والمدرسات، نصحتهن أكثر من مرة فيستجبن لنصيحتي ثم لا يلبثن أن يعدن، وهذا يتكرر دائما، ماذا علي أن أفعل؟ وهل أكون آثمة معهن؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما دمت تنصحينهن عن الكلام الذي لا يحل ولا يجوز في المدرسات والطالبات فأنت على خير، وإن امتثلن صار الخير لهن أيضا، وإن لم يمتثلن فأنت على خير وهن اللائي أسأن وأذنبن. ولكن مع ذلك استمر في نصيحتهن حتى ولو عدن إلى ما كن عليه، لأن مع كثرة النصيحة والدعوة إلى الله ربما يحصل الإقلاع التام، والواجب عليهن وعلى غيرهن أن يحفظن ألسنتهن من القول المحرم، وأن يعلمن أنهن لا يتكلمن بأحد بما يكره إلا كان غيبة تجازى عليه يوم القيامة، فيؤخذ من حسناتها وتضاف إلى حسنات اللاتي أغتبن. الهامش دليل الطالبة المؤمنة في الصفحة 35 الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم اللعن. السؤال: امرأة عادتها تلعن وتسب أولادها وتؤذيهم تارة بالقول وتارة بالضرب على كل صغيرة وكبيرة، وقد نصحتها العديد من المرات للإقلاع عن هذه العادة، فيكون ردها: أنت دلعتهم وهم أشقياء، حتى كانت النتيجة كره الأولاد لها، وأصبحوا لا يهتمون بكلامها نهائيا، وعرفوا آخر النهاية الشتم والضرب. فما رأي الدين تفصيلا في موقف من هذه الزوجة حتى تعتبر؟ هل أبتعد عنها بالطلاق ويصير الأولاد معها، أم ماذا أفعل؟ أفيدوني وفقكم الله. الجواب: لعن الأولاد من كبائر الذنوب، وهكذا لعن غيرهم ممن لا يستحق اللعن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله. الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 6105 ومسلم في الإيمان رقم 110، انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 48 ومسلم في الإيمان رقم 64، انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2598، انتهى الهامش. فالواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وحفظ لسانها من شتم أولادها، ويشرع لها أن تكثر من الدعاء لهم بالهداية والصلاح. والمشروع لك أيها الزوج نصيحتها دائما وتحذيرها من سب أولادها وهجرها إن لم ينفع فيها النصح، والهجر الذي تعتقد أنه مفيد فيها، مع الصبر والاحتساب وعدم التعجل في الطلاق. نسأل الله لنا ولك ولها الهداية مع تأديب الأولاد وتوجيههم إلى الخير حتى تستقيم أخلاقهم. الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. حكم البول واقفا. السؤال: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟ الجواب: لا حرج في البول قائما، ولا سيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. الهامش متفق على صحته. البخاري رواه في الوضوء رقم 2224 ومسلم في الطهارة رقم 273، انتهى الهامش. ولكن الأفضل البول عن جلوس، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأستر للعورة وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 38 في الصفحة رقم 132 الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. القيام تعظيما. السؤال: يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على جماعة من أصحابه يتوكأ على عصا فقاموا له، فقال لهم: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 5230 من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف، لكن يشهد له حديث جابر عند مسلم في الصلاة رقم 423، انتهى الهامش. ألف: ما حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول، هل هو جائز أم لا؟ باء: هل وقوف بعضهم لبعض في المجالس حين التحية والمصافحة منهي عنه؟ الجواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وخير القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة بعده كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا المقام أنه إذا جاء إليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فلا ينبغي لهذا المدرس أن يأمر طلبته بأن يقوموا له، ولا ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا أمرهم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 149. انتهى الهامش. الأوراق التي فيها ذكر الله. السؤال: تقع تحت يدي بحكم عملي أوراق ومعاملات يذكر فيها اسم الله، ما الواجب اتباعه نحو تلك الأوراق؟ الجواب: هذه الأوراق التي فيها ذكر الله يجب الاحتفاظ بها وصيانتها عن الابتذال والامتهان حتى يفرغ منها، فإذا فرغ منها ولم يبق لها حاجة وجب دفنها في محل طاهر، أو إحراقها أو حفظها في محل يصونها عن الابتذال كالدواليب والرفوف ونحو ذلك. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 57. انتهى الهامش. تجريح العلماء. السؤال: ما رأي فضيلة الشيخ في بعض الشباب ومنهم بعض طلبة العلم الذين صار ديدنهم التجريح في بعضهم البعض وتنفير الناس عنهم والتحذير منهم، هل هذا عمل شرعي يثاب عليه أو يعاقب عليه؟ الجواب: الذي أرى أن هذا عمل محرم، فإذا كان لا يجوز لإنسان أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم يكن عالما، فكيف يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين؟ والواجب على الإنسان المؤمن أن يكف لسانه عن الغيبة في إخوانه المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، الآية سورة الحجرات الآية 12. وليعلم هذا الذي ابتلي بهذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون سببا في رد ما يقوله هذا العالم من الحق، فيكون وبال رد الحق وإثمه على هذا الذي جرح العالم، لأن جرح العالم في الواقع ليس جرحا شخصيا، بل هو جرح لإرث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا جرح العلماء وقدح فيهم لم يثق الناس بالعلم الذي عندهم وهو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يثقون بشيء من الشريعة التي يأتي بها هذا العالم الذي جرح. ولست أقول إن كل عالم معصوم، بل كل إنسان معرض للخطأ، وأنت إذا رأيت من عالم خطأ فيما تعتقده فاتصل به وتفاهم معه، فإن تبين لك أن الحق معه وجب عليك اتباعه، وإن لم يتبين لك ولكن وجدت لقوله مساغا وجب عليك الكف، وإن لم تجد لقوله مساغا فاحذر من قوله، لأن الأقرار على الخطأ لا يجوز، لكن لا تجرحه وهو عالم معروف مثلا بحسن النية. ولو أردنا أن نجرح العلماء المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا فيه من مسائل الفقه لجرحنا علماء كبارا، ولكن الواجب هو ما ذكرت. وإذا رأيت من عالم خطأ فناقشه وتكلم معه، فإما أن يتبين لك أن الصواب معه فتتبع، أو يكون الصواب معك فيتبعك، أو لا يتبين الأمر ويكون الخلاف بينكما من الخلاف السائغ، وحينئذ يجب عليك الكف عن وليقل هو ما يقول ولتقل أنت ما تقول. والحمد لله الخلاف ليس في هذا العصر فقط، الخلاف من عهد الصحابة إلى يومنا. وأما إذا تبين الخطأ ولكنه أصر انتصارا لقوله وجب عليك أن تبين الخطأ وتنفر منه، لكن لا على أساس القدح في هذا الرجل وإرادة الانتقام منه، لأن هذا الرجل قد يقول قولا حقا في غير ما جادلته فيه. فالمهم أنني أحذر إخواني من هذا البلاء وهذا المرض، وأسأل الله لي ولهم الشفاء من كل ما يعيبنا أو يضرنا في ديننا ودنيانا. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله في الجزء السادس رقم 347. انتهى الهامش. حكم استعمال الجرائد سفرة للأكل. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز الجزء السادس رقم 347. والكلام المتقدم كان من كتاب الدعوة رقم 5 للشيخ بن عثيمين في الجزء الثاني رقم 62 و64. انتهى الهامش. الجواب: لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها، ولا جعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها كبسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل. والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب، أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة. حكم السلام بالإشارة باليد. السؤال: ما حكم السلام بالإشارة باليد؟ الجواب: لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا. أما السلام بالإشارة فلا يجوز، لأنه تشبه ببعض الكفر في ذلك، ولأنه خلاف ما شرعه الله. لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهم السلام لبعده مع تكلمه فلا حرج في ذلك، لأنه قد ورد ما يدل عليه. وهكذا لو كان المسلم عليه أو المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله في الجزء السادس رقم 352. رواه أبو داود أيضا في الصلاة رقم 925 و927، والترمذي في الصلاة رقم 367 و368. انتهى الهامش. حكم قيام الطالبات للمدرسة. السؤال: ما حكم قيام الطالبات للمدرسة احتراما لها؟ الهامش فتاوى للمدرسين والطلاب الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 334. انتهى الهامش. الجواب: إن قيام البنات للمدرسة والبني للمدرس أمر لا ينبغي، وأقل ما فيه الكراهة الشديدة، لقول أنس رضي الله عنه: لم يكن أحد أحب إليهم يعني الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقومون له إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 5229، والترمذي في الأدب رقم 2755. انتهى الهامش. وحكم النساء حكم الرجال في هذا الأمر. وفق الله الجميع لما يرضيه، وجنبنا جميعا مساخطه ومناهيه، ومنح الجميع العلم النافع والعمل به، إنه جواد كريم. حكم ضرب الطالبات. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن جبرين الجزء الرابع رقم 334 انتهى الهامش. السؤال: ما حكم ضرب الطالبات التي يحتجن إلى توجيه سواء في أدب أو علم؟ الجواب: يحسن الرفق ولين الجانب من المدرس والمعلم للصغار والكبار، ولكن إذا استدعى الحال تعزيرا أو ضربا غير مبرح جاز ذلك، فإن من عادة السفهاء سوء المعاملة وعدم الاحترام فتدعو الحاجة إلى شدة وقوة تؤثر أكثر من اللطف واللين. هكذا يعالج الغضب. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله في الجزء الرابع رقم 497 انتهى الهامش. السؤال: أنا إنسان سريع الغضب، وقد حاولت أن أملك أعصابي عند الغضب، ولكن وجدت أنني أغضب بدون أن أشعر، أرجو من سماحتكم توجيهي إلى علاج. الجواب: عليك أن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تتوضأ الوضوء الشرعي إذا وجدت ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من اشتد غضبه إلى هذين الأمرين مع الحذر من أسباب الغضب حسب الطاقة، والله سبحانه يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق الآية الرابعة. السلام على المسلم والكافر. السؤال: سئل حفظه الله تعالى عن حكم السلام على المسلم بهذه الصيغة: السلام على من اتبع الهدى، وكيف يسلم الإنسان على أهل محل فيهم المسلم والكافر؟ الجواب: لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله السلام على من اتبع الهدى، لأن هذه الصيغة إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى غير المسلمين: وأخوك المسلم قل له السلام عليكم. أما أن تقول السلام على من اتبع الهدى، فمقتضى هذا أن أخاك هذا ليس ممن اتبع الهدى، وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم عليهم بالسلام المعتاد، يقول السلام عليكم، يقصد بذلك المسلمين. الهامش مجموع فتاوى ورسائل للشيخ بن عثيمين الجزء الثالث رقم 35 انتهى الهامش. الجنائز وبدعها. النياحة على الميت. السؤال: في السودان توجد كثير من المنكرات والبدع والمآتم، فمثلا في المآتم نجد النائحات والنساء يتواجدن في كتل حول الميت، ما حكم الشرع في هذا؟ الجواب: الذي أعلمه من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، والنائحة هي التي تبكي على الميت برنة تشبه نوح الحمام، وإنما لعنها النبي صلى الله عليه وسلم لما يترتب على النوح من تعاظم المصيبة وشدة الندم وإلقاء الشيطان في قلوب النساء ما يلقيه من التسخط على قدر الله عز وجل وقضائه. وهذه الاجتماعات التي تكون بعد موت الميت يكون فيها الندب والنياحة كلها اجتماعات محرمة، اجتماعات على كبائر الذنوب، فالواجب على المسلمين الرضا بقضاء الله وقدره، وإذا أصيب الإنسان بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإن الإنسان إذا قال ذلك بصدق نية وتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا من مصيبته ويأجره عليها. ولقد جرى ذلك لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها أبو سلمة، فقالت رضي الله عنها مؤمنة مصدقة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هذا القول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 918 انتهى الهامش. فماذا كان أخلف الله لها خيرا منها، فإنها حين انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة، والأجر عند الله سبحانه وتعالى. فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر والتحمل واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما هذه الاجتماعات المشتملة على الندب والنياحة فإنها اجتماعات محرمة يجب على المسلمين إنكارها والبعد عنها. الهامش نور على الدرب في الصفحتين 64 و65، الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. قراءة القرآن للميت. السؤال: هل قراءة القرآن للميت بأن نضع في منزل الميت أو داره مصاحف ويأتي بعض الجيران والمعارف من المسلمين فيقرأ كل واحد منهم جزءا مثلا ثم ينطلق إلى عمله، ولا يعطى في ذلك أي أجر من المال، وبعد انتهائه من القراءة يدعو للميت ويهدي له ثواب القرآن، فهل تصل هذه القراءة والدعاء إلى الميت ويثاب عليها أم لا؟ أرجو الإفادة وشكرا لكم، علما بأني سمعت بعض العلماء يقول بالحرمة مطلقة والبعض بالكراهة والبعض بالجواز. الجواب: هذا العمل وأمثاله لا أصل له، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون للموتى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش أخرجه مسلم في الصحيح في الأقضية رقم 18 و1718. وعلقه البخاري في الصحيح جازما به، انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718، انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار. الهامش رواه مسلم في الجمعة رقم 867 والنسائي في العيدين في الجزء الثالث رقم 188 و189، انتهى الهامش. أما الصدقة للموتى والدعاء لهم فهو ينفعهم ويصل إليهم بإجماع المسلمين، وبالله التوفيق، والله المستعان. الهامش كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. استئجار قارئ للميت. وسئل الشيخ عن حكم استئجار قارئ ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت، فأجاب بقول: هذا من البدع، وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ إنما قرأ للدنيا فقط للمال، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله، ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى هذا فيكون هذا العمل، يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت، يكون هذا العمل ضائعا، ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة، فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر. الهامش المجموع الثمين، الجزء الأول، للشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. دفن الموتى في المساجد. وسئل الشيخ حفظه الله تعالى عن حكم دفن الموتى في المساجد. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحة رقم 234، انتهى الهامش. فأجاب قائلا: الدفن في المساجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من اتخذ ذلك، وهو في سياق الموت يحذر أمته ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل في أصحاب هذه القبور، فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو يضرون، أو أن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيجب أن تكون المساجد لله سبحانه وتعالى خالية من مظاهر الشرك، تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو واجب المسلمين، والله الموفق. حكم البناء على القبور. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع رقم 329، في الصفحة رقم 329، الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا، مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل كاللهم ارحم فلان ابن فلان وهكذا، فما حكم مثل هذا العمل؟ الجواب: لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها، ولا تجوز الكتابة عليها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها. فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 970، وخرجه الترمذي في الجنائز رقم 1052 وغيره بإسناد صحيح، وزاد: وأن يكتب عليه. انتهى الهامش. ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه، ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وقيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية، وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر. هذا هو السنة في القبور التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجنائز رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529. انتهى الهامش. ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 532. انتهى الهامش. ولأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والثبات عليها والحذر مما يخالفها، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، وهذا للكلام الآتي: حكم الكتابة على القبور. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع، في الصفحة رقم 337، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. سؤال: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته إلى آخره؟ الجواب: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 970، انتهى الهامش. رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأن يكتب عليه. الهامش رواه الترمذي في الجنائز رقم 1052، انتهى الهامش. حكم لطم الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. الهامش فتاوي المرأة في الصفحة رقم 40 و41، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الشرع في النساء التي يلطمن خدودهن عند حدوث حالات الوفاة؟ الجواب: لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة عند المصيبة كل ذلك محرم لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجنائز رقم 1294 ومسلم في الإيمان رقم 103، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في الجنائز رقم 1296 ومسلم في الإيمان رقم 104، انتهى الهامش. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 934، انتهى الهامش. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجنائز رقم 934، انتهى الهامش. فالواجب عند المصيبة الصبر والاحتساب والحذر من هذه الأمور المنكرة والتوبة إلى الله مما سلف من ذلك، لقول الله سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سورة البقرة الآيتان 55 و56 بعد 100. وقد وعدهم الله خيرا كثيرا فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، سورة البقرة الآية 57 بعد 100. حكم إقامة مراسم العزاء. السؤال: تقام مراسم العزاء، يتجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل، توضع بعض المصابيح الكهربائية تشبه تلك التي في الأفراح، ويصطف أهل الميت، ويمر الذين يريدون تعزيتهم يمرون عليهم واحدا بعد الآخر، ويضع كل منهم يده على صدره كل فرد من أهل على صدر كل فرد من أهل المتوفى، ويقول له: أعظم الله أجرك. فهل هذا الاجتماع وهذا الفعل مطابق للسنة؟ وإذا لم يوافق السنة فما هي السنة في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا العمل ليس مطابقا للسنة، ولا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، وإنما السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع، وإنما يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج الروح في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في القبر، سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدها، وإذا قابله شرع له مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب، مثل: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وجبر مصيبتك. وإذا كان الميت مسلما دعا له بالمغفرة والرحمة، وهكذا النساء فيما بينهن يعزي بعضهن بعضا ويعزي الرجل المرأة والمرأة الرجل، لكن من دون خلوة ولا مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرما له. وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، إنه خير مسؤول. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء الخامس في الصفحة الرقم 345، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم زيارة النساء للقبور. السؤال: هل تشرع زيارة القبور للنساء؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن زيارة للنساء محرمة، لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها مما ينافي الصبر الواجب، وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتتن بهن الرجال وقد يفتتن بالرجال. والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الهامش متفق على صحته. البخاري في النكاح رقم 5096 ومسلم في الذكر رقم 2740. انتهى الهامش. فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة، ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجال، وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم، وسفرها بلا محرم، وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الفتنة بهن. وقول بعض الفقهاء إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قول بلا دليل. والصواب أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما، وهذا هو المعتمد من حيث الدليل. وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لكن بدون شد الرحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجنائز بنحوه رقم 108 و976. انتهى الهامش. وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الهامش متفق على صحته. البخاري في فضل الصلاة رقم 1197 ومسلم في الحج رقم 827. انتهى الهامش. وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل، فلا يسافر لأجل الزيارة، ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي وزيارة البقيع رحل، فلا يسافر لأجل الزيارة، ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء. أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أما إذا شد الرحلة إلى المسجد النبوي

0: فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخرى تكون تبعا لذلك، فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه وصلى وسلم عليه عليه الصلاة والسلام ودعا له ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له ثم على الفاروق ودعا له، وهكذا السنة. وهكذا القبور الأخرى لو زار مثلا دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين. فالنبي عليه السلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الهامش رواه مسلم بنحوه في الجنائز رقم 108 و976 انتهى الهامش. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. الهامش رواه مسلم في الجنائز رقم 974 و975 انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط 20 وننتقل إلى الشريط 21. الشريط 24 الوجه الأول. ولازال فضيلته يتحدث عن أسباب عدم إجابة الدعاء. يقول فضيلته: هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم تجد شيئا لكون مطعمه حراما وملبسه حراما وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا لم تتوافر فإن الإجابة تبدو بعيدة، فإذا توافرت ولم يستجب الله للداعي فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل ولا يعلمها هذا الداعي، فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عز وجل فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر الأكثر فأكثر فيوفيه الأجر أكثر وأكثر، لأن هذا الداعي الذي دعا يتوفر الشروط ولم يستجب له، لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة، فيعطى الأجر مرتين، مرة على دعائه ومرة على مصيبته وبعدم الإجابة، فيدخر له عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكمل. ثم إن المهم أيضا ألا يستبطئ الإنسان الإجابة، فإن هذا من أسباب منع الإجابة أيضا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. الهامش رواه البخاري في الدعوات رقم 6304 ومسلم في الذكر رقم 3000 بل رقم 2735 انتهى الهامش. فلا ينبغي للإنسان أن يستبطئ الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء بل يلح في الدعاء، فإن كل دعوة تدعو بها الله عز وجل فإنها عبادة تقربك إلى الله عز وجل وتزيدك أجرا. فعليك يا أخي بدعاء الله عز وجل في كل أمورك العامة والخاصة الشديدة واليسيرة، ولو لم يكن من الدعاء له أنه عبادة لله سبحانه وتعالى لكان جديرا بالمرء أن يحرص عليه، والله الموفق. الهامش مجموع فتاوى ورسائل للشيخ ابن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين 93 وحتى 96 انتهى الهامش. حكم الاجتماع لتلاوة القرآن؟ السؤال: ما قولكم حفظكم الله في رجل جمع عددا من الناس في منزله فتدارسوا ما تيسر من القرآن ثم دعوا الله لأنفسهم وللمسلمين ثم دعاهم لتناول طعام أعده مسبقا لهم ثم انصرفوا؟ ومن ذات السؤال أن الداعي وزع على المدعوين أجزاء متفرقة من القرآن بحيث يقرؤون جميعهم كل على حدة ما كتب في الجزء الذي بين يديه، وبعد أن انتهوا جميعا دعا أحدهم لأنفسهم وللمسلمين فاعتبروا أنهم في مجموعهم ختموا المصحف على سبيل التبرك. الهامش، فتاوى اللجنة الدائمة، السؤال الأول من الفتوى رقم 3861، عبد الله بن قعود عضو، عبد الله بن غديان عضو، عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة، عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس. انتهى الهامش. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارس ما قرأوه ويتفهم معانيه مشروع وقربة يحبها الله ويجزي عليها الجزاء الجزيل، فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الهامش، جزء من حديث أخرجه مسلم رقم 2699 في الذكر والدعاء، وأبو داود في الصلاة رقم 1455، والترمذي في ثواب القرآن رقم 2946 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى الهامش. والدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضا، إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه صيغة معينة كأنه سنة متبعة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتخذ عادة بعد القراءة. ثانيا، توزيع أجزاء من القرآن على من حضروا الاجتماع ليقرأ كل لنفسه حزبا أو أحزابا من القرآن لا يعتبر ذلك ختما للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة، وقصدهم القراءة للتبريك فقط فيه قصور، وقصدهم القراءة للتبريك فقط فيه قصور، فإن القراءة يقصد بها القربة وتحفظ القرآن وتدبره وتفهم أحكامه وفهم أحكامه والاعتبار به ونيل الأجر والثواب وتدريب اللسان على تلاوته إلى غير ذلك من الفوائد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش، بدع الناس في القرآن، اللجنة الدائمة، في الصفحتين 11 و12. انتهى الهامش. ادع لنفسك ولا تطلب ذلك من غيرك. السؤال: ما الحكم إذا رأينا شخصا نتوخى فيه الصلاح وطلبنا منه أن يدعو لنا؟ وآمل أن تدعو لي بأن يصلح الله قلبي وأن يوفقني للبر بوالدي وأن يرزقني الذرية الصالحة. الجواب: طلب الدعاء من شخص ترجى إجابة دعائه إن كان لعموم المسلمين فلا بأس به، مثل أن يقول شخص لآخر: ادعو الله أن يعز المسلمين وأن يصلح ذات بينهم، وادعو الله أن يصلح ولاتهم، وما أشبه ذلك. أما إذا كان خاصا بالشخص السائل الطالب من أخيه أن يدعو له فهذا قد يكون من المسألة المذمومة، إلا إذا قصد الإنسان بذلك نفع أخيه الداعي له، وذلك لأن أخاه إذا دعا له بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، وكذلك إذا دعا له أخوه فإنه قد أتى إحسانا إليه والإحسان يثاب عليه، فينبغي عليه أن يلاحظ من طلب من أخيه أن يدعو له فائدة الأخ الداعي،
1: على ان طلب الدعاء من الغير قد يترتب عليه مفسدة، وهي ان هذا الغير يعجب بنفسه ويرى انه اهل لاجابة الدعاء، وفيه ايضا ان هذا الطالب من الغير ان يدعو له قد يعتمد على دعاء المطلوب فلا يلح هو على ربه بالدعاء بل يعتمد على دعاء غيره، وكلا المفسدتين شر. والذي أنصح به إخواني أن يكونوا هم الذين يدعون الله عز وجل، لأن الدعاء

دعوت فلم يستجب لي. السؤال: لقد ظللت أكثر من 10 سنوات أدعو الله بين فترة وأخرى أن يرزقني الله زوجا صالحا وذرية صالحة، ولكن شيئا من هذا لم يحدث، وهذه إرادة الله عز وجل ولا راد لقضائه. والسؤال هو أنني توقفت عن الدعاء منذ فترة قريبة، لا يأسا من استجابة الله لدعوتي، ولكني أخذت أفكر أن هذا الموضوع ليس في صالحي نظرا لعدم استجابة الله لي، فقررت أن أتوقف عن الدعاء لأن الله عز وجل أعلم بما ينفعني رغم رغبتي الشديدة والملحة في تحقيق واستجابة دعوتي. فما الذي يجب علي في هذا الموقف؟ هل أستمر في الدعاء أم أقتنع أن هذا الموضوع ليس في صالحي وأتوقف عن الدعاء؟ الجواب: ورد في الحديث أنه يستجاب للعبد دعاءه ما لم يستعجل. ورد في الحديث أنه يستجاب للعبد دعاءه ما لم يستعجل. الهامش راجع صحيح البخاري في الدعوات رقم 6340 ومسلم في الذكر رقم 2735. انتهى الهامش. وفسر الاستعجال بأن يستبطئ الإجابة فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء ويقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ذلك أن الله تعالى قد يؤخر إجابة الدعاء لأسباب خاصة أو عامة. وفي الحديث أن الداعية يعطيه أحد 3 أشياء: إما أن يجيب دعاءه ويعطيه سؤاله، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من الشر بقدره. فعليك أيتها الأخت ألا تستعجلي وأن تستمر في الدعاء دائما ولو عدة سنوات، كما أن عليك ألا ترد الأكفاء إذا تقدموا ولو من كبار الأسنان ولو متزوجين، فعسى الله أن يجعل في ذلك خيرا كثيرا. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 87. انتهى الهامش. الدعاء على الأبناء. الهامش المصدر السابق الشيخ بن جبرين من الصفحة 87 و88. انتهى الهامش. السؤال: كثير من الآباء والأمهات يدعون على أبنائهم عند الزلل والخطأ، نرجو منكم كلمة توجيهية لهم بهذا الخصوص. الجواب: ننصح الوالدين بالصفح والتغاضي عن تقصير الأولاد حال الصغر والصبر على ما نالهم من كلام أو أذن، حيث إن الأطفال لم تتكامل عقولهم فيقع منهم الخطأ في القول والفعل، فمتى كان الوالد حليما عفا عن ذلك، وعلم الولد بلطف ولين ورفق وعلم الولد بلطف ولين ورفق به ونصحه حتى يكون أدعى إلى قبوله وتأدبه. لكن بعض الوالدين يقع في الخطأ الأكبر، وهو الدعاء على الأولاد بالموت والعهات والمصائب، ويتمادى في هذا الدعاء ويكثر منه، فبعد ما يسكت غضبه يتأسف ويرى أنه أخطأ ويعترف بأنه لا يحب وقوع تلك الدعوات ولا يريدها لما جبل عليه الوالد من العطف والحنان، وإنما حمله على تلك الدعوات شدة الغضب، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه. قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، سورة يونس الآية 11. فالواجب على الوالدين الصبر والتحمل والتأديب بالضرب الزاجر، فإن الطفل يتأثر بالضرب أكثر من التأديب والتعليم. فأما الدعاء عليه فلا يفيده ولا يدري ماذا يقال عنه، فيكتب على الوالد ما قال ولا يحصل للولد انتفاع، والله أعلم. رفع اليدين في الدعاء. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله في الجزء السادس رقم 124 و125. انتهى الهامش. السؤال: هل رفع اليدين في الدعاء مشروع، وخاصة في السفر بالطائرة أو بالسيارة أو القطار وغيرها؟ الجواب: رفع الأيدي في الدعاء من أسباب

بالإجابة في أي مكان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الهامش رواه أبو داود في الصلاة رقم 1488، والترمذي في الدعوات رقم 3556، وابن ماجه في الدعاء رقم 3865. انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، سورة البقرة الآية 72 بعد 100. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، سورة المؤمنون الآية 51. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الهامش رواه مسلم في الزكاة رقم 1015. انتهى الهامش. فجعل من أسباب الإجابة رفع اليدين، ومن أسباب المنع وعدم الإجابة أكل الحرام والتغذي بالحرام، فدل على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، سواء في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في المراكب الفضائية أو في غير ذلك. إذا دعا ورفع يديه فهذا من أسباب الإجابة، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع فيها، مثل خطبة الجمعة فلم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم إلا إذا استسقى فهو يرفع يديه فيها، كذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد لم يكن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، فلا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي لم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم، لأن فعله حجة وتركه حجة. وهكذا بعد السلام من الصلوات الخمس كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالأذكار الشرعية ولا يرفع يديه، فلا نرفع في ذلك أيدينا اقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما المواضع التي رفع صلى الله عليه وسلم فيها يديه فالسنة فيها رفع اليدين تأسيا به صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك من أسباب الإجابة. وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ولا ترك، فإن نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة كما تقدم. الأدب في الألفاظ، الأدب في الألفاظ والأقوال. باسم الشعب، باسم العروبة. سئل الشيخ عن هذه العبارات: باسم الوطن، باسم الشعب، باسم العروبة، فأجاب قائلا: هذه العبارات إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب أو يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس به، وإن قصد التبرك والاستعانة فهو نوع من الشرك، وقد يكون شركا أكبر بحسب ما يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بما استعان به. الهامش المجموع الثمين الجزء الثالث، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم قولي: وشاءت قدرة الله. وسئل فضيلته عن حكم قولي: وشاءت قدرة الله، وشاء القدر، فأجاب بقوله: لا يصح أن نقول شاءت قدرة الله، لأن المشيئة إرادة، والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد، والمشيئة لمن يشاء، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع: هذه قدرة الله، أي مقدوره، كما نقول: هذا خلق الله، أي مخلوقه. وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز، ومثل ذلك قولهم: شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز، لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر، ولمن هو مقدر، والله أعلم. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين الجزء الثالث،
في الصفحة رقم 114. انتهى الهامش. تسمية بعض الزهور بعباد الشمس. سئل فضيلة الشيخ عن تسمية بعض الزهور بعباد الشمس لأنه يستقبل الشمس عند الشروق والغروب. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين في الجزء الثالث رقم الصفحة 114. انتهى الهامش. فأجاب بقوله هذا لا يجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس إنما تعبد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. سورة الحج الآية 18. وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس ونحو ذلك من العبارات. حكم قولي يا أيتها النفس المطمئنة إذا مات الشخص. سئل فضيلة الشيخ عن قول بعض الناس إذا مات شخص يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث الصفحة رقم 140. انتهى الهامش. فأجاب بقوله هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه لأن هذه شهادة بأنه من هذا الصنف. حكم قول الإنسان أنا حر. السؤال: ما حكم قول الإنسان أنا حر؟ الجواب: إذا قال ذلك رجل حر وأراد أنه حر من رق الخلق فنعم هو حر من رق الخلق، وأما إن أراد أنه حر من رق العبودية لله عز وجل فقد أساء في فهم العبودية ولم يعرف معنى الحرية، لأن العبودية لغير الله هي الرق، أما عبودية المرء لربه عز وجل فهي الحرية، فإنه إن لم يذل لله ذل لغير الله، فيكون هنا خادعا نفسه إذا قال إنه حر، يعني إنه متجرد من طاعة الله ولن يقوم بها. وسئل فضيلة الشيخ عن قول العاصي عند الإنكار عليه أنا حر في تصرفاتي، فأجاب بقوله هذا خطأ، نقول لست حرا في معصية الله، بل إنك إذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوى. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث في الصفحة رقم 81. انتهى الهامش. معنى قولهم العصمة لله وحده وحكمها. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة العصمة لله وحده مع أن العصمة لا بد فيها من عاصم. الجواب: هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله عز وجل وحكمه كله صواب وليس فيه خطأ، وهي بهذا المعنى صحيحة، لكن لفظها مستنكر ومستكره، لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصم الله عز وجل سبحانه وتعالى، هو الخالق وما سواه مخلوق، فالأولى ألا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير، بل يقول الصواب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الهامش مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث في الصفحتين 19 و20 بعد 100. انتهى الهامش. حكم من يحتج على عمل المعاصي بقوله تعالى إن الله غفور رحيم. السؤال: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ عندما ينصح بعض الناس عن ترك معصية أو الإقلاع عنها يحتج بقول الله تعالى إن الله غفور رحيم؟ الجواب: إذا احتج بهذا احتجزنا عليه بقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سورة الحجر الآية 49 والآية 50، وبقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
سورة المائدة من الآية 98، فإذا أتى بآيات الرجاء يقابل بآيات الوعيد، وليس هذا الجواب إلا جواب المتهاون، فنحن نقول له اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك واسأله المغفرة، لأنه ليس كل أحد يقوم بما أوجب الله عليه على وجهه الأكمل. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحتين 10 و11، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم وصف الملتزمين بالأصوليين والمتطرفين. السؤال: القصد من إطلاق لفظ الأصوليين القدح في المتمسكين بالإسلام. الجواب: في كلمة موجزة بقدر ما هي دالة ونافذة، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن الاستخدام الخاطئ لكلمة الأصولية ما يلي: مما يلاحظ في هذا العام بشكل خاص أن كثيرا من وكالات الأنباء العالمية التي تخدم مخططات أعداء الإسلام وتخضع لمراكز التوجيه النصراني والماسوني تخطط بأسلوب ماكر لإثارة العالم كله ضد ما يسمونه الأصوليين، وهم يقصدون بذلك الذم والقدح في المسلمين المتمسكين بالإسلام على أصوله الصحيحة، الذين يرفضون مسايرة الأهواء والتقارب بين الثقافات والأديان الباطلة. وقد وقع بعض الإعلاميين المسلمين في مصيدة الأعداء وأخذوا ينقلون تلك الأخبار المعادية للإسلام، وأصبحوا يتداولونها عن جهل بمقاصد أصحابها أو غرض في نفوس بعضهم، فكانوا بفعلهم هذا أعوانا للأعداء على الإسلام والمسلمين، بدلا من قيامهم بواجب التصدي لأعداء الإسلام وإبطال كيدهم ببيان أهمية الرابطة الدينية والأخوة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية، وأن الأخطاء الفردية التي لا يسلم منها أحد لا ينبغي أن تكون مبررا للتشنيع على الإسلام والمسلمين والتفريق بينهم. الهامش فتوى للشيخ بن باز، انتهى الهامش. حكم وصف الملتزمين بالأصوليين والمتطرفين. السؤال: فشى في هذا العصر وصف المسلمين الملتزمين بالدين بأوصاف الأصوليين بأوصاف كالأصوليين والمتطرفين والمتزمتين ونحو ذلك، فما رأيكم في هذا الأمر؟ الجواب: رأيي في هذا أنه لا غرابة أن يصف أهل السوء أهل الخير بالألقاب السيئة التي ينبذونهم بها، فقد قال سبحانه وتعالى في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سورة المطففين الآيتان 29 وحتى الآية 32. ولا يخفى على من قرأ القرآن ما وصف أعداء الرسل رسلهم به من النبذ بالألقاب، من النبذ بألقاب السوء. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سورة الذاريات الآية 52. فكل الكفار الذين أرسل إليهم الرسل يصفون الرسل بالسحر والجنون، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان له من ذلك من كفار قريش وغيرهم ما هو معلوم، فقالوا إنه ساحر، وقالوا إنه كذاب، وقالوا إنه مجنون، وقالوا إنه شاعر، وكل هذا من أجل التنفير عنه وعن منهجه. فلا غرابة أن يصف هؤلاء البعيدون عن الإسلام من تمسك به بهذه الألقاب كالتزمت والتشدد وما أشبه. أما من قالوا إنهم أصوليون فقصدهم بذلك ألا يصفوهم بالإسلام، لأن الإسلام محبب إلى النفوس، وأما الأصوليون فهو أصل. ومع ذلك فإننا نقول إن كان من تمسك بالإسلام أصوليا فإننا أصوليون. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه، انتهى الهامش. حكم من يقول لمن ينكر المنكر أنت فضولي أو أنت فضولي. السؤال: عندما ينكر المسلم على غيره أمرا منكرا قد
يرد عليه بعضهم بقوله أنت فضولي أو لا تتدخل فيما لا يعنيك، فهل قوله صحيح ها هنا؟ وبماذا يرد عليه؟ الجواب قوله هذا غير صحيح، أي أن قول الإنسان الذي ينكر عليه المنكر لمن ينكر عليه أنت فضولي أو هذا لا شأن لك فيه غير صحيح، فإن الله تعالى أمرنا بأن ننهى عن المنكر وأن نأمر بالمعروف، فالواجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بقدر ما نستطيع، سواء رضي المأمور أو المنهي أو لم يرضى، ويرد عليه أن هذا ويرد عليه أن هذا من شأني، لأن الله أمرني أن أنهاك عن المنكر، ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالذي من شأن المؤمن يكون من شأن أخيه. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحة رقم 31 الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم من يقول إن المرأة الشريفة لا تحتاج حجابا. السؤال يقول كثيرا ما نسمع دعوات موجهة للمرأة تدعوها لخلع الحجاب وتقول لها إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال بشرفها في حصن حصين لا تمتد إليها الأعناق، وربما تخدع بعض النساء بهذا الكلام، فما تعليقكم على هذا جزاكم الله خيرا؟ الجواب تعليقنا هو أن هذه دعوة باطلة مصادمة للكتاب والسنة والعقل والطبيعة الإنسانية، فإن كل امرأة تبدو كاشفة الوجه حاسرة عن مفاتنها لابد أن يتعلق بها الرجال مهما كانوا، ولابد أن تؤذي مهما كانت عفيفة، وربما يغويها الشيطان ويجرها إلى الفاحشة، أما إما لهوى في نفسها مع كثرة المحاولة من أهل الفسوق، وإما للضغط عليها حتى تأتي ما يريدون. وإذا كانت المرأة شريفة فإن شرفها يزداد إذا تحجبت الحجاب الشرعي الذي يتضمن أول ما يتضمن تغطية الوجه، وهذا أمر معلوم بالعقل والفطرة والطبيعة الإنسانية، إن الرجال ميالون إلى النساء، ولا أحد أشرف ولا أعف من نساء الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك أمرنا بالحجاب. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحتين رقم 70 و71 الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. حكم وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق. السؤال سئل فضيلة الشيخ عن وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق، الجواب فأجاب بقوله الحيوان الناطق يطلق على الإنسان كما ذكره أهل المنطق، وليس فيه عندهم عيب، لأنه تعريف بحقيقة الإنسان، لكنه في العرف قول يعتبر قدحا في الإنسان، ولهذا إذا خاطب الإنسان به عاميا فإن العامي سيعتقد أن هذا قدحا، سيعتقد أن هذا قدح فيه، وحينئذ لا يجوز أن يخاطب به العامي، لأن كل شيء يسيء إلى المسلم فهو حرام. أما إذا خوطب به من يفهم الأمر على حسب اصطلاح المناطق فإن هذا لا حرج فيه، لأن الإنسان لا شك أنه حيوان باعتبار أن فيه حياة، وأن الفصل الذي يميزه عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق، هو النطق، ولهذا قالوا إن كلمة حيوان جنس وكلمة ناطق فصل، والجنس يعم المعرف وغيره، والفصل يميز المعرف عن غيره. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث في الصفحة رقم 101، انتهى الهامش. حكم التنابز بالألقاب. السؤال ما حكم التنابز بالألقاب ولو كان ذلك مزاحا جزاكم الله خيرا؟ الجواب قال الله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب، سورة الحجرات الآية 11، يعني بالألقاب السيئة التي تسوء المرء. وأما ما يجري على سبيل المزاح فإنه وإن كان لا
يحكم، لكنه لا ينبغي لذوي المروءة أن يتنابزوا بالألقاب ولو مزحا، لأن هذا المزح ربما يؤدي إلى مخاصمة ونزاع في المستقبل، وربما يسمعه أحد آخر فيأخذ بهذا اللقب ويعير به من لقب به على وجه الجد لا على وجه المزح. لهذا نرى أن الأولى بكل ذي مروءة أن يتجنب التنابز بالألقاب ولو على سبيل المزاح ولو على سبيل المزح. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم العبارات التي تطلق على الميت مثل المغفور له، مثل المغفور له. السؤال: ما هي العبارات التي تطلق في حق الأموات؟ فنحن نسمع عن فلان المغفور له أو المرحوم، فهل هذه العبارات صحيحة؟ وما التوجيه في ذلك؟ الجواب: المشروع في هذا أن يقال غفر الله له أو رحمه الله ونحو ذلك إذا كان مسلما، ولا يجوز أن يقال المغفور له أو المرحوم، لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة. فمن شهد الله له في كتابه العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته، وهكذا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وبقية العشرة رضي الله عنهم وغيرهم ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كعبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن رضي الله عنهما، أو بالنار كعمه أبي طالب وعمر ابن لحي الخزاعي وغيرهما ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار، نعوذ بالله من ذلك، نشهد له بذلك. أما من لم يشهد له الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار، فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين، وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفرة أو رحمة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ويشهدون لأهل الإيمان عموما بالجنة وللكفار عموما بالنار، كما أوضح ذلك سبحانه في كتابه المبين، قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، سورة التوبة من الآية 72. وقال تعالى فيها أيضا: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، سورة التوبة من الآية 68. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشهادة بالجنة أو النار لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 65 و66 بعد 300، الشيخ بن باز يرحمه الله. انتهى الهامش. حكم عبارة حرية الفكر. السؤال: وسئل فضيلة الشيخ: نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم على ذلك؟ الجواب: فأجاب بقوله: تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد ويعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل، يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. والأديان ليست أفكارا ولكنها وحي من الله عز وجل ينزله على رسله ليسير عباده عليه. وهذه الكلمة يعني كلمة فكر التي
يقصد بها الدين يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية، لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد، وهو أن يقال عن الإسلام فكر، والنصرانية فكر، واليهودية فكر، وأعني بالنصرانية التي يسميها أهلها بالمسيحية، فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس. والواقع أن الأديان السماوية أديان سماوية من عند الله عز وجل، يعتقدها الإنسان على أنها وحي من الله تعبد بها عبادة، ولا يجوز أن يطلق عليها فكر. وخلاصة الجواب أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سورة آل عمران الآية 85، ويقول: إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران من الآية 19. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن دينا سوى الإسلام جائز، يجوز للإنسان أن يتعبد به، بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث في الصفحتين 99 و100. انتهى الهامش. حكم من يقول إن أصحاب الإعاقات والأمراض المزمنة مظلومون. السؤال: بعض الناس يقول إن المعوقين وأصحاب الأمراض المزمنة مظلومون، لأن من حقهم أن يعيشوا كبقية الأصحاء، ولكن الزمن قسى عليهم. وما حكم الشرع في نظرك في من يقول هذا القول وأمثاله، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: ما ذكره السائل من اعتراض بعض الناس على القضاء والقدر وأن ما أصابهم فهو ظلم، فإن هذا إذا اعتقده السائل على ظاهره كفر وردة، لأنه اعتراض على رب العالمين، والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ولا اعتراض لأحد عليه، يحكم لا معطل لحكمه. وربما يكون هذا الذي أصاب هؤلاء المعوقين ربما يكون خيرا لهم، فإن الإنسان إذا أصيب بمصيبة كان خيرا له إذا صبر وإذا احتسب أجر الله أثيب عليها. والمصائب تكفر الذنوب في حد ذاتها، ثم إن صبر الإنسان واحتسب الأجر على الله صار من الصابرين. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سورة الزمر الآية 10. وكذلك أيضا يقول سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، سورة البقرة من الآية 55 بعد 100 وحتى الآية 57 بعد 100. الهامش فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. وبهذا انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: حكم قول فلان شهيد. السؤال: ما حكم قول فلان شهيد؟ الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين: أحدهما أن تقيد بوصف، مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ونحو ذلك. فهذا جائز كما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعني بقولنا جائز أنه غير ممنوع، وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تقيد الشهادة بشخص معين، مثل أن تقول لشخص بعينه إنه شهيد، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا بقوله: باب لا يقال فلان شهيد. قال في الفتح في الجزء السادس رقم 90:
أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقول ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر انتهى كلامه. الهامش رواه أحمد في الجزء الأول رقم 41 و48 والنسائي في النكاح الجزء السادس رقم 117 و119 ضمن حديث طويل. انتهى الهامش. ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى ذلك: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله إلى آخره. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 2787. انتهى الهامش. وقال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما أو يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. رواهما البخاري من حديث أبي هريرة. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 2803 ومسلم بنحوه في الإمارة رقم 105 و1876. انتهى الهامش. فإننا ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك ولا نشهد له به ولا نسيء به الظن، والرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء. فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة، وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة، فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف أو بالشخص. وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق، لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبق، وهذا كاف في منقبته وعلمه عند خالقه سبحانه وتعالى. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث من الصفحة 15 وحتى 17 بعد 100. انتهى الهامش. حكم من يقول التقوى في القلب عندما يعاتب على تقصيره. السؤال: هناك من المسلمين من يقصر فيما أوجبه الله عليه، فإذا عوتب في ذلك قال: إن التقوى في القلب وليست في الظاهر، ويستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. فنرجو منكم بيان مدى صواب هذا القول، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هاهنا. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2564. انتهى الهامش. يعني ويشير إلى قلبه، ويعني أنه إذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وهذا ليس بدليل أو ليس بحجة على من يفعل المعاصي ويقول إن التقوى هاهنا، لأننا نقول له: لو اتقى ما هاهنا لاتقت الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599. الهامش أيضا فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يقول شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا وغير ذلك. السؤال: وسئل فضيلة الشيخ عن قول شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا وشاءت الأقدار كذا وكذا. الجواب: قول شاءت الأقدار وشاءت الظروف ألفاظ منكرة، لأن الظروف جمع ظرف وهو الأزمان، والزمن لا مشيئة له، وكذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مشيئة له، إنما الذي يشاءه الله عز وجل. نعم، لو قال الإنسان اقتضى قدر الله كذا وكذا فلا بأس به، أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار، لأن المشيئة هي الإرادة ولا إرادة للوصف، إنما الإرادة للموصوف. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثالث في الصفحتين 13 و14 بعد 100. انتهى الهامش. حكم من يقول لا تكن متشددا إذا نصح في ترك معصية. السؤال: ما حكم من إذا نصح في فعل يخالف الشرع بادر قائلا لا تكن متشددا ومتعصبا وكن معتدلا، ونرجو بيان معنى الاعتدال جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من نصح عن شيء محرم في الشرع ليجتنبه، أو عن ترك واجب ليقوم به ثم قال مثل هذا القول، فإنه مخطئ، بل الواجب إذا نصحه أحد أن يشكر لمن نصحه، وأن ينظر في أمره إذا كان ما نصح عنه حقا، فليتجنب المحرم وليقم بالواجب. وأما قوله إنك متشدد، فإن التشديد والتيسير والاعتدال مرجعه إلى الشرع، فما وافق الشرع فهو الاعتدال، وما زاد عنه فهو التشدد، وما نقص عنه فهو التساهل، فالميزان في هذا كله هو الشرع. ومعنى الاعتدال هو موافقة الشرع، فما وافق الشرع فهو الاعتدال. الهامش فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يقول أنا حر عند محاجته في تصرفاته. السؤال: يطلقها بعضهم عند فعل معصية، فعندما تحاججه يقول أنا حر في تصرفاتي. الجواب: هذا خطأ. نقول: لست حرا في معصية الله، بل إنك إذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوى. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحة 12 للشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم بعض الألفاظ مثل هذا زمن أقشر، الزمن غدار، يا خيبة الزمن. الهامش السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارات هذا زمان أقشر أو الزمن غدار أو يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه. الجواب: فأجاب بقول هذه العبارات التي ذكرت في السؤال تقع على وجهين. الوجه الأول أن تكون سبا وقدحا في الزمن، فهذا حرام ولا يجوز، لأن ما حصل في الزمن فهو من الله عز وجل، فمن سبه فقد سب الله. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الهامش رواه البخاري في التفسير رقم 4826 ومسلم في الألفاظ رقم 2246. انتهى الهامش. والوجه الثاني أن يقولها على سبيل الإخبار، فهذا لا بأس به، ومنه قوله تعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام: وقال هذا يوم عصيب، سورة هود الآية 77، أي شديد، وكل الناس يقولون هذا يوم شديد، وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور وليس فيه شيء. وأما قول هذا الزمن غدار، فهذا سب، لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز. وقول يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه،
إذا قصد يا خيبتي أنا فهذا لا بأس فيه وليس سبا للدهر، وإن قصد الزمان أو اليوم فهذا سب فلا يجوز. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الأول في الصفحتين 98 و99 بعد 100. انتهى الهامش. حكم من يقول توكلت على الله واستجرت برسول الله. السؤال: سئل الشيخ وفقه الله ما رأيكم في من يقول توكلت على الله واعتصمت بالله واستجرت برسول الله؟ الجواب: أما قول القائل آمنت بالله وتوكلت على الله واعتصمت بالله فهذا ليس فيه بأس، وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلا على الله مؤمنا به معتصما به. وأما قوله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كلمة منكرة، والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تجوز، أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، سورة التوبة الآية 6. فالاستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته شرك أكبر، وعلى من سمع أحدا يقول مثل هذا الكلام أن ينصحه، لأنه قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها، وأنت يا أخي إذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك فلعل الله أن ينفعه على يدك، والله الموفق. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 17 و18 بعد 200. انتهى الهامش. حكم من يسمى بعبد الرسول وعبد النبي. السؤال: نسمع أن هناك أناسا سموا أبناءهم بعبد الرسول وعبد النبي وعبد الحسن، فما التوجيه؟ الجواب: التعبيد لا يجوز إلا لله سبحانه. قال أبو محمد ابن حزم الإمام المشهور: اتفقوا أي العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. انتهى. ولا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد علي وعبد الحسن وعبد الحسين ونحو ذلك. أما عبد المحسن فلا بأس به، لأن المحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، كما روي عن ابن عمر مرفوعا أن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. الهامش رواه مسلم في الأدب رقم 2138 وأبو داود في الأدب رقم 4949. انتهى الهامش. وفي رواية الطبراني عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له، وأصدق الأسماء همام وحارث. الهامش رواه الطبراني في الأوسط رقم 698 وفي الكبير رقم 9922 مختصرة. قال الهيثمي في المجمع في الجزء 9 رقم 50: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه محمد ابن محصن العكاشي وهو متروك. الهامش أيضا مجلة البحوث عدد رقم 42 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم التسمي بهذه الألفاظ. السؤال: بعض الأسر تحمل اسما مثل الناصر، العلي، الماجد، الخالد، وبعضهم يحمل اسم حجة الإسلام، وأحد الأحياء اسمه الرحمانية، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: أما الناصر والخالد وما أشبههما فلا بأس بها، لأن المراد بها آل ناصر وآل خالد، لكن فيها شيئا من الحذف للتسهيل. وأما حجة الإسلام فلا يصح وصف أحد به، لأن كل ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قوله ليس بحجة إلا من أمرنا باتباعهم، وهم الخلفاء الراشدون، لأن قولهم حجة ما لم يخالف نصا، ويخالف قول صحابي آخر، فإن خالف النص فالنص
مقدم على قول كل أحد، وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين. المهم أن حجة الإسلام لا تقال إلا لمن قوله حجة فقط، وأما من ليس قوله حجة فإنه لا يقال له حجة، ويكفي. وكيف يكون حجة في الإسلام وهو غير معصوم من الخطأ؟ أما الرحمانية التي يسمى بها بعض الأحياء فلا بأس بها. الهامش كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني، رقم 176 و177. انتهى الهامش. إطلاق المسيحية على النصارى. السؤال: ما حكم إطلاق المسيحية على النصرانية والمسيحي على النصراني؟ الجواب: لا شك أن انتساب النصارى إلى المسيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتساب غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف، الآية 6. ولم يبشرهم المسيح عيسى ابن مريم بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن يقبلوا ما جاء به، لأن البشارة بما لا ينفع لغو من القول، لا يمكن أن تأتي من أدنى الناس عقلا، فضلا عن من أن تكون صدرت من عند أحد الرسل الكرام أولي العزم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي بشر به عيسى بن مريم بني إسرائيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، هذا يدل على أن الرسول الذي بشر به قد جاء، ولكنهم كفروا به وقالوا هذا سحر مبين. فإذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر بعيسى بن مريم الذي بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يصح أن ينتسبوا إليه فيقولوا إنهم مسيحيون، إذ لو كانوا حقيقة لآمنوا بما بشر به المسيح ابن مريم، لأن عيسى وغيرهم من الرسل قد أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سورة آل عمران، الآية 81. والذي جاء مصدقا لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. سورة المائدة، الآية 48. وخلاصة القول أن نسبة النصارى إلى المسيح ابن مريم نسبة يكذبها الواقع، لأنهم كفروا ببشارة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكفرهم به كفر. الهامش كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني، رقم 177 وحتى الصفحة رقم 179. انتهى الهامش. الاستهزاء بالمدرسات ونبذهن بالألقاب. السؤال: تقوم بعض الطالبات بالاستهزاء بالمعلمات و نبذهن بالألقاب سواء القبيحة أو المضحكة، ويقول إنهن لا يعنين ذلك وإنما هو فقط على سبيل المزاح. الجواب: على المسلم حفظ لسانه عما يؤذي المسلمين أو ينقص قدرهم ففي الحديث: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. الهامش، رواه أحمد في الجزء الرابع، رقم 421 و424. انتهى الهامش.
وقد قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، سورة الهمزة الآية الأولى. وقال تعالى: هماز مشاء بنميم، سورة القلم الآية الحادية عشرة. وقال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، سورة الحجرات الآية الحادية عشرة. فتنقص المسلم وأذاه حرام. الهامش: فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 14 بعد 100. انتهى الهامش. لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح. السؤال: استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء، خذوه فغلوه، سورة الحق الآية 30، ووجوه يومئذ عليها غبرة، سورة عبسة الآية 40، سيماهم في وجوههم، سورة الفتح الآية 29. هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح بين الأصدقاء؟ الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال الرابع: من الفتوى رقم 6252. انتهى الهامش. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن. أما إذا كانت هناك كلمات دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن أو جملة منه فيجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا بأس بالتمثل بالقرآن. السؤال: نسمع كثيرا من الإخوان الآيات القرآنية لضرب أمثلة، كقوله تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع، سورة الغاشية الآية 7، وقوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، سورة طه الآية 55. فهل هذا جائز أم لا؟ وإذا كان جائزا ففي أي الحالات يمكن ذكرها وترديدها؟ جزاكم الله خيرا. الهامش: فتاوى الشيخ الفوزان، المنتقى، الجزء الأول، رقم 80 و81. انتهى الهامش. الجواب: لا بأس بالتمثل بالقرآن الكريم إذا كان ذلك لغرض صحيح، كأن يقول: هذا الشيء لا يسمن ولا يغني من جوع، أو يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، سورة طه الآية 55، إذا أراد التذكير بحالة الإنسان مع الأرض وأنه خلق منها ويعود إليها بعد الموت ثم يبعثه الله منها. فالتمثيل بالقرآن الكريم إذا لم يكن على وجه السخرية والاستهزاء لا بأس به، وأما إذا كان على وجه السخرية والاستهزاء فهذا يعتبر ردة عن الإسلام، لأن من استهزأ بالقرآن الكريم أو بشيء من ذكر الله عز وجل وهزل بشيء من ذلك فإنه يرتد عن دين الإسلام، كما قال تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سورة التوبة الآيتان 65 و66. فيجب تعظيم القرآن واحترامه. سب دين الأشياء. السؤال: رجل يكتب على ورقة وفي أثناء الكتابة أخطأ في بعض الكلمات، فانزعج كثيرا من ذلك، ومن شدة غضبه سب دين وسماء القلم والورقة، فهل يعتبر سباب دين القلم أو الورقة أو الحجر أو الشجر أو الكرسي أو الكأس إلى آخره من هذه الأشياء، هل يعتبر كفرا؟ الجواب: لا شك أن هذا السب حرام، ولو قيل أن القلم والورقة لا يدينان بالدين الذي هو العبادات، لكن معلوم أن الدين واحد، وأن الله تعالى هو الذي سخر هذه الأقلام والأدوات ويسر استعمالها، فيخاف أن السب يرجع إلى الله تعالى، فعليه التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا. الهامش: اللؤلؤ المكين، من فتاوى ابن جبرين في الصفحة 34. انتهى الهامش. فتاوى متنوعة. النكت في الإسلام. السؤال: ما حكم النكت في ديننا الإسلامي، وهل هي من لهو الحديث، علما بأنها ليست استهزاء بالدين، أفتونا مأجورين؟ الجواب: التفكه بالكلام أو التنكيت
إذا كان بحق وصدق فلا بأس به، ولا سيما مع عدم الإكثار من ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. أما ما كان بالكذب فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، والله ولي التوفيق. الهامش الحديث أخرجه أبو داود في

1126 و11655 بإسناد جيد. الهامش أيضا مجلة البحوث العدد رقم 27 في الصفحتين 87 و88 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الرفق بالحيوان من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد اطلعت على رسالتكم المؤرخة في 24 من الشهر العاشر من عام 82 و900 ألف للميلاد بخصوص ما رغبتم في كتابته منا في موضوع نقل الحيوان من بلادكم بأستراليا إلى الشرق الأوسط، وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة وأحوال السفن التي ينقل عليها وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك. وإذ ندعو الله أن يسلك بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، لنشكركم على اهتمامكم بهذا الجانب المهم، كما تسرنا إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الواردة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكوله، مع طائفة من الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه، سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو إهمال في حالة نقل أو سواه. فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، سورة البقرة الآية 95 بعد 100. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سورة النحل الآية 90. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الهامش رواه مسلم في الصيد رقم 1955. انتهى الهامش. ومما جاء في إغاثة الملهوف صح الخبر بعظم الأجر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر. الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 6009 ومسلم في السلام رقم 2244. انتهى الهامش. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الهامش رواه مسلم في صحيحه في السلام رقم 155 و2244. انتهى الهامش. وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه، نهى عن خلافه من الظلم والتعدي، فقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، سورة البقرة الآية 90. وقال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، سورة الفرقان الآية 19. وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. الهامش رواه البخاري في الذبائح رقم 5515 ومسلم في الصيد رقم 1958. انتهى الهامش. وفيه عن أنس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم،
الهامش

رواه البخاري في الذبائح رقم 5513 ومسلم في الصيد رقم 1956 انتهى الهامش. أي تحبس حتى تموت. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النحلة والنملة والهدهد والصرد. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 5267 وابن ماجه في الصيد رقم 3223 بإسناد صحيح انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3482 ومسلم في السلام رقم 2242 انتهى الهامش. وفي سنن أبي داود عن أبي واقد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. الهامش رواه أبو داود في الصيد رقم 2858 والترمذي في الأطعمة رقم 1480 وابن ماجه في الصيد رقم 3216 انتهى الهامش. وأخرجه الترمذي في باب ما قطع من الحي فهو ميت. وعن أبي مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2675 وفي الأدب رقم 5268 وأحمد في الجزء الأول رقم 404 انتهى الهامش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. ولا يقطع رأسها فيرمي بها. الهامش رواه النسائي في الصيد في الجزء السابع رقم 207 والحاكم في الجزء الرابع رقم 233 وصححه انتهى الهامش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. الهامش رواه مسلم في اللباس رقم 2117 انتهى الهامش. وفي رواية له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. الهامش رواه مسلم في اللباس رقم 200 رقم 2116 انتهى الهامش. وهذا شامل للإنسان والحيوان، فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله. ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها الدلالة على عناية الإسلام بالحيوان سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى، فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه أي في أي جانب، وما ورد في ترهيب وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام، ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترما في حد ذاته أكلا وماليا، وتتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهة،
ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة، ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها، وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها، وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشة من إطعام وسقي وغير ذلك من تهوية وعلاج، وفصل الضعيف عن القوي الخطر، والسقيم عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع، وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة، وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف. ومما يؤسف له ويستوجب الإنكار والتحذير من الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأجنبي، وما يمهد له عند الذبح بأنواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره، ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى موضع من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب، ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حية، أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية، أو تسليط بخار عليه لإزالة الريش، زاعمين أنه أرفق بما يراد ذبحه من الحيوان حسبما هو معلوم عند بعض تلك الطرق للذبح، وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحة، وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا وظلما يحاسب عليه قاصده لما سلف ذكره ولما صح في الحديث إن الله لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الهامش رواه مسلم بنحوه في البر رقم 2582 وأحمد في الجزء الأول رقم 72، انتهى الهامش. فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة ثم يقدم عليه؟ وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي ما يجب ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام، وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص. نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته، ومنه المستحبات الآتية: 1- عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم في الصيد رقم 1955، انتهى الهامش. 2- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة، وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة، ومحله اللب من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته. 3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر ذلك موجهة إلى القبلة. 4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي إلى الأرجل، وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خلع رقبتها قبل ذلك أو أن تذبح وأخرى تنظر. هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه، ويكره خلافها، وكل ما لا إحسان فيه كجره برجله. فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا. الهامش مصنف عبد الرزاق رقم 8605، انتهى الهامش. أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح، لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.
الهامش رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 108 انتهى الهامش. وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال صحيح رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ الهامش رواه الطبراني في الكبير رقم 11956 وفي الأوسط رقم 3509. قال الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع رقم 33 رجاله رجال صحيح انتهى. أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه. وهذا جرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه. فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته، فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة المسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله. فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة، فلا تحريم من كل نافع حيواني خلافا لما عليه البوذيين، ولا إباحة لكل ضار منه خلافا لما عليه أكلة الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في حكمها، ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض. فنشكر الله على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام، مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وألا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجلة الدعوة الشيخ بن باز يرحمه الله، العدد رقم 910 انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط 24، وننتقل إلى الشريط 25. الشريط 22، الوجه الأول، الرضاع. حكم إرضاع المرأة طفلا رضاعا شرعيا. السؤال: هناك امرأتان، الأولى عندها ولد والثانية عندها بنت، والحاصل أنهم تراضعوا، فمن من إخوان المتراضعين يحل للثاني؟ الجواب: إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن وغيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع، فصار إخوتها أخوالا له، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له، وصار أبو المرأة جدا للرضيع وأمها جدة للرضيع، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع وأمه جدة للرضيع، لقول الله جل وعلا في المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، سورة النساء الآية 23. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الهامش رواه ابن ماجه في كتاب الرضاع رقم 1939.
انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين. الهامش رواه البيهقي في كتاب الرضاع رقم 15441. انتهى الهامش. ولما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا فيما أنزل من القرآن كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم. الهامش مجلة البحوث في العدد رقم 30 في الصفحة رقم 119. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. الرضاع المحرم أو الرضاع المحرم. السؤال: ما هو الرضاع المحرم؟ الجواب: الرضاع المحرم هو ما حصل بشروط 3. الأول أن يكون من آدمية، فلو ارتضع طفلان من شاة لم يكون أخوين. الثاني أن يكون 5 رضعات متفرقات فأكثر، فما دون 5 لا يحرم. الثالث أن يكون في زمن الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كان بعد زمن الرضاعة فإنه لا يؤثر ولا يحرم. وزمن الرضاعة قيل إنه ما كان داخل الحولين فما زاد عليهما فليس في من زمن الرضاعة. وقيل إن زمن الرضاعة ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام، وهذا أقرب إلى الصواب. فإذا فطم الصبي وصار لا يتغذى باللبن وإنما يتغذى بالطعام، فإن الرضاعة لا تؤثر حينئذ. ودليل الشرط الأول قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سورة النساء الآية 23. ودليل الشرط الثاني حديث عائشة الذي رواه مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمات، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. ودليل الشرط الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. الهامش رواه مسلم في كتاب الرضاع رقم 1455. انتهى الهامش. ويروى عنه أنه قال: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. الهامش رواه الترمذي بنحوه في كتاب الرضاع رقم 1152 وأبو داود رقم 2060. الهامش أيضا من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. تعبير الرؤيا والأحلام. رؤيا الأحلام المزعجة. السؤال: أنا فتاة أبلغ 18 من عمري، وأحمد الله أنني مستقيمة في حياتي وملتزمة بديني، وكثيرا ما أرى في منامي رؤيا، غالبا ما تكون هذه الرؤيا مزعجة ولا يمضي عليها إلا أيام محدودة، ثم تتحقق وتأتي كفلق الصبح وتنزل المصائب على أهلي وأسرتي. وإذا رأيت هذه الرؤيا فإنني أخبر بها أهلي ويستعيذ بالله منها. أرجو إفتائي في أمر يذهب عني هذه المصائب. الجواب: المشروع لمن رأى في منامه شيئا يكرهه أن ينفث عن يساره إذا استيقظ 3 مرات، وأن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى في منامه شيئا يكرهه أن يفعل ما ذكر، أما إن رأى في منامه ما يسره فإنه يحمد الله على ذلك ولا يخبر به إلا من يحب، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3292 ومسلم في الرؤيا رقم 2261. الهامش أيضا كتاب الدعوة الفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 262. انتهى الهامش. علاج الرؤيا المكروهة. السؤال: لقد كان لي عم يكرهني في حياته ولا يطيقني، وكان يضربني وقد توفاه الله، وفي هذه الأيام أحلم أحلاما مزعجة
أراه يلاحقني وأنا أراه يلاحقني أنا وابنتي الصغيرة، لكني أهرب عنه ولا يستطيع الإمساك بي، أرجو إرشادي إلى ما يريحني. الهامش أو الجواب: هذه الرؤيا وأشباهها من المرائي المكروهة، وهي من الشيطان، والمشروع للمسلم إذا رأى ما يكره أن ينفث عن يساره 3 مرات، وأن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره 3 مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، وإذا رأى ما يحب فليحمد الله وليخبر بها من يحب. الهامش: رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3292، ومسلم في الرؤيا رقم 2261. الهامش أيضا كتاب الدعوة الفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين رقم 262 و263. انتهى الهامش. المعاملات: الغش في الامتحانات. السؤال: ما حكم الغش في أوقات الامتحان، علما بأني أرى كثيرا من الطلبة يغشون وأنصح لهم ولكنهم يقولون ليس في ذلك شيء؟ الجواب: الغش في الامتحانات وفي العبادات والمعاملات محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الهامش: رواه مسلم في الإيمان رقم 101. انتهى الهامش. ولما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة في الدنيا والآخرة، فالواجب الحذر منه والتواصي بتركه. الهامش الفتاوى في كتاب الدعوة في الصفحة رقم 157 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. من غشنا فليس منا، هل يشمل الامتحانات؟ السؤال: أنا طالب في إحدى الكليات في مدينة الرياض، وألاحظ بعض الطلبة يغشون في الامتحانات، وخاصة بعض المواد، منها مثلا مادة اللغة الإنجليزية، وعندما أناقشهم في ذلك يقولون إن الغش في مادة اللغة الإنجليزية ليس حراما، وقد أفتى بذلك بعض المشايخ، أرجو إفادتي في هذا العمل وفي هذه الفتوى. الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا. هذا يعم الغش في المعاملات والغش في الامتحان، ويعم اللغة الإنجليزية وغيرها، فلا يجوز للطلبة والطالبات الغش في جميع المواد لعموم هذا الحديث وما جاء في معناه، والله ولي التوفيق. الهامش الفتاوى كتاب الدعوة في الصفحة رقم 158 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. وجوب العدل بين العامل والمسلم وغيره. وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره. سؤال: يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر، وهما متكافئان في العمل، ومطلوب مني أن أقوم عملهما، فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب ديانته؟ الجواب: الواجب العدل بينهما، ولكن يجب إبعاد الكفار ولو كان أنشط، لأن المسلم أبرك ولو كان أقل كفاءة، فما بالك إذا كان مساويا له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، وألا يبقى فيها دينان، والله ولي التوفيق. الهامش: انظر او ارجع الى موطأ مالك في الجزء الثاني رقم 892 و893، ومسلم في الجهاد رقم 1767، والبخاري في الجهاد رقم 2053، ومسلم في الوصيلة رقم 1637، وفي الجهاد رقم 1767. الهامش أيضا مجلة البحوث الجزء رقم 27 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. أثر الرشوة في المجتمع. السؤال: كيف يكون حال المجتمع في حين تنتشر فيه الرشوة؟ الجواب: لا شك أن المعاصي إذا ظهرت تسبب فرقة المجتمع
وانقطاع أواصر المودة بين أفراده، وتسبب الشحناء والعداوة وعدم التعاون على الخير. ومن أقبح آثار الرشوة وغيرها من المعاصي في المجتمعات ظهور الرذائل وانتشارها واختفاء الفضائل، وظلم بعض أفراد المجتمع فيما بينهم للبعض الآخر بسبب التعدي على الحقوق بالرشوة والسرقة والخيانة والغش في المعاملات وشهادة الزور ونحو ذلك من أنواع الظلم والعدوان. وكل هذه الأنواع من أقبح الجرائم ومن أسباب غضب الرب ومن أسباب الشحناء والعداوة بين الناس بين المسلمين، ومن أسباب العقوبات العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الهامش رواه أحمد في الجزء الأول والثاني والجزء والخامس والسابع والتاسع بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو داود في الملاحم رقم 4338، والترمذي في التفسير رقم 3058، وابن ماجه في الفتن رقم 4005 بنحوه. الهامش أيضا كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. أثر الرشوة. السؤال: ما أثر الرشوة على إفساد مصالح المسلمين وسلوكهم وتعاملهم؟ الجواب: يتضح جواب هذا السؤال من جواب السؤال السابق، وهو: ومن آثار الرشوة أيضا على مصالح المسلمين ظلم الضعفاء وهضم حقوقهم أو إضاعتها أو تأخر حصولها بغير حق بل من أجل الرشوة. ومن آثارها أيضا فساد أخلاق من يأخذها من قاض وموظف وغيرها وغيرهما، وانتصاره لهواه، وهضم حق من لم يدفع الرشوة أو إضاعته بالكلية مع ضعف إيمان آخذها وتعرضه لغضب الله وشدة العقوبة في الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه يمهل ولا يغفل، وقد يعاجل الظالم بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر عند الله من أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الهامش كتاب الدعوة بل الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 4902، والترمذي في صفة القيامة رقم 25111. انتهى الهامش. ولا شك أن الرشوة وسائر أنواع الظلم من البغي الذي حرمه الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت أو لم يفلت. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، سورة هود الآية الثانية بعد المئة. الهامش رواه البخاري في التفسير رقم 4686، ومسلم في البر رقم 2583. الهامش أيضا كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم الشرع في الرشوة. السؤال: ما حكم الشرع في الرشوة؟ الجواب: الرشوة حرام بالنص والإجماع، وهي ما يبذل للحاكم ولغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي. الهامش رواه أبو داود في الأقضية رقم 3580، والترمذي في الأحكام رقم 1337، وابن ماجه في الأحكام رقم 2313. انتهى الهامش. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الرائش أيضا. الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 279، والبزار رقم 1353،
والطبراني في الكبير رقم 1415. قال الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع رقم 199 فيه أبو الحطاب وهو مجهول، انتهى الهامش. والرائش هو الواسطة بينهما، ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معينا على الإثم والعدوان، وقد قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة الآية الثانية. الهامش كتاب الدعوة شيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. آثار الرشوة على عقيدة المسلم. السؤال: ما هي آثار الرشوة على عقيدة المسلم؟ الجواب: الرشوة وغيرها من المعاصي تضعف الإيمان وتغضب الرب عز وجل وتسبب تسليط الشيطان على العبد في إيقاعه في معاص أخرى. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الرشوة ومن سائر المعاصي، مع رد الرشوة إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك تصدق بما يقابلها على صاحبها على الفقراء مع التوبة الصادقة، عسى الله أن يتوب عليه. الهامش كتاب الدعوة شيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. استأجر على حسابك. الهامش كتاب الدعوة رقم 8 شيخ الفوزان الجزء الثالث رقم 53 و54، انتهى الهامش. السؤال: إنني رئيس في إحدى الدوائر ولدي موظفون وسائقون، وفي بعض الأحيان أستخدم أحدهم في أعمال خاصة بي، فهل في هذا شيء علي؟ الجواب: لا يجوز لك أن تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية في مصالحك الخاصة، لأن هذا الاستخدام خارج عما خصص له من ناحية، واستغلال لموظفي الدولة لمصالحك الخاصة. وإذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص. على المسلم أن يؤدي الأمانة. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 7 و9، انتهى الهامش. السؤال: بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة، فنجد بعضهم يمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر، ويتأخر عن العمل ويقول: أنا مأذون من رئيسي فلا علي شيء. فمن كانت هذه حاله فهل عليه شيء في دينه ما دام على هذه الحال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لما سمع من الخير، كما دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. الهامش رواه الترمذي في العلم رقم 2657 وابن ماجه في المقدمة رقم 232، انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الهامش رواه البخاري في الأنبياء رقم 3461، انتهى الهامش. وكان إذا خطب الناس وذكرهم يقول: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. الهامش رواه البخاري في العلم رقم 67 ومسلم في القسامة رقم 1679، انتهى الهامش. فأنا أوصيكم جميعا أن تبلغوا ما سمعتم من الخير عن بصيرة وتثبت، فكل من سمع علما وحفظه يبلغ أهل بيته وإخوانه ومجالسيه ما يرى فيه الخير من ذلك، مع العناية بضبط ذلك وعدم التكلم بشيء لم يحفظه، حتى يكون من المتواصين بالحق ومن الدعاة إلى الخير. أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم أو لا ينصحون فيها، فقد سمعتم أن من خصال الإيمان أداء الأمانة ورعايتها، كما قال الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سورة النساء الآية 58. فالأمانة من أعظم خصال الإيمان،
والخيانة من أعظم خصال النفاق، كما قال الله سبحانه في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، سورة المؤمنون الآية 8. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال الآية 27. فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية وحفظا للوقت حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب ويرضي ربه وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة التي هو فيها أو لأي جهة يعمل فيها. هذا هو الواجب على الموظف، أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويعمل بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن خصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الهامش، متفق عليه، رواه البخاري في الإيمان رقم 33 ومسلم في الإيمان رقم 59. انتهى الهامش. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق، بل يجب عليه أن يبتعد عن صفاتهم وأن يحافظ على أمانته وأن يؤدي عمله بغاية العناية ويحفظ وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه، فلا يقعد عن العمل أو يتساهل عافيه، بل ينبغي أن يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل والنصح في الأمانة، وحتى يكون قدوة حسنة لغيره. التساهل في العمل من أجل معارف المدير. الهامش، فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن عثيمين، في الصفحة 15. انتهى الهامش. السؤال: أحيانا يطلب مني المدير التساهل في بعض الأشياء لأجل بعض معارفه أو أقاربه، فهل يجوز لي أن أقوم بذلك مع العلم بأن بعض هذه الأشياء يكون روتينيا وليس بذات أهمية، وبعضها مهم وله تأثير؟ الجواب: يجب على الإنسان أن يعامل الناس بالعدل، وألا يحابي قريبا ولا صديقا لا له ولا لمسؤوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الهامش، رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3475 ومسلم في الحدود رقم 1688. انتهى الهامش. فلا يجوز أن يحابي أقارب المسؤول أو أصدقائه من أجله، سواء كان هذا النظام كما قال السائل له أهمية أو أنه أمر روتيني، فإن كل شيء وضعته الحكومة وهو لا يخالف الشرع يجب علينا أن نقوم به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء الآية 59. التساهل في العمل. الهامش، فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحة رقم 61. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم راتب الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الأكمل، هل يصبح حراما أم حلالا؟ الجواب: إن راتبه فيه شبهة، ينبغي له أن يتقي الله وأن يعتني بعمله حتى لا يكون في راتبه شبهة، لأن الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب، فإذا كان لا يبالي فراتبه بعضه حرام، فينبغي له أن يحذر ويتقي الله عز وجل. حكم استعمال الأغراض الحكومية في الأمور الشخصية. الهامش، فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن عثيمين، في الصفحة رقم 31 و32. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية الصغيرة بالمكتب استعمالا شخصيا كالقلم والظرف والمسطرة ونحو ذلك للموظف جزاكم الله خيرا؟
الجواب: استعمال الأدوات الحكومية التي تكون في المكاتب لأعمال خاصة حرام، لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله المحافظة عليها إلا بالشيء الذي لا يضر، كاستعمال المسطرة فهو لا يؤثر ولا يضر. أما استعمال القلم والأوراق والآلة الكاتبة وآلة التصوير فإن استعمالها للأغراض الخاصة وهي حكومية لا يجوز. حكم استخدام سيارة العمل في الحاجات الشخصية. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن جبرين في الصفحتين 32 و33. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للمسلم الموظف في دائرة حكومية أن يستخدم سيارة العمل علما أن لديه سيارة يملكها؟ الجواب: الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بأجرة، فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه، فلا يستعمل شيئا منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به، فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية، ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة، وكذا الدفاتر والأوراق والأقلام ونحوه فالتورع عنها وعدم استعمالها لنفسه من تمام الأمانة، وقد قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، سورة المؤمنون الآية 8، والله أعلم. استخدام أدوات العمل في أمور خاصة. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة 35. انتهى الهامش. السؤال: أحيانا أستخدم أقلام العمل في كتابة أشياء خاصة بي، أو استعمل آلة التصوير في تصوير أوراق لي، فهل هذا يجوز؟ الجواب: لا يجوز ذلك، فلا يجوز أن تستخدم الأوراق ولا أن تستخدم آلة التصوير، لأن هذا ليس ملكا لك، وإنما هو للدولة لمصالح المسلمين عموما. وكذلك الأقلام فهي إما أن تتآكل مع الاستخدام أو ينقضي مدادها. هل يجوز هذا العمل؟ الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 37 و38. انتهى الهامش. السؤال: إني شاب لم أحصل على حفيظة نفوس، وأنا مؤذن مسجد، فقال لي إمام المسجد: أريد أن أكتبك في الأوقاف لكي تستلم راتبا، فنكتب الأذان باسم شخص ثان، والأذان لك أنت مع استلام الراتب، هل يجوز أخذ الراتب والأذان بغير اسمي؟ وهل هو زور أم لا؟ وإذا أخذت الراتب وهو زور ماذا أعمل به؟ أتصدق به أم ماذا أفعل؟ الجواب: هذا منكر وزور لا يجوز، وعليك رد المال إلى الأوقاف، فإذا لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم، لأنه مال أخذ بغير حق ولم يتيسر صرفه إلى أهله، فوجب في جهة بر كالفقراء وإصلاح دورات المياه ونحو ذلك. حكم أخذ مرتبي خارج الدوام دون عمل. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة 52. انتهى الهامش. السؤال: أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأحيانا يصرف لنا بدل خارج وقت الدوام من إدارتنا بدون تكليفنا بالعمل خارج وقت الدوام وبدون حضورنا للإدارة، ويعتبرونه مكافأة للموظفين بين الحين والآخر، مع العلم أن رئيس الإدارة يعلم عنه ويقره، أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل يجوز أخذ هذا المال؟ وإذا كان لا يجوز فكيف أعمل فيما استلمته من الأموال في السابق، مع العلم أني قد تصرفت فيها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فذلك منكر لا يجوز، بل هو من الخيانة، والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة، فإن لم تستطع فعليك الصدقة به في الفقراء المسلمين،
وفي المشاريع الخيرية مع التوبة إلى الله سبحانه والعزم الصادق ألا تعود في ذلك، لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها الدولة وتقرها، والله ولي التوفيق. الخروج قبل 10 دقائق من نهاية الدوام. الهامش، فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن عثيمين، في الصفحة 52. انتهى الهامش. السؤال: ما الحكم في الخروج قبل نهاية الدوام 10 دقائق، خاصة إذا كان ذلك بعلم المدير المباشر وليس لديه عمل يقوم به؟ الجواب: يقال لنا إن خروج الموظف قبل نهاية الدوام بربع ساعة ونحوها مما يسمح فيه نظاما، من أجل أن يصل الإنسان إلى بيته عند تمام الساعة 2:30. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج أن يخرج الإنسان قبل هذه المدة. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك وأن الموظف ملزم بالبقاء إلى انتهاء الدوام، فإنه لا يجوز لأحد أن يسرق من وقت الدوام شيئا. حكم أخذ أموال بغير عمل. الهامش، فتاوى الموظفين والعمال، الشيخ بن جبرين، في الصفحتين 52 و53. انتهى الهامش. السؤال: إحدى الشركات يبقى في من ميزانيتها مبالغ كبيرة تصرفها للعاملين لديها على أنها مكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي، ويوقع الموظفون على ذلك ويستلمونها بالتناوب كل سنة وهم لم يعملوا خارج الدوام، فهل يجوز أخذ هذه الأموال؟ الجواب: على المسؤولين في هذه الإدارة أن لا يتلاعبوا بهذه الأموال، وأن يردوا ما فضل منها إلى الخزينة، وذلك لأنها صرفت لجهات، فإذا لم تستغرقها تلك الجهات فلا يجوز لهم أن يعطوها لمن لم يعمل، بل عليهم أن يردوها ولو لم تخرج لهم في السنة القادمة أو في السنوات الأخرى، وذلك لأنهم مؤتمنون عليها، والمؤتمن عليه أن يؤدي أمانته التي اؤتمن عليها، وإذا احتاجوا إلى خارج دوام ضروري عملوا بذلك وصرفوا قدر ما يستحقون. وأما الموظفون فإذا عملت تلك الدائرة بهذا التنظيم وصرف لهم فلهم أخذه، عملا بما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك الهامش، رواه مسلم في الزكاة رقم 1045. انتهى الهامش. الجمع بين وظيفتين. السؤال: أعمل في مؤسسة عامة براتب، وذلك في الفترة التي لا تتعارض مع عمل رسمي كموظف حكومي، دون علم هذه المؤسسة بأن لي راتبا من جهة أخرى غيرها، فهل كسبي من هذه المؤسسة نظير عملي حلال أم حرام؟ الجواب: لا يجوز لك العمل عند أي مؤسسة في خارج عملك الرسمي إلا بإذن من الجهة المسؤولة عن عملك الرسمي، لأن عملك في المؤسسة التي أشرت إليها مظنة للتأثير على عملك الرسمي، كما هو الواقع أن كثيرا من الموظفين ينشطون في أعمال المؤسسات ويضعفون في عملهم الرسمي، وبالله التوفيق. أخذ الأجرة بغير عمل خيانة. الهامش، فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين 55 و56. انتهى الهامش. السؤال: أنا موظف في دائرة حكومية، وهذه الدائرة تكلف منسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام مساء الخميس والجمعة، ولا أحد من المكلفين يأتي للعمل، وبعد أن هداني الله للحق طلبت من مدير شؤون الموظفين مراقبة الموظفين للعمل وألا يكلفهم، ولم يستمع لكلامي لأنه يكلف معنا ولا يحضر، وطلبت كذلك إسقاط اسمي من التكليف مع أني محتاج، وإذا لم أخذه أنا أخذه غيري بأي طريقة، فما الحل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا لا يجوز، هذا خيانة من الرئيس والمرؤوسين جميعا، فأخذ الموظف الأجرة بغير عمل هذه خيانة، وإذا خان الناس لا تكن منهم، وإذا خان الناس لا تكن منهم ولا تكن مع الخائنين. نسأل الله السلامة والعافية. مصاريف العلاج تخصم من راتبك. الهامش، فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ ابن عثيمين في الصفحة رقم 60. انتهى الهامش. السؤال: وقعت لي حادثة خارج العمل، ولما عجزت عن تحمل مصاريف العلاج جعلتها حادثة عمل، ودفعت الشركة مصروفات العلاج، وأنا نادم الآن، فهل ما فعلت حرام؟ الجواب: يلزمك أن تخبر أهل الشركة بحقيقة الحال، وتعرض عليهم ردك ما صرفوا عليك من أجرة العلاج أو خصمها من راتبك، فإن عفوا عنك إن كان لهم الصلاحية سقط الغرم، وإلا فلا تبرأ ذمتك إلا باستباحتهم أو رد المصاريف له إليهم، واستغفر ربك عن الكذب والظلم. تماثلت للشفاء قبل نهاية الإجازة المرضية. الهامش، فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ ابن عثيمين في الصفحة رقم 60. انتهى الهامش. السؤال: إذا كان عندي إجازة مرضية لمدة 10 أيام، وقد تماثلت للشفاء في 7 أيام ولله الحمد والفضل، فهل يجوز أخذ 3 أيام الباقية؟ إذا أخذت إجازة مرضية لمدة 10 أيام ثم شفيت قبلها فارجع إلى مرجعك، فإن سمح لك في البقية فالأمر إليه، وإن لم يسمح فباشر العمل. خذ المكافأة وارفض البدلات التي لا تحق لك. الهامش، فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن جبرين في الصفحتين 60 و61. انتهى الهامش. السؤال: نظرا لمسؤوليتي في عملي، فإنه تصرف لي بدلات دون الخروج إلى الأماكن التي أخذ عليه هذه البدلات، وقد وافق رئيس المصلحة على ذلك، فهل يجوز؟ الجواب: من أنيط به عمل وأعطي مالا على مباشرته لم يحل له المال حتى يقوم بذلك العمل كما ينبغي، وبالأخص إذا كان تابعا لمصالح الدولة وهي التي تبذل المال، ولو رضي رئيس المصلحة، لكن في الإمكان تعويض المسؤول وكبير القسم عن هذا الانتداب بمكافأة أو ترقية ونحو ذلك. هذا المال لا تستحقه. الهامش، فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 61 و62. انتهى الهامش. السؤال: انتدبت أنا وزميلي إلى أحدى المناطق لمدة 4 أيام، إلا أنني لم أذهب مع زميلي وبقيت على رأس عملي، وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا؟ وإذا كان لا يحل لي أخذه، فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل به؟ الجواب: الواجب عليك رده، لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب، فإن لم يتيسر ذلك وجب صرفه في بعض جهات الخير كالصدقة على الفقراء والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية، مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة إلى مثل ذلك. أعطي انتدابا ولم ينتدب. الهامش، فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ ابن عثيمين في الصفحة 63 و64. انتهى الهامش. السؤال: أعطيت مبلغا من المال بصفة انتداب، علما بأنني لم أذهب خارج عملي، والانتداب عادة لا يصرف إلا لمن يغادر في مهمة خارج البلاد، فماذا أعمل بهذا المال؟ وهل يمكن وضعه في مسجد يراد بناؤه أم ماذا؟ الجواب: أنا أرى في مثل هذه المسائل أنه إذا أعطي الإنسان انتدابا وهو لم ينتدب، أرى أن يبلغ المسؤول الذي يرأس رئيسه ويقول إنه أعطاني انتدابا دون أن ينتدبني، من أجل أن يتبين للمسؤول الكبير خيانة هذا المسؤول الثاني، حتى يجري معه ما يجب إجراءه على الخونة، لأن المديرين خونة أيضا،
ومن دون المديرين ومن فوقهم إذا كانوا يعودون الناس على مثل هذه الحيل التي تفسد المجتمع والأمانة ويحل بنا البلاء. فالذي أرى أن الطريق السليم أن يبلغ عن هذا المدير المباشر من من فوقه ويعيد الدراهم للدولة ليسلم من شرها. فما الذي يحل لك أن تأخذ مالا من مال الدولة وأنت لم تقم بهذا العمل؟ ثم كيف يحل لهذا المسؤول أن يفعل ذلك؟

بدل مشربه ومأكله وجزاه الله خيرا، وإذا كان يقوم بأكثر مما كلف به فلا حرج، وأن يكتب له شكر وتقدم له ورقة شرف تبقى معه، أو يكتب للمسؤول الأعلى وتطلب مكافأة له لعمله أكثر مما يجب عليه. أما أن نخدع الرجل وأنفسنا ودولتنا فهذا ليس بجائز. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: حكم الاشتغال بمهنة الحلاقة وحكم حلق شعر الرأس. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، اللجنة الدائمة، في الصفحة 64 و65. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الذي يحلق اللحى وشعر الرأس، وما حكم الحلاق الذي يحلق اللحى؟ الجواب: حلق اللحية حرام، واتخاذه مهنة حرام، لأنه تعاون على الإثم والعدوان الذي نهى سبحانه وتعالى عنه بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. وأما حلق شعر الرأس فمشروع، ولا إثم على من حلق رأس غيره أو اتخذ حلقه حرفة يتكسب منها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. عليك بالكلام الطيب لمديرك. السؤال: هل قبل ذلك الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين 65 و66. انتهى الهامش. السؤال: هل من يتقرب لمديره بالكلمة الطيبة والهدية القيمة ويظهر الاحترام له وهو لا يرغب فيه ويتمنى لو يستبدل بغيره، فهل هذا من النفاق، علما أن المدير يتصف بالصفات الحميدة؟ الجواب: بسم الله والحمد لله، الواجب عليه أن ينصحه لله ويدعو له في ظهر الغيب أن يهديه الله ويوفقه، ويترك عنه الهدية فلا يهدي الهدية في هذا الموضع، فقد تكون رشوة. ولكن عليه بالنصح والدعاء له في سجوده وآخر صلاته بأن يوفقه الله ويعينه على أداء الأمانة، فالمؤمن مرآة أخيه. وإياك والنفاق والرشوة. وأما الكلام الطيب فمطلوب مثل السلام عليكم وكيف حالك وكيف أهلك وغير ذلك. حكم مقابلة الإساءة بالإساءة. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، اللجنة الدائمة، في الصفحة 67. انتهى الهامش. السؤال: كذب أحد الموظفين على زميله بالعمل عن طريق الوشاية فألحق به ضررا، فقام المكذوب عليه بنفس الفعلة فألحق بصاحبه ضررا، فما الحكم؟ الجواب: كل واحد منهما قد أساء بما فعل، وعلى كل واحد منهما أن يستبيح صاحبه من مظلمته له، وإن لم يحصل ذلك فالله هو الذي يقضي بين عباده يوم القيامة، مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل واحد منهما. لا تقبل المال الإضافي. الهامش: فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن عثيمين، في الصفحتين 67 و68. انتهى الهامش. السؤال: أعمل في إحدى شركات الصيانة براتب شهري محدد، لكني حين أذهب إلى المنازل لإصلاح بعض الآلات يصر بعض أصحابها على منح مبلغا إضافيا، وأنا أرفض ذلك لأنهم يصرون، فماذا أفعل؟ الجواب: الورع ألا تقبل هذا الشيء وأن تدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبد الله ابن اللتبية، فلما رجع بالصدقة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك وقال: هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟ الهامش: رواه البخاري في الهبة،
رقم 2597 ومسلم في الإمارة رقم 1832.

0: انتهى الهامش. فدل ذلك التعبير وهو هل جلس في بيت أبيه وأمه على السبب الذي من أجله حذر أصحاب الأعمال العامة من قبول ما يهدى إليهم، فلو بقيت في منزلك لما أهدى إليك هؤلاء شيئا، والأسلم والأورع ألا تقبل شيئا غير راتبك، والله أعلم. عدم امتثال قرار ولي الأمر في ترك التدخين من الخيانة. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 68 و69. انتهى الهامش. السؤال: أصدر أولو الأمر قرارا حكيما يمنع التدخين في المؤسسات الحكومية، وبعض المسؤولين ملتزمون بهذا القرار وحريصون على تنفيذه، وبعض آخر ليس ملتزما، فهل هؤلاء الذين لم يلتزموا به يعتبرون في عداد الخائنين للأمانة التي أسندها لهم ولي الأمر؟ الجواب: هؤلاء الذين لم يمتثلوا الأمر يعتبرون قد خانوا الأمانة وارتكبوا معصيتين، إحداهما تعاطي التدخين وهو محرم ومنكر لما فيه من المضار العظيمة والإسكار في بعض الأحيان، والثاني عصيانهم لولي الأمر فيما أمرهم به من ترك هذه المعصية ومنع الموظفين منها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية سورة النساء الآية 59. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 2957 ومسلم في الإمارة رقم 1835. انتهى الهامش. والمراد بذلك طاعة الأمير في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وبالله التوفيق. الهامش رواه البخاري في المغازي رقم 4240 ومسلم في الإمارة رقم 1840. انتهى الهامش. من تولى أمرا فهو مسؤول عمن تحت يده من الموظفين. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 70. انتهى الهامش. السؤال: هل يجب على من تولى أمرا من الأمور ومعه موظفون تحت سلطته أن يأمر المقصر منهم في الصلاة بأدائها وهكذا غيرها من أمور الشرع؟ وهل يدخل ذلك في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الجواب: يلزم كل مسؤول أن يأمر من تحت يده من الموظفين بما أوجب الله كأداء الصلاة في الجماعة وأداء الأمانة في الوظيفة وترك ما حرم الله عليهم من الغش والخيانة وإيذاء المراجعين وظلمهم وغير ذلك، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الهامش رواه البخاري في الجمعة رقم 893 ومسلم في الإمارة رقم 1829. انتهى الهامش. الواسطة. الهامش فتاوى للموظفين والعمال اللجنة الدائمة في الصفحتين 11 و12. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الواسطة وهل هي حرام؟ مثلا إذا أردت أن أتوظف أو أدخل في مدرسة ونحو ذلك واستخدمت الواسطة، فما حكمها؟ الجواب: أولا، إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك، فالشفاعة محرمة لأنها ظلم لمن هو أحق بها، والظلم لأولي الأمر، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفاء وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، وهو اعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ومفسدة للمجتمع. وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1432 ومسلم في البر رقم 2627. انتهى الهامش. ثانيا: المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة. فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الإسبقية في التقديم أو نحو ذلك، كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم دفع الرشوة للتوصل إلى الحق. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة 16 و18. انتهى الهامش. السؤال: أعمل مع تاجر لا يسير عملا إلا بالرشاوي، إنني أدير حساباته وأراقب العمل وأتقاضى على ذلك أجرا منه، فهل علي إثم في العمل معه أم لا؟ الجواب: أولا، يجب أن تعلم أن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها الإنسان إلى باطل، كأن يرشي القاضي مثلا ليحكم له بالباطل، أو يرشي الموظف ليسامحه على أمر لا تسمح به الدولة، أو ما أشبه ذلك. هذا هو المحرم. أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال، فإن هذا حرام على الآخذ وليس على المعطي، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم، لأنه أخذ ما لا يستحق. وإنني بهذه المناسبة أحذر من هذا العمل المهين المحرم شرعا والذي لا يرضاه العقل، فإن البعض نسأل الله لهم الهداية لا يمكن أن يقوموا بالواجب عليهم من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا ببذل شيء من المال لهم، وهذا حرام عليهم وخيانة للدولة وللأمانة وأكل المال بالباطل وظلم لإخوانهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل ويقوموا بالأمانة التي حملوها أو حملوها. أما بالنسبة للعمل مع هذا التاجر الذي يتقاضى رشاوى فإنه ينبني على ما ذكرنا، فالعمل عند هذا الشخص حرام، لأن العمل عند فاعل الحرام إعانة له على حرامه، فالإعانة على الحرام مشاركة للفاعل على الإثم. وعليك أن تنظر إذا كان هذا الرجل يبذل ما يبذل من مال من أجل الحصول على الحق الذي يستحقه، ومن هنا ليس عليك إثم ولا حرج في البقاء عنده. هذا العمل لا يجوز. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة 26. انتهى الهامش. السؤال: أعرف قريبا لي يعمل بأحد أقسام السنترال ويحول لي بعض المكالمات الدولية دون علم أصحابها بالمجان، فهل علي في هذا العمل شيء رغم أن أصحاب الهاتف ناس مقتدرون؟ الجواب: هذا العمل لا يجوز إلا بإذنهم، وهو خيانة من قريبك، نسأل الله لنا ولكم وله الهداية. استخدام عمال الشركة خارج وقت الدوام. الهامش فتاوى للموظفين والعمال الشيخ بن عثيمين في الصفحة 38. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم استخدام بعض عمال الشركة التي أعمل بها في القيام ببعض الأعمال الخاصة بي علما بأن ذلك يحدث خارج وقت الدوام وأدفع لهم أجرهم؟ الجواب: لا بأس بذلك بشرط أن لا تكون الشركة تمنع عمالها من هذا الشيء. فتوى في حكم المضطر. الهامش فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن جبرين، في الصفحة 46. انتهى الهامش. السؤال: نشرت في جريدة المسلمون فتوى لأحد المشايخ بجواز عمل رجل في مقهى يقدم الخمر لأنه في حكم المضطر، فأي اضطرار هذا؟ أريد توضيحا أكثر حول هذا الموضوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن كل من يعمل في الخمر. الجواب: صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها. الهامش رواه أبو داود في الأشربة رقم 3674، وابن ماجة في الأشربة رقم 3380 وغيرهما. انتهى الهامش. فهذا العامل إن كان له عمل فيما يتعلق بالخمر كما ذكر في هذا الحديث حرم عمله في هذا المقهى، فإن كان يعمل في جانب آخر كإصلاح طعام أو قهوة أو غسل أو غسل أواني القهوة ونحو ذلك ولا صلة له بالخمر ولا بمن يتعاطاها فلا إثم عليه، مع أن البعد عنهم أفضل، وإنما أبيح له للضرورة إذا لم يجد حرفة ووجها لكسب المعيشة الحلال، والله أعلم. قراءة القرآن في وقت الدوام. الهامش فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن عثيمين، في الصفحتين 54 و55. انتهى الهامش. السؤال: إذا قام الموظف بأداء عمله المكلف به وأراد أن يستفيد من وقت الدوام بقراءة القرآن أو قراءة شيء مفيد، أو حتى أراد أن ينعس ليرتاح قليلا، فهل عليه شيء من ذلك؟ الجواب: ليس عليه شيء ما دام قائما بالعمل الذي وكل إليه. أما إذا كان يفرط أو ينقص من أداء عمله فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز، وأما النعاس فلا رخصة له فيه لأنه لا يملك نفسه، فقد ينام عن عمله من حيث لا يشعر. لا يجوز التغيب عن العمل بهذه الحجة. الهامش فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن عثيمين، في الصفحتين 57 و58. انتهى الهامش. السؤال: نحن 3 أشخاص نشتغل في عمل واحد، وهذا العمل يكفي له 2 بل يزيد ويزيدون، فهل علينا إثم إذا اتفقنا فيما بيننا أن يتغيب كل منا عن يوم واحد في الأسبوع؟ الجواب: نعم عليكم في ذلك إثم، والواجب أن يشتغل كل منكم في أيام العمل ولا يتخلف. جمعية الموظفين حلال أم حرام؟ الهامش فتاوى للموظفين والعمال، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحة 62. انتهى الهامش. السؤال: جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتسمى عند البعض بالجمعية، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة، والله ولي التوفيق. رشوة الظالم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني، رقم 44 و45. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز إعطاء رشوة لظالم لدفع ظلمه؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يفتدي الظلم عن نفسه بالمال، ويكون الإثم ويكون الآثم الظالم، أما المظلوم فلا حرج عليه. تجنبوا هذا الكسب. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 63. انتهى الهامش. السؤال: إذا كان والدي مكسبه حرام فهل يجوز لنا أن نأكل مما يحضره لنا؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل؟ الجواب: إذا كان مكسب الوالد حراما فإن الواجب نصحه، فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلا، أو تستعينوا بأصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام، فإذا لم يتيسر ذلك فلكم أن تأكلوا منه بقدر الحاجة، ولا إثم عليكم في هذه الحالة، لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل ممن كسبه حرام. واجب المعلم والمعلمة. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 59 و60. انتهى الهامش. السؤال: ما الواجب على المعلم والمعلمة تجاه الطالب الذي يدرس تحت أيديهم؟ الرجاء توجيه نصيحة لهم، لأن فيهم من يهتم بإنهاء المقرر فقط. الجواب: المشروع في حق المعلم والمعلمة أداء الأمانة في تعليم العلم، وأن ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى المتعلمين، وأن يجتهد غاية الاجتهاد في إيصال العلم إلى الطلبة بجميع الوسائل، وأن يجتهد في توجيه الطلبة للبحث بأنفسهم حتى يكون لهم ملكة تعينهم على معرفة استنباط الأحكام من الأدلة والترجيح بينها. وأما إتمام المقرر دون أن يكون راسخا في أذهان الطلبة فهذا وإن كان بعض الأساتذة يضطرون إليه لكون النظام يحتم ذلك، فإني أرى أن كون الطالب يفهم ويرسخ العلم في قلبه خير من مراعاة إتمام المقرر، ولكن يجب على المعلم والمعلمة إذا رأي أن المقرر طويل وأنه لا يمكن إنهاؤه في المدة المقررة للدراسة، ولا سيما مع كثرة الإجازات، فإن عليهما أن يرفع الأمر للمسؤولين في تلك الجهة لدراسته، وأنا أعتقد أن الجهات المسؤولة لا تريد إلا الخير إن شاء الله، وأنها ستنظر بجد في هذه المشكلة والتي تشغل بال كثير من الناس. الغش في اختبار اللغة الإنجليزية. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 61. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز الغش في الاختبارات وخصوصا في مادة اللغة الإنجليزية التي لا فائدة منها للطلاب؟ الجواب: لا يجوز الغش في الامتحانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم في الإيمان رقم 101. انتهى الهامش. وفيه ضرر عمومي للأمة كلها، لأن الطلبة لو اعتادوا الغش كان مستواهم العلمي ضعيفا، وأصبحت الأمة غير ذات ثقافة ومحتاجة إلى غيرها، ولأصبحت حياة الأمة ليست حياة جد. ولا فرق في هذا بين اللغة الإنجليزية وغيرها، لأن كل مادة من المنهج قد طولب بها الدارس. وقول السائل إنه لا فائدة منها ليس صحيحا على وجه الإطلاق، بل قد يكون منها فائدة عظيمة. أرأيت لو كنت تريد أن تدعو إلى الإسلام قوما لا يعرفون إلا اللغة الإنجليزية، أفلا تكون هنا فائدة اللغة الإنجليزية عظيمة جدا؟ وما أكثر المواقف التي نتمنى أن يكون معنا فيها لغة نستطيع أن نتفاهم مع مخاطبينا بها. الغش في العلوم البحتة. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 11 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الغش في دورة اللغة الإنجليزية أو العلوم البحتة كالرياضيات وغيرها؟ الجواب: لا يجوز الغش في أي مادة من المواد مهما كانت، لأن الاختبار المقصود منه لأن الاختبار المقصود منه هو تحديد وتقويم مستوى الطالب في هذه المادة، ولما في ذلك أيضا من الكسل والخداع وتقديم الضعيف على المجتهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الهامش، رواه مسلم في الإيمان رقم 101، انتهى الهامش. ولفظ الغش هنا عام لكل شيء والله أعلم. حكم تأجير المحلات لمن يستعملها في الحرام. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن عثيمين في الصفحة 13 بعد 100، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم تأجير المحلات التجارية على من يبيع الدخان والغناء وأشرطة الفيديو غير الطيبة والبنوك الربوية؟ الجواب: حكم إيجار هذه المحلات يعلم من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. وعلى هذا فتأجير المحلات للأغراض المذكورة في السؤال حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. لا يجوز الغش في الامتحان. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين الصفحة رقم 113، انتهى الهامش. السؤال: أقوم بتنقيل الإجابة لزميلتي في الفصل أثناء الامتحان بعد أن تنشدني الإجابة بإحدى الطرق والوسائل الممكنة، فما رأي الدين في ذلك؟ الجواب: لا يجوز الغش في الامتحان ولا إعانة الغاش على شيء من ذلك، سواء بالكلام الخفي أو تمكين المجاور من نقل جواب أو بعضه أو غير ذلك من الحيل، لما فيه من الضرر على المجتمع، حيث إن هذا الغش يحمل مؤهلا لا يستحقه، حيث إن هذا الغش يحمل مؤهلا لا يستحقه، فيولى ما ليس له بأهل، وذلك ضرر وغرر والله أعلم. التأمين التجاري والتأمين على السيارة. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين في الصفحة رقم 90 و91 بعد 100، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الشرع في التأمين التجاري وخاصة التأمين على السيارة؟ الجواب: حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعا، ودليله قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة البقرة الآية 88 بعد 100، حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمنين بغير حق، فإن أحدهم يدفع شهريا مبلغا من المال قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف، ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات، ولا ترد عليه أمواله، وأيضا فإن بعضهم قد يدفع مالا قليلا فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق، وأيضا فإن الكثير من الذين دفعوا التأمين للشركة يتهورون ويركبون الأخطار ويتعرضون للحوادث ويشرعون ويقولون إن الشركة قوية وقد تدفع ما يحصل من الحوادث، وفي ذلك ضرر على المواطنين بكثرة الحوادث والوفيات والله أعلم. شركات المضاربة الاستغلالية. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين 97 و98 بعد 100، انتهى الهامش. السؤال: هل المشاركة في شركات المضاربة والتكافل والتضامن الإسلامية للتأمين على الممتلكات ضد الظروف الطارئة والقاهرة هل هو حرام أم حلال؟ وهل يتوافق هذا الاشتراك مع شرع الله؟ الجواب: هذه الشركات معروفة بالاستغلال واكتساح أموال الناس، فتفرض على كل مواطن أن يدفع التأمين عن نفسه وعن أولاده وعن تجارته وعن مسكنه وعن سيارته إلى آخره، فيدفع لهم شهريا أموالا طائلة وقد يمضي عليه عدة سنوات لم يحتج إليهم، فلا يردون عليه شيئا، ومتى احتاج إليهم شددوا في الشروط والالتزامات والتنقيب عن الأسباب، فلا يدفعون له إلا بعد مدة وبعد تكلف. ثم فيها مفسدة أخرى، وهي أنه قد يكلف الشركة أموالا طائلة أضعاف ما أخذت من أولئك المساهمين، وذلك من الغرر والضرر. فالأول أخذها من المساهم بدون أن تخسر عليه، والثاني دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع له مما دفع لها. والمفسدة الثالثة، فالأولى أخذها من المساهم بدون أن تخسر عليه، والثانية دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع له. والمفسدة الثالثة مخاطرة الكثير من المساهمين وعدم التثبت، بحيث يركب الأخطار ويتهور مدعيا أن الشركة ستدفع ما نتج عنه من الحوادث، وتلك مفسدة كبرى. فأرى عدم المساهمة معهم واعتماد الإنسان على الله ورضاه بما قسم الله وقدره عليه وحرصه على الثبات وفعل الأسباب للوقاية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سورة الطلاق الآية الثالثة. وجزيت خيرا على حرصك على الحق. الاشتراك في المسابقات، الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 13 و14 بعد 200، انتهى الهامش. السؤال: ما الحكم في الاشتراك في مسابقات علمية أو معلومات عامة، وفي حالة الاشتراك قيمة الجائزة 10,000 ريال؟ الجواب: يجوز إذا كان ذلك في حل مسائل علمية تتعلق بالتوحيد أو الفقه أو التفسير، وليس فيها دعاية إلى المحلات أو إضاعة أوقات، ولا بأس بأخذ الجائزة في هذه الحال، والله أعلم. مسابقات الأسواق التجارية، الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 14 و15 بعد 200، انتهى الهامش. السؤال: لدي أسواق تجارية وأرغب في إقامة مسابقة يعقبها توزيع جوائز على الفائزين، وطريقتها ما يلي: 1- أسئلة المسابقة يتحصل عليها كل شخص ولا يجبر بالشراء بمبلغ معين حتى يدخل في المسابقة، سواء اشترى أم لم يشتري يحق له الدخول فيها. 2- تجمع الإجابة الصحيحة في صندوق ويحدد ويعلن للجميع أنه في هذا اليوم يتم سحب عشر إجابات صحيحة مثلا من بين 50 إجابة، والعشر إجابات التي سيقع عليه الاختيار أصحابها هم الفائزون في هذه المسابقة. والسؤال: هل يدخل في هذه العملية شيء من القمار أم أنها نوع محرم من أنواع المحرمات؟ الجواب: ينظر إلى الهدف من هذه المسابقة، فإن كان القصد منها فائدة الباحث وحثه على البحث والسؤال ومعرفة الجواب الصحيح، فإن ذلك جائز لما فيه من حرص المشتركين على العلم والتعلم ومعرفة تلك الأحكام، فيعود عليهم بفائدة، ولو كان قصدهم الحصول على الجائزة كجوائز المتفوقين في الجامعات والمعاهد العلمية ونحوها، وإن كان القصد المصلحة لك دنيوية خاصة فلا تجوز هذه المسابقة فيما يظهر، فتركها أفضل، والله أعلم. مسابقات الجرائد والمجلات، الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحتين 12 و13 بعد 200، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها الجرائد والمجلات؟ الجواب: لا شك أن هذه الجوائز التي تمنحها الصحف والمجلات ما قصدوا منها إلا مصلحتهم، حيث يكثر شراء تلك الصحف وتنتشر وتروج بين الأفراد، فيربح ربحا كثيرا أضعاف ما يبذلونه من الجوائز، رغم أن تلك الصحف ليس لها ميزة عن غيرها، بل ربما يكون فيها فساد وشر وصور فاتنة ومقالات منكرة، فيقصدون ترويجها بين الناس بهذه الجوائز، فعلى هذا لا يجوز الاشتراك فيها لما فيه من تشجيعهم وتقوية صحفهم، والله أعلم. نوع آخر من مسابقات المحلات التجارية، الهامش اللؤلؤ المكين في الصفحة 13 بعد 200، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها المحلات والمؤسسات التجارية وهي قد تشترط على المشارك شراء شيء من سلعها وقد لا تشترط ذلك؟ الجواب: هذه أيضا من الدعايات التي من الدعايات إلى ترويج السلع وإشهار الأماكن ونشر سمعة بين الناس لهذه المحلات، فننصح بعدم الشراء منهم لأجل تلك الجوائز. أما إذا اشترى منهم لحاجته إلى السلعة ولم يقصدهم ويذهب إلى محلاتهم البعيدة لأجل الشراء، بل اشترى منهم لقربهم منه، فلا بأس بأخذ الجوائز ونحوها. التأمين على السيارات، الهامش، فتاوى إسلامية شيخ بن جبرين، الجزء الثاني، رقم 34 و335 و300. انتهى الهامش. السؤال: يسأل محمد حسنين عوض عن حكم التأمين على السيارات، حيث إن مكاتب تأجير السيارات اليومي في المطارات يؤمنون على سياراتهم، فإذا استأجرها الإنسان منهم دفع ما يقارب 30 ريالا كتأمين عن السيارات، فيما لو حدث على السيارات حادث فتتولى الشركة إصلاح ذلك إذا كان الخطأ من المستأجر، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: التأمين في نظري نوع من الضرر، حيث إن الشركة قد تأخذ من بعض المؤمنين أموالا كل سنة ولا تعمل معهم شيئا ولا يحتاجون إليها في إصلاح ولا غيره، وقد تأخذ من البعض الآخر مالا قليلا وتخسر عليه الشيء الكثير. وهناك قسم من أهل السيارات قليل إيمانهم وخوفهم من الله تعالى، فمتى أمن أحدهم على سيارته فإنه لا يبالي بما حصل، فيتعرض للأخطار ويتهور في سيره فيسبب حوادث ويقتل أنفسا مؤمنة ويتلف أموالا محترمة، ولا يهمه ذلك حيث عرف أن الشركة ستتحمل عنه ما ينتج من آثار ذلك. فأنا أقول إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها، سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها. تجارة العملة في السوق السوداء، الهامش، فتاوى إسلامية، اللجنة الدائمة، الجزء الثاني، رقم 15. انتهى الهامش. السؤال برقم 2010 في 24 من الشهر 11 من عام 1400 للهجرة، ومضمونه: هل تجوز تجارة العملة في السوق السوداء رغم أن قوانين البلد تمنع ذلك؟ الجواب: يجوز شراء العملة بعملة أخرى من غير جنسها ولو تفاوت السعر يدا بيد، ولا يمنع من ذلك المخالفة ولا يمنع من ذلك المخالفة للقوانين الوضعية. حكم الفرفيرة، الهامش، فتاوى إسلامية، اللجنة الدائمة، الجزء الثاني، رقم 333. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق ويلعبها الأطفال والشبان، وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي، فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها والغالب لا يدفع شيئا، فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية؟ الجواب: إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها، فهي محرمة لأمور. أولا، إن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه، وقد يصير اللعب بها عادة له وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعا. ثانيا، صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى وتوعد رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم. ثالثا، دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم، لأنه إسراف وإضاعة للمال باتفاقه في لعب بإنفاقه في لعب وله وإيجار اللعبة، وإيجار اللعبة عقد باطل، وكسب صاحبها منها سحت وأكل للمال بالباطل، فكان ذلك من الكبائر والقمار، أي والقمار المحرم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تحضير الغائب لا يجوز. السؤال: قبل ذلك، الهامش فتاوى إسلامية الشيخ ابن عثيمين، الجزء الرابع رقم 329 و330، انتهى الهامش. السؤال: أحيانا يطلب مني زميلي في المحاضرة أن أقوم بتحضيره مع أنه غائب، حيث تمر ورقة التحضير فأكتب اسمه، فهل هذه خدمة إنسانية أم أنه نوع من الغش والخداع؟ الجواب: هي خدمة، ولكنها خدمة شيطانية يمليها الشيطان على هذا الذي فعل وحضر من ليس بحاضر، وفي ذلك ثلاثة محاذير: المحذور الأول الكذب، والمحذور الثاني خيانة المسؤولين في هذه المصلحة، والمحذور الثالث أنه يجعل هذا الغائب مستحقا للراتب المرتب على الحضور فيأخذه ويأكله بالباطل، وواحد من هذه المحاذير يكفي بالقول في تحريم هذا التصرف، الذي ظاهر سؤال السائل أنه من الأمور الإنسانية، والأمور الإنسانية ليست محمودة على الإطلاق، بل ما وافق الشرع منها فهو محمود، وما خالف الشرع فهو مذموم. والحقيقة أن ما خالف الشرع مما يقال عنه عمل إنساني فإنه اسم على غير مسمى، لأن ما خالف الشرع فهو عمل بهيمي، ولهذا وصف الله الكفار والمشركين بأنهم كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، سورة محمد الآية 12، وقال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، سورة الفرقان الآية 44. فكل ما خالف الشرع فهو عمل بهيمي لا إنساني. انتهى الشريط 22، وننتقل إلى الشريط 23.
1: الشريط 23: الوجه الأول، حكم اليانصيب وإنفاق الأرباح في مشروعات إسلامية. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ ابن عثيمين، الجزء الرابع رقم 441 و442، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الاشتراك باليانصيب؟ والاشتراك هو أن يدفع الشخص تذكرة ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير، علما بأن هذا الشخص ينوي أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية وأن يساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيدوا من ذلك. الجواب: هذه الصورة التي ذكرها السائل أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحا كبيرا، هذه داخلة في الميسر التي قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، سورة المائدة من الآية 90 وحتى 92. فهذا الميسر وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم لا يدري فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما، كله محرم، بل هو من كبائر الذنوب، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام. وما نتوقع فيه من منافع فإنه مغمور بجانب المضار. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، سورة البقرة الآية 19 بعد 200. وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع وذكر الإثم بصيغة المفرد فلم يقل فيهما آثام كبيرة ومنافع للناس، بل قال إثم كبير، إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها مغمورة بجانب هذا الإثم الكبير. والإثم الكبير راجع بها فإثمهما أكبر من نفعهما مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهما. إذن لا يجوز للإنسان أن يتعامل باليا نصيب، وإن كان غرضه أن ما يحصله سوف يضعه في منافع كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك، بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرمة التي اكتسبها بطريق محرم في هذه الأشياء يريد التقرب بها إلى الله فإن الله لا يقبلها منه، ويبقى عليه الإثم ويحرم من الأجر، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن صرفها في هذه المصالح والمنافع كبناء المساجد تخلصا منها فهذا من السفه، إذ كيف يكسب الإنسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها. والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع أن يدع الخطيئة أصلا دون أن يتلطخ بها ثم يحاول أن يتخلص منها. وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام لأجل أن يقيم عليه أشياء يريد أن يتقرب بها إلى الله، ولا أن يكتسبه وهو ينوي أنه إذا حصله تخلص منه بصرفه فيما ينفع العباد، بل الواجب على المؤمن أن يدع المحرم أصلا ولا يتلطخ به. اليا نصيب من أعمال القمار المحرمة. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع رقم 442، انتهى الهامش. السؤال: عمليات اليا نصيب التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية لتمويل أوجه نشاطها في المجالات التعليمية والعلاجية والخدمات الاجتماعية، هل هي جائزة شرعا؟ الجواب: عمليات اليا نصيب عنوان لعب القمار، وهو الميسر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سورة المائدة الآيتان 90 و91. ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا، سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك، لكونه خبيثا محرما لعموم الأدلة، ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه، والله ولي التوفيق. حكم شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة، الجزء الرابع رقم 443، انتهى الهامش. السؤال: يصدر بعض البنوك في بعض الدول شهادات استثمار، وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك ويجري السحب عليها، الشهادات المشترى شهريا، والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة الى البنك واخذ قيمتها في اي وقت شاء، فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة؟ الجواب: اذا كان الواقع كما ذكرت فهذه المعاملة من الميسر اي القمار، وهو من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. سورة المائدة الآيتان 90 و91. ف فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله ويستغفره ويجتنب التعامل به، وعليه أن يتخلص مما كسبه منه، عسى الله أن يتوب عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع رقم 443 و444. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز. وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته، لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار. فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة، وليسعهم ما يسع الناس، وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. سورة النساء الآيتان 29 و30. وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي، بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل، ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سورة المائدة الآيتان 90 و91. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده، وأن يعيذنا جميعا من كل عمل يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. حكم مخالفة أنظمة المرور. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع رقم 536. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الإسلام في الشخص الذي يخالف أنظمة المرور، كأن يتجاوز الإشارة مثلا وهي مضيئة اللون الأحمر؟ الجواب: لا يجوز لأي مسلم أن يخالف أنظمة الدولة في شأن المرور، لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره، والدولة وفقها الله إنما وضعت ذلك حرصا منها على مصلحة الجميع ودفع الضرر عن المسلمين، فلا يجوز لأي أحد أن يخالف ذلك، وللمسؤولين عقوبة من فعل ذلك بما يردعه وأمثاله، لأن الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأكثر الخلق لا يردعهم وازع القرآن والسنة، وإنما يردعهم وازع السلطان بأنواع العقوبات، وما ذاك إلا لقلة الإيمان بالله واليوم الآخر أو عدم ذلك بالنسبة إلى أكثر الخلق، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سورة يوسف الآية 300. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. حكم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ ابن عثيمين الجزء الرابع رقم 537 انتهى الهامش. السؤال: هل الظن السيء حرام كله؟ أرجو بهذا الإفادة جزاكم الله خيرا. الجواب: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، سورة الحجرات الآية 12. وليس كل الظن إثما، فالظن المبني على قرائن تكاد تكون كاليقين لا بأس به، وأما الظن الذي بمجرد الوهم فإن ذلك لا يجوز. فلو فرضنا أن رجلا رأى مع رجل آخر امرأة والرجل هذا ظاهره العدالة، فإنه لا يحل له أن يتهمه بأن هذه المرأة أجنبية منه، لأن هذا من الظن الذي يأثم به الإنسان. أما إذا كان لهذا الظن سبب شرعي فإنه لا بأس به ولا حرج على الإنسان أن يظنه. والعلماء قالوا: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. والله أعلم. الحقوق: الوعد بالعفو عن المخطئ ثم الرجوع عن الوعد. السؤال: نقوم في بعض الأحيان بالتحقيق في أخطاء تقع من بعض الموظفين، ونعد بعضهم بوعود في حال اعترافهم وإقرارهم، وبعد ذلك لا نلتزم بما وعدناهم به ونطبق عليهم العقوبات والجزاءات الخاصة بتلك الأخطاء، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: كان الواجب على الموظف النصح والإخلاص في عمله والبعد عن الغش والخيانة والغدر، ومتى وقع منه خطأ فلا يؤاخذ عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سورة البقرة الآية 86 بعد 200. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الهامش أخرجه الحاكم في المستدرك الجزء الثاني رقم 198 وابن حبان رقم 1498 وحسنه النووي في 40 وصححه الألباني وهو في صحيح الجامع رقم 1731 انتهى الهامش. أما إذا تعمدوا المخالفة وبدر منهم ما يخل بالعمل أو يخالف التعليمات، فإن عليهم الاعتراف بالمخالفة والإقرار بما صدر منهم، وعليه طلب العفو والصفح والالتزام بعدم العودة إلى مثل ذلك. ومتى تعهدوا بذلك فالصفح عنهم أولى إذا لم يكونوا أهل تساهل وكثرة مخالفة. ولكم تطبيق العقوبات والجزاءات على من تكررت منه المخالفات التي تخل بالعمل. فأما أن تعدوهم وعدا بالعفو مقابل الاعتراف ثم تخلفون الوعد فإن هذا لا يجوز، لأنه كذب وخلف للوعد، والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين. والله أعلم. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله بن جبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم الشهادة على الشهادة. السؤال: ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول: رأيت ولم يرى، وسمعت ولم يسمع، اعتمادا منه على ما أخبره الثقة عنده؟ الجواب: يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة، فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول بقوله: أشهد على شهادتي أن فلانا مدين بكذا وقد تحمل كذا. وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدين والغرامة والدية والقذف والجراح والعتق ونحوه، ويتعذر على القاضي الأخذ عن الأول لبعده أو موته أو مرضه، ولا بد من عدالة الأصل والفرع بمعرفة القاضي لكل منهما أو بمن يزكيهما. وإذا كان الشاهد الثاني لم يرى ولم يسمع المشهود به، فلا يجوز أن يقول: رأيت أو سمعت، بل يقول: ذكر فلان كذا، أو سمعت فلانا يذكر هذا الحق أو هذا الدين ونحوه، وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن. والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. ضوابط إنكار المنكر والإنكار في المسائل الخلافية. السؤال: قام أحد الإخوان بالإنكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء، فرد عليه ذلك الشخص بقوله: لا يحق لك أن تنكر علي في هذا، فالمسألة فيها سعة، فما هي ضوابط الإنكار؟ وهل صحيح أنه لا ينكر في المسائل الخلافية؟

الأئمة المشهورين وهي تتعلق بفروع الشريعة، فهذه لا ينكر بشدة على أحد المجتهدين، مثل الجهر بالبسملة والقراءة خلف الإمام والتورك في الثنائية وقبض اليد بعد الرفع من الركوع وعدد تكبيرات الجنازة ووجوب الزكاة في العسل وفي الخضروات والفواكه والفطر بالحجامة ووجوب الفدية على المحرم إذا نسي وقص شعره أو تطيب ناسيا ونحو ذلك. فإن كان الخلاف ضعيفا ومصادما لنص صريح فإنه ينكر على من تركه، ويكون الإنكار بالدليل كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ووجوب السلام للخروج من الصلاة ونحو ذلك. أما إذا كان الخلاف في العقائد كصفة العلو والاستواء وإثبات الصفات الفعلية لله تعالى وخلق أفعال العباد والتكفير بالذنوب والخروج على الأئمة والطعن في الصحابة وصفة البداء لله تعالى والغلو في علي وذريته وزوجته وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان وإنكار الكرامات والبناء على القبور والصلاة عندها ونحو ذلك، فهذا ينكر على من خالف فيها بشدة، حيث إن الأئمة متفقون فيها على قول السلف، وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم. فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. العمل لا يبطل حتى إن كانت الفتوى لاحقة. السؤال: إذا عمل أحدهم أمرا يظنه صحيحا فعورض في هذا العمل وطلب منه الدليل فاستفتى أحد العلماء فأفتاه ذلك العالم بجواز ما كان يقوم به وبين له ذلك بالدليل، فرد عليه المعترض بأن فتوى العالم هنا لاحقة وأن عمله السابق باطل، فما حكم علم المستفتي السابق؟ وما رأي الشرع في اعتراض المعترض؟ الجواب: إذا كان هذا العمل شرعيا وقد ورد في جنسه ترغيب كالصلاة بين الظهرين أو بين العشاءين فلا يجوز معارضته، فإن جنس الصلاة مرغب فيها، وله أن يستدل بحديث: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الهامش: رواه مسلم في الصلاة رقم 489. انتهى الهامش. وبأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فإنه دليل على إباحة الصلاة في غير أوقات النهي، وإذا كان ذلك العمل قد وقع موافقا للدليل فلا يقال ببطلانه ولو سبق الفتوى، فإن العبرة بالدليل الذي ذكره المفتي ليس غيره، فالفتوى لا تبطل ولا تصحح، والعامل قد عمل صحيحا فلا يعترض عليه، وعلى المعترض التوبة من الاعتراض على الأعمال المشروعة بغير حجة، والله أعلم. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. لا يؤاخذ المستفتي إذا عمل بفتوى العالم. السؤال: بالنسبة لغير المجتهد من عامة المسلمين إذا عمل عملا معتمدا فيه على فتوى عالم من العلماء المعتبرين في بلده، فهل يؤاخذ بما قد يترتب على ذلك العمل، وهل تبرأ ذمته بتقليد مفتيه؟ الجواب: إذا كان ذلك المفتي معروفا عند أهل العلم بالعلم والعمل والورع وقد تولى عملا شرعيا له أهميته، وذلك مثل القاضي والمدرس والخطيب والمعلم، فإن فتواه تعتمد إذا لم يوجد من هو أعلم منه، وكذلك إذا لم يخالف نصا صريحا من النصوص الشرعية ولم يحصل خلاف بينه وبين أهل العلم أو بعضهم، ولا يؤاخذ العامل بما يترتب على هذا العمل من تبعات أو مسؤوليات، والإثم على المفتي إذا تسرع وأفتى بغير علم. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش.
لا يؤاخذ المستفتي حتى يتضح الأمر.

السؤال: إذا أخذ أحد عامة المسلمين بفتوى أحد العلماء المعتبرين في بلده وعمل بمقتضاها وترتب على ذلك العمل أمر ما، فهل يحق للقاضي مؤاخذته على ذلك العمل الذي كان معتمدا فيه على فتوى العالم؟ الجواب: لا بد أن ينظر في الأمر الذي ترتب على ذلك العمل، فإن كان يضر بالغير ويتأذى منه أحد فإن العتاب على المفتي الذي تسرع بالفتوى بدون علم ونتج عن ذلك هذه المضرة، فالقاضي يؤاخذ المفتي لأنه أفتى بغير تثبت، ويحذره من التسرع في الفتوى لما في ذلك من المضرة، ولو كان المفتي لم يلزم بالعمل بفتواه وإن كان العامل أخطأ في العمل وخالف الفتوى وحصل ضرر على الغير، فالعتاب على المستفتي الذي غير الفتوى وخالف ما قال له المفتي. وإن كان ذلك الأمر لا يضر بأحد وإنما يبطل به العمل، فلا مؤاخذة على المفتي ولا المستفتي، إلا أن العمل يبطل ويلزم إعادته إن كان واجبا. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم الامتناع عن الشهادة فيما دون الحدود بغية الستر على المسلمين. السؤال: يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء وبغية الستر على المسلمين، فيرد عليه آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنها أرجو إيضاح الحق في هذه المسألة. الجواب: إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآدمي وبأدائها يثبت هذا الحق وبكتمانها يضيع، وجب عليه الأداء والصبر على ذلك، فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، سورة البقرة الآية 82 بعد 200، أي لا يمتنعون من أدائها أو من تحملها لما في ذلك من حفظ الحقوق، ويحرم كتمانها لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، سورة البقرة الآية 83 بعد 200، أي قد تحمل إثما وذنبا يستحق عليه العقوبة. فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات إذا كان هناك شك في الشهادة أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد، كمثل من سرق من بيت المال وادعى أن له حقا فيه، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقا ونحو ذلك. فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له ولا عذر له وتمت العقوبة، فلا يكتم الشهادة، والله أعلم. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم الستر على صاحب المعصية. السؤال: ما حكم من يكتشف شخصا ما على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته، وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟ الجواب: يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ويعرف منه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها. أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به. أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي، كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان، فلا يجوز الستر عليه لما فيه من إهدار حق الآدمي وإفساد فراشه وخيانة المسلم، وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم
فلا يستره ويضيع حق مسلم، بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق، والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يستدل بحديث الأجر والأجرين في تبرير أخطائه. السؤال: جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الهامش رواه البخاري في الاعتصام رقم 7352. انتهى الهامش. يستدل البعض بهذا الحديث في تبرير أخطائهم في الحكم على الناس، وأن لهم الأجر في كل الأحوال، فما معنى الاجتهاد الوارد في الحديث؟ وهل يكون الاجتهاد مقصورا على إثبات الإدانة فقط، أم يكون أيضا في دفعها؟ الجواب: ورد في الحديث الصحيح أن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض عرف الحق وقضى بخلافه فهو من أهل النار، وقاض قضى للناس على جهل فهو من أهل النار، وقاض عرف الحق واتبعه فهو من أهل الجنة. الهامش رواه أبو داود في الأقضية رقم 3573، والترمذي في الأحكام رقم 1322، وابن ماجة في الأحكام رقم 2513. انتهى الهامش. أما الاجتهاد فهو أن يبذل جهده في كل قضية نزلت به، ويبحث عن الأدلة ويجمع بين المتعارضين، وينظر في كل دعوة وما تحتمله، ويعرض على كل خصم ما يحتج به خصمه، ويقارن بين أقوالهم، ويسأل الخصم عن الجواب لما أدلى به الخصم الثاني، وهكذا في كل قضية، ويبتعد عن الهوى وميل النفس مع أحدهما، سواء لمعرفة أو لقرابة أو لشهرة أو نحو ذلك، ويسوي بين الخصمين في النظر والسماع والمجلس، ولا يستمع لأحدهما في غيبة الثاني، ولا يعرض قضيتهما عند من ينتصر لأحدهما، ونحو ذلك من الآداب التي ذكرها الفقهاء في أحكام القضاة والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يحلف كاذبا بحجة أنه إن لم يكذب تعرض للضرر. السؤال: هناك من يحلف بالله أنه لم يفعل أمرا ما كذبا بحجة أنه إن أقر بالفعل أصابه الضرر بفقد وظيفته وأضرار أخرى مضرونة كخروجه من البلد الذي هو فيه إلى غير ذلك، ويبرر كذبه ذلك بأن هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، واستدل بقصة إبراهيم عليه السلام مع الجبار عندما قال له إن سارة أخته، فما حكم عمله هذا؟ وهل استدلاله بقصة إبراهيم عليه السلام صحيح؟ الجواب: لا يحل الكذب إلا لمصلحة ظاهرة كالحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الزوج مع امرأته، والمرأة مع زوجها. وأما الحلف فحرام مع الكذب إذا كان على شيء قد فعله فحلف أنه ما فعله، أو على شيء ما فعله فحلف أنه فعله، أو شيء عنده حلف أنه ليس عنده، أو شيء عنده وحلف أنه ليس عنده وهو كاذب، فهذا الحلف من الكبائر، ويسمى اليمين الغموس، وليس له كفارة لعظمه. لكن إذا كان مضطرا إليه ويترتب على عدم الحلف ضرر كبير جاز له ذلك، ثم التوبة وإصلاح العمل، وله حكم المعذور لقصة إبراهيم، وإن كانت قصة إبراهيم محتملة. الهامش روى البخاري القصة في أحاديث الأنبياء رقم 3358، والاحتمال الذي في القصة أنه قال للجبار: هي أختي،